0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

بكم جميعا. صوت من هناك يأتي ينقر على وتر القلب، وكأن الجميع ولا زالوا يشربون تحت صمتهم الطويل. وكان على الموسيقى أن تحيا وحدها وتوزع الحب بالتساوي على حروف الصمت الطويل. مرحبا بكم جميعا في السهر معنا في النهر الخالد.

مئة مترم. ألا فاسقني كاسات راح وغني لي بذكر سليمى والكمان ونغني. فدع عنك ليلى العامرية إنني أغار عليها

على شاطئ الوادي نظرت حمامة، أطالت علي حسرتي وتندمي، خذوا بدمي منها فإني قتيلها، ولا مقصدي إلا تجود وتنعمي، ولا تقتلوها إن ظفرتم بقتلها، ولكن سلوها كيف حل لها دمي.

أعلمي ولا تحسبوا إني قتلت بصارما، ولكن رمتني من رباها بأسهم. لها حكم لقمان وصورة يوسف ونغمة داود وعفة مريم، ولي حزن يعقوب ووحشة يونس وآلام أيوب وحسرة آدم. ولما تلاقينا وجدت بنانها مخضبة تحكي عصارة عن دمي، فقلت خضبت الكف بعدي أهكذا يكون جزاء المستهام المتيم؟ فقالت وأبدت في الحشا حرق الجوى مقالة من في القول لم يتبرمي. وعيشك ما هذا خضاب عرفته، فلا تك بالبهتان والزور متهمي. ولكنني لما وجدتك راحلا وقد كنت لي كفي وزندي ومعصمي، بكيت دما يوما النوى فمسحته بكفي فاحمرت بناني من دمي. ولو قبل مبكاها بكيت صبابة لكنت شفيت النفس قبل التندم، ولكن بكت قبلي فهيجني البكا بكاها فكان الفضل للمتقدم. بكيت على من زين الحسن وجهها وليس لها مثل بعرب وأعجم. عراقية الألحاظ مكية الحجة، هلالية العينين طائية الفم، وممشوطة بالمسك قد فاح نشرها بثغر كأن الدر فيه منظم. أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلم، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا.

الجبال وتخت البحار، ويرسلني في هبوب الرياح وفي عاصفات الغبار، ويزرعني في السحاب الثقال وراء المدار. وآه لو تبصرين العذاب المكبل في نظراتي وفي كلماتي، وآه لو تلمحين الخناجر ترضع من ضحكاتي. وأعجب كيف أخوض الجموع بدونك، وأرقص فوق الحراب بدونك، أمثل في مسرح الزيف ألف رواية، وأهذي بألف حكاية، وأرجع عند انسدال المساء فأحلم أني رميت شقائي بليل عيونك، ونمت ونام الشقاء. إذا غبت لا شيء لا شيء لا شيء، هذه الحياة بكل شذاها وألحانها، بكل صباها وألوانها وأقزامها والكبار الطغاة، وما دبجته أكف المنى، وما سطرته دموع.

تك جوارحي طوعا بلا أمر ولا استئذان، فأنا الذي أهملته وتركته

احفظه حفظ الصدر للرئتان، واذا لقيتك فاعطنيه دقائقا ليجدد الحب به شرياني، فاذا قضيت فخذه مني راضيا، سبحان من دونه احياني، واذا لقيتك لا تسل عن حالتي، فملامحي بالشوق خير بياني، للدمع والليل الطويل تركتني، وتقول لي في البعد ما أطناني، عجبا لأمرك كيف عن حالي تسل، أولم تكن في الهجر من أرداني، عجبا لأمر العاشقين لما أرى، لا يكره المجني عليه الجاني، دع عنك ما قد فات واسمع ما يلي، فالعمر مهما طال طول ثاني، داوي المسامع بالكلام وداوني بالوصل، إن فراقنا أعياني، في ليلة قمرية كي أحلف أني رأيت بليلة قمراني، واسمع عيوني كلما لاقيتني

حنانيك إني صديق التوجس بعد انتهاء القصيدة، أفعل ما يفعل القوس حين يودع سهمه. حنانيك إني صديق التوجس بعد انتهاء القصيدة، أفعل ما يفعل القوس حين يودع سهمه. ولا صوت لي غير صوت الغريب الذي يترك المدن المستحيلة في الليل، والفجر يرجعه حين يكشف وهمه. بريء من الطلليات رغم الجمالي في المطلع الجاهلي، وعار عن الانتماء أفتش عن خلل في الهوية، لم ينتبه للدخان المعلق من إرث آدم فوق الجميع، ولم ينتبه أن كل الجهات المتاحة مهمه. حنانيك لم يسمح الوقت لي بالجلوس إليه، نهار وأضيق من أن يحاول فهمي، وليل وأوسع من أن أحاول

مشاوير مشاوير مرثوم الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير.

مشاوير مشاوير مرسوم الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير.

أحباب كتير كتير كتير كتير كتير قبل ده، أنا خايف خايف خايف خايف.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان،
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالتعاون مع إذاعة الكاف.

المقري، وحيدة دريجي، رياض النهدي، جمال ساسي، وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخالي.

0: تمثال صوتها يلعلع في داري وثم شكون يحب يعمل منها فنانة. وانا عاد نولي بايرة متروكة وعامله روحها مش هوني. الليلة نوريك يا صلوحة شكون هي بدرية.
1: انت يا طفلة يا جعرة
2: حشتك بيا؟
1: انا مازلت بيك. ايجا الحوني

0: مقبر لك وجهك
1: انت تكسرت وجهي انا مقبر لك الروح انت
0: انت سايب لا لا
2: سايب تمشي في الناس يا سيدي محس
1: سيدي
2: محس سيدي محس سيدي محس سيدي محس سيدي محس سيدي محس سيدي محس سيدي محس سيدي محس سيدي محس سيدي محس سيدي محس سيدي محس سيدي محس سيدي محس سيدي محس سيدي محس سيدي محس سيدي محس سيدي محس سيدي محس سيدي محس سيدي محس سيدي محس سيدي محس سيدي محس سيدي محس سيدي محس سيدي محس سيدي محس سيدي محس سيدي محس سيدي محس سيدي محس سيدي محس سيدي محس سيدي محس سيدي محس سيدي محس سيدي محس سيدي محس سيدي محس سيدي محس سيدي محس سيدي محس سيدي محس سيدي محس سيدي محس سيدي محس سيدي محس سيدي محس سيدي محس سيدي محس سيدي محس سيدي محس سيدي محس سيدي محس سيدي محس سيدي محس سيدي محس سيدي محس سيدي محس سي

0: مزعود احنا وين؟
1: احنا في حومة سيدي بو مردوم.
0: سيدي بو مردوم وسيدك زادة انت سيد بو مردوم.
1: ما تلعبش اسمع، ما تلعبش مع الولية ولا يدقوك،
0: يعني مدقوك من عند ربي. اسمع
2: مزعود، اعطيني السبسية.
1: شنو يزيك كيف تبرش رام ستة توا بالحساب؟
0: مين ستة؟ شعندهم يعملوا في حمى الجمل؟ راني حمى يا مسعود.
2: مسعود وقتاش نوصلوا لحومة السيد؟

الحفصية رايضة، اليود ما يخرجوش في الليل. آيس كيف صغيرة توني مش يمكن فيها رصيل الصباح. حليلي يا ربي حليلي.

0: يراني كبارة.
1: شبيك تراعد يابا؟
0: شعلت بسخانة تخنقت والنوم طار عليا. شبيريسة
1: سكر شباك وركض ناموس. لا زيدة كنت عامل ليلة تقعد عامل ليلة. انت سكر شباك وما تشعلش الضو يابا.
0: اركض اركض مانيش مشتعل الضو. ما عادش عندي نوم يا شبيريشة. ما عادش عندي نوم.
1: إيش بيك مريض يا لهو؟ لازم قد تعمل إيدا. لطف عليك يا عمري لوريني في خيار يا با.
0: مانيش مريض ما خايف. خايف الحرب دي تخوف. تخوف يا شبيريتا. هات يقتل في اليهود وإحنا ولينا في حكم الألمان.
1: لازم قد راحتني إيدا. ما تخوفنيش. أصرب كاس ما يا با. وركض فرنسا مزالت لوني قوية.
0: يا ولدي ألمانيا ولا تحكم في فرنسا. شبيك كم كفايق؟ وفرنسا عملت حكومة وليتها سمات فيشي رئيس فرنسا والإنجليز قريب يسلموا. يا شبيريسة القنابل هابط على بلادهم. أسمت زل يا عمري.
1: لطف عليك يا عمري. السينيرال تقول لوني ينظروا والإنجليز ما هماش واحد ممان. أمريكا دخلت الحرب. أركض بلاس ما تخافش يا عمري. أركض بلا ما تهلوسنيش أنا.
0: أدوناي أدوناي مكش فايق إيطاليا ورانا وإنتر قدامنا والربي الربي سمعونا كقال اليوم.
1: الربي سمعونا قال إيدا. أش قال الربي سمعونا إيدا.
0: اسمعني بلاش طريخ. قال صحبوا العرب أعطيهم الفلوس باش يحميوكم ومشيوا معاهم للتسر والزبولات. وقال ذاك الربي سمعون زادا.
1: شنو قال مرة أخرى؟
0: اي قال مرة أخرى
1: هادو بايس
0: خبيوا الدب نتاعكم
1: ايه
0: وزدوا فلوسكم شيرتوا من البنوك الكل.
1: شنو آخر يا عمري؟ أحرب الربي هكا طيرت نومي كل ليلة كتعمل ايدا. أسحب سكر شباك. انتي سكر شباك ورقد.
0: ليش ويني فيك يا شبيريسة. سخلي كتحليب وقليلي عظمة خنحط اسكني ونسني الشيخ العفريتو.

0: المونوغرافيا اليوم الدنيا ليل توا.
1: الشيخ العفريت هذاك، هذاك حبيبي الله يرحمه، كنت تتبع فيه من حفلة لحفلة، شلتو الغنية هادي تعمل كيف؟
0: ليل نرقد وخليني نرقد كل ليلة هكا كتعمل لي، كل ليلة تساوم لي ليلتي.
1: هادو ناي الشيخ العفريت هذاك حبيبي يونسني. هاني سكرت الشباك
2: لياو. سكر سكر الماكينة فما حس البرا يا عمري.
1: شقيق ولادة هادونا هادونا شنو هذا؟ شي ما تما شي اسبيريشا برا داوي وذنيك.
2: فما شكون قدام الباب؟ اسمع مليح يا عمري.

0: والله يا علي عبيس تعدت عليا ليلة مسودة.
1: ليلة وحدك في شوارع تونس
0: مع القطاطس، فرنتها العاصمة في الليل مسيب يحكموا فيها كالقطاطس والقطعية.
1: اسمعني، نعرف واحدة طليانية ترشة وتلوج على شكوني يونسها.
0: فديت من ديارني، اللهمش تكون دار فن كيف دار سي مصفى ولا بدرية.
1: الخدمة والشرط ما يتقابلوش، كان نادمة على دار بدرية نمشي تنكلمها.
0: اللطف بعدك الطريحة.
1: هاي احكي لي عليها الطريحة.
0: والله يا ما خليتش فيه، خديت غرضي عضيت قرصت وقلت لها ما سيبك اللي ما تقولي للا صالح.
1: وقالتها؟
0: والله قالت، قلت لي سيبيني نبوسك من راسك غير سيبيني يا صالح اخويت.
1: يا عفريت هكا تعمل
0: خوي ظلمت وني ما صبرتش
1: باهي. اي وتوا وين ناوي تسكن؟
0: هاني مازلت نخم، يمكن نمشي بحدا خالتي محرزي ولا هاني عندي طرف فلوس تو نكري مع الجيران.
1: صالح هيا ترضى بيا ونعرسوا على سنة الله ورسوله؟
0: بجدك؟
1: بجدي، قبل فكرت فيك وتوا جابك مكتوبك ويمكن زهري وزهرك.
0: حتى هذا حل، خليني نخمم.
1: ما تخممش، كثرة التخمام تفسد النية. من توا نمشيو للعدول ونكتبوا الزاق؟
0: ني قبلتك كيف ما انت، اما عندي منقول راني للراجل باش ناخذه. تعرفني راني مغرومة بالغناء، تعطيني حريتي نزغر التو.
1: حب الغناء حب، ما غني في دارك، غني لي انا، غني لاولادك. واللي نعرفه بصراحة الوسط الفني يخوف وبرشا كلام.
0: ني راني نموت على الغناء، واللي غنوا صوتهم مش خير من يسمني نتحرك ونعرف بصوتي. كان انت قبلت نجح لنا للزوز، خمم ونخم والمكتوب يغلب علي عبيس.

0: صليحة الصلوح. اشبه خرجت ولا مازلت ريقد؟
1: شكون؟
0: الست بدرية. والله سامحيني دقيت بالخوي حسبتك صليحة.
1: ادخل ادخل.
0: سامحيني كان خلقتك. وش بي وجهك؟ وجهه ومنفوخ. اللطف عليك مو لاباس.
1: ما فما شي. زلقت زلقت.
0: اللطف عليك. ان شاء الله ان شاء الله في عدوك يا ست بدرية.
1: بالقاسم ادخل للصالة حاجتي بيك.
0: اخي صلوحة ويني؟
1: خرجت بكرية. اقعد اقعد.
0: حيرتيني والله شغشبتيني.
1: اش باش نقول له هذية بالقاسم؟
0: ست بدرية
1: نحبك تلوج على صريحة وترجعها.
2: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صريحة.
3: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، رضا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
2: ضيوف الشرف المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيبة بن عامر، مليكة الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
3: تمثيل صلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي، نزار بن بلقاسم، لحبيب الحارث، وعلي بن سالم.
2: ولأول مرة كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة سميدة، محمد مجوري، وياسين بحرية.
3: تنفيذ الموسيقى مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية. اللحن المميز والفواصل عبد الباسط المتسهل. توزيع محسن الماطري.
2: ساعد في الإخراج إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت هند يونسي، فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي.
3: الصوت الخالد تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي، إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذن الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: نور الورى نور الورى نور الورى نور جميع السراير، الله طرا واطلق في المديح لسان.

محمد صلى الله عليه وسلم اسم على مسمى، علم على رمز، ووصف على إمام. جمع المحامد وحاز المكارم، واستولى على القيم، وتفرد بالمثل. محمد مبارك أينما كان، حمدت طبائعه لأنها هذبت بالوحي، وشرفت طباعه لأنها سقلت بالنبوة. فالله محمود ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. سيدي يا رسول الله، زمانك بستان وعهدك أخضر، وذكراك عصفور من القلب ينقر. وكنت فكانت في الحقول سنابل، وكانت عصافير، وكان صنوبر. سيدي يا رسول الله، أنت لمست أمانينا فصارت جداولا، وأمطرتنا حبا ولا زلت تمطر. تعاودني ذكراك كل عشية، ويورق فكري حين فيك أفكر. وتأبى جراحي أن تضم شفاهها، كأن جرح الحب لا يتخثر. أحبك لا تفسير عندي لصبوتي، أفسر ماذا والهوى لا يفسر. ذلك هو محمد عليه الصلاة والسلام، النبي الأمي الذي تفوق على كل القارئين والكاتبين، والشريف الذي قال عنه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم.

حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور ذويب ويخرجها عبد الرحمن الحياني.

امتزجت كل الألوان في خيالي، من أحمر وأبيض وأسود ورمادي، لتؤسس موضوع قصة أثرت في حياتي. ابتدأت أحداثها في ليلة من أجمل ليالي السنة، ليلة رأس السنة الإدارية. ربما لم تكن للألوان من تأثير واضح على مسار الرواية، لكنني كنت دوما أمزج بين معاني الألوان، أتطير من بعضها وأتفاءل بالآخر. وحبي للألوان جعلني أفلسف معانيها حسب هواي، فالأحمر ناري خطير وأنا أخاف أسراره، والأصفر لون باهت أخشاه كلما نظرت إليه، أما الأخضر فلون آنس إليه أحبه تماما كما أحب اللون الأبيض. وأبغض الألوان عندي الأسود، به تلوثت كل نهايات مغامراتي، حتى هذا الأمل الأخير الذي دخل فجأة حياتي والذي ارتأيت له من الألوان أجملها، أردته ورديا بهالة أطياف المنى تحضنه ألوان الورد، لكن يبدو أن الحب لم يعد له لون ولا طعم، لقد خدعته كل الألوان.

0: ليلة باردة عاصفة، ليلة من ليالي الشتاء. إنها ليلة رأس السنة الميلادية. كان المطر ينهمر فيها بغزارة، تحولت الطرقات إلى سواق وأنهار. كان البرق والرعد يتعاقبان بغير انقطاع. ورغم ذلك عن لي أن أذهب في سيارتي إلى مدينة تبرقة لقضاء ليلة رأس السنة في أحضان البشر والسعادة. فأنا قد دأبت على ذلك منذ سنوات مع أصدقائي، ولا إخال سوء الأحوال الجوية سيثنيني عن عزمي. وأوهمت والدتي بأنني خارج في زيارة ضرورية لا تقبل التأجيل. وافقت كالعادة ودعت لي بالهداية، لأنها تعرف حبي للسهر مع أصدقائي. كنت أسير في الطريق لوحدي، تواكبني زخات المطر، ويراود أحلامي أمل كبير في أن تكون ليلتي وردية سعيدة مع الثلة. أخيرا وبعد أن سلكت سيارتي منعطفات ومسالك وعرة، لاحت لي أضواء النزل من بعيد متلألئة حينا ومرتجفة أحيانا. دخلت بهو النزل الفخم تقود خطواتي أضواء لاهثة كأنها تجذبني جذبا، إلى أن اهتديت إلى فضاء الاحتفال. هو قاعة فسيحة فخمة امتزجت فيها الألوان الخافتة مع الألوان الحالمة. كانت القاعة تعج برواد النزل، وقد جاءوا من بعيد لقضاء ليلة رأس السنة في جو مفعم بالانشراح. جلست في المكان المخصص لنا في انتظار قدوم أصدقائي، ولكنهم أخبروني هاتفيا أن السيارة قد تعطلت بهم وسط الطريق، ولم يجدوا من يحملهم إلى تبرقة. في ركن غير بعيد عني جلست فتاة في مقتبل العمر لوحدها، وقد أسندت ظهرها إلى الجدار ووجهها إلى المدخل. كانت ترة تنظر إلى المرآة المقابلة تسوي خصلات شعرها، وحينا تتطلع في ساعتها اليدوية وكأنها تنتظر قدوم أحدهم. لكنها ومع مرور الوقت دب في نفسها اليأس، فالعاصفة كانت خير عذر لكل من تخلف عن المجيء. مضى أول الليل أو كاد حين اقترب منها أحد العمال يسألها ما تريد، لكنها صرفته إلى حين قدوم رفاقها. ومع تقدم عقارب الساعة أدركت بأن انتظارها صار بلا أمل يرجى. عندها أيقنت أن الفرصة سانحة للتقرب منها والتعرف عليها. كان الارتباك يرافق كلامي، وأنا أدنو منها لأقول لها: معذرة أنستي، لا تؤاخذيني ولا تسيئي بي ظنا، أنا أرغب أن أجلس إلى منضدتك، فأنا بمفردي وقد اعترني بعض الضجر. أرجو أن تقبلي مؤانستي، كما أرجو أن تكوني قد فهمت براءة قصدي.
1: كنت على موعد مع رفاقي لقضاء السهرة، لكن يبدو أن لا طائل من انتظارهم، فشدة العاصفة وغزارة الأمطار منعتهم من الالتحاق بي.
0: تجاذبنا أطراف الحديث وكأننا كنا على صداقة قديمة. وكم كان سروري عظيما وهي تعلمني بأنها مثلي تماما، جاءت من العاصمة لقضاء إجازة آخر السنة في هذا النزل. وإن رافق الخجل سهرتنا وخواطرنا، فقد منحني من الثقة ما جعلني أحن إليها وإلى عذب حديثها. كانت فعلا سهرة جميلة امتزجت فيها ألوان الطرب بالعسف الهادئ الجميل. لم يعجبني صخب السامرين بقدر ما أعجبني هدوء موج الأحاسيس التي سرت ذبذباتها بيننا. وعند اقتراب الساعة الصفر خفتت الأنوار ليبدأ العد العكسي إذانا بمولد سنة إدارية جديدة. كما كان مني، إلا أن نظرت إليها قائلا: كل عام وأنت بخير.

0: عندما غادرت مدينة برقة كان الفجر قد أذن بالانبلاج بعد أن هدأت العواصف ولانت حدة المطر المدرار لتأخذ مكانها نسمات صبح باردة. عجلت سيارتي من عودتي إلى العاصمة سالكا طريقا ضيقة تنيرها مواكب السيارات التي أمضى أصحابها ليلتهم بين أحضان هذه المدينة الرائعة الجمال. لم تغادر صورة الفتاة التي تعرفت عليها خيالي. كنت أمني النفس منتظرا موعدا حددنا زمانه ومكانه. سكنت الآمال الأيام الموالية عقلي وأشرقت ألوان قوس قزح في حياتي إلى أن جاء يوم موعدنا. جلسنا صامتين في ذلك المكان الهادئ من النادي الثقافي. كانت روح جميلة توزع بيننا صمتا يكاد يبوح بما خلج الفؤاد من أحاسيس، وكأنها شعرت بذلك حين التفتت نحوي قائلة:
1: كثيرا ما كنت أؤمن بالصدف، لكنني ما انتظرت أن يكون لقاؤنا هناك بعيدا بعيدا. ألا ترى بأن الصدفة خير من ألف ميعاد؟ ساقتها لنا الأقدار، تحديدا ليلة رأس السنة الإدارية.
0: نعم أنا من رأيك، لكن الصدف وحدها لا تقرب بين المشاعر، إنها فسحة للالتقاء فحسب. وأنا مسرور بالتعرف عليك والتقرب منك، وما لمست فيك من سمو أخلاق جعلني آفو للقائك، تجذبني نحوك مشاعر صادقة.
1: إنني لا أرغب في علاقة عابرة، وحتى نكون على وفاق بيدي لو أخبرتني بعلاقاتك السابقة، فأنا ومن خلال لباقة لسانك أدركت أن لك تجارب ماضية، ولا إخال فترة شبابك مرت خاوية.
0: في الواقع وحتى لا أخفي عنك شيئا، أقول بأن تجاربي كانت محدودة تعد على الأصابع، ولم تسلم جرتي في كل مرة. لندع الماضي للماضي، لا أرى فائدة من الرجوع إلى الوراء، فمن منا في هذه الدنيا ليس له ماض.
1: أرجوك ألا تفهم خطأ قصدي، فما أنا بغيورة، لكنني أردت أن يطمئن قلبي وأن نبني علاقتنا على الصراحة والوضوح. صحيح من منا لم تدعب أمواج الهوى يوما، رغم أنني أجزم أن كل ما عشته تعيشه كل الفتيات في فترة المراهقة.
0: مضت ساعات اللقاء بيننا كلمح البصر، وصارحتني بكل الأحداث التي عاشتها. سمعت حديثها وأنصتت هي لكلامي، إلى أن سبرت أغواري وسلبتني أسراري، وصرت أمامها إنسانا مفضوح الماضي. إن جمال روحها أنساني مضي الوقت حتى كادت العشية تنتهي. فالتفاهم الذي صار بيننا كان رائعا، ولعل ما داخلنا كان انعطافا روحيا أدركته عقولنا. صرت حين أخلو إلى نفسي أتصورها أمامي، ويتبادر إلى ذهني كل ما دار بيننا من حديث، فلا أجد لها نشازا خلقيا ولا خلقيا، كلها جميلة. فأقول لها همسا: كلك على بعض، على بعض، كلك على بعض.

كانت كثيرة التفكير قليلة الكلام، لكن صمتها كان كلاما أفهمه. أرى كلما نظرت إليها عواطف منتصبة أمامي تماثل المشاعر التي أحس بها. كانت البهجة تربط بيننا وتقربنا أكثر فأكثر من بعضنا. مرت الأيام بنا سريعا، خلالها أدركت أن المحبة التي جمعت بيننا هي نتاج التفاهم الروحي والتكامل. إنه شعور فياض بقوة الصداقة، ولعله أعمق من الصداقة وأشد ميثاقا. وتتويجا لكل ذلك تزوجنا. إنها سنة الله في خلقه، وعرفت السعادة طريقها إلى بيتنا الصغير، صارت هي كل حياتي. تمنيت أن يستمر ربيع حياتنا طويلا طويلا، وأن لا تمازج الأحزان أفراحنا. فقد كان علي أن أعود إلى مباشرة عملي، وذلك يقتضي ابتعادي عن البيت كامل اليوم لبعد مقر العمل. وكان عليها أن تبقى بالبيت منتظرة رجوعي في رعاية والدتي. رضيت وقبلت بالأمر أول عهدها، وبما حتمته علينا الظروف، لكنها كرهت البقاء وحيدة في البيت، فصارت تلح علي أن لا أتخلف عنها طويلا. وحتى لجوءها إلى بيت أهلها لم يخفف الوطأ كثيرا، بل صارت أكثر تشبثا برأيها، طالبة مني العودة إلى البيت كل مساء قبل أوقات الغروب. تفت على السطح غيرة شديدة صيرتها تبحث في جيوبي وتشتم رائحة ثيابي، خوفا وتحسبا من الماضي ومن الحاضر والآتي. أعياني أمرها، وبدأت الخلافات تدب بيننا. أحسست وكأننا تسرعنا بالزواج، وأن الحب الذي فاجأنا استيقظ من سباته غاضبا. ربما غابت الصراحة عنا أيام ربيع تعارفنا، ولم نضع على بساط الدرس الكثير من مشاغلنا. خفت أن يذهب ما حلمنا به أدراج الرياح، فرجوتها أن نتمسك بالرباط الذي جمعنا حتى نهاية العمر، وحتى أذيب صمت الكلام الذي صار يتدفق بيننا. رجوتها أن تغلب العقل على العاطفة، وأن نتجاوز العراقيل، وأن تعود لما كنا عليه، نظرا لما لاحظت عنها من عزوف عن كلمات الحب التي كانت تطرحها في أذني، والتي كنت أذوب شوقا.

لم تأتي الأيام الموالية بالجديد، بل زاد حزنها، وكأن الحب الذي جمع بيننا أصحى غريبا، أتى به المساء وأبعده الصبح. خبا نور المحبة التي جمعتنا، وصرت مطالبا بما يلزم وما لا يلزم، وانقلبت نسائم المودة إلى ريح شديدة جرفت كل الأماني لتحولها إلى غبار. ومع مرور الأيام انقلب الصفاء إلى غيمة سكنت حياتنا، لنقتل بأيدينا ما أردنا له الحياة طويلا. عجبت كثيرا لهذا التحول الذي طرأ على حياتنا، فكيف للحب أن يتغير كتغير الفصول؟ تمنيت أن تظل حياتنا ربيعا ألا يدركها خريف العواصف، لكن قضي الأمر وصرنا إلى سؤال وجواب ومحاسبة عسيرة كلما رجعت إلى البيت متأخرا، ولم نجد من ملاذ غير القبول بالأمر الواقع والوقوف بين يدي سيد القاضي علّه يصلح ما أفسده الدهر بيننا، ويلملم الجراح ويعيد الصفاء إلى أيكنا. شكوته أمر امرأة كانت أعز إنسانة لدي، فقلت له مخاطباً:

هذه زوجتي يا سيدي، أحببتها وأحبتني، أنستني وحدتي وأسكنتني لأيام فردوس النعيم، حتى أنني صرت في عينيها الحاضر والماضي، وعلى عرش محبتها أجلستني. لكنها يا سيدي في لحظة تمردت وتنمرت، وصارت تبحث في دفاتري وتنبش ذكرياتي عن ماض تولى ومات. فهل نحاسب على ما فات ومات وأضحى رمادا يا سيدي؟ بالله عليك، بالله عليك، أنصفني يا سيدي القاضي.

ماذا أقول يا سيد القاضي بعد هذا الادعاء والافتراء وقلب الحقائق؟ فبيتنا من فرط تعنته صار شجارا وخصاما، لقد صير عواطفي ثلجا أرهقني وأتعبني بعد أن منحته ثقتي. كنت له الزوجة والصديقة، ومن ورق الورد بنيت له بيتا، وفي حناي عواطفي أسكنته لأدخله جنتي. ظننت أنه فتح لي أبواب الفراديس وفي خياله أسكن أحلامي، لكنه تمرد يا سيد القاضي، جعلني أسيرة 4 جدران ضيقة ليعيش حرا طليقا، يغيب عن البيت أياما وليالي، يأتيه كلما عنا له ذلك ومتى شاء. باختصار شديد استأسد وطغى وتجبر، ومع مرور الأيام تغير وتبدل، وها أنا أرفع أمره إليكم، أنصفني منه يا سيد.

لقد فاض كأس الصبر عندي يا سيدي القاضي، إن غيرتها قلبت حياتي رأسا على عقب. أقسمت لها بأنني بريء، فأنا طويت صفحات الماضي منذ عرفتها، وحبست أنفاسي وكتمت مشاعري، وعن كل شيء صرفت نظري. لكن الغيرة العمياء أعمت بصيرتها وأضاعتها وضيعتني. صارت الغيرة عندها مرضا استعصى علي علاجه، فبمجرد أن تشتم على كفي رائحة عطر كنت تطيبت به في المنزل صباحا، تقيم الدنيا ولا تقعدها، تصرخ وتثور وتجزم بأنني كنت على موعد مع أخرى. وها أنا ألجأ إليك رجيا أن تنصفني يا سيدي القاضي.

لا تصدق دعواه يا سيدي. صدقت كلامه أياما وليالي، حسبت تغيبه عن البيت جزءا من عمله كما يدعي، لكن سهراته تكررت وتعددت، وكل أعذاره لم تكن في محلها، عذر يناقض عذرا. أضاعه الأصحاب وعاد إلى ماضيه متناسيا أن له بيتا وأن في البيت زوجة في الانتظار. أنصفني منه يا سيدي القاضي، أنصفني.

حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور دويب ويخرجها عبد الرحمن اللحياني.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر

مستمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر.

وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر.

قعر فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت ثمود بالنذر

عذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر

الحكيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد

ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟

في الزبر. أم يقولون نحن جميع منتصر. سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.

يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر

كنت أتساءل لماذا لم تدخل المدينة المنورة ضمن مواقيت الإحرام، ولما بلغتها وجدتها غارقة في طيب الحبيب، والإحرام لا يستقيم مع الطيب. سيدي يا رسول الله، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم.

المؤمن شكور على النعمة، يعطى فيشكر، يسدد فيشكر، يفتح عليه فيشكر، يأكل ويلبس فيشكر، ينام ويصحو فيشكر، يمرض فيشكر، يعافى ويبتلى فيشكر، يغتني فيشكر، يفتقر فيشكر. وسنجد

أوسع من الكون قلبك قل لي سهرت الليالي حب الله من يحبك يا من لها اسم غالي أقرب من الروح قربك يا الأم وبلا جدال.

أولى إطلالتنا الإخبارية لنهار اليوم. أسعد الله صباحكم بكل خير، وإليكم عناوين الأخبار. موجة حر جديدة تشهدها البلاد بداية من اليوم، ونداءات متواصلة من قبل المواطنين بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. وزير الداخلية يطلع على مدى جاهزية مختلف وحدات الحماية المدنية لمجابهة الحرائق بالتزامن مع موجة الحر. الكشافة التونسية تفتتح اليوم مشروع نزرع المستقبل لزراعة 100,000 شجرة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية. جامعة صفاقس تفتتح اليوم الدورة 28 للمعرض الجامعي. صدور القرار المتعلق بالانتفاع بالمنح الشهرية لفائدة أطفال القمر والمصابين بالحساسية ضد مادة الجلوتين. وفي العالم، واشنطن تستأنف قصف إيران وحصارها، وطهران تستنفر قرب منشآتها النووية. ختم عناوين الأخبار، ونفسح المجال مباشرة لفريق أحلى صباح لنهار اليوم على إذاعة صفاقس مع زميلة فاطمة مقني، ويرافقها في الإخراج الفني زميل مراد الحاج قاسم، وفي الإخراج المرئي زميل أنور بوجلبان. متابعة طيبة ويومكم سعيد.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة.

0: صباح.
1: احلى صباح عليكم الناس الكل، احلى صباح الاحلى ناس، صباحكم عسل وقلوبكم صافيه كيف ما البير وما الماجل، ان شاء الله ديما موجودين بينبوع الحياه. صباح الخير يا اهل صفاقس، يا اهل الجد والنيه، يا عشاق البحر والتاريخ. صباح الخير لتونس الكل من شمالها لجنوبها، من بنزرت البنقردان. صباح الخير لكل واحد فايق بكري يخدم على خبزته، لكل ام ربيته تعبت، لكل اب شاقي، لكل شاب يحلم ويحاول. صباح الخير ليكم انتوما، انتم بركه النهار وزينتو. معكم فاطمة مقني القادري، معكم ورد الحشقاس، معكم أنور بوجلبان وكل فريق أحلى صباح لهذا اليوم. أحلى صباح على موجاتي دعس فاقس، ونهاركم اليوم الأربعاء 15 جويلية 2026، نهار جديد فيه برشا أمل وفيه برشا خير إن شاء الله. فكرة صغيرة على حالة الطقس باش تكون اليوم، وباش يكون اليوم نهارنا في فاقس سخون شوية كيف عادة جويلية. الحرارة توصل ل 34 درجة والبحر هادي يسهل اللومة بعد الخدمة. ما تنساوش تشربوا برشا ماء وتحطوا الكاسكات ولا تحطوا المظلة في وقت القائلة. ربي يحفظكم إن شاء الله من ضربات الشمس وين ما كنتوا. إن شاء الله باش ناخذوا توا ونهديكم الناس الكل في أجمل لحظات الصباح مع شيخنا فايز تمر باش يفتح معانا نهارنا بدعوات الخير والبركة في فقرة يا فتاح يا رزاق. نعديو الجانجل ونقولوا ربي يبارك فيك شيخنا مع قلوبنا وديننا باش تركز معاكم.

0: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لك الحمد، أطعمت وسقيت، وكفيت وأغنيت وهديت. اللهم منحنا سترا يحجب ما اقترفناه، وعلما يزيل ما جهلناه، ورزقا يفوق ما تمنيناه. اللهم إنا نسألك أن تحفظ علينا النعم وتدفع عنا النقم. اللهم يا من لا تمر به الأزمنة، ولا تحيط به الأمكنة، ولا تصفه الألسنة، يا غنيا عن التفسير، يا من تيسير العسير عليه يسير، يا من له الحكم والتدبير وإليه المرجع والمصير، يا نعم المولى ويا نعم النصير، دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير، والطف بنا فإنك بنا بصير، ولا تهلكنا فإنك علينا قدير. اللهم يا من لا تضره المعصية ولا تنفعه الطاعة، ارحمنا بالتائبين إليك في هذه الساعة، وتعطف على أيدي امتدت إليك بالتذلل والضراعة، بحرمة من أرسلته بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم أصلح الأزواج والذرية، وآل علينا وعليهم من ألطافك الخفية، واحفظنا وإياهم من كل شر وفتنة وبلية، واكتب لنا ولهم عيشة هنيئة رضية. اللهم إنا نسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا عيبا إلا أصلحته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: أمين.
0: يا رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: الله عليك يا شيخ، ربي يجازيك كل الخير على كلام اللي يشرح الصدر، دعواتك وصلت لقلوبنا قبل لوذاننا، وإن شاء الله ربي يفتحها في وجوهنا في وجوهكم، ويرزق كل محتاج ويفرج على كل مهموم. آمين يا رب العالمين.
0: آمين يا رب العالمين.
1: أحلى نواصل معكم المشوار في أحلى صباح وأحلى لمة مع كل المستمعين، ولا نغماتنا ولا نعودة من جديد. الحكمة اليوم وغدوة.

دايم ما تبخلش تغالب دين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راسك بلادك في سعادة تحيا للدايم ما تبخلش

مية كيف تظهرها يا محلى صوتها لجنين، وعلى غصن ورد الأحمر يتمير ونسمع ليلة، ومية كيف تظهرها.

0: 26 دقيقة. صباح الخير على الناس اللي خطت اليوم باش تسمعنا، واللي ما خططش أو قاعد بطبيعته بالصدفة يسمع فينا، ورب يسترنا ويسره إن شاء الله الناس
1: يسر الجميع إن شاء الله
0: حتى للتسعة إن شاء الله. اليوم في حكمة اليوم وغدوة معانا مع شيخنا فايز تمر باش نحكيه على جملة تخوف أكثر من اللي صاحبي قاعد يلوج على الدار في الكرة، على خاطر هم تعرف اللي متى دي اللي ثم كرة
1: وقت عريس وقت
0: عريس. ربي يكمل على الناس كل إن شاء الله. على كل شيء النقطة اللي باش نحكيه عليها، الفشل في التخطيط يقود إلى التخطيط للفشل. هذه كلمة كبيرة برشا معانيها ياسر، يعني أنه ما تعملش برنامج لحياتك، اللي ما يعملش برنامج لحياته راهو الفشل باش يكون عامل له برنامج ويستنى فيه في الدورة.
1: وفي كل شيء يزمو يعمل برنامج، في خدمته وفي حياته وفي أي حاجة يزمو يعملها في أي مجال،
0: وهو كذلك. دونك اليوم باش نحكيه معاك على النقطة هذه، الفشل في التخطيط يقود إلى التخطيط للفشل. لا قدر الله،
1: لا قدر الله. صباح الخير لك أخت فاطمة، صباح الخير لكافة العاملين معاك في الإذاعة، صباح الخير للناس اللي تتبع فينا سواء في المنزل ولا في العمل ولا في الطريق، ربي يوصلهم سالمين إن شاء الله
0: يا رب العالمين.
1: وحكمة اليوم وغدوة تفيد الناس الكل. يكا اش تقول حكمة اليوم وغدوة أخت فاطمة والسادة المستمعين؟ الفشل في التخطيط يقود إلى التخطيط للفشل. معنى أي حاجة تجي مشي تقدم عليها إذا ما تكونش فيها تخطيط راي معرضة للفشل، وإذا كان نجحت هذيك من الحظ ومن الصدفة. الحكمة هذه تلخص قاعدة من أهم قواعد النجاح في الحياة، التخطيط ما هوش رفاهية بل هو ضرورة لكل من يريد أن يبلغ غاية أو يحقق هدف. واللي ماشي يشرف في أي عمل كما قلنا من غير رؤية واضحة ولا يمشي بلاش خطة، فكأنه يضع نفسه من حيث لا يدري على طريق الإخفاق والعياذ بالله. فالتخطيط يعني معرفة الهدف وتحديد الوسائل وتوقع العقبات والاستعداد لها، أما غياب التخطيط فيخلي المجهود مبعثر والوقت مهدور والقرارات تجم تكون ارتجالية، فهنا تكون النتيجة في الغالب أقل مما يطمح إليه الإنسان.
0: صحيح.
1: وليس المقصود بالتخطيط أنك تضمن النجاح 100%، لا، نجم الظروف تتغير والمفاجآت قد تحدث. حاجات عرضية ما قريت لهاش حساب وما لقيت لهاش بال، ولكن التخطيط يمنحك القدرة على التكيف ويقلل نسبة الأخطاء ويخليك أكثر استعداد لمواجهة التحديات.
0: نعم.
1: في قرايتك كما قلنا، في خدمتك، في حياتك الأسرية، مشاريعك، ما يكفيش أنك تكون عندك رغبة في النجاح وكهو، بل لابد أن تترجم هذه الرغبة إلى خطة واضحة تحدد فيها أولوياتك وتعرف كيفاش تقسم وقتك وتقيم بعد النتائج باستمرار كل مرة تقيم. الخلاصة أنه من حقك تحلم، ولكن أحلام بلاش تخطيط تبقى أمنيات، والأهداف بلاش خطة تبقى أفكار معلقة.
0: نعم.
1: أما التخطيط الجيد فهو الجسر الذي يحول الأحلام من عالم التمني إلى واقع الإنجاز.
0: نعم.
1: ومن واللي يهمل التخطيط فقد هيأ لنفسه دون أن يشعر أسباب الفشل. وهذاك علاش حكمة اليوم وغدوة تقول الفشل في التخطيط يقود إلى التخطيط للفشل. إذا عندك ما تعلق ما تنساش نتفاعلوا مع بعضنا.
0: هو الموضوع هذي يذكرنا في قصة السلحفاة والأرنب، بمعنى وأن السلحفاة كانت عندها استراتيجية.
1: صحيح.
0: واحدة واحدة لنوصل للخط النهاية، تمشي صحيح بتؤدى، لكن عندها تقنية معينة، عندها استراتيجية معينة. الأرنب قالت لك يا أخوي أنا عندي سرعة تنوصل. إيش عملت؟ عملت ربعة من المسافة وجت تحت الشجرة ورقدت، ما عندهاش تخطيط، ما كانش عندها مخطط، عندها في مخها أنا نجري هكا أموري واضحة،
1: ما عرف مش نوصل. وحتى عملت مقارنة بينه وبين السلحفاة تلقى مع الفارق مع
0: بعد بعيد المسافة، بعيد برشا،
1: بعيد على بعضه.
0: هذيك وصلت بنيت التخطيط نتاعها، وصلت لآخر قد ما غير في المهموطة عايش هكاكا بقى أموره ما هيش كيف نفس الحكاية اللي حكيناها قبل، هي حكاية النملة والسرة. كيف
1: صحيح.
0: النملة عندها استراتيجية وأنه تقوم
1: جمع
0: وتملى بيت المونة متاحة، على خاطر الشتاء قارص ونعفش في الشتاء ما تميش ميكلة سيسر راح يغني.
1: إذا حسن التخطيط هو ليه معتا كما قلنا المرة فات، ليه في غيوان ولا يغني ولا في السهريات متاعه، وبعد كيش يدق عليها الباب باش تعطيه معتا
0: في الشتاء
1: اي هذا هذا معناتها سوء التخطيط. وكذلك في في كل مجال كما قلنا في خدمتنا في الرياضه كتشوف كيفاش معناتها الناس اللي اللي كانت حتى هكا بين قوسين اللي كانت معناتها حتى فرنسا فافوريك ولا معناتها كما يقولوا مش تكون
0: معناتها
1: والاخرين معناتها ثم تخطيط وثم معناتها خدمه كبيره جالسه تخدم ويخدموا على رواحهم فهمت. وبينما الناس حاطين الكل حاطين معناتها فرنسا هي في حاطين حتى في النهائي مش حاطينها
0: اي. وثم كلمه اخرى زاد كيف كيف يبارك فيكم الناس كنا نرجعوا لها واستعينوا على قضاء شؤونكم
1: بالسر والكتمان.
0: هذا هو خاطر راه في الاخر العين حق ومحمد حق هكا نقولوها
1: اي بصحيح هو مو هذا كم الشيء هذا هو اللي هلكنا معناتها كل شيء معناتها نظهروا كل شيء نظهروا صحيح الانسان كي يحب هكا معناتها على الاقل يبث حتى السعاده للغير ويوري معناتها كيما
0: كل حاجه
1: اي مش كل شيء صحيح مش كل شيء على كل حال ربي يحفظنا ويحفظكم والمفيد الانسان ديما في حياته يلزمه يخطط باش ينجح
0: هذا هي
1: يخطط يعمل استراتيجيه باش ينجح ربي يبارك فيكم الناس الكليكة وإن شاء الله نهاركم طيب
0: خطوا باش لا تطيحوا ولا في حفرة ولا تدخلوا في حيط
1: إن شاء الله بحول الله
0: يا ربي يجينا ويجيكم
1: الناس آمين الفل. آمين يا رب العالمين.
0: هذا نغمة اللي طلبته منا دقوا الشماسي اسمع حطوا الباراسول أخته ما يتلم عليه
1: ما تجبتش على التابوري
0: لا مش باش نجوز جبتو أنتي جبتو وحدك على التابوري
1: يزي يزي
0: دقوا الشماسي
1: الباراسول يزي فيه البركة
0: مش باش نستابوري عشان مش تقعد
1: ممكن القى على التراب ديريكت وبرا
0: تقول انت
1: مش تقعد كل مره تخلي تابوري
0: مش تابوري انت انا ويت نزل معايا تابوري
1: انت على كرسي كزرق
0: ان شاء الله ربي يبارك لكم
1: ربي يبارك لكم الناس الكليكم ان شاء الله صيفيه طيبه للناس الكليكم
0: باذن الله ان شاء الله وصحه الشاشيه
1: يعيشك
0: مزيان
1: حلو انت عندك عاد كعبه
0: عندي كعبه المره الجايه نجيبها من بعضنا ان شاء الله
1: قريب
0: ان شاء الله قريب 26 دقيقه دقوا الشماسي لكم الناس الكل ان شاء الله احلى تبحيره للناس اللي بدات في الكليه

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: تمام 6:30 صباحا هنا في إذاعة صفاقس، أسعد الله يومكم من جديد. تشهد البلاد بداية من اليوم موجة حر جديدة تتواصل إلى نهاية الأسبوع تفوق المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و12 درجة. ووفق المعهد الوطني للرصد الجوي فإن درجات الحرارة بعد الظهر تتراوح بين 46 و33، بينما تصل إلى 47 درجة بكل من توزر وجندوبة مع ظهور الشهيلية. وتزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة عاشت بعض المناطق في مدينة صفاقس على وقع انقطاعات مفاجئة للتيار الكهربائي، وهو ما أثار استياء المتساكنين وعبروا عن مخاوفهم من تعطل الأجهزة الإلكترونية في منازلهم، وطالبوا المصالح المختصة بضرورة الإعلام مسبقا حتى يتم أخذ الاحتياطات اللازمة. هذا وأوضحت من جهتها الشركة التونسية للكهرباء والغاز أن الانقطاع المؤقت للتيار الكهربائي الذي شهدته مختلف ولايات الجمهورية هو إجراء يندرج ضمن تدخل وقائي اضطراري يهدف إلى تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية والتجهيزات الفنية، ويأتي في إطار المحافظة على استقرار الشبكة وضمان استمرارية التزويد بالطاقة في أفضل الظروف الممكنة في ظل الارتفاع الكبير في الطلب على استهلاك الكهرباء خاصة خلال فترات الذروة. وتحسبا لأي طارئ خلال موجة الحر، تحول وزير الداخلية خالد النوري مساء أمس إلى قاعة العمليات المركزية بالديوان الوطني للحماية المدنية لمواكبة المجهودات المبذولة من قبل وحدات الديوان الوطني للحماية المدنية لمجابهة الحرائق المسجلة في بعض المناطق الغابية إثر موجة الحر التي تشهدها عدة جهات. وأكد بالمناسبة على ضرورة المحافظة على أعلى درجات الجاهزية وتعزيز التنسيق بين كافة الهياكل المتداخلة بما يضمن التدخل السريع والناجع لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والثروة الغابية والفلاحية. تنظم القيادة العامة للكشافة التونسية اليوم حفل الافتتاح الرسمي لمشروعها البيئي الجديد نزرع المستقبل، ويهدف إلى زراعة 100,000 شجرة بتونس، وذلك في إطار جهود المجتمع المدني لمواجهة التحديات البيئية والمناخية وترسيخ ثقافة المواطنة البيئية لدى الأطفال والشباب. تنظم اليوم جامعة صفاقس بفضاء معرض صفاقس الدولي فعالية الدورة 28 للمعرض الجامعي، وتتواصل على مدى يومين. في العالم، شنت الولايات المتحدة الأمريكية مساء أمس ضربات جديدة على إيران بالتزامن مع استئناف الحصار البحري على موانئها وسواحلها. في المقابل، فعلت طهران الدفاعات الجوية حول محطة بوشهر للطاقة النووية بجنوب البلاد، فيما أعلن الجيش الإيراني استهداف قاعدة أمريكية في الأردن بالمسيرات. تضاربت الأنباء بشأن زيارة محتملة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل ولقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتحدثت وسائل إعلام صهيونية عن احتمال توجهه إلى واشنطن خلال الأيام المقبلة، في حين قال مسؤول أمريكي رفيع إن زيارة ليست مدرجة حتى الآن على جدول أعمال رئيس ترامب. ختم هذا المعهد الإخباري، يومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
1: عشرة دائمة.

0: المسبح.
1: الستة وتسعة وثلاثين دقيقة إن شاء الله استفقتوا مع القهويجي اللي يهديه لكم سيدي محمد الجموسي. تفيقنا حتى من غير كافيين، تفيقنا حتى من غير قهوة، بس ما قلت لي أنا ربي سامحك كيفاش القهويجي تعديها وتعدي القهوة وانا لتو ما شفت قهوتي. نهارك ورد وياسمين بسو صباح الفل. أغزر الميكرو عادة مش لينا، شنو حوالك؟ سبا امورك لاباس؟
2: لاباس يعيشك.
1: الحمد لله
2: مستمعي ناس في قد
1: يعيشك يا لله، مرحبا بك. باش نحكي اليوم كيما العاده في حلي باش تولي وباش نخليو الناس تسكت شويه، تسكت شويه، ينقصوا شويه حس حتى في الكواليس، يزيدوا في حس الراديو ويركزوا مع حكايتنا. حكايتنا على شنو؟ حكايتنا فيها ريحه اللوز اللي فحفح واللي يرجع الروح في الروح. أيه. حكا ولا لا؟ وتحوم في الكواليس نتاعنا الكل تو قاعده البرا، صوت المغرفة في الكسرونة وهي تضرب وتركب وتعمل تك تك تك، وهاني جايتكم البنة واحدة واحدة خطوة خطوة. كي نحكيو الكلمتين هذوما شنو نعنيو؟ باش نعنيو على زوج حاجات بازي على اللوز اللي هما الروزاتا وما أدرك ما الروزاتا، باش نشربو ونرويو ونعملو أحلى كيف مع الصيف هذايا. والثانية اللي هو كعك اللوز، بعضهم الاثنين يذوب في الفم بل ما تكمل كلمة بسم الله ديجا ذابت الكعبة الأولى ترصيلك في كعبة واثنين وثلاثة واربعة. على كل هذو هم تبارات متاعنا.
2: كي يقولوا صفيقس نقول الروزات وكعك اللوز هم أكثر حاجة كانوا يعملوها العائلة الصفيقسية الزمنية.
1: نعم.
2: كسسوة حلوينية ولا مقش حلوينية متمكنة المفيد تعمل كعك اللوز في العيد. خاطر كعك اللوز حتى بكونتيتي صغيرة تجم تعمل طبق مزين متاع كعك الروزاتا. كذلك ما كناش المشروبات الغازية والعصائر كل كنا الروزاتا هي اللي مشروبات
1: هي الأساس،
2: هي الأساس المشروبات الديري الطبيعية
1: بالضبط.
2: اليوم عملنا روزاتة البستاش وروزاتة اللوز دربي عنا بين زوج روزات، مش نقوله شنو أبل
1: دربي إسبانيا وفرنسا.
2: إسبانيا أنا عندي دربي فستق لوز. بالحق هما زوز ما تجمش تخير عليه، كل حاجة عندها مذاق خاص.
1: صح.
2: الكعك اللوز كيف كيف تونا نضطر قوله بعد الـ بعد الـ بعد الروزاتا باش نحكيو عليه بوجاز. بالنسبة للروزاتا هي تتمثل في نوعية اللوز. باش تلقى روزاتا بنينة لازم تكون اللوز العربي البلدي نتاعنا.
1: اي العشيقة.
2: لا اللوز البلدي كالجويد اللي فيه ديجا الكعبة جويدة والقشينة ديجا هو فيه عرق المرارة.
1: اي ما هو باش يعطيك التكامل بين
2: يعطيك الصحة. وكذلك لازم اللوز مر. اللوز مر نقولوا كي نقولوا اللوز مر معناها الكاليتي نتاع اللوز راهي مش تعطيك جودة في المطعم وفي المذاق وفي التكستير. خاطر اللوز البلدي فيه نوع نتاع زيوت.
1: اي
2: دونك هو اللي مش يعطينا القول بنين اللي باش نذوقوا في الروزاتا. يحب هذا يكون مسموط في الدار،
1: يعطيك القوة
2: يعطيك التكستير نتاعو معناها كل ما تحيه كل ما يطلع زيت. كذلك الحاجة اللي متميزة في الروزاتا هو ما الزهر اللي مقطر في الدار. ديجا ديما بعد كل تقطير متاع زهر نعمل روزاتا في الدار. روزاتا تصبر عام كامل. فيها حاجات ديزاستيس اللي علاش روزاتا تفسد لك ولا باش نمشيو توا لطريقة المكونات.
1: أيه.
2: بعد طريقة الأعداد وبعد ديك التكنيك نتاع الخدمة علاش الروزاتا تفسد لك.
1: بعجلة
2: بعجلة أول حاجة خذينا رطل لوز أبيض حلو مفسوخ معناه مصموط عليه 200 غرام لوز مر. نرحيوهم حتى لين يوليو بات، نرقدوهم ما يقارب في نصف كيس ماء زهر.
1: نعم.
2: ما يقارب نصف عليك لازم يكون في الثلاجة. بعد نرحيوه اللي عنده بي سي نون تعاود ترحيه رحيت تعمله ما يقارب 3 لترات ماء. انا نعمل زوز ايتر ونص خاطر بعد النص ايتر نعوضوها بالزهر.
1: نعم.
2: الروزاتا نحبها بزيد زهر
1: نكهة تقعد
2: نكهة. طب بالنسبة للسكر قبل كانوا يعملوا 3 كيلو سكر.
1: اي
2: احنا رانا الروزاتا نجمو نعملوا روزاتا صحية.
1: اي
2: راك تجم تعمل روزاتا برطل سكرك هو.
1: والله واسمعني اللي يحب السكر يتوكل على الله خليه 3 كيلو
2: هي حلوة هي حلوة برشا.
1: هما علاش خلينا نذكرهم الناس علاش قبل كانوا يعملوا السكر برشا وعادي لانه الخدمة متاعهم بطبيعتها خدمة يدوية فالبدن يحرق بطبيعته. هذيك علاش يقول لك توا نقص السكر خاطر الخدمة متاعنا والاعمال متاعنا بصفة عامة ما تطلبش ياسر مجهود بدني. هذيك علاش يقول لك نقص السكر لانه بطبيعته البدن يولي ما عادش يحرق برشا.
2: والكونتيتي هيك يتجمع الكونتيتي هذيك نورمال ما فيها تعمل مثلا 2 كيلو سكر تجم تعمل كيلو نص يكفي.
1: واضح.
2: معناها راهو السكر تتحكم فيه في المذاق نتاعو، الجراوه كيف كيف لاستيس نتاعو انك تبلو تخرجوا بالبيه بالغربال المالتي،
1: نعم
2: تصفيه بالقدا تخليه يطيب هو والسكر والماء نتاعو، فما بعض القطرات نتاع روح الرزاطة نجمو نعملوه وراه نجمو لا. اذا كان اللوز نتاعك المر بنين راك تجم تستغنى عليه، تخرج الصفيه وتخليه يطيب. في الطفيه نتاعك وانت ترمي تزيد الزهر، تزيدي كان نصف لتر الزهر اللي احنا نقصناها باش ما يبداش المرخوف مرخوف. بالنسبه للبرش عبيد تقول لك انا الرزاطه كي نخدمها تسكر لي تسكر لك خاطر راني قسمه هذه حاجه

0: بي حتى دي فيها راهي لا نعم. بعدي كتوصل الدبوسة سيدي جا مش تتأكسد ومش مش تفسد
1: يزمها تاخذ راحتها تبرد على قاعدة صحيحة نعملوا لها المنديل باش ما يلمتش البابر دو فوق الخطا نحطوها ترتاح في عقلها وبعد اللي كان
0: نفس الطريقة نخدموا فيها البيستاش مي البيستاش نزيدوه على الكيلو بيستاش نحطوا عليه 300 غرام لوز
1: واضح به نمشيو للكعك اللوز
0: مش نمشيو لكعك اللوز كعك اللوز هو راه طريقة الاعداد نتاعو هو لوز ابيض مفسوخ ماذا بينا كيف كيف يكون ابيض الكعك من كيلو كيلو اللوز نحطو عليه 400 غرام سكر محور ما يقارب 4 5 عظميات حسب الكبر هو ماذا بيه 5 عظميات يبدا طري شويه وتعركوا بالبيه ثم كاين قبل يرحيوه بالريحة العربي توا كونتيتي صغيره تجم تعركها توصل للنتيجه نتاع الرحيق اسهل وتغطيه ما يقارب السويعه من زمان باش تبدا تكعك راهو كنقولوا كعك راهو تكعيك باليد
1: هو اسمه في كعك
0: باش توصل تتبنن الكعك اللوز وفي بعض القطرات عطرول فما شكون يحطوا نوتر ثم يحط قطرتين عطر الورد
1: نعم
0: هذه بالنسبه للكعك اللوز راهو كعك اللوز هو بودان تخدموا تزلقوا باش يجي مزيان ويتعلق وارطب راه ما فماش كعك اسمه كعبوره ونقب
1: صحيح يلزم كل شيء بفينا
0: احنا الطريقه البيداغوجيه كي قريوا في الحلويات نقريوا على اسس صحيحه خاطر هي عباره على بنيه قاعده تبنيها راك اذا كان تحرق مراحل نتاع التعليم وتكعبوره ونقبها راهي ماهيش كعكه ولما توصل لا للمذاق ولا للمنظر
1: للمنظر واحنا العين تاكل قبل الفم
0: كعبه الكعك توزن 18 غرام الصغيره 19 غرام بل كانوا يعملوا 20 21 غرام دونك كبيره برشا 20 غرام راهي قياس مزيان برشا
1: ماشيين ونصغروا
0: كل سكر كانت 3 كعبات الفستق 3 كعبات وما نحطوش صبغه ما نحطوش مصبرات ما نحطوش الابيض عظم بالعظم كامل تتعجن وماذا بين المحيك الفاتح هذه ابيض وحدها وراهو مش مزيان يجيك مترشح
1: واضح جدا هذا هما اليوم لي روسيت نتاعنا بخلاف هذايا احنا عندنا اليوم ودتنا بسوم بالمبسوط بزيت الزيتونه
0: عملنا الخبز نتاع الغني عملنا مبسوط الغني في استيس وتذوقوا فيه سر تو بعدي كان نحكي لكم عليه
1: باش
0: نحكيو في الكوفليس خاطر واش تبع روسيت بان نكهت الخبز الغني بالبات نتاع الجلجلي كي تاكل فما جو ما تفهموش شنو اللي هو الجاج ليه الابيض الني تحط مغيرفه مع العجينه تعجنها تعطي جو بنين وتعاون الخميره عرفت ديجا نقص خميره الخبز نتاعنا طيب في الغنيه مش كيما المبسوط العادي هذا حاجه وكرموس وزميت
1: حاسيلو نقصنا كان الكريطه ونمشيو للبحر مع بعضنا الناس الكل ربي يبارك لك بسوم
0: يعيشك
1: ان شاء الله يماتك كيمات خير ان شاء الله
0: يعيشك تو عندنا تحريشه
1: وعندنا التحريشه
0: صحية تنجم تقول
1: اي احنا باش نمشيو ناخذ التحريشه نتاعنا اونتر تون من القلب للناس الكل من قلبنا لقلبكم بعد ما ودينا شيخ فايز تمر بدؤ الشماسي هذه غنيتنا لكم الناس الكل عبد الحليم حافظ مره اخرى يغني لكم من القلب في طربيات الصباح يلا نسمع بعضنا مرات
2: من القلب

0: السابعة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله ويومكم من جديد، وإليكم عناوين الأخبار. موجة حر جديدة تشهدها البلاد بداية من اليوم، ونداءات متواصلة من قبل المواطنين بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في جهة صفاقس. وزير الداخلية يطلع على مدى جاهزية مختلف وحدات الحماية المدنية لمجابهة الحرائق بالتزامن مع موجة الحر. الكشافة التونسية تفتتح اليوم مشروع نزرع المستقبل لزراعة 100,000 شجرة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية. جامعة صفاقس تفتتح اليوم الدورة 28 للمعرض الجامعي. صدور القرار المتعلق بالانتفاع بالمنح الشهرية لفائدة أطفال القمر والمصابين بالحساسية ضد مادة الجلوتين. في العالم، استشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة فجر اليوم في قصف إسرائيلي على دير البلح. وواشنطن تستأنف قصف إيران وحصارها، وطهران تستنفر قرب منشآتها النووية. ختم عناوين الأخبار، مجمل هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم مفصلة في حدود 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. يومكم سعيد.

0: أسبح.
1: رسالة محبة، يجعلك تثمر وتعمر، انت تزرع والورقة تخضر، يعطيك النجاح العقل ورزانة وسلاح، ويبشرك بالفرح كي تفيق كل صباح، ويرزقك لهنا والبشاير والبال المرتاح.
2: صباح الخير وكل الخير،
3: صباح الورد، صباح الحمد على الصحة والشكر على العافية، صباحكم تفاؤل وإيجابية.

هذه غنية ليكم. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم. موعد جديد مع حومة هذه غنية ليكم، الحومة اللي في كل أسبوع تكبر بشخصية جديدة وحكاية جديدة. تتفكروا سالم متاع الأسبوع اللي فات، وقت اللي كان متشدد شوية وحذر وما يفرقوش الكلام المعروف، العرف قبل كل شيء. أما اليوم لقيناه مش كيف العادة، وقف قدام داره والتليفون في يده والفرحة باينة في عينيه. حسب رأيكم علاش؟ خاطر جاه اتصال كان يستناه من سنين وسنين. المتصل كان خوه صالح اللي هاجر لأوروبا من أكثر من 20 سنة. 20 سنة غربة وشوق وحنين وذكريات ما غابتش لا على خوه ولا على ميمته ولا على الناس الدايرة بيه. أول ما سمع صوته قال له: سالم وينك يا صالح؟ يا خويا نسيت الدارة؟ نسيت ميمتك؟ راهي كل نهار تراجي فيك وتستنى في رجعتك، راك خليت ميمتك تتوجع للذوق نعاس. لا تهجع يا صالح، وقتاش ترجع وتشوفك عيوني؟ اسكت صالح لحظة وغلبته العبرة وقال: سامحني يا خويا، الغربة راهي قاسية، أما توا قررت نرجع، قلبي مشتاق للبلاد ولتراب البلاد ولمة العائلة، وزادة نحب نكمل نص ديني ونلوج على بنت الحلال، وانت يا خويا نعرفك ما تختار لي كان بنت الأصول. اتبسم خوه وقال له: مرحبا بيك، روح بركة، الدار دار بوك والحومة حومتك، أما العروسة هذه يلزمها الصبر وخليها على ربي وعلى خوك. ومن هنا تبدأ حكاية جديدة في حومة هذه غنية لكم، حكاية صالح اللي الغربة بعدته على أهله سنين أم عمرها ما بعدته على بلاده. وغنية اليوم من روائع الفنان التونسي الكبير قاسم كافي، الله يرحمه وينعمه، الفنان اللي بصوته وبإحساسه خلد أجمل الأغاني الشعبية واللي ما زالت تعيش في وجدان التوانسة حتى لليوم. وغنيتنا اليوم تحكي على صالح وعلى الشوق وعلى الرجوع وعلى الحنين للأهل وعلى الأمل اللي عمره ما يموت. ناديوها لكل مغترب ولكل واحد مهما بعدت بيه الدنيا يبقى قلبه معلق بريحة البلاد وبأهله وبحومته. ملا خلينا نسمع مع بعضنا رائحة الفنان ورائعة الفنان قاسم كافي، يا صالح يا صالح يا قمح البلوني. صحيح رجع صالح، أما الظهر اللي الحكاية توا باش تبدأ. الغربة بدل صالح، حتى كلامه أكثر فرنسي، والبلاد زادت بدلت. زعمة شنو يستنى في حومته بعد غياب سنين؟ وزعمة يلقى بنت الحلال اللي يتمناها؟ أيا حسب رأيكم أنتم، تكون خديجة ولا زعمة تكون زينة ولا زعمة تكون شبية ولا ممكن محسونة ولا فلانة ولا فلتانة؟ خليكم كل أسبوع معانا حسيلو، مع كل اسم عنده حكاية وكل غنية عندها ذكرى، وأحلى الذكريات نعيشوها مع بعضنا في حومة هذه غنية ليكم منكم وليكم. وحكاية حومتنا ما زالت فيها برشا كلام، وليكم مني أحلى سلام.

0: ميتيو. صالح يا صالح قاسم، كيف وصلتنا لحالة الطقس؟ ونمشي مباشرة المعهد الوطني للرصد الجوي، الصديق أنيس الساتوري استنى فينا. مرحبا بك أنيس.
1: صباح الفل والياسمين مدام فاطمة، تحية ليك ولو في إذاعة صفاق.
0: يلزمني نلوج على أغنية فيها أنيس باش حتى وقت يبدا معنا. أنيس تحية ليك، تحية لكل عاملين معاكم في المعهد الوطني للرصد الجوي. كان عندكم صالح يخدم معاكم يا خويا، هدي له الأغنية قول له كل إذاعة صفاق يعيشك. على كل حالة الطقس، هل باش تواصل في ارتفاع درجات الحرارة؟ شو هو المتوقع بالأساس من هنا لنهاية الأسبوع إن شاء الله أنيس؟
1: أيوة، وهو كذلك في الحقيقة ذلك هو العنصر الأبرز والأهم. تواصل درجات الحرارة مرتفعة على أغلب مناطق البلاد. اليوم القصوى باش تكون بين 38 و 42 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، بين 43 و 47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. يوم أمس درجة الحرارة القصوى اللي كنا سجلناها 47.5 في ماتر، 47 في باجة، جندوبة 47 أيضا، سليانة، زغوان، الكيف 45 درجة، تبرقة، القيروان 44 درجة، بنزرت 43، يعني هذوما أعلى درجات. اليوم كما قلنا طقس باش تواصل حار مع سماء صافية إلى قليلة السحب في أغلب المناطق، تتكاثف آخر النهار بالمرتفعات الغربية. الريح من القطاع الجنوبي تكون ضعيفة فمعتدلة، تتجه من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب بعد الظهر. هذا يساهم في تلطيف الأجواء على قليلة قرب الشواطئ. البحر عموما باش يكون هادئ إلى قليل الاضطراب. يوم الغد كيف كيف يتواصل طقس حار وقليل سحب أغلب المناطق، رياح تكون من القطاع الشرقي على كامل البلاد، البحر أيضا يتواصل هذا إلى قليل الاضطراب. الحرارة نجم نقوله حتى تكون في تراجع نسبي قرب السواحل الشرقية، وين تتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة، تتواصل مرتفعة ببقية المناطق بين 42 و 48 درجة مع ظهور الشهيلي. ثم يوم الجمعة هذا حر يوم في موجة الحر هذه، ممكن حتى كان مش نسجلوا أرقام قياسية باش تكون نهار الجمعة. الطقس باش يكون عامة صافي، البحر يتواصل هادئ إلى قليل الاضطراب. ثم يوم الجمعة فما يوم السبت عفوا 18 جويلية فما إمكانية لظهور خلايا رعدية بعد الظهر في المرتفعات الغربية، تكون مصحوبة ببعض الأمطار. الحرارة في انخفاض طفيف ولو أنها تتواصل مرتفعة مع ظهور الشهيلي أيضا. في هذا الكل ممكن الأخبار الإيجابي يبقى هو البحر اللي باش يكون الفترة هذه الكل هادئ إلى قليل الاضطراب على كامل الشريط الساحلي.
0: يعني اللي برمج تكون جي الفترة هذه صح لي
1: بالضبط صح لي
0: صح لي
1: نهاركم زين
0: يعيشك نهارك ورد وياسمين. تحية أكيد لكل الناس، لكل الأعوان، أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز، الناس الكل اللي ميساج يوصلونا، الملاحظات البارح راح يقول لك جود لمير هاو قص هاو رجع هاو قص هاو رجع، برشا عروسات وبرشا فرحات زيدا كيف كيف. للأسف تعرفوا أنتم الضغط اللي تتعرض له أكيد الشبكة بصفة عامة، حتى المسألة الارتفاع في درجات الحرارة، وشفنا عديد البلدان الأوروبية اللي فيها القبة الحرارية كيفاش تواصل عند من قطاعات التيار الكهربائي حتى الأيامات. يعني بالحق راهو مجهود كبير برشا، مجهود جبار، لكن مع هذا أكيد احنا نوصلوا كل الأصوات رجاء أكثر مجهود دول بالنسبة لشركة تونسية كهرباء والغاز. السونات زادة كيف كيف مش مقصرة الحقيقة، القطاعات متاع الماء متواصلة في عديد المناطق، إن شاء الله ربي صبركم، إن شاء الله نلقاو حل جذري أكيد للمرافق الأساسية، المرافق الحيوية بالنسبة لنا كيما الضوء والماء اللي ما استغناوش عليهم في الصيف. وتعرف خاصة الناس الكل ضغط كبير برشا موجود مع تواصل ارتفاع الحرارة، الكليماتيزور في كل بلاصة يخدموا رجاء باش نجموا الناس الكل تخدم والناس الكل تخدم قد ما نزيدوش على 26 درجة باش الناس الكل هكاكا نعاودوا نحاولوا نتقاسموا طرف الضوء اللي موجود. ان شاء الله ربي يحمينا ويحميكم. وعلى فكرة الجزائر راهي كيفنا، فيها انقطاعات في التيار الكهربائي في عديد الولايات، ليبيا نفس الشيء، يعني راهي مش كان تونس على مستوى البلدان المغاربية إضافة لعديد البلدان كيف قلنا على مستوى القارة الأوروبية. ان شاء الله ربي يحمينا ويحميكم وربي يعطينا على قد ما نقدر، هذا اللي ديما نقولوه امين واجمعين. نغم بعد شوية ناخذ أخبار الاقتصاد في رقم الأسبوع مع عبد الرزاق حواسة.

0: صباح.
1: رقم الأسبوع.
2: أسبوع. قبل ما نستقبل عبد الرزاق حواس صديقنا عبد المجيد الخليفي على غنية صالح يا صالح، يقول لي نتذكر في الثمانينات الغنية هذه اكتسحت الأسواق الفنية في تونس، كل الإذاعات كل المهرجانات تعدي في صالح يا صالح، قال من ردود الفعل الصحفية وقتها. نتذكر موقف وعنوان هزلي يقول لك صائفة كاملة وهو يبحث عن أخيه هذا صالح أو كتلة سي صالح التو مازالوا يبحثوا عليه، ذولي مازال توما لقاوه. على كل نعمل برقية تفتيش على صالح وربي يحفظنا ويحفظكم الناس الكل. إشارة لقاسم كيفي اللي كان يلوج على صالح ومازال إلى حد الآن الناس الكل تلوج على العمل الصالح، إن شاء الله ربي ينونا وينملكم كان الأعمال الصالحة. عبد الرزاق حواس نهارك ورد وياسمين. ألو
3: ويالو
2: نهارك ورد وياسمين. صباحك ورد.
3: صباح النور.
2: قلت
3: النور والسرور.
2: قلت مشيتش تلوج حتى انت على صالح ولا حاجه؟
3: اي قعدت نلوج عليه ما مش موجود ومازلنا يظل باش نقعدوا نلوجوا
2: ربي قدر الخير يا خويا هذا اللي نقولوه. وعلى كل باش نمشيو كما العاده في رقم الاسبوع باش ياخذنا تزامنا مع عوده الازمه من جديد في الشرق الاوسط. مانيش باش نحكيو على ارتفاع اسعار النفط، هذيك غتخليوها موضوع حدث ولا حرج، لكن موضوع آخر زي كيف كيف زمن وهو ارتفاع أسعار الذهب مرة أخرى. هكا ولا الناس اللي شرات الذهب زي تفرح توا هاكا رجع غلاي الناس.
3: وهو كذلك أسعار الذهب العالمية تطلع بسنين في المية.
2: نعم.
3: 2% هو الارتفاع المفاجئ للذهب بعد دخول الحرب، الفترة الجديدة هذه نتاع الحرب بين إيران وبين أمريكا. في نفس الوقت قاعدين نشوفه في انخفاض للدولار ب0.6% وهذايا يهزنا للتساؤل علاش الذهب عاود رجع غلي. لأنه الأسباب الرئيسية تعود إلى الوضع الاقتصادي الأمريكي. البيانات متاع التضخم الأمريكي جات أقل من المتوقع، يعني عندنا تضخم مالي جاء أقل من المتوقع، يعني إذا كان هو أقل من المتوقع مباشرة باش نشوفوا أنه فما توقع من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه يخفض سعر الفائدة، وهذا ما يساعدش المستثمرين والعباد اللي عندها فلوس شو اللي ويعملوا، يولي الملاذ الآمن معش الدولار. علاش؟ لخاطر الدولار تراجع 0.6. وكما قلنا قبل في اقتصاديات في الحصة نتاعنا حكينا على العلاقة السببية بين الدولار وبين الذهب. إذا كان يطلع الذهب يتيح الدولار، وكان يطلع الدولار يتيح الذهب.
2: هيك هو
3: نلوجوا على الملاذ الآمن. وقت اللي نلوجوا على الملاذ الآمن نوليو نتوجهوا إلى الحاجة اللي تحفظ القيمة. شنو هي الحاجة اللي تحفظ القيمة؟ هو الذهب. لكن ما فماش كان الذهب، عندنا الذهب اللي هو ارتفع 2.1%، عندنا العقود الأجلة للذهب زاد ارتفعت 2.2%، والفضة 2.2%، حتى الفضة ولا عندها قيمة كبيرة
2: أي صحيح،
3: والبلاتين يرتفع 1.4%، والبلاديوم كيف كيف يرتفع 2.4%. هذوما هما حاجات نستعملوهم الأكثرية في الصناعات التكنولوجية.
2: صحيح.
3: يعني اليوم كي نحكيو على الفضة تقولي الفضة شبيهم ما يزيدوش منها الفضة، الاستخراج نتاعها يتكلف برشا،
2: يتكلف ياسر. اسمعني ياك مش تعرف راهو العرايس حتى كان مره جاي ما تشرطش عليه ذهب، ما شرط عليه حتى صيغه فضه، راهو اللي تجيب تجيب سومك بالكدا بالكدا راهي
3: بالضبط. الفضه ولات عندها قيمه كبيره، وقاعده ماشيه وتزيد ترتفع. ونعرفوا انه باش تنجم تستخرج ما يقارب 100 دينار فضه لازمك تصرف عليه ما يقارب 10 ملايين، معناتها فراج في الحصان وتكاليف باش تنجم تخرجك المليون هذاك، والا ال100 تخرج ال100 دينار من الارض. يعني
2: التكلفه
3: نتاع الاستخراج تكلف برشا. هذاك علاش هو ماهوش موجود بكثره كبيره. نرجع وزاد كيف كيف الأوضاع الأمريكية. عندنا تباطؤ التضخم على مستوى أمريكا اللي هو ما كانش متوقع، وراهو يعود هذايا التباطؤ لك الهدنة اللي صارت راهو. لكن قاعدين نشوفوا اليوم كما اليوم الصباح بدأت فما مشاكل متاع تزود بالوقود على مستوى أمريكا. بدأت فما ارتفاع. زاد كيف كيف نحكيه على تراجع الدولار الأمريكي اللي خلى الذهب أنه يكسب ثقة المستثمرين، والمستثمرين تتوجه أكثر للذهب بما أنه يحافظ على القيمة. وفي المقابل الارتفاع هذا قاعد كيف كيف يخلي المستثمرين أنها تسيب الرقعات متاع الفيدرالي الأمريكي اللي هما اللي بوند تريزور وتتوجه أكثر للذهب. يبقى السؤال هل محافظ البنك متاعهم الفيدرالي باش يمشي في التخفيض وإلا لا؟ أنا ما نتوقعش. علاش؟ على خاطر هو عنده مشكلة مع ترامب،
2: واضح جدا،
3: ومشكلة سياسية ما نتصورش يمشي في الاتجاه هذا.
2: ربي يقدر الخير، هذا اللي نقوله دائما. لكن عاود نرجع نقوله أنه تزامنا مع عودة الحرب مرة أخرى بوتيرة أكبر وأسرع، رجع ارتفاع أسعار الذهب والفضة كذلك، بقية المعادن الثمينة زادة كيف كيف سفادسوا، هذا إضافة كما قلنا النفط اللي قاعد يرتفع على سعر متاعه، ان كونتر بارتي الدولار قاعد يدهور. يعني ثم برشا حاسيل أمور قاعدين نتبع فيها إن شاء الله الفترة هذه كل الخبراء المالية وخاصة الخبراء السياسة الاقتصادية أو الاقتصاد السياسي والجيوسياسي.
3: اليوم مع توسع الحرب اللي قاعدين نشوفوا فيها في الشرق الأوسط، ثم عامل جديد آخر جديد قاعد يدخل على الميدان، قاعدين نشوفه في تصعيد مباشر بين أوروبا والدب الروسي،
2: وهو كذلك. شكرا ليك عبد الرزاق حواس، ان شاء الله نتلقاو دائما معاك في نفس هذا التوقيت. مراد الحاج قاسم، انور بوجلبير، فاطمه مقني القادري معاكم في المجال دائما. ونمشيوا لصدر اخيرا اللي باش وصلنا حتى نشرة اخبار 7:30 اخبار رياضه، ولا نعاود من جديد.
0: صدر أخيرا.
1: مرحبا بكم. صدر للدكتور الصادق الحمامي كتاب جديد عن دار نيرفانا للنشر بعنوان المجتمع التونسي في عصر الخوارزمي، وهو عمل فكري جديد يفتح باب النقاش حول تحولات المجتمع التونسي في زمن طغيان الخوارزميات والشبكات الاجتماعية. يأتي هذا الكتاب في سياق اهتمام المؤلف بقضايا المجتمع والإعلام والسياسة، ويعد الكتاب السادس في رصيده العلمي. يتناول الدكتور الصادق الحمامي في هذا العمل 4 محاور أساسية، بدأها بسؤال مركزي حول المجتمع الخوارزمي، ثم انتقل إلى دراسة الرأي العام التونسي في البيئة الخوارزمية قبل أن يناقش فكرة السيادة الرقمية المفقودة والتبعية الخوارزمية، لينتهي إلى محور مهم يتعلق بانهيار النظام الإعلامي التونسي. ولا يقتصر الكتاب على تشخيص الواقع الرقمي فقط، بل يتجاوز ذلك إلى طرح أسئلة أعمق حول قدرة المجتمع التونسي على حماية استقلاله الذهني والسياسي، ودور الصحافة والمدرسة والنقاش العام في بناء الرأي العام وتوجيه الإرادة الجماعية. كما يضم الكتاب جدولا تأليفيا يرصد تطور المجال العمومي التونسي من الجريدة إلى الخوارزميات، في محاولة لفهم التحولات التي عرفها الفضاء العام عبر الزمن. وفي الخلاصة يطرح هذا الكتاب سؤالا مهما ومباشرا: كيف أصبح المجتمع التونسي بعد أن فوض جزءا كبيرا من إدارة مجاله العمومي إلى منطق الشبكات الاجتماعية والخوارزميات؟ إنه كتاب يدعو إلى التأمل والنقاش، ويقدم قراءة نقدية عميقة لواقعنا الرقمي والاجتماعي والإعلامي. شكرا على المتابعة، مع تحيات فيصل الجسمي وفاطمة خنفير.
0: صدر أخيراً.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله يومكم. موجة حر جديدة بداية من اليوم ونداءات متواصلة من قبل المواطنين بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. الكشافة التونسية تعطي إشارة انطلاق مشروع نزرع المستقبل لزراعة 100,000 شجرة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية. اليوم افتتاح الدورة 28 للمعرض الجامعي بصفاقس. في العالم استشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة فجر اليوم. واشنطن تستأنف قصف إيران وطهران تستنفر قرب منشأتها النووية. وفي الرياضة اليوم الدور نصف نهائي الثاني لمونديال 2026. في تفصيل عناوين نشرة هذا الصباح نزهة الويتي.
2: صباح الخير.
1: ونوال الطهري.
2: إلى تفاصيل إذا تعيش تونس بداية من اليوم على وقع موجة حر جديدة تتواصل إلى نهاية الأسبوع الجاري تفوق المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و12 درجة مع ظهور الشيلي. ووفق المعهد الوطني للرصد الجوي ستتراوح درجات الحرارة بعد الظهر بين 36 و46 درجة بينما تصل إلى 47 درجة بكل من توزر وجندوبة.
1: وتزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة عرفت صفاقس قطعا للكهرباء لعدة مرات متتالية خلال الساعات الماضية دون أعلام مسبق من مصالح ستاغ على غرار الأفران والعين ومنزل شاكر وسكرة وحي الحبيب وسقيط الزيت وسقيط الدير وعدة مناطق أخرى.
2: هذه الانقطاعات المفاجئة أثارت استياء المتساكنين الذين عبروا عن مخاوفهم من تعطل الأجهزة الإلكترونية في منازلهم وطلبوا المصالح المختصة بضرورة الأعلام مسبقا حتى يتم أخذ الاحتياطات اللازمة.
3: والله حالة غير عادية وماش مقبولة بالنسبة للمواطنين. راعيوا المرضى، راعيوا توا في تقس كيما هذا المكيفات العبيد معناها اللي في ديارها ولا حتى في الإدارة، نجم تحصل حتى تعطيلات على بعض الإدارات وقت اللي تخص عليهم الضوء. مواطن كيف كيف لمستوى الآلات نتاعو في الدار ينجموا يتعرض لتلف نتيجة هذا الانقطاع الغير المعلن. هنالك تبريرات بالنسبة للشركة ولكن هذه التبريرات ما تعنيش المواطن بدرجة أولى بقدر ما تعنيه رفاهية الحياة نتاعو.
4: باش التضاري ديجا أمس وصلتني كل يوم ولا يقص من المدي ساعة للأربعة، جيت للدارنا نلقى الموتور نتاع المجن نتاعنا تحرق اللي ديجا قبلت حققت لنا التلفزه. يعني بالحق ضرورات على الاخر. وزيد حاجه اخرى بلي فهمني انك يبدا مسكين واحد مريض عنده ماكينه نتاع اكسجين ولا حاجه شي يصير له
5: مثلا اللي يرخدوا بالاكسجين والكل والصغيرات تخان عليهم يوحلوا في اسانسور
6: يكون على الاقل ينبهوني يقولوا لنا راه مش يصير انقطاع انا كي تقطع الكهرباء فجاه ضرروا فما حتى اللي تحرق
7: الانسان كي بيريود كبيره اعتبار ناحيه الاكسجين انت اعتبار قضيت عليه. هذا الى جانب مشكله اخرى فما عباد تخدم بالاورديناتور بالانترنت
8: حط المواطن يخلص يدفع الاداءات تحب يقوم بال واجب.
9: المفروض أن الدولة وشركة الكهرباء والغاز تعمل استراتيجية باش حتى ما نوصلوش للحالة هذه في أنه نسبة الكونسوماسيون هذيك العالية يلزمك أنت تحط لها بديل أو فكرة باش حتى احنا ما نوصلوش للمرحلة أنه الانقطاعات المتكررة.
1: وردا على هذه التشكيات أوضحت شركة تونسية للكهرباء والغاز أن الانقطاع المؤقت للتيار الكهربائي الذي شهدته مختلف ولايات الجمهورية هو إجراء يندرج ضمن تدخل وقائي اضطراري يهدف إلى تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية والتجهيزات الفنية ويأتي في إطار المحافظة على استقرار الشبكة وضمان استمرارية التزويد بالطاقة في أفضل الظروف الممكنة في ظل الارتفاع الكبير في الطلب على استهلاك الكهرباء خاصة خلال فترة الذروة.
2: إلى ذلك أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن انقطاع تيار الكهرباء اليوم من الساعة 7 صباحا إلى 3 بعد الزوال بالقصة رقم 9 بين طريق تنيور وواد القراوة. ومن الممكن ألا يشمل هذا الانقطاع كافة الأماكن المعنية.
1: وتحسبا لأي طارئ خلال موجة الحر تحول وزير الداخلية خالد النوري مساء أمس إلى قاعة العمل المركزية بالديوان الوطني للحماية المدنية لمواكبة المجهودات المبذولة من قبل وحدات الديوان الوطني للحماية المدنية لمجابهة الحرائق المسجلة ببعض المناطق الغابية إثر موجة الحر التي تشهدها عدة جهات في البلاد.
2: وبالمناسبة كدا وزير الداخلية على ضرورة المحافظة على أعلى درجات الجاهزية وتعزيز التنسيق بين كافة الهياكل المتدخلة بما يضمن التدخل السريع والناجع لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والثروة الغابية والفلاحية، مع مواصلة المتابعة الحينية لتطور الأوضاع واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والعملية اللازمة.
1: وفي ظل الظواهر المناخية المتطرفة، تنظم القيادة العامة للكشافة التونسية اليوم حفل الافتتاح الرسمي لمشروعها البيئي الجديد نزرع المستقبل، ويهدف هذا المشروع إلى زراعة 100,000 شجرة بتونس، وذلك في إطار جهود المجتمع المدني لمواجهة التحديات البيئية والمناخية وأيضا لترسيخ ثقافة المواطنة البيئية لدى الأطفال والشباب.
2: وينتظر أن يحضر هذا الحدث البيئي وزير البيئة وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بتونس إلى جانب مدير مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتونس.
1: نوالي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس في شأن جامعي، ولمساعدة الناجحين الجدد في البكالوريا على الاطلاع على الفرص التعليمية المتاحة في مختلف المؤسسات الجامعية، تنظم جامعة صفاقس اليوم وغدا الدورة 28 للمعرض الجامعي بمعرض صفاقس الدولي، الذي من المتوقع أن يستقبل قرابة 30,000 زائر من ولاية صفاقس والولايات المجاورة لها.
2: يؤسس هذا المعرض المؤسسات الجامعية التابعة لجامعة صفاقس، بينها 20 مؤسسة جامعية عمومية متمركزة بولاية بالجهة، ومؤسسة تابعة للتعليم العسكري، وسبع مؤسسات خاصة. وسيقدم المشاركون بالمناسبة مجالات التكوين الخاصة بهم والاختصاصات المتوفرة وطرق الدراسة بحضور مديري المؤسسات ورؤساء الأقسام والأساتذة.
1: في الباب الاجتماعي، صدر بالرأد الرسمي الأخير قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة ووزيرة المالية، يضبط إجراءات وشروط إسناد منحة التكفل بجزء من مصاريف اقتناء المستلزمات الوقائية لأطفال القمر، ومنحة التكفل بنفقات الغذاء لمرضى حساسية دابوق القمح أو ما يعرف بالحساسية ضد مادة الجلوتين.
2: وفي الشأن النيابي، صادقت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة خلال جلسة الأمس على مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون الخاص بأحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره برمته في صيغته الجديدة، مع إقرار تقرير في الغرض وإحالته إلى مكتب مجلس نواب الشعب.
1: رئيس اللجنة رياض جعيدان أوضح أن الصيغة الجديدة تضمنت تعديلات جوهرية، أبرزها إلحاق المجلس برئاسة الحكومة اعتبارا للطابع الأفقي لملف التونسيين بالخارج وتشعب المتدخلين فيه، بما من شأنه تعزيز التنسيق بين مختلف الوزارات والهياكل المعنية والحد من تدخل الصلاحيات.
2: في أخبار العالم، استشهد فجر اليوم 4 أفراد من عائلة واحدة بينهم طفلة في غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في مدينة دير البلحة وسط قطاع غزة، فيما نجا طفل آخر بعد انتشاله من تحت الأنقاض.
1: شنت الولايات المتحدة الأمريكية مساء أمس ضربات جديدة على إيران، على أن تتواصل هذه الضربات اليوم وغدا، وتوعد رئيس ترامب باستهداف محطات الطاقة والجسور إن لم توافق طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات، كما هدد بتدمير موقع جبل الفأس النووي في إيران.
2: في المقابل، فعلت طهران الدفاعات الجوية حول محطة بوشهر للطاقة النووية جنوب البلاد، كما أعلنت استهداف منشآت للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن. وقالت الخارجية الإيرانية إنها لم تعد ملزمة بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة.
1: في الملف اللبناني، تتواصل اليوم في روما جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان والكيان الصهيوني، وأفادت مصادر إعلامية بأن اليوم الأول من المفاوضات كانت مثمرة.
2: يجري وزير الخارجية الألماني اليوم وغدا في فنلندا محادثات تركز على الأمن الإقليمي واستمرار دعم أوكرانيا في ظل التوترات المستمرة مع روسيا.
1: تراجعت أسعار الذهب اليوم بعد ارتفاعها بأكثر من 2% في الجلسة السابقة، فيما أثار صعود أسعار النفط مخاوف التضخم وأدى إلى حالة من الضبابية بشأن توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.
2: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. موجة حر جديدة بداية من اليوم، ونداءات متواصلة من قبل المواطنين بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. الكشافة التونسية تعطي إشارة انطلاق مشروع نزرع المستقبل لزراعة 100,000 شجرة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية. اليوم افتتاح الدورة 28 للمعرض الجامعي بصفاقس. في العالم، استشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة فجر اليوم. واشنطن تستأنف قصف إيران، وطهران تستنفر قرب منشآتها النووية. وفي الرياضة، اليوم الدور نصف النهائي الثاني لمونديال 2026، ويجمع الأرجنتين بإنجلترا بعد أن ترشحت إسبانيا الليلة الماضية على حساب فرنسا. وتفاصيل بعد قليل مع فتح الصمت.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: في الختام، نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء. تقبلوا تحيات نزال واتي ونوال الطاهري، يومكم سعيد.
10: إذاعة صفاقس،
11: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
10: عشرة ديمة.
12: ثنية زينة.
13: في احترام مسافة الأمان، سلامة واطمئنان.

44 دقيقة على الساعة 7 صراحة. أنا حابب رياضة في كل مكان. صباح الخير، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. كل البداية بحدث مونديال 2026، المنتخب الإسباني كان تأهل إلى المونديال بعد فوزه مساء أمس على حساب المنتخب الفرنسي بنتيجة 2-0 في أولى مواجهات هذا الدور. المنتخب الإسباني إذن يواصل تألقه في الأدوار الحاسمة بعد ما تأهل للمرة 7 في 8 مشاركات بنصف نهائي البطولات الكبرى كأس العالم وكذلك كأس أمم أوروبا. رفع كذلك لاروخا رصيده إلى 8 انتصارات متتالية في الأدوار الإقصائية ضمن كأس العالم واليورو، وهو أفضل رقم يحقق أي منتخب أوروبي في تاريخ البطولتين. إسبانيا إذن تترشح لنهائي كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها بعد ظهور الأول في نهائي نسخة عام 2010 اللي توجد خلالها باللقب، وبش يكون النهائي المرتقب هو 7 لإسبانيا في البطولات الكبرى كأس العالم وكأس أمم أوروبا بعد ما فازت في 5 من النهائيات 6 السابقة، وأصبحت هذه المرة الثانية تواليا اللي تبلغ فيها إسبانيا نهائي بطولة كبرى بعد تتويجها بلقب اليورو عام 2024. المنتخب الإسباني ذكر باش يلتقي في الدور النهائي يوم الأحد القادم المترشح من مباراة اليوم بين الأرجنتين وأنجلترا. في المقابل المنتخب الفرنسي كان تلقى أول هزيمة في مباراة إقصائية في كأس العالم منذ خسارته ضد ألمانيا في ربع نهائي نسخة 2014، منهيا سلسلة مميزة كانت امتدت على 11 مباراة متتالية دون خسارة في الأدوار الإقصائية، وحقق خلالها 10 انتصارات وتعادل واحد. الهزيمة هذه هي 12 من أصل 21 تلقاها المنتخب الفرنسي في تاريخ كأس العالم أمام منتخبات أوروبية، وتواصلت عقدة إسبانيا بالنسبة لفرنسا، وجاءت ثلث الإقصائيات الفرنسية من الأدوار الإقصائية في البطولات الكبرى خلال القرن

0: يستنى مواجهة مش تكون مفتوحة قد تحسم بتفاصيل صغيرة في مباراة هذا المساء. نذكر مشيدير الحكم الأمريكي إسماعيل الفتح ذو الأصول المغربية مولود في الدار البيضاء مباراة إنجلترا والأرجنتين. طاقم التحكيم كامل المباراة حكم الساحة من الولايات المتحدة إسماعيل الفتح، المساعد الأول كذلك من الولايات المتحدة كوري بارك، المساعد الثاني أيضا من الولايات المتحدة كايل أتكينز، الحكم الرابع من إيطاليا ماوريتسيو مارياني، والحكم المساعد الاحتياطي من إيطاليا أيضا دانييلي بيندوني. على المستوى الوطني الآن استأنفت الجامعة التونسية لكرة قدم مفاوضاتها مع المدرب معين الشعباني لقيادة المنتخب الوطني التونسي بعد انفراج ملف الشرط الجزائي المرتبط بعقده مع فريق نهضة بركان المغربي بفضل اتصالات مع مسؤولين على مستوى كرة قدم المغربية. المباحثات حاليا تتركز على مدة العقد وكذلك الأهداف الرياضية مع ترقب الحسم النهائي خلال الأيام القادمة. جامعة التونسية لكرة القدم أيضا كانت لقات البارح مراسلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في خصوص الفحوصات اللي كان خضع عليها لاعبو المنتخب خلال كأس العالم واللي جاءت نتائجها إيجابية. وأعلمت الفيفا في مراسلتها الجامعة أنه لن تتم معاقبة لاعبي المنتخب الوطني وعددهم 8 بعد ثبوت تناولهم لحوم محلية تحتوي على مواد محظورة تستعمل لحرق الدهون. الرابطة الوطنية لكرة القدم قررت تقليص عقوبة مدافع الترجي محمد أمين توقاي من عام إلى 4 شهور بداية من تاريخ الدربي، وبالتالي باش يكون على ذمة الترجي انطلاقا من 11 سبتمبر. كما تم تقليص كذلك عقوبة فراس شواط من 3 مباريات إلى مباراة واحدة، وبالتالي باش يكون على ذمة نادي الفريق انطلاقا من الجولة الأولى بعد غيابه عن مباراة الأولمبي البيجي في الجولة الأخيرة للموسم الماضي. في كرة القدم دائما فريق أكابر نادي الصفاقسي كان انطلق بالأمس في التحضيرات للموسم الكروي الجديد تحت إشراف المدرب الجديد القديم نبيل الكوكي، وسط تطلعات كبيرة للتحضير الجيد للمنافسات المحلية والقارية القادمة. نادي الصفاقسي نذكره كان أعلن رسميا بالأمس عن تعاقده مع المدرب نبيل الكوكي لغاية جوان 2027، وذكر الكوكي كان درب نادي الصفاقسي سابقا في 4 مرات سنوات 22-23 2012 و2010. التركيبة الكاملة الإطار الفني المدرب الأول نبيل الكوكي، المدربين المساعدين نادر الهبيري وكريم النفطي، مدرب حراس المرمى وليد بن حسين، المعد البدني الأول قيس الغطاسي، المعد البدني الثاني بلال بن سعدة، ومحلل الأداء حسام بوسترسار. قبل انطلاق التحضيرات كان هنالك لقاء بين الإطار الفني إدارة النادي كذلك اللاعبين في أجواء حماسية. نسمعوا في البداية شنو قال مهدي الفريخة رئيس النادي هذا الصفاقسي اللي كان ثمن في مداخلته خاصة للتضحيات الكبيرة للاعبين خلال الموسم الماضي.
1: أول حاجة نحب نبدأ بها دي ما نقولها، نحب قد ما نقعد نشكر الأولاد نتاع النادي هذا الصفاقسي على اللي عملوها عمناول منجموش نساوها. لا ماج بروغريسيون كيفاش ضحاو كيفاش كانوا رجال وقفوا للجمعية، هذه حتى واحد من نجم يكون في الموضوع، وهذيك هي العقلية اللي نشحتنا. العقلية وانو كنا يد واحدة، كنا عائلة، كانت العباد تعطي مثال في الفيسيار. دونك نحب نشكر اونكور اون فوا على الناس اللي ضحات والرجال اللي وقفوا للجمعية، نوتامون لي كابيتان زاد كيف نحب نشكر زاد سي محمد كوكي على الخدمة اللي خدمها قبل ديون عام كامل، بارك الله فيه هو وستاف الكل. جو في بروفيتي دو لوكازيون اليوم معنا سي نبيل كوكي وستاف جديد، مرحبا بهم اليوم اولاد الجمعية من قبل. سي نبيل كوكي غني على التعريف، الاهداف واضحة، احنا رانا لهنا اوني ترو سوليدير بالحق، ما تلو هنا مش نشكر فيهم قدامهم، هذو ما أفعال عمناول سيتي ان اكزامبل تيب ومدرسة باللي صار في الفيستير وسير ترى هذي الناس كل تعرفوا، وهذيك علاش القلوب الصافي وسطتنا لازم تابعه السنة كيف افيك لا ميم فولونتي بنفس الجرينتا بنفس القوة بنفس السوليداريتي بنفس المونتاليتي رانا السنة مش نجحوا ان شاء الله يا ربي.
0: كذلك نبيل الكوكي كان تحدث عن سعادته الكبيرة بالعودة للنادي الصفاقسي وكذلك ثقته في تقديم موسم جيد مع الفريق. نستمع إلى المدرب نبيل الكوكي.
2: مادامكم موجودين في جمعية كبيرة وعريقة كما النادي الصفاقسي معنا عندكم التالون، ولكن التالون وحده ما يزيش، التالون نجم يربح في ماتش اثنين مي بور غاني كولين لوبجيكتيف بور اتاندر لوبجيكتيف نتاعنا لازمنا le travail, la discipline et le sacrifice. Et surtout, j'insiste sur le sacrifice. Et surtout, نعيشوا كمجموعة. من اليوم من الساعة هذية peut-être حتى عملوا كنتوا هكاك أو خير من هكاك، ولكن من الدقيقة هذية من أول نترمى من أول سكوندا نعيشوا المجموعة. معاش أنا نحيو أنا لو غانيو. إذا كان موجود هنا راو على أكثر موتيفاسيون من أي عام تعدى. هو العام هذية خاصة لما تشوف معناها CSS معناها تشوف المجموعة الموجودة صغير كبير تربى في CSS جينا خاطر لي البسمة CSS و CSS مفيش.

0: دونك الناس كل نقبل كونكورونس وقعوا. اليوم انا نلعب تيتولير في السي سي سي زمني انا نكون بارمي لي دو تروا ميور كل ماتش. وصلت للتاب هذه كنحط تاب تاع كيب ناسيونال اليوم 2027 وانا قريب مزال تروا موا تقرا كيف نسال كل دافريك تتبدل حياتك جمله باش بالسي سي سي وان شاء الله قلت ربي اخر العام الناس كنا نبداو فرحانين ان شاء الله.
1: من جانب وكيد علي معلول أيضا قائد الفريق كان أثنى أيضا على مجهودات إدارة النادي في حل المشاكل المادية للفريق.
2: نشكر بالحق سي مهدي على والناس اللي معها الخدمة اللي قدموها البريود الأخرى سي با فاسيل باش تنحي منع الانتداب وتخلص ملعبية وتجيب ملعبية سي با فاسيل هما خدموا خدمة مي نحب نشكر الملعبية على صبرهم بالحق خاطر مفهمش ملعبية متربين ولا ينجموا يعملوا اللي عملوا الملعبية متعاملوا الحقيقة كل كسوة في التيران ولا البرة من التيران الناس كل ضحات الناس كل خدمة الناس كل تعبت مالغري الظروف الصعبة اللي تعديناها إن شاء الله سنة يكون عام آخر يكون دنيا أخرى إن شاء الله وإن شاء الله اللي وصلنا له عملنا ونبنيه عليه ما صار حد شيء ما هزينا شتيتر صحيح كنا قراب نجم ونهزوا كل شيء ما يلا غلب نكملوا نخدم على رواحنا وسنة إن شاء الله يكون عام كله خير بالنسبة لنا إحنا إن شاء الله.
1: مدامنا مع أخبار الأندية كذلك النجم الصحيح اللي كان الفريق استأنف التحضيرات للموسم الجديد مع الإعلان رسميا عن تعاقده مع المدرب الفرنسي كريستيان براكوني بعد مضى العقد يوم أمس. باش نختم بأخبار بطولة الرابطة المحترفة الثانية اللي باش تنطلق في موسمها الجديد يوم 19 و20 سبتمبر القادم. المجموعة الأولى فيها 14 فريق فيها رالوي المحيط القرقني كوكب عقير مستقبل سليمان مستقبل جيبس اتحاد تطاوين نادي سبورتنيك بن عروس هلال الشابة هلال مساكن بعث بوحجة جمعية مكرين مكير المهدي النجم الخليدي والملعب السوسي. وبالنسبة للمجموعة الثانية شيبة القروان ملعب الجيبسي مستقبل قصرين جدوبة الرياضية نادي القربية ملبو شمة قواف القفصة جمعية ريان اتحاد قصر السيف في الرضيف القلعة الرياضية سبورتينج المكنين أولمبيك الكيف وأولمبيك مدنين. 53 دقيقة على الساعة السابعة صباحا نشرت التوقيت على مجدة عصفيق صفقة النهاية سبور نيوز. أجمل تحية مرة الحاج قاسم على مستوى الإخراج التقني المربوج البيان الإخراج الرقمي فتح السامت على مستوى الإعداد والتقديم فاطمة ترجع لكم بعد قليل في أحلى الصباح إلى اللقاء.
3: Sport News.

0: صيف السنة مع فيبر تيتي اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تيتي.
1: مد وجسر،
2: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
1: مع الدكتور رضا القلال. جزيرة زمبرا نموذج للسياحة الإيكولوجية بمكان غير بعيد عن مدينة الصقور الهوارية. ترامت زمبرا الجزيرة العذراء. زمبرا اليوم اشتد عودها، لم تعد تلك الجزيرة ذات البيئة الهشة، بل إنها أضحت قادرة على احتضان ضيوف من كل أرجاء العالم، غير الحراس والباحثين أو مراقبي هجرة الطيور الذين يتوافدون عليها بين الفينة والأخرى. فالجزيرة منتوج سياحي بيئي وثقافي قائم بذاته. هي بحاجة إلى ترويج للمنطقة والتعريف بخصوصيتها الطبيعية والعمل على استقطاب الاستثمارات المحلية أو الأجنبية، استثمار يقوم على أسس سليمة تضمن استدامة المنطقة وخاصة عدم إلحاق الإضرار بمخزونها البيئي والحيواني والنباتي الكبير والفريد من نوعه والذي يميزها عن غيرها من الجزر. هي قادرة على استقطاب الآلاف من السياح ومحبي الطبيعة من التونسيين والأجانب، وزمبرا قادرة على أن تكون نموذجا للسياحة الإيكولوجية بالعمل على استقطاب السياح المترفين من محبي الطبيعة أو من المارين من تونس خلال الرحلات البحرية الكبرى لكروازيير. فضلا عن أهمية تطوير مسلك لسياحة الجزر، يمكن أن يشاع على كامل معتمدي الهوارية وشمال الوطن القبلي والتي تمثل الفضاء الأمثل للسياحة البيئية.
3: مد وجسر.
2: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
1: مع الدكتور رضا القلال.

0: احلى صباح.
1: البلاد اليوم الثمانية وخمسة دقائق. تحية لكم الناس الكل وما كنتم، مرحبا بكل من يتابع موجاتنا في هذا الصباح 15 جويلية 2026، يوم آخر صيفي بامتياز، صيف حار. وباش نحكيو البلاد اليوم هو موضوع بالحق يهم البلاد الكل بصفة عامة، وقت نحكيو على النقل تو برشا من الناس تزيد على راديون. نحكيو أكيد على عديد الأبحاث، على عديد الرهانات، على عديد التحديات اللي قاعدة تواجه فيها البلاد بصفة عامة، وخاصة وقت نحكيو على النقل الذكي، ونحكيو على النقل المستدام، ونحكيو على المدينة الذكية والمدينة المستدامة والمدينة الإيكولوجية. كل هذية باش يكون إن شاء الله في إطار مبادرة هامة جدا تخدم عليها التكنوبول، في إطار مبادرة الفاكس كلين شيفت، باش ناخذوا أكثر فكرة حول المختبر هذا، المختبر الوطني للتنقل الذكي والسيادي. وطبعا باش نحكيوا على خارطة زادة، كيف خريطة الطريق الوطنية للتنقل الذكي، محلاها العناوين مزيانة برشا، وخاصة باش تربحنا في المحروقات، وخاصة باش تربحنا في ميزان المحروقات وميزان الطاقة بالنسبة لتونس. باش نحكيوا أكثر على الرهانات هذيا. سعيدة جدا باستقبال الخبير النقل الذكي والمستدام الأستاذ محمد نضال البطيني، باش يعطينا أكثر فكرة حول هذا البرنامج الواعد جدا، واللي فيه برشا تحديات واللي فيه برشا خدمه اكيد مع القطب التكنولوجي في صفاق. صباحك ورد وياسمين، مرحبا بك.
2: صباح الخير، صباحكم بالنور. يعطيكم الصحه، انا فرحان برشا لينا في صفاق.
1: مرحبا بك،
2: يعيشك. قدمتنا بطريقه مهمه وبطريقه تخلي الناس تحلم، خاصة اللي توا في الوقت هذا قاعدين يسوقوا في السيارات متاعهم ويشوفوا في المشاكل متاع النقل.
1: قولك كما نقل ذكي يا سي محمد، تحكي لنا هالكم.
2: وفما ناس قاعدة تقولوا راهو قاعدين نحلموا. احنا قاعدين نقولوا اليوم جينا بحذيكم مش بش نقولوا لكم ايش بش نعملوا، بش نقولوا لكم ايش قاعدين نعملوا، بش بدينا نعملوا. وبدينا بتجربة، بدينا بمختبر بش ينطلق من صفاقس، ومن بعد ان شاء الله ينجح ويتعمم على باقي مدن وجهات تونس. اليوم النقل الذكي ما هوش مستقبل، هو حاضر. النقل المستدام، السيارات الكهربائية قاعدين نشوفه فيها قاعدة تدخل السوق التونسي، السيارات الهجينة قاعدة تدخل السوق التونسي. ولكن هالسيارة هذية اللي معبية بالذكاء فيها برشة امتيازات، كيما عنا سمارت فون ولكنه له مربوط بشبكة متاع هاتف وله مربوط بشبكة متاع انترنت. فهل اليوم إذا باش تخرج في السوق وباش تمشي في الطرقات متاعنا السيارات هذية، هل باش نكونوا قاعدين نستغلوا فيها كيما يلزم؟ اليوم نحبوا نطرحوا الأسئلة هذية في القطب التكنولوجي في صفاقس.
1: نعم.
2: ونحطوا تجربة نموذجية باش تدوم 6 أشهر في صفاقس، باش تخلينا نصوروا صفاقس عبر المعطيات الحينية والذكية، باش كي نبرمجوا الحلول بالنسبة لنقل متاع صفاقس.
1: نعم.
2: تكون على معطيات علمية حينية وذكية. شنو الفرق بين اللي كان يصير وباللي اليوم ينجم يصير؟ أولا اليوم المنتوج الذكي والمنتوج اللي يحمي البيئة موجود في السوق.
1: نعم.
2: ماهوش حلم.
1: نعم.
2: وموجود في العالم الكل وقاعد يدور. الثاني، عنا برشا ذكاء في تونس قبل ما نمشيو الذكاء الاصطناعي، عنا الذكاء البشري. برشا خبراء باش يجيو اليوم، واحنا فرحانين برشا اللي في صفاقس لقينا تعبئة كبيرة من الخبراء من اللي بدينا نحكيو على موضوع هذا. التسجيل كان كبير برشا في هالمختبر هذا، وبالتالي احنا مطمئنين اللي الطاقات اللي باش تكون موجودة راهي باش تلقى حلول للنقل. الإشكال اللي كنا نعمله دراسات ماهيش حينية، كنا نعمله دراسة في سنة كذا ونصور الطرقات ونصور التنقل متاعنا، ولكن بعد نبني عليها تخطيط ومخطط، والمخطط ما يكونش ناجح.
1: صح.
2: لأنه مثلا كي باش نحكي لكم على مشروع يعمل برشا حس اللي هو مترو صفاقس مثلا، وقتاش خططنا له؟ وقتاش بدينا نحكيو عليه؟ وقتاش باش ننجزوه؟ كي نلقاو الفرق بيناتهم،
1: توسع العمراني، تغير
2: المصنع كي يتحط في مدينة يبدل التنقل.
1: صحيح.
2: الناس كيف تعمل ما نعرفش انا سوق ولا غيره يتبدل.
1: صحيح.
2: رمضان يتبدل، صيف يتبدل، مهرجان تتبدل. فبالتالي المعطيات هذية يلزمها كي نشوفوها نشوفوها بالذكاء بطريقة حينية. اللي باش يصير في هالنموذج هذية مدة 6 أشهر اللي احنا باش نتفرجوا في صفاقس كيفاش قاعدة تتحرك ونشوفوا مشاكلها حينية. يعني تجم اليوم تعرف حتى الحفر بالضبط وين موجودي
1: بيشر.
2: وكي تطلع لك حفرة جديدة ما تقعدش تستنى برشا باش تعرفها وين.
1: لا خاصة احنا عندنا أعياد ميلاد نتاع عديد الحفر في كيس
2: هذو مشاكل باش
1: نوصلوا ثم اللي يخرج على الروتريت زاد
2: ويواصل مدوله شوي
1: بيسر.
2: شوف هيت شفت كي نغزلوا المشاكل نتاعنا بتفاؤل ونغزلوا المشاكل نتاعنا بإيجابية يعني نحط المشكلة نتاعنا ونحاولوا نطرحوا له حلول علمية. الباهي أنه اليوم عديد الناس باش يجيو يعني عديد الأطراف باش تجي، احنا نحبوا الأطراف اللي في سفيقس الكل تكون حاضرة معانا. علاش؟ على خاطر اليوم المقاربة متاع النقل الذكي شنو تقول؟ يلزمنا الكل حول الطاولة وكل واحد اللي كان يشوف فيها المشكل هذا من الزاوية متاعه باش يطرحها من الزاوية متاعه مع الحلول متاعه لكن في نفس الطاولة.
1: نعم.
2: كان باش نقعدوا نعالجوا في المشكل هذا كل جهة وحدها وكل طرف وحده ومن الزاوية متاعه رانا مش نلقاو حلول.
1: أما قبل ما نحكيوا على النقاط هذية أو تكون في مختبر مهم جدا وأنك تاخذ كل الأطراف سواء كان الأكاديمية سواء كان كذلك الخبراء في الميدان في المجال كما سيادتك أو كذلك حتى المجتمع المدني بصفة عامة، لكن المهم والأهم اليوم هو أنه الوزارات المعنية تكون موجودة وتكون إمبليكي في الموضوع. علاش؟ لأنه بصفة عامة أنت تعرف اليوم حتى كي باش تحكي بعض مع الوزارات أو مع الحكومة نحكيوا على اعتمادات ونحكيوا على ميزانية مرصودة وغيره، نقاور وإحنا قدام بلوكاج كبير برشا. باش تاخذوا بعين الاعتبار مسألة الميزانية المرصودة لهال بروسيس كامل هالمشروع كامل أو لا؟
2: بالفعل احنا نظمنا هالمختبر هذي وهالحدث هذي على شكل ورشات. فما أربع ورشات، فما ورشة التمويل
1: بضبط.
2: وتمويل الانتقال الطاقي، وهنا عنا يعني صناديق ومؤسسات مالية مهمة حاضرة معنا. أكيد احنا حاشتنا بالدعم متاع السلطة على المستوى الجهوي والمركزي وتكون معانا وحاضرة معانا، لكن أنا متفائل أنه بش يسمعونا اليوم وبشوية بشوية بش يقربونا.
1: نعم.
2: وبشوية بشوية بش يتبنوا لأنه الحلول العلمية ما فيها حد شيء، واحد مع واحد يساوي اثنين.
1: تولي إذا كانت الحكاية فيها فيزابيليتي وفيها جدوى، نتخيل حتى على مستوى شركات الأطراف الأجنبية ما نعرفش أنا كيما المشاريع، خاطر المستدام هذه تخدم برشا عليه مثلا اليابان، تخدم عليه الصين زاد كيف
2: حاضرين معانا، حاضرين معانا خبراء أجانب مع صناديق تمويل أجنبية باش الخبراء نتاعهم نحكيو بالخبراء نتاعهم توا قاعدين يشوفوا، لأنه المشكل هذايا مشكل يهمنا الناس الكل. أيضا نشكر المدير الجهوي للنقل باش يكون حاضر زاد موجود معانا باش يسمعوا أول مرة معنا باش نقولوا هيت نغزو الموضوع بطريقة تشاركية مع بعضنا باش نلقاو الحل، ما فماش واحد باش يخرج بالحل باش يهبط باراشوت. قلنا المختبر الأولاني هو الورشة الأولانية هي التمويل. الورشة الثانية هي البنية التحتية، والبنية التحتية بمقاربة أيضا أنه اليوم عنا بنية تحتية تكنولوجية زيد اللي هي متطورة. رأوا احنا من أول البلدان اللي عنا الفيبروبتيك، من أول البلدان اللي فيبروبتيك واصلة لبرشا بلايص.
1: نعم.
2: يعني كانفراستركتور يعني كبنية تحتية ممكن يكون عنا بنية مشكلة في البنية
1: التحتية،
2: البنية التحتية كياسات، لكن شوف ما نغزولهاش برشا ياس لأنه هي المدينة فما فيها القديم وفما فيها الجديد.
1: هي فيها القديم والجديد صحيح محمد نضال، أما لكن حتى على مستوى الخدمة متاع الكياسات حتى جديدة في حد ذاتها. اليوم أنت تشوف كياسة تعمل في عامرة وتصب عليه مطرة قوية بعام هذيك.
2: هاو باش نقولك شو مشكل، فما مشكل
1: تقنية بالأساس،
2: فما مشكل الاعتمادات أو التقنية وغيره، ولكن فما مشكل قبل هذا والتخطيط. احنا استنسنا نعملوا المدينة ونعملوا الحي ومن بعد نجيبوا لها النقل.
1: الحصير قبل الجامعة،
2: وكي يدخل النقل شن خمه ونقولوا نجيبوا لها الحافلة. والحافلة تولي كي تلقى حي ما هوش قاري لها حسابها في الدورة توحد
1: بالضبط.
2: فبالتالي نحن قاعدين نحلوا في مشكل مركب لأنه المشكل ما بداش بالتخطيط من الأول. دونك احنا هنا بدينا التخطيط من الأول، يعني باش نشوفوا المشاكل باش نصوروا الخارطة والمشاكل
1: نتاعها، ناخذ بعين الاعتبار كل النقاط الجزئية قبل حتى الكبيرة،
2: وثم تحطها على طاولة قدام خبراء. راهو كي يبدا عندك مهندسين وخبراء كل مشكل عنده حل على الأقل.
1: أكيد
2: ما ينجمش تقول لي فما مشكل ما عندوش حل، الحل عنده تكلفة عنده كذا، هذا تنحكيوا فيه. فيه، لكن عنده حل على الأقل، وراه الحلول اللي هي مشتة ما تأديش إلى حل ناجح. يعني وين كيجيب مجموعة متاع حلول كل واحد من شيرته راهي ما تنجمش تدخل، يعني وعنا مثلا شاحن واحد، عنا يعني مصدر شحن واحد وعنا 20 شاحن، كيفاش نعمل؟ كما احنا نقول اليوم باش ندخلوا سيارة كهربائية قداش عنا من بيرن في
1: سفيقس، وهذيك علاش برشا من الناس يقول لك اخويا نشريها من بعد وبعد انا نوح ما نلقاش وين نشريها.
2: وهذا اللي باش تروحوا في الورشه الثانيه هذه نتاع البنيه التحتيه، قداش عندنا من شاحن؟ عندك زوز ثلاثه في سويق. وشكون اللي باش يبيع الكهرباء؟ اليوم عندنا ستيج هي الوحيده اللي تبيع الكهرباء. الاشكال هذه يلزمنا نحكيوا فيه. ما فما مشكل اخر مثلا التاكسيستي دانيير مو، فما الاضراب اللي صار. انت تعرف اللي التاكسيات عندهم مشكل كبير نتاع تامين. تعرف اللي تامين يرفض انه يسوق السيارات الاجره، علاش يرفض؟ هو من مصلحته فما عنده مشاكل تخليها انه يرفض، لكن ما نجموش نخليه
1: كي من هكا.
2: تعرف اللي اليوم عنا في صفاقس سيارات تاكسي ومشكل الغاز، ماهوش خفي. اليوم عنا 200 رخصة جديدة في صفاقس. الميتين رخصة هذوما نركبوا لهم ببس غاز ولا نعملوا لهم سيارات كهربائية
1: مع ثم
2: كان باش تعملهم ببس غاز باش نقعدوا 10 سنين نقنعوا فيه باش ينحي دبوس الغاز، وما نفش نخلط لانه عنا تو 10 سنين ولا اكثر نحاولوا نقنعوا باش ينحيوا دبوس الغاز،
1: ما خلطناش
2: وما نخلطوش. علاش يلزمنا نشوفوا معاه
1: انه
2: هو صاحب مصلحة؟ هو صاحب مصلحة لازم تطرح له بديل يربحه.
1: هذا هو
2: يلزم المستعمل رابح والمهني رابح والمناخ متاعنا رابح، وفما عباد اخرين لازمهم رابحين اللي هما اليوم مقصين من النقل للاسف. خلينا نقولوا الامور بوضوح، اليوم النقل متاعنا الفئات الهشه ما تنجمش تركب فيه.
1: اليوم راهو كي نحكيو على الفئات الهشه كما قلت سيادتك، راهو نحكيو على المناطق الداخليه، نحكيو على عمق الارياف، نحكيو على النقل الريفي بالاساس اللي مش موجود.
2: باش نزيد نفاجئك. في وسط صفاقس انا طالب شغل وعندي شغل قريب لي، ما نجمش نمشي بالتاكسي لانه اداريا المنطقه اللي انا فيها التاكسي ما يجمش يمشي. فما مشاكل اكثر من مشاكل، وهذه مشاكل راهو وارثينها من عام 60. صحيح التخطيط كان اللي كان بعد الاستقلال بالضبط كان تخطيط على حسب المدينه فك الوقت هذاك،
1: تخطيط الواجهه، تنمية الواجهة، كنا في عديد في كل في أغلب المدن بالنسبة لتونس.
2: إذن اليوم تنمية الواجهة اليوم يلزمنا تخطيط جديد. التخطيط الجديد عنا آليات يخليونا ناخذ معلومات دقيقة ومحينة نحطها بين الخبراء. قلنا في البنية التحتية عنا مختبر، فما عنا المختبر متاع التأثير البيئي والمجتمعي. يعني كي نحكي لك على فئة هش، راهو المرأة الحاملة في أهش
1: صحيح
2: في السخانة هذه أمشي فركس تاكسي،
1: كبار السن
2: كنا قبل نلقاو المرأة الحامل عندها بلاصة تقعد فيها في النقل البريوريتير، ما زالت موجودة؟ ما عادش موجودة.
1: ذوي الإعاقة،
2: عندك ذوي الإعاقة، إذا كان عندك أنت اليوم كرسي متحرك ما تنجمش تطلع في تاكسي. لأنه يا تطلع أنت يا الكرسي متاعك. فهذه مشاكل حقيقية، مشاكل متاع توانسة حقيقية. اليوم يلزمنا نعطيهم أرقام، قديش اليوم من كورسة ما تتهزش على خاطر فما مشكلة متاع بنية تحتية، خاطر فما مشكلة متاع إعاقة، خاطر فما مشكلة متاع ديسبونيبيليتي، ولين راو التكنولوجيا وكأنها مشكلة متاع تعريفة. اللي باش يعمل التكنولوجيا راه باش يغلي لي في السوق. ليه؟ ماهوش
1: بالضروره.
2: ماهوش بالضروره. يخرج التاكسي رابح، ويخرج صاحب النقل رابح، ويخرج المستعمل رابح، وعندنا حلول اللي باش نطرحوها في اخر الورشات هذو. مازال ثم ورشه اخرى اللي هي السياده الرقميه، لانه مهم جدا انه زاد انا نستعمل منظومه رقميه وتكون عندي حمايه المعطيات نتاعي، وانا متهني انه المعطيات اللي عطيتها تم استغلالها فقط لعمليه النقل.
1: صح.
2: واذا باش يتم استغلالها لحاجه اخرى انا نبدا نعرف انه باش يتم استغلالها لحاجه. فما خبراء باش يكونوا في هذي بعد الورشات هذو باش يخرج المخرجات نتاعها اخر النهار، وشو ان شاء الله نوفي بالمخرجات هذية، وبش نطرحوها مدة 6 شهر للتجربة في صفاقس. الناس بش تشوف التجربة هذي قاعدة تصير. بعد 6 شهر إن شاء الله قبل رمضان نجيب أحدكم ونقول لكم هاو المخرجات وهاو التجربة على الأرض شعطات وهاو الحلول اللي نجم نطرحوها. اللي نحب نبشرك
1: به، نخرج معكم في الشانتي إن شاء الله.
2: اللي نحب نبشرك به، اللي احنا علاش اخترنا صفاقس باش نبدأ منها، خاطر صحيح المؤشرات تاع النقل متاعها خلينا نقول لك كارثية، لكن فيها موتورات متاع تغيير من أقوى موتورات التغيير اللي موجودة في تونس.
1: نعم.
2: نحب نخدم هالموتورات هذه الكل، وهذا ما يصير كان بدعم الناس الكل، ما نخافوش منه المشكل. يزي ما نقوله هالمشكل هذا رانا نخافوا منه، ما نحكيوش فيه، إيش باش نقوله، ما عندناش حلول، هات نحطوه قدامنا.
1: وهو كذلك
2: أول شيء يفرح أنه جيت بحذيكم اليوم وحكينا فيه.
1: مرحبا بك.
2: وهذا إذا نواصلوا نحكيوا فيه رانا باش نلقاو حلول،
1: نحكيوا
2: فيه إن شاء الله بهالمناخ هذايا، بأحلى صباح، بهالإشراقة هذايا، راهم ما نخلطوا كان النتائج إيجابية
1: بإذن الله. لأنه سبق الخير تلقى الخير.
2: أكيد.
1: لانه كي تخلي شطر الكاس المليان هذيك هو اللي تغزر له، ما تغزرش شطر الكاس الفارغ، ما ثم كان الخير بقدره ربي.
2: نقولوا الصباح نقولوا نهارك زين، ما نقولوش ها والمشاكل.
1: اوه وقت الضوء وقت الماء. خلينا نرجعوا للايجابيين. شكرا لك محمد اذا البتي، تحيه لكل الشركاء اللي باش يكونوا حاضرين معاكم في بدايه هاللابو هذايا اللي خاص بصفاقس باش يقعد 6 شهور، نحكيوا على النقل الذكي والمستدام، باش يعطينا فكره مش حلمه، راهي بدايه ان شاء الله فيزا بالنسبة لصفاقس.
2: هذا شبدينا نعم،
1: هذا هو، لأنه بالحق كما قالك النقل كارثي جدا، برغم اللي هي القاطرة الاقتصادية كانت يوما ما، إن شاء الله ترجع من جديد بإذن الله.
2: مازلت.
1: إلا مازلت. علاش نحكيو عن النقطة هذه؟ لأنه صفاقس فعلا هي قاطرة للتنمية، ولازمها ترجع تلعب الدور نتاعها.
2: شوف نقولك حاجة نختم لك بها. صفاقس راهي تم التخطيط لها في النقل من مدة بعيدة ياسر.
1: نعم.
2: ماهوش صدفة أنه فيها بحرا وجوا ونقل حديدي ونقل بري وولاية مترامية الأطراف.
1: نعم.
2: وراهي تشع على جهات بحذها وتشع شمالا وجنوبا، ماهيش صدف.
1: نعم.
2: فما مخطط قديمة نحينوها نخطو القدام وباش يستنفع منها تونس الكل،
1: بحرا وجوا وسكة حديدية كلها تحتاج بون راجع. زاد من جديد محمد باتيني، شكرا لك خبير النقل الذكي المستدام، نهارك طيب ان شاء الله، وثنية زينة للتكنوبول في ساقة الزيت ان شاء الله. شكرا. 21 دقيقة مراد حش قاسم ليك الميكروفون، نغم ولا نعود من جديد؟

0: الأسباح.
1: كرونيك السباح.
2: 8:25 دقيقة كرونيك الصباح مع المحلل السياسي فتحي جاموسي. نهارك فل
3: خير فاطمة، وشكرا على اللي ضيفك اللي استضفته، لأنه أعطينا شوية أمل به. احنا مستحقين شوية أمل، ولو أنه إن شاء الله يفكروا مش كان في تحسين النقل البري كما قلت، السكة الحديدية توا الصيف زاد، يفكروا في النقل البحري بين قرقنا وبين سفاقسرة، وفما قسوات فما عذاب بين البابور الكبير عود دخل
2: حيز الاستعمال،
3: أي حيز الاستعمال، يفكروا زادا في مطار سفاقس. معناها بلاد مدينة فوق المليون ساكن، بريسك مطار مغلق، أو يعني فيه ظولي فول في الجمعة ولا حاجة كما هكا، وكو إن شاء الله نتعاون الناس كل إن شاء الله تتحسن الأمور إلى ما هو أفضل.
2: يا مسهل سهل لك ديما نقولوا إن شاء الله ونسبق الخير كما قلنا قبل شوية،
3: إن شاء الله نقعدوا ديما متفائلين،
2: وخاصة نكونوا يد واحدة يا فتحي، خاصة نكون يد واحدة، خاطر
3: باش نكونوا يد واحدة يزمنا نسمع بعضنا،
2: هذيك هي بالأساس، هيك هي ربي خلقنا،
3: يزمنا نقعدوا الكل نسمع بعضنا الكل، وكون فما مراكز تسمع تاخذ وجهات نظر الكل، وبعد هي تحلل ويصير لو ديبا، وبعد ياخذ القرار الصحيح. كيفاش القرار الصحيح يخرج؟
2: نمشيو للعمق اللي قاعد يصير في الشرق الأوسط، نحكيو على توسع للأسف الأزمة أكثر فأكثر، نحكيو على توسع شرارة الحرب للأسف زي كيف كيف مرة أخرى، وخاصة تعمق الأزمة هذه بكل أبعادها السياسية الحربية الأمنية وكذلك حتى الاقتصادية على بلدان الخليج، ونحكيو على انهيار الهدنة بين الحوثيين والسعودية بعد 4 سنوات فتحي من الهدنة هذه، توسعت رقعة الحرب في الخليج، عنوان جديد ينجم ينضاف له مسألة يعني مضيق باب المندب بعد الهرمز،
3: وفي البحر الأحمر،
2: في البحر الأحمر، ونحكيه على برشة تبعات أخرى تنجم تكون حتى جيو اقتصاديا مش كان جيو سياسيا.
3: هو الحقيقة أنه انهيار الهدنة اللي بدأت في 2023 بين السعودية والحوثيين هي نتيجة انهيار الهدنة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. هذه الحقيقة اللي قاعدة تتقال، باعتبار أن الحوثيين هما ذراع من أذرع إيران بانتمائهم الشيعي، كيفهم كي حزب الله كما برشا مواقع أخرى داخل سوريا داخل العراق، وين ثم شيعة
2: بالضبط،
3: فما ولاء الإيران، وين ثم سنة بريسك الولاء يكون للسعودية العربية السعودية، العربية السعودية في تحالف مع أمريكا ضد إيران بطبيعة الحال، فما ورقات استعملها إيران للمزيد من الضغط. يبدو أن ورقة مضيق هرمز لم تكتفي بها إيران، تقول لك أنا سكرت لهم في الشرق كما نسكر لهم في الغرب اللي هو البحر الأحمر، وهوني وقتها مش تصير الأزمة متاع الناقلات النفط مش تزيد تتعمق أكثر، والأزمة الدولية مش تشملنا أكثر، دول العالم الكل بدون استثناء. الورقة متاع البحر الأحمر بدأت حركها إيران أترافير الحوثيين، فما الحوثيين يتهموا السعودية هي اللي خرقت الهدنة، هم يقولوا هي خرقت الهدنة عن طريق ضرب المطار متاع اليمني غديكا، والحوثيين ردوا الفعل بضرب مطارات 3 ولا 4 مطارات سعودية، ويهدوا زادا بغلق باب المندب، والحرب ستستمر. اعتقادي أنه العلاقة أو الهدنة واستمرار الهدنة بين السعودية والحوثيين رهين العلاقات السعودية الإيرانية والإيرانية الأمريكية، فهمتني ولا؟ وين تبرد المشاكل، وين تبرد الحرب بين السعودية وإيران، تبرد الحرب بين الحوثيين والسعودية،
2: أي ما خطر،
3: وين تسخن هوني تسخن غاديكا،
2: جدل القديم بين السنة والشيعة،
3: بين السنة والشيعة، وبين سيرتو مش كان مذهب ديني، لا لا
2: لا لا، هما كانوا يسميوه هكا،
3: بين لابارتونونس، انت تابع شكون، انت تابع شكون، انت سني بريسك تابع للسعودية،
2: هذيك
3: انت شيعي راك تابع لإيران، حتى نفس الشيعة متاع العراق حتى يمات صدام حسين حتى من قبل كان عندهم حنين الى الام البلد الام للشيعة اللي هي إيران، وذاك هو الحقيقة، وذاك سبب خلافات كبيرة، فهمتني ولا؟ رغم اللي الزوج مسلمين ما فماش رجال دين حاولوا يقعدوا ويتصالحوا ويتفاهموا، قلوا راه احنا كنا مسلمين، الاختلاف المذهب هي فقط اختلاف في وجهة نظر اكثر من هكا، لكن ما فما واش اختلاف ديني،
2: لكن فتحي خلينا نكونوا واقعين ونكونوا واضحين، راهو بالاساس اليوم يعني إصابة الحرب لشظايا جديدة، أو خلينا نقولوا نحن إشعال النار بشظايا جديدة، راو ليه الحوثيين هم سبب وليه السعودية هي سبب، راو الأطراف اللي لعبة على النقطة هذه
3: الأطراف
2: بالأساس
3: الكبرى اللي هي اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية، هي إسرائيل
2: وإسرائيل
3: و إيران، ومن خلفها الصين،
2: نعم،
3: ومن خلفها روسيا، المصالح الاستراتيجية الكبرى،
2: يعني اليوم الحرب الدولية توسع إقليمي.
3: شوف، هم مصالح دولية تحت منها مصالح إقليمية،
2: نعم،
3: وتحت منها مصالح وطنية وجهوية وغيره.
2: أما اليوم كي نحكيه على الأطراف هذه اللي دخلت مباشرة الآن، ولينا نسمع بصريح العبارة، وأن الصين تدعم في إيران وعطتها سلاحات جديدة كما قلنا، نحكيه على إيران ودعمها للحوثيين، إيران ودعمها لحزب الله حتى بصفة غير مباشرة، نحكيه اليوم على الحرب اللي تصعدت وقاعدة وتيرتها تصعد أكثر بين روسيا وأوكرانيا. هل بالحق دخلنا للليفل المقبل بالنسبة للحرب هذية اللي قاعدة توسع من محلية الإقليمية لحرب عالمية؟
3: أي فما شكون يوصل للحرب عالمية ثالثة، لكن بخصوصيات التكنولوجيا، بخصوصيات التطور، بخصوصيات تفادي الأثار من الحرب العالمية الثانية، ما يكونوش فما قتلة من المواطنين. احنا اليوم ولينا نشوفوا نوع جديد من الحروب، كل أطراف الكل تعملها إيران، تعملها إسرائيل، تعملها أمريكا قبل ما تقصف منطقة. يتنبه السكان متاعها تقول لهم رأيي أنا مش نقصفها،
2: نعم،
3: يعني حاشي أني ندمرك في البنية التحتية قبل ما ندمرك في
2: ما حاشيش بخسائر بشرية،
3: أي الخسائر البشرية، لأني أنا سأدان دوليا وغيره وغيره، دونك أنا نحطم لك بلادك.
2: أي
3: الخسائر البشرية بعدك مش تكون بطبيعتها في المجاعات. ولو أنه
2: ترامب بدأ ينمح لمسألة السلاح النووي تقريبا عنده نهارين، يعني عنده فترة ما عادش يحكي على الرسالة.
3: أنا اعتقادي
2: أنه
3: السلاح النووي الاستراتيجي هو السلاح النووي، يقولوا راه سلاح سلم وليس سلاح حرب،
2: نعم،
3: تهدد به تخوف به عدوك لكن لا تستعمله. هيروشيما وناكازاكي مقاش يتعودوا، لأنه لأنه اليوم تستعمل سلاح نووي مش تضر البلاد هذيك، تداعيات على العالم كامل، على طبقة لوزون، على الغذاء، على 20,000 حاجة،
2: نعم.
3: وفما أنه الإدانة مش تلمت تجمع عدوات كبرى من الدول الكل،
2: نعم،
3: وربما حتى أنت كحاكم داخل المدينة متاعك وداخل البلاد متاعك ستسقط في الانتخابات وربما ستحاكم.
2: لكن القسم المشترك الآن بين زوز واجهات كما قلنا، الواجهة اللي ما زالت متواصلة في مضيق الهرمز، ونحكيه على مضيق باب المندب، يعني اليوم فعلا الحرب ولات حرب سيطرة على المضائق البحار والمحيطات اللي هي مواقع استراتيجية جدا. نحكيه على حرب وتوقع زادة كيف في بحر الصين والمضيق الاستراتيجي غديكا، نحكيه زادة كيف على قناة السويس اللي ممكن إسرائيل وترامب يمشيوا نحو تعويضها ب
3: خليج كاليفورنيا،
2: هذيك فيلادلفيا جديدة في غزة، نحكيه على بن غوريون بالأساس، فلا هذيك هو، يعني نحكيه على قناة بن غوريون، ونحكيه زادة كيف على بديل مضيق باب المندب اللي موجود في صوماليا، صوماليلاند، اللي وقع انشائها جديدا وحديثا، يعني كأنه محاولة لتغيير الخريطة فعليا على أرض الواقع.
3: هو احنا كان ذكرش حكينا قبل على الهدنة واللي اعتقدوا اللي هي معناها اتفاقية سلام دائمة، هو تمهيد لاتفاقية سلام دائمة بتاع 60 يوم بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وكان ذكر شيء قلت لك أنا نفسي وأنت وكذا ما كناش نعتقدوا أنه دائمة، لأنه أنا اعتقادي الحروب بين الدول العظمى مع الدول العظمى كما أمريكا ما فيهاش تعادل، فما يتربح يتخسر، وأمريكا لن تقبل أنها تخرج مهانة أو تخرج متعادلة مع إيران ولا حتى مع الصين. دونك كنت متوقع أنه إن ربما هدنة مفيدة للطرفين بالنسبة للتمويل بالسلاح ولم الجراح متاع الطرفين وحتى ربما لإسرائيل، ولكن ستعود الحرب وستكون نهايتها مأساوية جدا
2: للأسف.
3: لهذا أو لذاك فهمتني، ولا إسرائيل نفسها تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية حتى لا تقف الحرب على المستوى هذا. إسرائيل عندها مخطط كامل،
2: شو إسرائيل
3: تعرف روحها عبء على الولايات المتحدة الأمريكية، والعبء هذا سيكون ديما دائم طالما أنه المنطقة هذيك متوترة، وطالما هي تحقق مصالح الغرب كامل في المنطقة هيك. إسرائيل لن تقبل بأي قوة إقليمية أخرى بخلافها هي. إسرائيل معناها اليوم تحب تحطم إيران، الغدو راي مش تخمم في تركيا وبعد مش تخمم في مصر وبعد مش تخمم حتى في العربية السعودية.
2: أيه.
3: العربية السعودية وما تحبش أمريكا تحقق مصالحها مباشرة، لأنه إذا الولايات المتحدة الأمريكية تصبح تحقق مصالحها مباشرة حتى ولو مثلا بالأبقاء على النظام الإيراني ويصبح عميل ليلة هي، فهي لن تقبل إسرائيل.
2: واضح.
3: إسرائيل تحب هي اللي تحقق المصالح الغربية بديها حتى تضمن بقائها.
2: نعم.
3: إسرائيل ستزول،
2: هي القوة الكبرى.
3: الأكيد إنه إسرائيل ستزول ولن تزول بالمقاومة فقط بإسانسيال ما نهارة اللي بش تصير العركة بينها بين الولايات المتحدة الأمريكية ونهارة تتخلى عنها الولايات المتحدة الأمريكية ستزول الكيان الصهيوني، سيزول من المنطقة. هذا اعتقادي.
2: شكرا لك فتحي الجاموسي نهارك طيب. هذه قراءتنا في كرونيك صباح نهار الأربعاء، إن شاء الله نتلقوا دايما على خير الأوطان متاعنا وعلى خير تونس بالأساس.
3: نهاركم
2: شكرا
3: طيب.
2: نهارك طيب. 38 دقيقة مازال مشوارنا متواصل معكم في أحلى صباح.

0: أسبح غمزة
1: غمزتنا صباح بتاريخ 15 جويلية 2016 زعما يصبوا اليوم ولا ما يصبوش الله أعلم بعد كنشوفوا الأمور هذيا. أما قبل كل شيء جمعة الفيدة سألت فاطمة قلت لها ماشي البحر هي غلطة تذولي في بلاصة تمشي لمحطة الواجهات تاخذ الاستوديو ديريكتومون. أما اليوم فاطمة تلوج على الكرا تلوج على الكرا يا فاطمة
2: عندك دار الكرا
1: هنا لا خيتي والله ما نخسر خيتي
2: راني لوجت لوجت لوجت ريقي شيح ما لقيتش
1: ما تقوليش الغمزة على الكرا اليوم
2: أي على
1: الكرا أي مراد عاود لها الغمزة من جديد الجانجل وخلي فاطمة تحكي لنا على تونسي والكرا والله ربي معكم الناس الكل
0: غمزة
2: في صفاقس اللي ناوي يكري دار ما يحذرش فلوس برك يحذر معهم بال واسع ودعاوى لدين وتكون سبورتيف باش تنجم تطلع وتهبط من دار لدار وبيت لبيت وزنقة لزنقة على خاطر الكرا هنا ما عادش سوم مناسب برك الكرا عنا ولا امتحان صبر وساع بال يبدا كل شيء بحلمة قديمة صفاقسي مازال يحلم بإس بلس دو صالة كبيرة تلم العيلة كوجينة يلمع فيها الرخام بلكون يطل على البحر والسوم بطبيعة مرفق 700 دينار كهو ما نفوتوهش راني زويلي الحلمة هذه ماتت عندها برشا ايه ماتت عندها سنين ما هو مسكين ما وصلوش الاخبار يهبط للحومة يلوج على سمسار والسمسار ديما عنده لقطة ما تتعوضش يطلعوا للطابق الرابع وهو يلهث والسمسار يقول له يا ولدي طلوع الدروج باهي للصحة ويتحل باب الدار هوني عاد تبدأ الجولة الصالة الكبيرة قد زربية صغيرة الدفون تدخل فيها بالدزين واللي يقعد عليها ساقو بيت في الكوجينة والكوجينة open space اللي يقول لك ملا محلول على الدنيا الكل لشبك لأسبيراتور الريحة تبيت معاك جمعة وما تفرقكش البيت الثانية اللي سماها سمسار سويت بارون هي عبارة على كردونة مسكرة الرطوبة راسمة في سقفها خريطة افريقيا والبلكون هذيك عاد حكاية لوحده هو عبارة على منشر حديد تقف فيه تسمع الاخبار الكل شكون طلق شكون عرس شكون ربح ورقة بروموسبور وتشم في شقاء شقالة الكسكسي وتشم شقالة الكسكسي باللحم متاع الجيران وكيف يسأل عالسوم يجيب السمسار بكل هدوء 1,300,000 شهرين ضمان وشهر سمسرة اي نعم يعني باش تاخذ المفاتح لازمك قرض وضامن ونية صافية نفرضو كريها وصحح هنا يبدأ الفصل الثاني اللي يوجع أكثر من الكري فصل المظاهر التونسي يكري 40 متر مربع اما قدام الناس تولي 400 يمشي يشري صالون ذهب ب 3,500,000 بالتقسيط الصالون ما يدخلش من الباب ملا يخليك في الدروج ويولي كيف محطة الكار الجيران يرتاحوا عليه في الطلوع وفي الهبوط يشري التلفزة 52 بوس هكا يعلقها في الحيط الحيط يرعش كي يتعدى كاميون وهو مسكين يتفرج بالوقفة خايف للتلفزة تطيح نهار السبت كي جوها الضياف يشعل الضو الكل يفرش الزربية جديدة باش يخبي الزليز القديم يبخر الدار من ريحة النداء يصور ستوري ويكتب عليه الحمد لله الحمد لله على عشنا المتواضع والسعيد ملا وبعد ما يروحوا يطفي الكليماتيزور يلم الزرابي ويرجع يتعشى كسكروتون هو واقف في الكوجينة خاطر الصالة هيكي راهي للتصاور مش للمتعة والماكلة وهي الحكاية كاملة دار صغيرة سوم غالي وجه يعمل في برشا فيلتر قدام الناس خسارة الكرافس في قص اليوم ملازموش فلوس برك لازمو قناعة لازمو سمسار عنده ضمير ولازمو ملاك يخاف ربي والحاجات الثلاثة هذم أندر من دار ب700 دينار فيها بلكون يطل على البحر إلى اللقاء
1: ايش علينا هكا قالت نعمة يلا نسمع بعضنا

0: التصحيح. نقدم التصحيح
1: 58 دقيقة. هذا الصحيح مع عبد الرحمن التركين برئيس اتحاد صناعات الصغرى المتوسطة. عبد الرحمن مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: صباح الخير فاطمة، صباح الخير المستمعي ومستمعات مشاهدي ومشاهدات إذاعة صفاقس.
1: مرحبا بك، أهلا وسهلا، تنورنا شي إذاعة صفاقس كالمعتاد. وناخذ الصحيح، ناخذ الصحيح اليوم حول مؤشر هام جدا، نحكيه على ارتفاع نسبة الصادرات في النصف الأول من سنة 2026. المؤشر هذا فيه برشا أرقام، فيه برشا قراءات، نجم نقولوا ارتفاع نسبة الصادرات، ولكن وبعد ثلاث نقاط متتالية. ليك الميكروفون.
2: حسب تقرير الصادر عن المعهد الوطني للإحصاء ليانس، أظهرت بيانات التجارة الخارجية ارتفاع في قيمة الصادرات بنسبة 9% في السداس الأول متاع 2026.
1: نعم.
2: يعني يقيسوا الستشهور الوالة من كل عام، كي نقارنوها بنفس الفترة بالعام اللي فات، وين بلغت صادراتنا 34,645.2 مليون دينار في السداس الأول متاع 26، وين كانت عام ناول 31,473.7 مليون دينار في نفس الفترة. هات يا فاطمة نفهموا شنو ما السيكتور والقطاعات اللي ارتفعت فيهم الصادرات متاعنا. قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية زاد بنسبة 9.1% مقارنة بعام ناول. كيف كيف زادت صادراتنا من المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 25.2%، وجاية بالأساس نعرفوها الناس الكل من ارتفاع مبيعاتنا من زيت الزيتون
1: طبعا.
2: وين عملنا السنة 33 مليون

0: دينار 3,383,000,000 دينار وين كانت عاملة 2,346,000,000 دينار في نفس الفترة.
1: نعم في الأول الأرقام تجعل رأس
0: تجعل رأس لا هو المعهد الوطني للإحصاء المرة هذه ما قصرش شبعنا بالأرقام
1: ما يعطيك ما احنا قبل كي كان يخرج لي رابور متاعه ما يكونش فيه برشا أرقام نقول يا خويا شبيك ما تعطينيش بالديتاي في الأخر أنت معهد وطني للإحصاء قالك يا خويا هاي الأرقام وغربلوها كيف تحبوا انتم.
0: ايوه عندنا فاطمه زاد قطاع الطاقه بدوره حقق نسبه نمو مهمه جدا بلغت 39.1% نتيجه ارتفاع صادراتها من المواد المكرره الى 807 مليون دينار مقابل 245.6 مليون دينار في نفس الفتره من العام اللي فات.
1: نعم
0: في المقابل وكما يقولوا جماعه الكوره كان بالامكان افضل مما كان وانا الكلمة الأخرى خيبة أمل كبيرة.
1: أيوة.
0: جينا من قطاع الفوسفات
1: الله أعلم ليلة شكوب شتقول الانجلتير ولا الأرجنتين.
0: أنا نتمنى الانجلتير نتمنى النهاية الانجلتير إسبانيا
1: راك يولي خارج التوقعات الكل
0: صحيح الخيبة الأمل هذه جينا من قطاع الفوسفات ومشتقاته حيث تراجعت صادراتنا بنسبة 19% رغم طلب العالمي المتزايد على هذه المادة وتراجع طفيف في قطاع النسيج والملابس والجلود بنسبة 3.5%. هيتو نشوفوا شكون صدرنا جغرافيا. نلقاو هون الاتحاد الأوروبي في الصدارة كالعادة بنسبة 70.4% وبلغت قيمتها 24,375.1 مليون دينار وين كانت عام ناول 22,348.9 مليون دينار في خلال نفس الفترة.
1: نعم.
0: ارتفعت صادراتنا نحو فرنسا ب 8.6% وإيطاليا بنسبة 5.5% في الحين تراجعت صادراتنا نحو ألمانيا ب 0.5% واليونان بنسبة 47.4% وهذا يرجع بالأرجح لزيت الزيتون خاطر اليونان وما تكون عندها صعبة في زيت الزيتون تنقص الاستيرادات نتاعها من تونس وين ما تكونش عندها صابه وكيتعدل هي السوق نتاعها بالزيت التونسي.
1: الزيت التونسي.
0: بعد الاتحاد الاوروبي نلقاو بعض الدول العربيه. اللي عملنا بيان سوير معهم ارقام ممتازه خاطر هما الدول العربيه ما عملناش معهم ارقام.
1: هي بدات من الاردن وشويه شويه بدا ياخذ اكثر رواج.
0: رغم اللي صنعنا عملنا صادرات ممتازه للاردن في زيت الزيتون لكنها مش كلاسي هوني في الـ في الـ في, الـ في الارقام هذه نلقاو مصر. عملنا معها 100.4 104.8% مقارنة بعملية يعني ضعف صادراتنا مقارنة بعملية. المملكة العربية السعودية كيف كيف عملنا معها رقم ممتاز 52.4%.
1: جميل.
0: في المقابل أرقامنا مع جيراننا قولوا اتحاد المغرب العربي تراجعت كما نشوفوا هون المغرب تراجعت صادراتنا نحو المغرب 26.2% كيف كيف الجزائر 18.7% وليبيا 3.9%. إذن يا فاطمة في المجمل عملنا ارتفاع في الصادرات 9% في في في السداسي الأول من 26 وزاد للأسف ارتفاع كبير في الواردات متاعنا اللي بلغت 13.3% لتبلغ 47,214.6 مليون دينار وين كانت عملية في نفس الفترة 41,674.1 مليون دينار.
1: هيك الكل خرج بين عمناه من وزارة التجارة كنت أتذكر من أجل ترشيد الواردات وقالوا أنهم ماشيين نحو حوكمة الواردات متاعنا.
0: هيك الأرقام تقول شك.
1: أي جستمو.
0: وكي نقولوا واردات أكثر مصادرات نقولوا تطور ولا ارتفاع في العجز التجاري متاعنا.
1: التجاري
0: أي ميزان التجاري. أي وين كان عمناه في نفس الفترة نحكي على السداسي الأول متاع 2025 9,904 مليون دينار وصلنا نلقاوها ولا 12,569.4 مليون دينار يعني تراجع نسبة تخطيط الواردات بالصادرات إلى 73.4% مقابل 76.2% اللي حكينا عليها الأسبوع اللي فات بالضبط. في الأيامات التوريد ما نحكي ديما خلال نفس الفترة باش نذكر بسرعة شنو القطارات القطاعات اللي واردتنا متاعنا زادوا اي بيعوا جادة نلقاو قطاع الطاقة وهذا معروف بارتفاع سعر البرميل وبالحرب اللي في المنطقة مش نلقاو زاد المواد الغذائية بنسبة 27.1% المواد التجهيز بنسبة 8.4% والمواد الاستهلاكية بنسبة 9.3% يعني باش نخرجوا من الأزمة يا فاطمة والأرقام ما تكذبش وهيك علاش أنا حبيت الأرقام خاطر هي تعطيك
1: الواقع كما هو
0: الضوي لك تابلو دو بور نتاعك ونعرفوا شنو اللي لازم اللي لازمنا نصلحوه وكي نحكيوا على السياده نحكيوا على السياده الطاقيه سياده غذائيه سياده فلاحيه صناعيه مع الاخر لازمنا ننجو ماكلتنا ودوانا وملبسنا
1: كل
0: ولازمنا نتعداو تويكا بالحق انا في الازمه الطاقه هذه قلت الاسبوع اللي فات الى السرعه على القصوى نحو الطاقه البديله والمتجدده وزاد لازمتنا ثوره في في في, في, في التشريعات نتاعنا
1: صح
0: لازم تشريعات لازم تكون سيبلي على التشجيع على الصناعة والفلاحة مع النشوائخ
1: لكن المخطط التنموي وكان بحثنا عصام شوشين نهار اثنين قال لك
0: علاش حطيتها يا فاطمة
1: مخطط التنمية لا فيه صناعة ولا فيه فلاحة
0: لازمنا اصلاحات هيكلية في اقرب وقت للنهوض بقطاع الفلاحة ولما لا توفير جزء من ميزانية المنوال التنموي 26-30 لهذه القطاع
1: ملا نفرحك يا سيدي أنه في المنوال التنموي
0: فماش
1: فماش لصناعة لا ما في لها ربي قد الخير شكرا لك عبد الرحمن
0: شكرا فاطمة
1: نائب رئيس اتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة كوزنا نية مشوارنا في أحلى صباح شكرا لكل الفريق اللي كان معكم عديد وتقديم فاطمة القاضي مع كل فريق من نواه أحلى صباح لينها الأربع مرات الحاج قاسم على مستوى الإخراج الإذاعي أنور بوجلبي عايشة بيار على مستوى الإخراج المرئي ربي قدر الخير ربي يحمي بلادنا أساس نراكم إن شاء الله ديما في الأوقات السعيدة غدوة في زوم اليوم ونص نهار ماضي ساعة يكون معي لقاء معكم الناس الكل إلى اللقاء
2: أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي
3: هلأ جاي تصالح هلأ وعلي تراضي لما صار

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. تشهد البلاد بداية من اليوم مع موجة حر جديدة تتواصل إلى نهاية الأسبوع الجاري تفوق المعدلات العادية بفارق يصل إلى 12 درجة. ووفق المعهد الوطني للرصد الجوي فإن درجة الحرارة بعد الظهر تتراوح بين 33 و46 بينما تصل إلى 47 درجة بكل من توزر وجندوبة مع ظهور الشهيلي. تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة عاشت بعض المناطق في مدينة صفاقس على وقع انقطاعات مفاجئة للتيار الكهربائي وهو ما أثار سياء المتسكنين وعبروا عن مخاوفهم من تعطل الأجهزة الإلكترونية في منازلهم وطالبوا المصالح المختصة بضرورة الإعلام مسبقا حتى يتم أخذ الاحتياطات اللازمة. تابعا لنداءات المواطنين أوضحت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أن الانقطاع المؤقت للتيار الكهربائي الذي شهدته مختلف ولايات الجمهورية هو إجراء يندرج ضمن تدخل وقائي اضطراري يهدف إلى تخفيف الضغط على الشبكة والتجهيزات الفنية ويأتي في إطار المحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية وضمان استمرارية التزويد بالطاقة في أفضل الظروف الممكنة في ظل الارتفاع الكبير على الطلب على استهلاك الكهرباء خاصة خلال فترات الذروة. أكد وزير الداخلية خالد النوري خلال زيارته لقاعة العمليات المركزية بالديوان الوطني للحماية المدنية أكد على ضرورة المحافظة على أعلى درجات الجاهزية وتعزيز التنسيق بين كافة الهياكل المتدخلة بما يضمن التدخل السريع والناجع لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والثروة الغابية والفلاحية تزامنا مع موجة الحر. تفتتح اليوم القيادة العامة للكشافة التونسية مشروعها البيئي الجديد نزرع المستقبل الذي يهدف إلى زراعة 100,000 شجرة بتونس وذلك في إطار جهود المجتمع المدني لمواجهة التحديات البيئية والمناخية. تنظم اليوم جامعة صفاقس بفضا معرض صفاقس الدولي فعاليات الدورة 28 للمعرض الجامعي وتتواصل على مدى يومين. في العالم مستشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون فجر اليوم بغارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. تصاعدت في الآونة الأخيرة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وسط تزايد الاتهامات الموجهة لإسرائيل بشأن ظروف اعتقالهم منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة. قال الجيش الإيراني فجر اليوم أنه شن هجمات بطائرات مسيرة على مواقع أمريكية في قاعدة الأزرق بالأردن كما أعلن استشهاد 7 من عناصره إثر هجمات أمريكية على مقر إقامة العسكريين وتوعد برد حاسم على الاعتداء. ختم هذا المواد الإخبارية يومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة المحرس الغريبة وعقارب على 88.5
1: عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: اللي تعمل الكيف. ومدامنا على موجة الفانسي، اما لاخوذ لوفر فانسي تاع تي تي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تي تي.
1: في الخدمة.
2: ألو
3: إذاعة
2: في الخدمة.

صباح الخيرات، صباح الأنوار على كل مستمعين ومستمعاتنا. مرحبا بكم في عدد جديد من في الخدمة. أكيد في الخدمة دائما نكونوا عن تطلعات المواطن، كل المشاغل المشاكل اللي ممكن يعيش على إيقاعها نحاولوا نذلوها أكثر ما يمكن، لكن زادة في نفس الوقت ونكونوا همزة وصل بينه وبين المسؤول، لكن زادة في نفس الوقت نسلطوا الأضواء على مواضيع بعينها. كما تعودتوا كل نهار أربعة تكون معكم زميلتي ريم بوعصيدة. ريم بوعصيدة إذا تستمتع بالعطلة السنوية، إن شاء الله عطلة مكلة بالصحة وبالعافية ليك يا ريم، وترجع لكم إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله. إن اليوم نأنسكم في الخدمة حنم بن جماعة، إن شاء الله نقضي مع بعضنا وقيت به مع الخدمات اللي مش نقدموها اليوم. شنو مش نسلطوا الأضواء اليوم؟ مش نمشيو كالعادة بلدية من البلديات، بلدية عريقة من السبعينات وهي تشتغل وهي تقدم في الإضافة في جهة من جهات هذا الوطن العزيز، تحديدا قرقنا. إن شاء الله بعد شوي يكون معنا كاتب عام بلدية قرقنا سي ناصر بركية حتى نحكيه معه على المشاغل. شفنا زيادة فيديو في بعض الصور اللي نقوله احنا قرقنا ديما عندها بعد آخر. الحقيقة عندنا زوز بلديات في الصيف يشهدوا نقلة نوعية اللي هي قرقنا، لأنه العدد السكاني يكثر بصفة كبيرة برشا، وهذا يتطلب تدخلات ناجعة وكذلك خدمات أقرب للمواطن. وزادة ثم بلدية المحرس اللي هي زادة في الصيف تشهد إقبال كبير برشا، خاصة بالنسبة لبلدية المحرس اللي هي بلدية سياحية. فاحنا مش نحاول اليوم نسلطوا الأضواء على بلدية قرقنا، هذاك علاش نقول لكم كل مواطنين في قرقنا إذا عندكم مشاغل، إذا تحبوا توصلوا صوتكم لرئيس البلدية، ما عليكم كان تكونوا اللي كتب عام البلدية عفوا، ما عليكم كان تكونوا معنا بعد شوية بمكالمتكم الهاتفية. مرحبا بكم الناس الكل تجمو تطلبونا وتكونوا معنا في المباشرة. ما احنا عندنا مواضيع وعندنا نقاط مش نسلطوا عليها الأضواء إلا جانب المشاغل متاعكم. ملا مرحبا بكم الناس الكل. 70-164-280 هذا هو الرقم الموضوع لذمتكم، تجمو تدخلوا معنا وتطرحوا التساؤلات اللي تحبوا عليها. أما زيدا إن شاء الله خلال الحصة نعرفوا اللي إمسرت برشا انقطاعات على مستوى التيار الكهربائي، إن شاء الله نحاولوا نذللوا هالمشاغل هذية لكل الناس، نفهموا ماذا حدث، علاش صارت الانقطاعات هذية. الإنسان يحب يفهم عادي راه، باش نفهموا شنو اللي صار، ماذا حدث، علاش هالانقطاعات، رغم انه يوم امس ما هوش درجات حرارة اللي هي كبيرة برشا، في حين انه احنا بالفعل داخلين على ايام اللي فيها درجات حرارة مش تكون مرتفعة. فربي يعطينا على قد منطيقه، ربي يتلطف بينا. اما زيدا في نفس الوقت من ناحية نفهموا علاش الانقطاع، ومن ناحية اخرى زيدا نحب الرشد والاستهلاك كيفاش نحافظ أكثر ما يمكن بيش ما ينقطعش علينا التيار الكهربائي، لأنه ثم ناس مربوطة بآلات كهربائية، ثم ناس عم تجم تتنفس كان بالكهرباء. هذه مشاغل راهي عند المواطنين ومشاغل كبيرة وكبيرة برشا. مرحبا بكم الناس الكل. 19 دقائق هذه شرط التوقيت، أكيد تحية الفريق كامل اللي يخدم معنا اليوم في الصبحية ويقدم لكم البرنامج هذية في الخدمة. سي مراد الحش قاسم، صباح الخير، صباح النور، نهارك أسعد ليامي سي مراد، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. هذا مخرجنا اليوم على مستوى الإذاعة المرئية اليوم أنور بوجلبينها ومنورنا، هو عايشة بيار، إن شاء الله صباحكم أحلى صباح ثنائي من ذهب. وكذلك في المكالمات الهاتفية أسامة عبيبسية يقول لكم مرحبا بكم الناس الكل في الخدمة من توحتها العشرة متاع صباح اليوم. تأنسكم من أمام الميكروفون في الإعداد والتقديم حنان بن جماعة. خلي عندك أمل، هكا تقول كارول سميحة، الانطلاقة نغمية وبعدها تكون الانطلاقة الفعلية لحصتنا.

0: مرحبا بكم الناس الكل، صباح جميل. خلي عندك أمل، أكيد الحياة لولا الأمل معناتها ما نجموش نعيشوا من غير أمل. وأكيد كل شيء نجمو نغيروا، نجمو نبدلوا، نجمو نحسنوا نحو الأفضل، وهذه دربتنا اليومية. كل يوم جديد هو منحة من الله باش نحاولوا أنه نغيروا في حياتنا، نبدلوا، نجددوا، نحسنوا. هذه هي الحياة، ديما نأملوا في أنه نحو الأفضل، ديما أنه نتجاوزوا كل العراقيل الصعوبة بيت اللي ممكن، وأكيد غدوة مش يكون أفضل إن شاء الله يا ربي للناس الكل. اليوم مش نمشي نزوره قرقنة، وتحديدا بلدية قرقنة. بلدية قرقنة اللي تأسست في 5 جانفي 1975، بلدية ترابية تدير الشأن المحلي لأرخبيل جزر قرقنة التابعة لولاية صفاقس. قرقنة وما أدراك ما أرخبيل جزر قرقنة الجميل المحروف ب جانب تاريخي وحضاري كبير برشا، اللي فيه 10 عمادات، لكن فيه بلدية واحدة 32.7 كيلومتر من سواحل صفاقس، هي جزر قرقنة وأرخبيل قرقنة. هذه الكل بلدية واحدة هي اللي قاعدة تقوم بالواجب متاحها. فيها الأرخبيل مع خصوصية المناطق الرطبة وميزاتها ومكافحة الحشرات فيها و بكل خصوصيتها البيئية، وكذلك اللي مش نسلطوا عليها الأضواء، إلى جانب أنه نعرفوا قرقنا مع الصيف الجزيرة تبارك الله ما شاء الله الغربي ولا الشرقي، نقولوا احنا تزداد مش تضاعف، راهي تتضاعف مش تضاعف مرة واحدة، تتضاعف في فصل الصيف. سعيدة جدا يكون معنا أكيد رئيس أو كاتب، عفوا مش رئيس، كاتب عام بلدية قرقنة سي ناصر بركية. صباح النور وصباح الخير سي ناصر، نهارك أسعد الأيام.
1: صباح النور مدام حنان، مرحبا بكم كل العاملين والمستمعين الإذاعة.
0: ربي فضلك ويخليك، أكيد وقت تطلع علينا جينا النسمة البحرية الجميلة، أما زيدا نحبه تكون النسمة البحرية هذية فيها جو من الأريحية للمواطنين، يكون فيها نظافة البيئة. حبوا نعرفوا شنو بلدية قرقنة حضرت روحها، شنو هي التدخلات اللي قامت بيها، بيش بالفعل أهالي قرقنة وزوار قرقنة يستمتعوا بصيف على الكيف، يستمتعوا بلحظة جميلة في قرقنة في مصالحة مع البيئة وفي جو يكون فيه أريحية، مش هكا سي ناصر؟
1: نعم.
0: أيوة
1: كلو فيك برا. احنا ولكن كنا حميدة معنا أننا نستحضر فصل الصيف والفصل الموسم السياحي والموسم الصيفي من شهر مايو تقريبا بالقيام بعديد الأنشطة والتدخلات اللي تكون بها البلدية. أهمها هي النظافة العامة والصحة العامة والأماكن العامة اللي يقتادها المخططون، والشواطئ لتنظيف الشواطئ ومسح المسالك المؤدية لها. كذلك أهم حاجة هو صيانة شبكة التنوير العمومي ورجعها في أكثر جاهزية. بالأثناء نعقدت عديد جلسات على السلامة المرورية لتنظيف حركة المرور، تعرف أنا الاقتناء اللي فيه بتضاعف عدد السيارات وعدد الوافدين في الجزيرة. الحقيقة هل كل قمنا بهم ناهيك على العمل اليومي في قطاع النظافة اللي هو عمل متواتر وعادي وما يمشيش حتى أكثر. وعنا نسبة الإزعاج اللي جينا تعاد من بعوض اللي هي معنا أكسيون زي ما تكون في بانفيب منذ معنا مربيع مواحد من تو، اللي هي احنا قمنا به باش ما نقعدوش في إشكال معنا أثناء فيصل تدخل تسقط من الدنيا تولي المقاومة بتاع الحشرات هذه غير المنطق. كذلك كانت تسدي زاد الظهر في الكلاب الشاذة بالحنف في عديد الحملات، ونأمل أنه حالياً أن الوضع مستقر وأنه الناس قد تعدي في فصل الصيف في أحسن حلة وأحسن وعلى أحسن ما يرام. إلى حد اليوم ما سمناش ما يفيد معناها أنه تم إزعاج للمواطنين أو تكبر صفو معناها للوافدين على قرقنة والمقيمين بها.
0: هذا هو اللي نحبوه، هذا هو اللي نحبوه يا سي ناصر. بالفعل
1: وحاليا الحملات متواصلة بالتلاح من الأرض وتنظيف الأرض والصيانة الدولية كما قلنا لشبكة التنوير العمومي، وإحنا في معناها على أهدى وفي أتم معناها جاهزية للتدخل عند كل بلد. تركنا معناها الشهد ياسر معناها تنمى على مستوى البنية التحتية في تعبيد الطرقات والمسالك وأصلا إصلاح طرقات أخرى معقدة، وهذا شيء أعطاه أمبريبالي للبلاد وسهل معناها سيولة وثلاثة حركة المرور في المنطقة البلدية.
0: بالمنطقة البلدية أنا سيناس رحنا ديما مع كل بلدية حاولوا نعرفوا أكثر ما يمكن شنو الجديد اللي قاعد اللي صار في الأونة الأخيرة، هل هناك تعبيد لطريق معين، هل هناك برمجة لتعبيد طريق معين، هل هناك إنارة تمت لشارع من الشوارع، أو ثم خاطر نعرفوا ثم الصين اللي لازمنا نحافظوا على المكتسبات اللي قامت بها البلدية، لكن ديما نطمحوا نحو أشياء اللي هي أفضل المشاريع اللي يجي في بدينا فيها مشاريع مبرمجينها إن شاء الله. فحبينا نعرف المسألة هذية شنو اللي قمتوا به وشنو اللي مش تقوموا به أو مبرمجينه إن شاء الله.
1: حسنا، على مستوى التنوير العمومي حاليا معنا بصدد تنظيف شبكة التنوير العمومي بالمنطقة من سيدي يوسف إلى مليتة، باعتبار أن هي نقطة ساخنة باعتبار أن الانكومبرمون في المنطقة هذه ذهابا أو إيابا، هو على مستوى معنا في مدار المجلس الجهوي والمجلس المحلي للتنمية تمديد الشبكة هذه في ثلاثة مناطق اللي هي سيدي يوسف مليتة وولاد قاسم وولاد بوعلي ومحل طيب، وهذو من يقال تم اختيارهم بالشراكة مع أعضاء المجلس المحلي والناس كل مجمعين على أن المناطق لا بد أن يتدخل بها، هذا على مستوى الإنارة. إضافة إلى ذلك إحنا نشي يوم قد يتم معنا الإعلان عن طلب العروض لمشاريع بلدية ضخمة في تمديد شبكة التنمية العمومية بالنسبة لتعبيد الطرقات بالتعاون بين بلدية قرطبة وإدارة المياه العمرانية، تم الاستكمال او الانتهاء من اشغال تعبيد ثلاثة انهج في مساحة العطية، ونهج رابع تم تعبيده بالبراك المتشابك بالتعاون بين بلدية قرقنة ومحل قرقنة وشريك فينا الخدمات التكنولوجية، اضافة الى تعبيد طرقات في منطقة الرملة واصلاح ما يعرف في صبغة الرملة بطرقات ضخمة اللي هي مش تمنع ركود المياه فيها وسهولة التدخل في المناطق عند المنطقة هذه باعتبارها رطبة ويصعب التدخل فيها أثناء الشتاء، اللي هي مقاش مش من تراكم المياه ومنطقة زرقاء ولمحفظ إيجابي للبعوض وإلى تعطي عديد المشاكل.
0: ممتاز.
1: كذلك فما تعطيه طرقات في منطقة تراكم جملة من الطرقات باعتبارها مهدد حسب دراسات إدارة المياه العمرانية تابعة لإدارة الجيل، مهدد الفيضانات ومهدد تم تعبيد عديد المسالك اللي هي إن شاء الله تنقذ المنطقة هذه من الفيضانات، والعمل مازال متقدم وإحنا كبلدية قرقنة كيف بسبب إعداد معناها الإعلان عن طلب عروض لتعبيد جملة من الطرقات بالمنطقة البلدية على حساب ميزانية بلدية قرقنة، إن شاء الله قريب يتم الإعلان عن طلب العروض في المشروع عليه.
0: ممتاز.
1: مشاريع أخرى إن شاء الله كيف انطلقت مشروع صغير ومشروع تبليغ العبر عنه تلفلان فونترال في المنطقة البلدية بين الرملة وولاد بوعلي والبناء المتشابك تفاديا تكاثر معنا الحشيش اللي هو والجن اللي هو ما قد ما تيجي نحيه معنا تنشيور ويعود يطعم ويجيب حبينا نقضي عليه معنا نهائيا لتمديد المنطقة المساحة هذه في البلاد المتشابك ويتم إضافة معنا رونق وجمالية أخرى على نفس المنطقة الإدارية بالرمح.
0: ممتاز جدا، هذا خاطر نعرفوا راهو خصوصية حتى الحشائش ماهيش عادية في المناطق الرطبة، معناتها تلقى أنواع معينة من الحشائش اللي هي موجودة واللي هي البعض اللي لازمنا نحافظ عليها لأن جزء من المشهد البيئي الموجودة في الجزيرة وتحافظ على أنه ما يتمش الانجراف، لكن زيادة ثم أنواع أخرى اللي تقلق المارة كما شفنا فيديو مؤخرا ما عندوش برشا 48 ساعة. شفناه فيديو على الكورنيش متاع مشكة سي الناصر إذي مع سيزيات شفناه، قلنا خلينا نطمينه على المكان هذيك نظيف مش نظيف.
1: الحقيقة هو كان في تم التدخل فيه في مصار التدخل غطى النهار الاثنين الفارق، لأنه تم أولوية أخرى دخلنا فيها باعتبار أن عنا دورات رياضية كبيرة برشا في تركنا وعنا مهرجان عروس البحر على الأبواب.
0: صحيح.
1: حبينا نحضر الفضاءات هذه في انتظار الانتقال إلى المنطقة هذيك اللي تم الإشارة إليها. وفي الحين لكان راهو الفتح الشاطئي الكورنيش اللي من قبله تم معناها التدخل فيه وتم دهنه وكان هو أحسن دوران يعني، إلا أنه وخرنا شوية باعتبار ليزوبليكاسيون أو ليزومبيشمون اللي عندنا. وكما تعرف أنت مساحة البلدية اللي أكبر مساحة بلدية في ولاية تشاكسي لما نقولش الجمهورية الفرنسية تدخل بها إمكانيات البلدية اللي هي متواضعة جدا يكون مواش مرة.
0: سي ناصر مازال معانا ولا؟ سي ناصر مازال معانا ولا انقطعت المكالمة؟ سي ناصر انقطعت المكالمة سي مراد؟ باه نرجع نطلبوه باش نزيدو نكملو معاه، على خاطر هذه من الأشياء اللي هامة شفناه. أما ريتو راهي تفاصيل وتفاصيل عديدة، ونعرف راهي ماهوش بالسهل باش أنك تتدخل في مكان، وحتى البلدية تلقى معناتها لازمها العمل متاعها يكون عمل بدقة بتابع خصوصية المنطقة، لأنه أرخبيل والأرخبيل والمناطق الرطبة عندها تدخلات خاصة وخاصة جدا، مش أي حشائش نجمو نحيوها، مش أي أشياء نجمو نحيوهم، معناتها راهو حتى تدخل البلدية يكون في إطار مجموعة ريتو ديما المحافظة على المجموعة، وأنه المجموعة تحاول أنها تتدخل بطريقة ناجعة بدون المساس بالجانب الإيكولوجي للجزيرة. أما الحمد لله طمنا على منطقة الكورنيش، وإحنا نعرفوا لي على إيقاع الصيف و مهرجان عروس البحر اللي مش ينطلق في الأيام القادمة، فهذا كله يخلي قرقنا تكون مزدينة تكون جميلة. احنا مش نمشي ونسمعوا سي جميل شبي هو يغني على قرقنا، نرجع لسي ناصر نكملوا معاه وبعد نبدأوا في استقبال مكلماتكم الهاتفية.

0: هكا غنى السي جميل الشيبي على قرقنا اللي يجي يرتاح هكا قال، واحنا بالفعل هذا هو اللي نحبوه، وهذاك علاش وهذا هو العمل الدؤوب بالنسبه لكل الهياكل في قرقنا وخاصه بلديه قرقنا. سعيده جدا يكون معنا مره اخرى سي ناصر بركيه كاتب عام بلديه قرقنا، اهلا وسهلا ومرحبا بك سي ناصر منورنا.
1: مرحبا بك،
0: ربي يفضلك ويخليك. سي ناصر وقفنا في الكورنيش قلت لنا راهو حسناه وراه لباس واحنا قربنا الاشغال فيه لاستقبال المهرجان وايقاع المهرجان. اما انا هنا قبل ما نكمل معك في النقطه هذه حبيت زيدا نعرش اللي راهو مش كان فقط النباتات اللي موجوده الحشائش، ثم برشا فضلات، وهنا بربي المواطن كي علاش حاجه مزيانه نفسدوه، علاش حاجه بي. وهذا يراو الامر ينطبق على الاثنين، على الشفار، على قرقنا، على كل شواطئنا الجميله. انت مشيت استمتعت بخدمه جميله في منطقه جميله، تنسمت نسمه محليها، قعدت في مكان عمومي اللي هو مكان جماعي نتشاركوه الناس الكل، علاش ما تخليش نظيف في الكازينو؟ نفس الشيء، ربي يفضلكم ويخليكم وربي يعسكم، المكان هذيك خليه نظيف باش مرة جاية كي ترجع له تلقاه نظيف، هو بطبيعته مع الريح مع غيره مع معناتها الطبيعة، الحشيش مش تطلع وغيره، على القليل نخففه شوية الناس الكل. أنا من ناحيتي نكون نحط المكان نظيف، غيري على القليلة كي يبدأ على القليلة واحد فقط يخطأ، ما نبداوش الناس الكل خاطئين، ما نكونوش الناس الكل نلوثوا بيئتنا. ربي يفضلكم ويخليكم، خلينا نستمتع بصيف بالفعل يكون فيه أريحية. مش هكا سي ناصر؟ خاطر شفنا برشا
1: معك رب صليمة ومعك ولياسر، هو فما مفهوم عام يقول لك إننا النظافة ثقافة،
0: أكيد
1: والنظافة هي عمل تشاركي بين المكونات المجتمع كلهم،
0: أكيد
1: ما هوش مش البلدية وحدها ولا المواطن الأطياف اللي
0: وإحنا في ثقافتنا وإحنا في ثقافتنا وفي موروثنا الشعبي التونسي قبل من العادات ومن التقاليد أنه ينظف قدام داره قبل ما يدخل الدار، معناتها ينظف قدام دارهم قبل ما يدخلوا للحوش ولا للدار باش ينظفوها، هذه هي العادة، ولحد الآن ما زالوا راهو برشا ناس يحافظوا عليها العادة هذه. ربي يفضلكم. فهذيك علاش نقولوا للتوانسة نستحفظوا شوية خاصة في الأماكن العمومية، راي منطقة نستغلوها مجموعة وطنية كاملة الناس الكل، فربي يفضلكم ويخليكم استحفظوا في المسألة هذية. هنا سي ناصر بالنسبة للمواطنين في بلدية قرقنا، هل هناك توقيت معين لرفع الفضلات؟ هل المواطنين منضبطين في المسألة هذية وإلا لا؟
1: التوقيت فعلا هو موجود، توقيت يطلق بالخمسة متاع الصباح إلى حين اكتمال المناطق، احنا ما نخدموش بصراحة بالوقت، نخدمو زلنا نكلمو السيرفيس اللي نخدمو عليه. وشيء طبيعي في فصل الصيف هو سيرفيس منهك باعتبار أنه تكاثر المناطق وامتداد للرقعة الترابية، ولينا ندخلوا في مسالك ومناطق اللي ما كانتش مأهولة قبل تولي مأهولة، هذا هي اعتشاج كبير على البلدية. لكن احنا ما احنا الحمد لله مستعدين له معنا سواء بالمواد المادة البشرية او بالآلية،
0: ممتاز.
1: انه ما نكذبش عليك، الناس تبات تصعب، المفروض قبل ما تمشي ترقد تمشي تحط الكوبالة الواحدة في الكوبالة، ما مش في النهار بعد ما تخرج الدوريات متاعنا نمشي نفيق واحنا في القايدة ولا في الواحد نمشي ونحط الساشية هذيك. حسب في الباج متاعنا وفي لقاءاتنا المباشرة مع المواطنين ديما نحس على انه العملية هذه عملية تشاركية ويلزم المواطن يعاوننا في العملية الكوليكت هذه، وهو راهو لصالحنا احنا وصالح للمجموعة الوطنية.
0: أكيد الناس الكل تبدأ فرحانة كي نخرجوا القمامة في الليل، دارت بيت نظيفة ومرة واضحة والبلدية تسهلوا عليها المهمة،
1: ما تزرقش عليها الشمس وما تسخنش وما تعملش الفرمنتاسيون،
0: صحيح إك الرايحة الخايبة اللي ما نحبوهاش وغيره،
1: ونخلي زاد العرضة للتعطس ولا للبشار،
0: صحيح.
1: أما بتوقيتنا هو يومي، وبالنسبة للمنطقة الإدارية اللي في الكونسنتراسيون هذيك سيت سيور سيت على حد نخدموها في الفصل الصيف، وإلى حد الآن كما سبق ذكره ما انتجلناش نسبب إزعاج
0: الحمد لله،
1: وزدنا دعمنا المناطق هذه الجديدة اللي تحل كل مأهولة أثناء فصل الصيف بحاويات حديدية جديدة، وفي انتظار اتمام اجراءات الصفقه اللي عملناها ان شاء الله في قريب العاشر نسلمه
0: كميه
1: كبيره من الحاويات.
0: ممتاز. معناته في الفتره القادمه مش هتكون مجموعه من الحاويات موجوده مش تنضاف للي هو قاعد الان. اخر التدخلات بالنسبه للاسبوع هذية اللي قمتوا بها سي ناصر، اهم الاشغال خاطر ديما تبارك الله العمل ماراثوني.
1: احنا كما حكيت انت ما وزيع على صفحات التواصل الاجتماعي اليوم اخر يوم نكملوها المنطقه هذيك، واذا كان
0: هذه الكورنيش
1: الكورنيش فسح الشرق
0: أيوة.
1: دخلنا فيها لان كما قصينا الظروف اللي شرحتها لك بكري انه فما تظاهرات كبيره جايه، الشيء اللي خلينا نسبقوا هذيك باش نكونوا معناها الانستون في ترتيب هذه التظاهرات سواء الرياضيه او الثقافيه.
0: ممتاز.
1: حاليا نخدم بالاليات الثقيله نتاعنا في مختلف المناطق، سنين وثلاثة كنا في العطاء، اليوم في أولاد قاسم زاد عندهم مهرجان وبالتعاون مع التسمين احنا وتركستنا احنا وبالتعاون مع الآلة مع فرع التجهيز بقرخنا خطر يمكننا من آلة ماسحة، والعمل هذايا بالآليات هذايا مي أنا يوميا في كل مرة ندخل في منطقة وكما سبق وذكرت طلبات برشا وإن شاء الله نجمو نوفي ونكفي ونرضي أهلينا في جزيرة قاقنع وكل الوافدين فيها وكل زائرين.
0: أكيد احنا هذا هو اللي نتمنيه، حتى على مستوى التفاعلات ما جانيش سؤال بالنسبة للبلدية قرقنا على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس. احنا مش نستسمحك تبقى معنا شوية سي ناصر، بالكشي في المكالمات شكون يحب يحكي على قرقنا نستسمحوك خمس دقائق معنا فقط نمشي وإطلالة على المكالمات اللي تفيها، بالكشي ثم مواطن من قرقنا يحب يطلب منك خدمة. يلا نستقبلوا المكالمة الأولانية. أهلا وسهلا ومرحبا بيك، نهارك زين، شكون معنا؟ صباح النور، نهارك زين.
2: معك بلي حسين سلطاني من حاجب العيون.
0: شكون معنا؟
2: هذا مواطن حسين سلطاني من مواطن ديت حاجب العيون.
0: حاجب العيون يا مرحبا. ايوه
2: بلي عادي ثلاثة تدخلات من تدخل يهم السوق ومنور ثلاثة تدخلات وخصوصا اخر شهر بعد بلدي قرق.
0: اي باهي تفضلي.
2: يخص السيد كشف عام بلدي قرق.
0: اي
2: طرف على اللي نسمع المواطن بركي معنا على سبيل المقترحات السيد كشف عام والبلدي قرق، يعني مش قرق لكن تسمع صادات على مواطن قرق ولا قرق.
0: الصوت ما هوش واضح كما يجب، انت تسمع كان الخير عليها قرق قلت لي.
2: نعم
0: الحمد لله. هذه
2: اي نطرح على السيد كشف عام بلدي قرق باش نقولوا نقرب الخدمة من المواطن، مثلا سمعنا قرب الخدمة من المواطن ومش المواطن يجب أن بلها يفاصل مع البلدية ومواصل تشكيات ومثلا زي مخصصة صرنا بصف البيع اقترح على السيد كتب عام حديثة ثم يبدأ يخص بلدي قرق.
0: تحب يوم هما دي ما فهم اللقاءات التشاركية؟
2: إذا مش نحكي على اللقاءات التشاركية نحكي أنا نقترح فرق مصدر خاص بلدية قرق.
0: والله مانيش قاعده نسمع فيك كما يجب، هذاك علي ما فهمتش النقطة.
2: رقم اخضر
0: خاص رقم اخضر، سامحني توبش فهمت شنو قاعده تقول. رقم اخضر لبلديه قرقنا باش الناس تجم تتدخل وتقدم
2: مثلا مخصص مثلا نظافه.
0: واضح.
2: عندي مقترح ثاني يا اخي مولتيك، تقترح على السيد كاتب العام بالشراكه كيما نقولوا مع المجتمع المدني مع مواطني قرقنا وما بتبع هو قرقنا نظم محمد نظافة على سبيل المثال كيف منتظمة مرة نقوله في كل آخر أحد من كل شهر.
0: كل مرة في منطقة
2: نخص بلدية قرقنا ومرة بلدية قرقنا نحكي على بلدية قرقنا.
0: إيه كل مرة في منطقة، في مرة في العطاية مرة في أولاد
2: كما نقول أمكن كما نقول كل منطقة كما قلت أنت حسب إمكانيات تسمع بها بفعل إمكانيات البلدية
0: وإمكانيات
2: المجتمع المدني.
0: واضح.
2: مقترح يا أخي مدير كثير كما يخص الإنارة العمومية نحافظ نقول سمحني على الموارد المالية للبلدية. اقترحت ونظرا خاصة في الفترة هذه الصيفية يقولون على الصيف الصيفي. نقدر نكون مثلا ثم برشا ضوء طبيعي معنا اللي نقولوا فيه الضوء اذا بينا الصراحه مثلا توقيت مثلا الضوء العمليه نتاع تشغيل الضوء في الضوء. اذا بينا نقولوا نقترح في الصباح نقولوا تقديمها ب 10 دقائق وكل مساء توقيتها ب 10 دقائق.
0: بعد
2: في عندي مقترح اخر يا خمودي في هم السياق يا خمودي بالنسبه للمخصص السياق يا خمودي نحن مثلا ومجموعه كبيره من جيراني لنا ما اسمي معنا ايش حريف السياق ولا مثلا اللي عندي عديت السياق اما جيراني في منطقه بوذريبه والمحطه تبع الناس بغويبه ونتود لحظات بعض المناطق ونتود لحظات بعض المناطق وحاجه عروض الفاتورات نتاعها نحن شعبين كريم القرون الفاتورات نتاعها يا خمودي اما اللي عنده 6 شهور الفاتوره نتاعه
0: ما جيتوش ما جيتوش لجيتو التقديريه لجيتو اللي هزوا هزوا العداد اي اما ان الناس حاجه سهله برشا معناتها هذه ولينا تعودنا بها حتى مع سونيت تجم انت تصور فيديو صغير للكونتر نتاعك شنو فيه اش قاعد فيه شنو الرقم المسجل فيه وتمشي للستيك تقول له نحب نخلص فقط
2: مش هكا
0: اي على البالي انا فهمتك راهو فهمتك خاطر ما جاوش بالكل على البالي ومش كيما تاخذ كل شهرين مش كيما تاخذ بعد 6 شهور مش تضاعف الكميه ومش تولي
2: مش هكا الا مش هكا نحكينا
0: مالك في
2: بين المواطن وهو نتعاونوا كل مع بعضنا احنا كمواطن وطنيه ومواطن لكن ما بين كل فلوس يخدم خدم
0: صحيح وين معاك وين معاك وين معاك خاطر هو حقه
2: وهذه مثلا من شان نقولوا هذا نقولوا بهذا بقى وصي سامحني نقولوا التوقيع من الاداره ونحطوا حط النيه نحن ما نقولوش النيه ماشي حسنه ولا حاجه ربما نمشي الاداره مثلا نسيها في الغول بالمؤسسه نحن هذه اللي يخلي المؤسسه كذلك تزيد مثلا تتعمق لازم نتاعها
0: صحيح كلامك صحيح راه هي من المفروض راه يتم رفع العدادات بطريقه منتظمه باش لنهضموا حق المواطن ولا نهضموا حق الدوله الزوز معناتها نحافظوا على الاثنين صحيح وفي نفس الوقت يولي بطريقه دوريه يتم الخلاص وما تتراكمش الديون على المواطنين وتولي تراكم ديون لدى الشركه الكهربائيه والغاز كلامك زين راهو كلامك زين ما فيش وهو وصلته واكيد المسؤولين يسمعوا اما انا اعطيتك معناتها من بين الحلول اللي نجموا نقوموا بها كي يوخروا ياسر اما راهو هو من المفروض هيك هو اللي لازم يصير لازم الشركه تقوم بطريقه دوريه برفع العدادات وتعطينا شنو لازم قديش نخلصوا بالضبط باش هكاك تكون امورنا واضحه الناس الكل لا نهضموا حق الدوله وما نخلصوش ولا زاد نفس الشيء انه الشركه زاد بعد قديش من فتره جينا وتولي ترتفع الفاتوره وهذه ما نحبوهاش للناس الكل نورتنا برشا يعطيك الف صحه كل اقتراحاتك انت زاد الله يفضلك ويخليك سي ناصر نحبوا رقم اخضر للبلديه وعليش قال لك الإنارة بعد 10 دقائق وقبل 10 دقائق تكون موجودة ظهر سمعت المداخلة اللي وحملة النظافة اللي تكون دورية كل يوم أحد في منطقة
1: حملة النظافة احنا يومية ما يزدورية
0: بالضبط انا اذاش مش مقلو
1: يومية بالنسبة نفكروا فيه بالحق الرقم الأخر اذا كانوا معناها

0: بخير يا حنان.
1: نهارك زين. شكون معنا؟ نهارك
0: زين. عايشة. عايشة يا حنان. شحال؟
1: مرحبا بك يا عايشة، نورتنا.
2: مرحبا بك يا
1: عايشة. عايشة
0: الله يبارك فيك. نهاركم زين انت واللي معك.
1: يا عايشك ربي فضلك ويخليك. مش تسأل سؤال على بلدية قرقنا ولا عندك مشغل اخر؟ اي
0: لا عندي مشكلة متاع الضو يا حنان بالله.
1: اي هيك بحذيك الراديو انت تتكلم وهو يرجع لك.
0: والله اولي استحرقت لي دلزة اي شي دي مو وقت اللي مش يقصوا يعلمونا. الله خلي يعلمونا كل وقت شفاهم القصان باش واحد ينحل في جهد متاع الفريجير والتلزة.
1: صحيح.
0: بعد كتير انا مريضة انا نجم نمشي انا نجم نخرج لا عندي شكون يصلح لي يعني مسة. والله بهت لي بيت ابلش التلزة وانا وحدي عايشة وحدي في الدر. هو يعلمون يعلمون بلاغة كل الوقت الإسلامي فما خصان دو واحد ينحل في جهد ومش يلش ما مش مشكل تمشي. أما هذا نهار كيف ما ثلاثة مرات يقصوا في القيلة وفي العشية وفي الليل. أي في الليل شحنا فيه في العشية أما في القيلة الواحد على خلي ياخذ تنبيه.
1: صحيح صحيح.
0: والله تلفزة والله تلفزة تلفزة تتحركت هاي سيدية.
1: يا الله.
0: وأنا مرامي وأنا مرامي إذا في الدار اللي عندي شكون نجم نصلح نجم نعمل شيء. الله يبارك يا حنان.
1: واضح. هانا بلغنا صوتك وان شاء الله بعد شويه ناخذ معنا مسؤول من مستيك حتى نزيدوا نفهموا وكيفاش خاطر هو تو برشا منهم يقول لك ما هو ترتفع يكثر الاستهلاك ان معناتها تصير هذيك الريبتير. اما بالحق لازم لازم البلاغ. قولوا لنا قولوا لنا نبهونا والا نبهونا واعطيونا شنو نعملوا كي يتقص الكهرباء. يا ترى ندوروا على قالتنا الكل نحيولها البريزيت خاطر كي يرجع يجم يرجع بقوه ولا شنو الحكايه بالضبط باش نعرفوا احنا ناخذ احتياطاتنا. أيوة كمتلقي للخدمه. حاضر يا اللي عايشه تدلل. نهارك اسعد الايام يا لاله وربي يعوض عليك. نعرف نعرف راهو ايش نقول لك تفاصيل بسيطه لكن راهي شوف قديش مهمه بالنسبه للانسان.
0: يقولوا برا صلح وبعد جيبونا فاتوره. يقول لي صلح يعطي فاتوره هو
1: يجم يعطيك فاتوره لكن انت اصلا امراه كبيره حتى تلقى شكون يهز لك ويصلح لك وغيره.
0: ايوه مشكله والله مشكله والله لان عايشه وحدي.
1: واضح. ربي يحفظك ربي يحفظك ربي يحفظك يا لاله يخليك ربي يعوض عليك ان شاء الله يا ربي. بعد عايشه شكون معنا؟ اهلا وسهلا ومرحبا بك.
3: بخير.
1: نهارك زين. مليم بالخير. شكون معنا؟
3: بحل ورد معك محمد الفوراتي.
1: مرحبا بك
3: لقراطن.
1: مرحبا بك سي محمد نورتنا.
3: مرحبا مرحبا بك وبالإذاعة بكافة مستمعين إذاعتنا في قرقنا وفي صفاقس.
1: يعيشك يا سيدي.
3: وتونس المزينة.
1: يعيشك يا سيدي إن شاء الله ديما منور.
3: أولش عليك وعلى سيد الكتاب العام.
1: اي
3: لقراطن اللهم صل على النبي. وقعت إهاءتها كاملة إلا نهج واحد اللي هو نهج الباجة اللي نسكن فيه العبد لله. نعرف عليش مع اني عندي تشكيرة ومنحبش نقول التماس منحبش نقول شكاية نمروها 16-22 من مارس جسكا وجوربي وكان ريبون ما فهميش حتى إجابة. علاش تأهلت لقراطن كاملة إلا البقعة هكية مع انه حي شعبي
1: نهج الباشا
3: لقراطن ريتها وقرقنا راه ودمنا قد تسمع فيها صفاقسي. اما رانا احنا مستقرين غادي وهيك دنيتنا وهيك جونا والواحد مين يحب نفسه
1: غرام وغرام وين الغرام
3: يعطيك
1: وين الغرام والمحبة.
3: أنا في عادل بركية ما نعرفوش
1: سي ناصر
3: الحق. أيوة. أما إذا نخدم بالبابي راهو عندي تشكي من لفانتيس مارس
1: من لفانتيس مارس واضح
3: عندي حتى ريبون. وعليش الناجي هيك بالذات ما فيش لها تهيئة لكيات.
1: أو سي ناصر معنا أو سي ناصر معنا توجي وابنا.
3: مرحبا صباح الخير وصباح الورد
1: يا سي ناصر. أيوة سي محمد الفراتي قال لك انا بعثت شكايه من 26 مارس والمقراطن علاش نهجل اي وعطاك الرقم نتاعها 16-22 وقال لك القراطن نهجل بهجه علاش مش مهيئ القراطن كل بسم الله ما شاء الله عليها كان نهجل بهجه.
4: هو تو الحقيقة جينيرالمون اللي يتدخل يقول كان علاش النهج هذا يقعد ترونسونسيف اللي صار هو طفره في البنيه التحتيه في منطقه القراطن كما سبق هو حكيت لك انه بدراسه من اداره المياه العمرانيه في اطار حمايه المنطقه هذه من الفيضانات. شيء طبيعي ماهوش مش يكون تتعبد بكلها والى اخره باعتبار فما اعتمادات تحكم فيك ولا ما يتعبدش السنه يتعبد العام الجاي والى اخره. واذا كان فما فرصه في برام معناها ملحق صفقه وتعبيد البقيه الانهج اللي ما تعبدش هذه تندرسوه بعد

0: دراسة غلق ملف الصفقة هذه الأولين. يبقى بالنسبة لسيدي محمد اللي يقول صب شكاية ما خطر سيدي محمد يمكن معناها يقيم في خلقنا أوكازيونال معناها في مواعيد معناها
1: في فترات معينة.
0: احنا راح نبعث بالبوستة لكن يمكن ينجم يتصل بالبوستة يلقى جواب وصله. كذلك اذا كان الناس الكل راهي تهبط الرملة باش تزود بالليسانس ولا واحد والناس كل عندها قضياتها الإدارية ينجم يتصل بينا في الإدارة البلدية ونو يلقى إجابة معناها كتابية او يلقى إجابتنا احنا الشفاهية يعني على ذمتهم في كله بإذن الله.
1: يا سي محمد
0: نعملوا ان شاء الله نعملوا كونفيوجن
2: كل ما فيه سامحني راني نحب نقنع روحي اللي انا فهمته اما راني ما فهمتوش
1: قال لك راهم انت سمحوا يا سي محمد انت مقيم في قرقنا ديما
2: انا نمشي
1: تمشي وجهي
2: نمشي ونجي اما إيه؟ مثلاش اذا عائلتي غادي كي السيكيريتي نحطها ما يقلقنيش علاش هي مش غادي انت ما سالتنيش فما زريبه حاشاك هو يعرف معني أنا كتكلمت راوسي معنى وصل للأفو معنى فما زريبة ما تنحادش ما نعبدوش يا سيدي أما ليش الزريبة وحاجة أخرى ما تنحادش ما نعبدوش مثل إحنا احنا الجيران غادي نتشارك ونعبدو أما ليش هيك ما تنحاش الشيء هيك قدام بداري أنا ما حبيتش نوصل هوني
0: أنا عندي لوكاليزاسيون قدامي توق للمنطقة اللي يحكي عليها هو بالضبط فما إجراءات في الأستاذ تشكية دانيارمون مش ما عندهاش برشة ومش وحده محمد فوراتي معه شكون من المجيرين هذوكم النجم نسميه لك
1: صارت تشكية أنت حد مجيري
2: أنا وجاري ما حبيتش نسميه
1: هاوكا على البيل يا سيدي
0: وتبقى حالتها المعاينة من طرف عوان الشرطة البلدية ويجينا تقرير في الغرض باش ناخذ القرار المناسب للإزالة أو التنبيه على المواطنين فما عباد راهو صحيح زريبة وصيف وتعمل إزعاج المواطنين وهم عباد زاد في حالة معناها اجتماعية زاد كريتيك معناها بعين الاعتبار من احنا ما نمشيوش للحل الجذري تماما نمشيو إذا كان نلقاو تجاوب مع المالكي للزريبة هذه باش يحولوها ولا يتصرفوا بها ما يحولوهاش مش يقولي نسبة إزعاج احنا ما نحبوش المشاهد المخلة بالمشهد العام بالمظهر العام ولذا ناخذ الاجراءات القانونيه انا بدي طلب شويه وقت وننفذوا فما حتى
1: واضح واضح واضح
2: ان شاء الله
1: واضح باذن الله ما يصير كان الخير سي محمد نعرفوا سي الناصر يتفاعل مع كل التفاصيل ربي فضلك ويخليك سي محمد يعيشك يعيشك يعيشك نهارك اسعد ليام يا سيدي حبينا ناخذ معنا استقعد على الايقاع هذه ما احناش باش ناخذوها سي الناصر ربي فضلك ويخليك نورتنا برشا اليوم في الخدمه انا فعلنا مع المواطنين مع قرقنا خذينا مكالمات وصلوا صوتهم ربي فضلك ويخليك ومعذره كان خذينا من وقتك
0: بارك الله
1: يا سيدي يوم سعيد
0: بون ترافاي وانتم
1: يعيشك ومن خلالك تحيه لكل اعوان البلديه يعطيهم الف صحه والف عافيه ان شاء الله ربي يشدهم بالصحه والعافيه خاطرهم نعرفوا زاد العمل البلدي ماهوش سهل في الوقيت هذيا اما كنا تعاونوا الناس الكل البلديه تقوم بواجبها المواطن يقوم بواجبه عفوا محلينا نكون الناس الكل لباس وبخير وكذا الاجواء يحترموا بعضهم راهو الناس الكل تكون بخير تفاصيل راهي المساله تكمن في التفاصيل احنا اذا حافظنا على التفاصيل هذيك راهو نجمو نكونوا بخير حبيت نوجه تحيه للناس الكل اللي تفاعلت معنا عن طريق الفيسبوك شكرا لكم الناس الكل قاعد نتابع فيكم شكون جاء بعث لنا تساؤل عن طريق الفيسبوك باش حتى نوصلوها هكاك للمواطنين اما حتى كان ما دخلش معايا بالنسبة لي هيكل الكهرباء والغاز راهو نجمو نلقاوه بعد شوية إن شاء الله في الأخبار أو غيره لأنه لازمنا التوعية فيما يخص استهلاك الكهرباء خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وعندنا ناس يستعملوا الأكسجين عندهم آلات مربوطة بالكهرباء لازمنا نكونوا على علم وفي نفس الوقت لنحبوا ما نحبوش انه نصلح وهز الفاتورة وغيره لا نحبو نحافظوا على الآلات الموجودة في البيت متاعنا بأقل الأضرار الناس الكل نتعديوا الفترة هذية بسلام نذكروا الناس بربي في وقت الحرارة مرتفعة ياسر، نحاولوا نرجدوا أكثر ما يمكن من استهلاك الكهرباء. متسيلش كي نقعدوا في نفس العائلة، كي نقعدوا مع بعضنا في بيت القاعدة ونخدموا كليماتيزور واحد، مش لازم زوز كليماتيزورات. نحاولوا أنه الناس الكل نرجدوا استهلاكنا باش ما ينقطعش عنا الكهرباء، لا احنا لا غيرنا. صحيح أنا نحب شوية نسمة باردة، وهذه حقي باش نلقى نسمة باردة، لكن زادة في نفس الوقت ثم ناس اللي هي مربوطة بآلات، حياتها مربوطة بآلات، فتصوروا كي انقطع الكهرباء شنو اللي يصير فيها. ربي يفضلكم ويحميكم الناس الكل. أكيد حبيت في إطار الخدمة زادة نقوله للناس اللي اليوم انطلاق المعرض الجامعي بقصر المعارض بصفاقس، إن شاء الله بعد شوية تلقاو كل التدوينات والمواكبة للافتتاح هذية مع زميلتي عايشة بيار. واليوم عنا حصة مباشرة إن شاء الله في المنتصف باش تكون من غديك مع زميل فيصل الجيبسي، خليكم معنا. كذلك حبيت نقول على موسم الحج، لأنه منذ قليل نزلت كذلك وزارة الشؤون الدينية بلاغ للراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج لسنة 1448 و 1448 هجري 2027 ميلادي. تعلم وزارة الشؤون الدينية جميع المواطنين اللي لم يتيسر لهم الحج سابقا والراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج والمترشحين لأول مرة واللي سبق لهم زيادة تسجيل، أنه عملية التسجيل ستنطلق بداية من يوم الاثنين 20 جويلية 2026، وتستمر إلى غاية يوم الخميس 20 أوت، أو من 20 جويلية ل20 أوت للناس اللي يحبوا يسجلوا الحج. ربي بلغكم مقصودكم إن شاء الله يا ربي للناس الكل. وهنا تقول الناس المترشحين لأول مرة لازمهم يتم المصادقة على ملفاتهم من قبل، يهزوا نسخة من بطاقة تعريف ووصل الترشح ويتوجهوا بها للهياكل المختصة في المعتمدية، مصالح المعتمدية حتى يسجلوا هذية. احنا كنكون وصلنا الختام لقناة جمل تحيات مرات الحاج قاسم، خونا أنور بوجلبين، عايشة بيار، كذلك زميلنا أسامة عبيبسية، شكرا ليك، معذرة المكلمات ما استقبلناهاش. وهذه حنين بن جماعه، تتمنى لكم ديما الاوقات الطيبه والرايقه على موجه اذاعه صفاقس. يوم سعيد.
3: اشهار اخواتنا، ناسنا، اصحابنا واحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربك من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلة السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.

صباحكم سعيد. يكون الطقس اليوم حارا وتتراوح درجة الحرارة القصوى بين 38 و 42 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 43 و 47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. تمكنت وحدات الحماية المدنية والغابات مدعومة بمروحية عسكرية من السيطرة على الحريق الذي اندلع مساء أمس بوادي توت بمنطقة الفروحة بهرتمة من معتمدية فرنانة، بعد أن أتى على حوالي 10 هكتارات من غابات الصنوبر والغابة الشعراء وألحق أضرارا بعدد من المنازل. تشارك 20 مؤسسة جامعية عمومية بولاية صفاقس ومؤسسة تابعة للتعليم العسكري وسبع مؤسسات خاصة في فعاليات الدورة 28 للمعرض الجامعي اليوم وغدا بفضاء معرض صفاقس الدولي. أعلنت وزارة الشؤون الدينية أن عملية التسجيل لفائدة الراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج لسنة 1448-2027 ميلادي ستنطلق بداية من يوم 20 جويلية الجاري وتستمر إلى غاية يوم 20 أوت الجاري بدخول الغاية. وأوضحت أن التسجيل يتم حصريا عبر الرابط www.hajj.affaires-religieuses.tn. ارتفع عدد الشهداء في غزة منذ اتفاق ما يسمى بوقف إطلاق النار إلى 1123 شهيدا. أعلن الحرس الثوري صباح اليوم تنفيذ هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف خلالها مجمع الدفاع الجوي باتريوت ومستودع الإمداد التابع للقاعدة العسكرية الأمريكية في الكويت. نلتقي إن شاء الله في تمام الساعة 11. أترككم الآن مع شريف شريف في الدار داركم إلى حدود منتصف النهار. يومكم سعيد وإلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
2: إشهار.
3: هنا صفاقس مدينة يحرسها السور ويغني لها البحر. من حجارتها تروى الحكايات، ومن أمواجها يولد الإبداع. فالدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي يلتقي عبق التاريخ بنبض الحاضر، وعلى ركحها تزهى لياليها وتضوى سماها. مهرجان صفاقس الدولي، الدورة 46 من 21 جويلية إلى 17 أوت. كونوا في الموعد.

0: نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. نفس المقدمة عندها قديش من عام، خاطر هيك هي عاداتنا، هيك هي تقاليدنا، يلزمنا نسلموا كي ندخلوا، من نجموش نعملوا غطسة قبل ما نصبوا على بدنا بشوية بشوية الماء. وهذا هو حديثنا، وحديثنا قياس. يلزمني أقول لكم نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام، مرحبا بكم. البرنامج هو راهو دردركم كيما العادة على أمواج إذاعة صفاقس. نبدأ معاكم من تو النصف النهار. شريفة الشريف تسلم عليكم وتقولكم إن شاء الله متابعة طيبة لمختلف فقرات حصة اليوم.
1: شريفة الشريف معاكم في دردركم.
0: برا يفكرك في الشهادة يا سمير تقتق، يا هكي هي شريفة الشريف مع نمشيش هنا ننسى بالسخانة، موكي تقص الضوء بلكشي الفيشة متاع مخي حتى هي زادت تتنحن ولي ننسى اسمي لا قدر الله. تخيل معناها شمش نحكيه وما نحكيه، وشريت وريت موجود نفحات دينية. اليوم مش نحكيه على العائل الغير مسؤول، معناها كسوا الأم ولا الأب الغير مسؤولين، مش نحكيه ألو بانو لي بانو سولير، مش نحكيه عليه، مش نحكيه على صنع المحتوى، كيفاش نجم تصنع محتوى وفي نفس الوقت نجم تعمل مدخول ولكن بقدرك باحترام، ماكش ما تعملش حاجة تندم عليها من بعد. حكمة اليوم موجودة، التحويسة وين؟ ماشيين للمستير، الناس كل سكدوا على ظهرنا وندقوا الشماسي اليوم في المستير. أما بعد لحديش إيش عنا آخر ترى فكروني إيه، وهيت نحكيه. مش نحكيه اليوم مع بعضنا في موضوع النقاش اللي هو العائلات اللي تخرج صغارها تخدم في الصيف. مرة هذه تو بطريقة أخرى، العائلات اللي تخرج وليداتها ولا بنياتها باش يخدموا في الصيف. انتوما مع الفكرة وإلا ضد؟ انتوما اللي تسمعوا فينا وعشتوا التجربة وانتوما صغار، حسيتوها حاجة باهية وإلا حاجة لا سلبية؟ وراني هوني كنقول العائلات اللي تخرج صغارها تخدم كسوا لأنها محتاجة ولا غير محتاجة، كل حد وشنو تبريره. نحب نسمعوا تجاربكم، خاصة الناس اللي خدمت وهي صغيرة، الحكاية باهية وإلا لا؟ تشجع عليها الناس ولا ما تشجعش؟ تعاود تمارسها على أولادها وبناتها وإلا لا؟ تقريبا هذا الكوكتيل متاع اليوم، ما يزين وما يكون باهي إلا بتفاعلاتكم، إلا بمداخلاتكم على 70-164-280، خاصة في الساعة الثانية. إلا بتشجيعكم، إلا بنقدكم البناء، إلا بك العبيد المزيانين اللي معاوليني في الكواليس كيما سمير تقتق على مستوى الإخراج الإذاعي، عبد المنعم الجمل المرئي إخراج مرئي، حنون حنين بن جماع اليوم تعوض في زميلتنا ريم عسيدة ويلي اللي نقولها إن شاء الله عطلة طيبة وإنوينا كل غطسة يا رمروم، تعوضها وزيدة مش تعاوني شوية في السويعة الأولى في عملية التنسيق نظرا لعدد المكالمات. يا سيدي نسكت ونمشي للنغمة الأولى ونرجع لكم في الدردركم.

0: العشرة واربعتاش دقيقة للي يسأل على التوقيت واللي يحب يعدل المنقالة كيلكو سكوند وتولي العشرة وخمستاش دقيقة. نبدأ معاكم باش والله برشا حديث وبرشا مواضيع وبرشا حاجات هكا ماذا بيا كيفاش نقولوهم، لكن إن شاء الله هاي خلينا نبدأ فيها السخانة هذه المزيانة برشا. وهوني تونش بدي شوية على نقطة متاع ريتوريت سخانة، ما شاء الله ربي يعطينا على قد ما نقدروا، لكن ما هيش حاجة جديدة على تونس. احنا كهو الكليما متاع تونس الصيف ولا بحكم التغييرات المناخية نحسه هو أسخن برشا، ولكن زاد شمسنا وليت برشا. احنا شعب ولا احنا بلاد تقريبا نعملوا 25 شهر سخانة على 12 شهر في العام، بينسير طريقة تعبير مجازي، بمعنى احنا الشمس عنا وهيك علاش فما اللي يحاول يستغلها، وهذا اللي نتمنيه. وان شاء الله استيج شركتنا الباهية اللي منورة حياتنا هما أدرى، ولكن نحكيه بصوت المواطن، معناها هالأزمة اللي قاعدين نعيشوا فيها طفي الضوء شعل الضوء، لا مش طفي، يتقص. مريض ماكش مريض، عندك مشروع ما عندكش مشروع، عروسة قاعدة تزين دي لتعرسها دافعة ملايين الله ما هيش دافعة، معناها حاجات من نوع هذا كيفاش نقول، معناها فجعة ما هيش عادية. في بالي لي بانو سولير معناها كيما ينصحونا بها مخيلنا في ستيغ، زيدا نورمالمون زيدا ينصحوا بها ما نعرفش رويحهم، ينصحوا بها كل المؤسسات في الدولة باش ما هالأزمة هذه متاع يتقص علينا الضوء ما غير سابق إعلام، وإلا ما فماش جدول منظم. معناها إذا كان يبدأ فما كيما لومبلوا دو طون، رانا نعرفوا مثلا ناخذوا صفاقس، احنا مثال صفاقس الجنوبية راهي عندها كل نهار جودي نيمبورت كوا من 9 ل 11 وذاك الضوء يتقص فيه، الناس كل تاخذ احتياطها، حتى اللي عنده مريض ولا حاجة ينجم يتصرف يهز ويجيبه، المهم الناس تاخذ حذرها، اللي عنده باب رزق ياخذ حذره، يوليوا يمكن أصحاب المشاريع يشريوا كل جروب ما نعرفش شنو هذوك مولدات الطاقة تولي تبرمج أمورها. نعرفوا كل صيف راهي مش تصير الأزمة هذه، أما إنه هانا هاو رجع الضوء، هاو قص الضوء من با درجين يعود يقص مرة أخرى، هاو رجع، هل الهدف حرقان الماتريال متاع الأثاث متاع الديار؟ ما نعرفش، راهو التونسي يعلم به ربي، حتى لو كانوا متفرهد ماديا في وقت معين تو أمام الغلارة وما عادش متفرهد، معناه اللي يشري قطيعة يبدأ يستحفظ عليها أكثر من روحه. هذه ملاحظة حبيت نقولها، برشا ضرر قاعد يصير من قصان الضوء. نعرف فما نجمو نرجع على ستيغ ونجمو نصلحو بعد نسترجعو، وش لزنا وأحنا ش لزنا نتعديو بالمراحل هذه؟ علاش ما يقعش الإعلان المسبق؟ علاش المواطن ما يسمعش؟ الميديا موجود والفيسبوك والإنستغرام ووسائل التواصل اللي خلقها ربي الكل موجودة، علاش ما يكونش فما جدول منظم متاع قصان ضوء يا سيدي؟ هذه ملاحظة حبيت نقولها. انتر تون برشا عباد يخيروا باش يوليوا يركبوا هذوما لي بانو سولير باش يقول لك على الاقل عاد مش نتمرمد في الصيف قصان ضو والكل، وتزيد من بعد الفاتورة تجيني قد ماهي. يا خويا هات نتعب شوية نخلص لي بانو كسوا اللي عنده بالحاضر، اذا كراهو احسن افار. إذا كانك بالحاضر تولي بالحق تحس روحك تستهلك في الضوء بليش تقريبا، أما اللي يخلص بالكريدي عبارة ما زال ما ركبش لي بانو، ولكن باش نستحفظوا عليهم، باش نستحفظوا على لي بانو، راهو فما حاجة اسمها انترتيان. أنا واحدة من الناس والله لو كنت نعرف فما انترتيان ما قالوا ليش، حتى نقول في صورة ما أنا مركبة اللي ركب ما قال ليش راهو عندك انترتيان مرة في العام ولا مرة من سيزون لسيزون. الوين هكا بارازار نلقى الو بانو، قلت خليني نكلمها، ما خي جاوبني امين حداد مشكور جدا، خلنا نسالو كيما سالته امس على لونترتيان تاع هذوما لي بانو سولير ولا هاللوحات الشمسيه ولا منعش كيفاش يتسموا. امين حداد نهارك زين.
1: نهارك طيب ان شاء الله، نهارك طيب اللي يسمعوا فينا الكل.
0: يعيشك ربي معاك وان شاء الله ربي يعينك.
1: عيشك مدام.
0: كيفاش مالا صار طلعوا حتى لي بانو سولير يلزمها مونترتيان يا أمينة؟
1: مالا يا مدام، برشا عباد تركب الطاقة الشمسية وما في بالهاش اللي هي لازمتها يعملوا لها لونترتيان تاعها. لونترتيان تاعها اللي هو كيشنو لي بانو سولير فوق السطح معرضين للغبرة، معرضين للفضلات الطيور، معرضين للتراب بعد هيك المطر وكل شيء. دونك هيك الكل، وهذا الكل يخلي الضوء ما يوصلش للخلايا، عرفت؟ دونك هذا الكل ينقص لك في البريديكسيون نتاعها. دونك بالنتوياج احنا نعملوا لها النتوياج باش هي ترجع للانتاج نتاعها صحيح. عرفت
0: النتوياج يا امين ما نجمش انا نقوم بها انا مولات الدار مثال تقول لي فما بريزيت ولا حاجات نحيهم وبرا طلع التي واغسل وعاود رجع.
1: لا ماذا بيك تكلم اهل الاختصاص. عرفت على خاطر احنا كي نجيو نعملوا النتوياج نقصوا الطاقه قبل كل شيء احتياط من اي ريسك من اي حاجه. النتوياج نتاعنا يتمثل ما نعملوش بما السباله اللي هو فيها كالكات.
0: امين بعد اذنك حاول ايقف في بلاصه واحده خاطر عندك ريح وانا في بالي كي كلمتك ما كانش عندك ريح.
1: اي مريق المدام
0: حاول تيقف في مكان واحد. انت فوق سطح ما نتخيلش تو شمس.
1: لا لا لا في الكهرباء هيك الكليماتيزور.
0: لا نسكروه شويه الكليماتيزور اعتبر الستيك قصت عليك الضوء مش مشكل معني
1: مريق المدام
0: عيش تجربه قصان الضوء في وسط الكهرباء. ايوه يمين أيوة. قلت لي مالا انا كمواطن ما نجمش انا نمشي قال شنو نجبد بريزيت ونعمل تي ونغسلها. لا يلزم معناها ناس مختصه ودي تكنيك معينين
1: خاطر احنا حتى كي نعملوا نتوياج نلبسوا لي كاسك نلبسوا لي جون نلبسوا دي بوت نستعملوا او بير زيرو كالكير اللي هو باش يحافظ لنا على البانو نتاعنا ما يعملناش الكالكير. دونك معناها تسهل اهل الاختصاص ديما يكون خير معناها اما يقول في ماتريال بروفيسيونيل وكل شيء
0: باهي. اما يقول قايل باهي يمين انا نخاف باش كي نطلع التيو ولا حاجه باش نغسل ما عاد ما المطر تصب هاو كل المطر تصب واحنا لاباس
1: اي ويتخسلوا المطر تصب ما تنحيلكش فضل الطيور وما تنحيلكش تنحيلك ممكن تنحيلك 2% من الغبره الفوقانيه فوق البانو
0: اما حاجه لاصقه ولا حاجه دو بريفيرونس
1: ما تتنحالكش الجمله كما نقولوا احنا كي تصب المطر على الكهرباء نتاعك تراها انت كانها مغسوله بعد بشويه ترجع نفس اللي تام نتاعها.
0: كيف ربي يعطي خير وبالباهي والله تتغسل لا قسما بالله خير من اللي نهزها.
1: لا انا ناكد لك
0: اللي اما انا نحب نفهم اما انا صحيت نحب نفهم شنو الخصوصيه وقت ما نجيب انا ايكيب نتاع لونتروتيان باش يغسل لي وينظف لي لي بانو سولير شنو ما الخصوصيه مثال؟
1: احنا كي نجيو نعملوا النتوياج نعملوا النتوياج كيما قلت لك بالاو بير ماتريال بروفيسيونيل بكل شيء. انا عندي برشا كليونات مثلا يشوف الانتاج نتاعو اليوم قداش نعملوا له احنا النتوياج يرجع غدا حي لونديلر يلقاها زادت البريديكسيون نتاعو 20 بين 20 وبين 30% يصوروا لي ويبعثوا لي تقول لي ارى والله بالرسمي البريديكسيون زادت نقول له راه النتوياج اساسي معناها راهي حاجه اساسيه كيما انت تركب كليماتيزور كل سيزون تعمل له التنظيف نتاعه وكل شيء زاد لي بانو سولير راهي حاجه اساسيه انك تعمل لها التنظيف نتاعها.
0: يعني كل قديش المعدل من الصيف للصيف من الشتاء كيفاش تنصحنا انت؟
1: ماذا بينا مرتين في العام على الاقل.
0: كل ستة شهور معناها نعملوا طلع عليهم ونشوفوهم
1: نعملوا طلع عليها. فما عباد مركبة دي بانو عندها 3 سنين و4 سنين ما يطلعوش جملة لسطح ساعة على ساعة نمشي الكليون باش نمشي نعملوا نتوياج نقى لقدر الله بانو مكسر نقى خيط
0: يمكن صحيت هذا اللي صحيت الإضافة زادة يمكن اللي تكون ظاهرة أكثر وهذه كنت مش نقول هيلك يمكن أنت في اللونتروتيان كي تطلع تنجم تفيق حتى فماشي حاجة
1: بان احنا ما من سسمو كي نمشيو لكليون ما ناقضش كان عن نتوياج متاع لي بانو سولير نعمل المينتنونس متاعي نشوف لونديلر نشوف فماشي نشوف البارافودر يطلعش فما كعبة في لونديلر محروقة نشوفه يطلعش فما تكسيرة في البانو فما حاجة دونك نثبتو نعمل لونتروتيان شاملة معناها على الكل.
0: واضح التسعيره تمشي بالبانو ولا وفقه ولا كيفاش تصير ما غير ما ندخلوا في تفاصيلها
1: احنا نخدمه بالبانو.
0: دونك كل بانو عنده معناها تعريفه معينه وانت تحسب لي بانو تضرب
1: كل شخص فما اشخاص مركبه ما نعرف 12 بانو فما تكون مركب 20 بانو احنا نمشيو بالبانو.
0: من الى الاسعار من الى معناها انت ومقارنه بغيرك من الى باش المواطن يتي يسمع يعرف تتراوح من الى
1: احنا بالنسبه لنا احنا الو بانو اسعارنا بالبانو نمشيو بين 7000 و8000 البانو نستعملوا في او ديستيلي وماتريال بروفيسيونيل
0: معني نجم نلقى اكثر من 7000 نجم نلقى ب 10 نجم نلقى ب 4
1: تجم طاقه موجودين الكل
0: فما الاسعار الكل جوست انا نثبت في السيرفيس كيفاش يصير وشنو هي المواد والكل
1: صحيح لا
0: دونك دومين لازمنا نسالوا عليه بالباهي
1: صحيح تستخدم طاقة حتى أقل مني أنا، أما يستعمل لك بالماء السبالة متاع دارك اللي هو يضر اللويحة متاعك على طول.
0: واضح واضح واضح. خونا أمين يعطيك الصحة، مشكور جدا، ربي يحفظكم، ربي إن شاء الله يحفظ الجميع، وربي يحين الشمس اللي عنا في تونس، وصحة للي يعرف كيفاش يستغلها.

0: 10:29 دقيقة ديما معاكم في المباشر على راديو سفاكس. نسلم عليكم ونقولكم إن شاء الله الفقرة الأولى تنفعكم. كان تشوفوا تو الفقرة هذه نتخيلها تنفع زيدة وتنفع بالباهي بالباهي للناس اللي يحبوا يعملوا المعادلة، اللي يقولك والله ماذا بيا نعاون روحي ندخل نعمل مدخول متاع فلوس عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، أما راني نحب بقدري وبقيمتي لا نصب فارينة على راسي ولا نكسر عظم ولا ندخل في أمور ما لا ربيتي ولا أخلاقي ولا عاداتي ولا تقاليدي تسمح لي بهذايا، ولا نعمل حاجة بعد نندم عليها ونقعد لندرى شنو وشنو. صناعة المحتوى كل حد كيفاش ينظر له، وخاصة وقت ما نعرفه ولا نسمعه أنه تنجم تدخل فلوس حتى من الفيسبوك ولا، أما أكيد فما شروط. وكيفاش نصنع محتوى وكيفاش نعمل هالمعادلات هذه الكل، قلنا علينا وعلى صانع المحتوى المختص في التسويق الإلكتروني، وأيضا هو زيد بصيفته مختص في التصميم الجرافيكي، خونا شادي بن فرج. أستاذنا شادي نهارك زين ومرحبا بيك.
1: صباح الفل ونور وسرور، مرحبا بيك
0: يا خويا. يا خويا هذه تحية تحسها ناشطة من قليبيا.
1: من قليبيا
0: يا خويا، صحة ليكم في قليبيا، صحة ليكم. الضوء يقص ولا ما يقصش انتوما في قليبيا؟
1: يقص.
0: لا شكون زعم يقص أكثر؟ في بالي في صفاقس أكثر. هو البارح أنا كلمتك لول مرة الضوء مقصوص، وعلى أساس كي مش نرجع لك نلقى الضوء معناه نعود نشرجي التليفون وشنو، عود الضوء قص الحمد لله يا ربي. أبرامون احنا أكثر منكم يقص الضوء.
1: أبرامون ممكن مخاطر مدينة كبيرة صفاقس عليك
0: هكا، هو ندفع الغرامة أكثر احنا المواطنين واللي
1: عندكم أقوى.
0: والله خويا شادي، صناعة المحتوى كسوا لي هدف تسويقي وإلا حتى ما عنديش أنا منبيع، ما عنديش برودويات، ولكن عندي أفكار، عندي ما نقولش نصائح، لكن عندي تجارب نحب نشاركها ما أنا والناس ماذا بيا نفيدهم، وفي نفس الوقت علاش لا إذا كان فما هذا يخولي باش يكون عندي مدخول مادي علاش لا.
1: أيوة بالضبط، هي يلزم عندها زود فوائد على صانع المحتوى متاعها على الأقل. الفائدة الأولى يلزم تبني له جمهور من المتابعين، تبني له دي فولورز ولا دي سويفر، اللي هما ينجم جزء منهم يتحول لمشترين فيما بعد. هذا الهدف الأول. الهدف الثاني هو لابد من فما عائد مادي من صناعة المحتوى، لأنه ما تنجمش تتبع غرامك مدة نهار ونص ولا نهارين في الجمعة. معناها إذا كنت تتعب على صناعة محتوى مثلا مدة 6 شهور تنجم تعمل ان كلوب مثلا بوندون 6 ما غير ما تاخذ عليه حتى فلوس.
0: واضح،
1: باش تنجم تكمل وتواصل التعب متاعك والشغف متاعك يلزمك تنفع العباد وزاد يرجع عليك بالنفع.
0: صحيح،
1: أتوقع أن النفع هذا تجيب مع تبرشة ثنية. أولا تبرتاجي المهارات متاعك، يعني مثلا ناخو مثلا أمثلة في تونس ناجحين والحمد لله، بار إكزامبل القانونجي هو معناها يعطي في النصائح على القانون ويعاون في الناس، معناها مزوال اللي مدير الشركة يعطي في النصائح في القانون في اختصاصه، في الكابيني دو كونسلتاسيون متاعه هي اللي تخدم عليه وبالطبيعة يجيب لها أكثر دي بروسبي ودي كليان عن طريق صناعة محتوى. الميكانو مثلا، اختصاص الميكانيك في الأصل الناس تخاف منه، معناتها بالنسبة لي أنا شخصيا كيدخل لي ميكانيك كهرباء بالنسبة لي كاستيت حاجة صعيبة عليه، فهو يفسر لك التكنولوجيا هذيك ومعناها يحكي لك عليها بطريقة مفيدة، وهو بيدو زاد يبيع في دي فورماسيون عنده دي جراج. أنا شخصيا أن نحتاج على التسويق الإلكتروني والإشهار اللي هو اختصاصي، يعني وجه البوزار، وفهم حاجات تعلمتهم أونلاين فيما بعد، فنبرتاجي في التجربة هذه لمن يهمه الأمر، اللي يحب يصنع جمهور على الإنترنت نعلمه الطريقة العلمية اللي تخليه يصنع في مدة وجيزة مثلا 1000 متابعين فعلا، يعني موجودين حقيقيين عباد كيف وكيفك ويتبقى المشري. هذه الطريقة الأولى، تبيع برودوي أو سيرفيس. الطريقة الثانية هو ثم شكون كما قلت انت ما عندوش مهارة تتباع او ما عندوش برودوي لا عنده لابوت يعني على شي غيبي
0: نوعيه الصوت عليه شي قص زعما خويا شادي ما نعرفش معناها الصوت يجينا مقطع راهو لا ماهوش امريكا زاد تقطع ترى نزيدو نحكيو لا على الأول بالكل مشيت كلامك مهم جدا وماذا بينا نحبوا الفكرة تمشي مسترس لو ما نقصش عليك باش ناخذوا الفكرة كاملة ترى ايوه نعود ونعملوا محاولة ايوه
1: به صوتي هيك واضح ولا
0: صح احسن تو احسن ايه
1: تو احسن به نعود نفسر في كلمتين شنو قلت به هو قلت انه صناعة المحتويات يلزمها ترجع بفائدة معنوية ومالية المعنوية هو أنه عندك جمهور من المتابعين يشكروك يستكثروا خيرك يدعوا عليك بالخير وأنت تنفعها سيبان صوت ولا لسا
0: سيبان نجم نقوله سيبان به المخرج قال لي أبرك معني فما تقطعات عرفتك هكا الكوبير في وسط الصوت ما
1: به والله عندي ريزورة في بلاستي ما تحب
0: به تو سافا تو هكا عسل الدنيا أقعد هكا بيه ميسيل ليش عنده علاقة بالضوء
1: قلت يلزم ما صناعة
0: يكون عنده مردودية
1: أولا عندك يلزمك تصنع جمهور معناها ما تنجمش تعمل صناعة محتويات ما غير ما تصنع جمهور
0: معناها تحذر جمهورك قبل ما تبدأ تعمل ماركتينج متاعك
1: هي هذه تمشي مع هذه هي صناعة محتوى هي كيفية بناء جمهور معناها أنا نعلم لما يتوب كيفاش من صفر متابع أنا بدي تعلمت هالميتود ما
0: الصوت ما هوش لا الصوت يتقطع ياسر ما نعرفش إذا كان فما شكون زملاء تحبوا نعودوا نعلقوا ونتصلوا به مرة أخرى نعملوا محاولة نعلقوا ونعودوا نتصلوا بضيفنا به سي شادي تراه نعلقوا على خويا ونعودوا نرجعوا
1: مرحبا

0: نستسمحوكم على الموسيقى طويله ياسر، ولكن كهو معنا باش لطون عودنا اتصلنا بضيفنا الاستاذ شادي بن فرج المختص في صنع المحتوى، خاصه كيفيه التسويق الالكتروني، وايضا زاد هو زاد بصفته مختص في التصميم الجرافيكي. خونا شادي منعش ان شاء الله المكالمه تكون خيره.
1: ان شاء الله ان شاء الله اني عندي ريزو خويا راهو ان شاء الله.
0: وانت تحكي مع اذاعه كلها ريزوات، حتى ما عنديش ريزو نجيبوا الريزو. مثال شيء مثال احنا بطبيعتنا نلخصوا في الافكار ونحبوا فقط نلفتوا انتباه الناس اللي تستهلك في وسائل التواصل الاجتماعي. معناه كيما واحد ياخذ كرهبه يسوقها بالطافه ويعرف كيفاش يسوقها ويطول لها في عمرها وينجم حتى تعاونه في برشا حاجات، وفما شكون كيف تعطيه كرهبه يدخل بها في السيسان ويولي يصرف عليها، مش هي اللي تعاونه. وحديثنا قياس تقريبا. باهي استاذ نكمل، كمل لنا في الفكره.
1: باهي قلت ان صناعه المحتوى تنجم تصير برشا رواد. عندك برودوي تبيع فيه على الانترنت، دونك هي تعاونك في صناعه جمهور على الانترنت، فالجمهور هذاك يشوف اكثر البرودوي والبرودوي باش يتباع لك اكثر، والا تبيع ان سيرفيس.
0: هي
1: واضح صوت سيدي؟
0: واضح واضح واضح.
1: الحمد لله. الطريقة الثانية هو أنه فما شكون ما يبداش عنده لا برودوي لا سيرفيس، معناتها ولا عنده اختصاص يتباع من أصله، ولا يبدأ عنده خدمة أخرى يقول لك نحب على أن كومبليمون دو سالير، يحب على حاجة دخل إضافي يجي من وسائل التواصل الاجتماعي. وقت شنو يعمل؟ ينجم يعمل شان يوتيوب وإلا محتوى على الفيسبوك، الفيسبوك ولا يخلص تو حتى في تونس. لكن النصيحة الرئيسية أنا ننصحها هو أنه المحتوى يكون موجه لجمهور من العالم الغربي، يعني أوروبا وأمريكا تحديدا.
0: عليه معني الفيسبوك معني باش يخلصك إلا ما تكون
1: يخلصك حتى من تونس، يخلصك حتى من تونس. أما الفرق شاسع جدا في الفلوس اللي تجي. علاش؟ خاطركش في تونس لي زانونسور ولا الناس اللي يحطوا اشهار في الفي في في الفيسبوك واليوتيوب هي كعبتين وكعب. البرة يمشيوا بالمزيد، يعني يتعاندوا شكون يحط اكثر فلوس هو اللي يتعدلوك. يعني كما تقول انت تقريبا الدخل اللي تضرب في 10 ولا 20 مره البرة. يعني مثلا اليوتيوب من تونس المليون مشاهده تجيب لك تقريبا 700 دينار تونسيه. من امريكا تجيب لك 9 ملايين تونسي. مليون مشاهدة، المليون هذوما يتموا مش من فيديو واحدة، واحدة مثلا تعمل 20,000، واحدة تعمل 50,000، واحدة تعمل 100,000. فكما قلوا احنا من القطر تتملي الغدرة. يتلموا لك بشوية بشوية، معناها راس الشهر يوقفوا الحساب وما يبعثوا لك كل ما هم معناها مونتون يتجاوز 200 دينار تونسية. يتبعث لك يتصب لك في بنك تونسي، يعني توصل لك فلوسك بطريقة قانونية باسمك الخاص. وعليك من الله، يعني تجيك موندا من جوجل انجلند، ما تعرف عليه.
0: يعني امور قانونيه، امور منظمه، ما عندك منين تخاف.
1: اي بليك عريبه نتاعك، عندك جوستيفيكاتيف الفلوس هذيك منين جاتك. هي ديجا الجوجل معناها مصادقه على اتفاقيات بين الدول منهم تونس.
0: باهي واضح.
1: كيف حتى الفيسبوك ولا خلص تو في تونس اي محتوى تعمل تجيب برشا مشاهدات تاخذ عليه فلوس. فاني ننصح الانسان يحب يعمل معناها فلوس من المشاهدات، تجيب فلوس من المشاهدات، انه يعمل مثلا قصص على الانترنت. يعمل حكايات مثلا بوليسيه دراميه وثائقيات، نبعد على محتوى الاطفال لانه ما فيش فلوس انه يمنع عليه الببليسيتي. فهمت؟ قادر يقول لك التليفون اذا كان يتيح في يد طفل عمره 6 سنين
0: ما تعرفش مش يشوف به،
1: وامه مغرومه باللي بارف، هو ماكش انت تحكم فيه، هو شنو هي الانفلونسينغ باش يصير على مخه. فكل محتوى للاطفال تمنع عليه الببليسيتي.
0: واضح. دونك نعملوا معناه منصوح محتوى ما يكونش موجه للاطفال.
1: بالضبط، نبعدوا عن محتوى الاطفال. محتوى الاطفال وقتاش نحكي؟ اذا كان مثلا نقولوا احنا معلم مثلا متقاعد يحب يشارك تجربته على تدريس الاطفال مثلا اللغه العربيه او الايقاظ العلمي مثلا، فوقتها ينجم يعمل محتوى موجه، والمداخيل اللي تجي مثلا من فونت نتاع لي سيرفيس باراسكولير او دي فورماسيون ولا حاجه هكاك او التجارات. معناها طريقة معناها تدخيل الفلوس من السوشيال ميديا انك تبيع سيرفيس او برودوي والا دخل المشاهدات. وفما زاد حاجة اخرى الا هي موجودة في الخارج اقل منها في تونس، الفلوس من الداعمين
0: أسدك السيودة تلعب ها؟ الأسد والأرنب والنوار ولا شنو ما هذا من بتاع التيك توك نورمال مو داعمين
1: فيه جزء هما باش نقول لك كيفاش كم
0: محتوى محترم. رجعنا للصوت كالعادة يتقص والله لفهمنا شنو المشكل والله لفهمنا نحبوا احنا المعلومة توصل به
1: باهي ان شاء الله
0: صوتي تعدى صوت او سبع ميسيج انت احكي واحنا تو نلقطوا هكا بالقطنه كيما ندا معني خاطر كلام مفيد وفما برشا قاعدين يتواصلوا معايا تو في المباشر يقولوا ما نحبوا نفهموا اي ايوه خويا شادي
1: نخلي حتى واتسابي فيما بعد اذا كان
0: اللي يطلب تو نعطيه اكيد اللي يطلب تو نعطيوه الواتساب نبعثه لهم اي
1: مرحبا
0: وتو على صفحتي الشخصيه تو نحط لكم الواتساب نتاع الاستاذ شادي بن فرج
1: على الاقل باش اللي عرفتوا معلومه نعطيه
0: صحيت صحيت اكيد جدا اكيد يعيشك
1: به الدعم فما زوج طرق فما اللي مثلا ناخذ كما نقولوا التيك فما مثلا شكون يصور لي بورتري يتبعث له تصويرتك انت وهو يرسم لك التصوير نتاعك بورتري كسوا بانتور ولا بقلم رصاص بطريقه كلاسيكيه يعني
0: اي اي
1: وعادي لا يبدا يعرف لي بورتري يصور في اشخاص بدي بالمشاهير من الاول وحده صور مايكل جاكسون صور مادونا صور رؤساء دول فمنها الناس ولا تبعث له تصورها اللي يحب يصور روحه اللي يحب ولده ولا بنته اتسيتيرا يحب في عيد ميلاد فالناس شو يعملوا كي تبعث له انت تصويرة تبعث له فلوس متاع دعم فهمتني مثلا البورتري كيف تبعثه له تبعث له معه دعم اللي هو يزمك تشري بدو فيزا فلوس تشري بيهم دي كوينز ولا كل أسد وكل هدايا هذمك كي هو يصور عمل لايف الناس تطرش فيه وفي نفس الوقت تدعم فيه بالفلوس دونك محتوى محتوى محترم جدا فما شكون سيدي باش افيك دي مويا بوطاطا على الاخر نجم ساعات تخلق محتوى انتريسون فما واحد سعودي عامل رسم بالرمل معناها عامل كيما الملح هكا البيضه عامل لها معناها كيما السيبور في شكل دائره وياخذ الرمل نتاع الصحراء ويبدا يصور به يرسم مثلا انت اسمك شريفه يكتب لك شريفه تن بالرمل بطريقه مزيانه خط ديواني ولا حاجه فمعناها تبعث له دعم هذه طريقه سامبل كما طرق دعم موجوده في الخارج اللي هما دي سيت كيما ثم دي مثلا نقول احنا انسان عنده 100,000 ابوني على اليوتيوب ولا على الفيسبوك تلقى جزء من الناس اللي يدعموا اللي يتفرجوا فيه يحبوا على محتوى اكسكلوزيف في حصري مثلا فيها دروس لهم هما او محتوى سبيسيفيك ففما منصات كيما باتريون تدفع بها تدفع مثلا $5 في الشهر للمتابعه الناس اللي انت مغرومه بيهم نجم تدعم $5 في الشهر او $10 في الشهر لمده معينه فهو عنده جزء من المداخيل تجيه من المدعم كلقاء الخدمة تاعه لأنه خدماته بلاش
0: واضح
1: يعطيك هو مثلا دخول لبعض الدروس خاصة أو مثلا يبعث لك مرة في الشهر ديزاين متاع القناة حاجة رمزية يعني ولا.
0: واضح أستاذ شادي بن فرج صانع المحتوى المختص خاصة في التسويق الإلكتروني وأيضا في التصميم الجرافيكي شكرا لك عليها هي معلومات قد تبدو معناها عادية ولكنها للناس المغرومة وللناس اللي تحب تعمل محتوى محترم ومحتوى تكون فيه مردودية مادية راهو كلام مفيد جدا الرقم الشخصي لخونا شادي بن فرج تلقاوه عندي في الصفحة الشخصية وفي بعض الجروبات أكيد جدا زادة تو نهبطه لكم خاطر قاعدين برشا تفاعلات معناه كيفاش يحبوا يقع التواصل زادة أيضا ينجموا يلقاوك على المنصات باسم هي تسميه
1: Education بالإنجليزية انتقتها Visual Art Education
0: Visual
1: فيزوال ومن بعدها ارتي ارت وبعدها ايدوكيشن
0: صحيت وهوني صحيت وهذوما وهذوما من اللي زادريس اللي ننصحوا بهم الناس لا لي شيء معناها لانهم ينجموا يخليك تفهم ايش قاعد تعمل وما تنخرطش في وسطك التفاهات وفي وسطك معناها الامور اللي ما هيش متاعك معناها للي عنده ثنية معينة يحب يشدها. شكرا لك مرة أخرى لأستاذ شادي بن فرج إن شاء الله ديما نتواصلوا معاك وإن شاء الله ديما ناجح ومتميز.
1: على رأسي وعيني عايشك
0: يعيشك كثر خيرك وسلمنا على قليبيا يعيشك يعيشك كثر خيرك. نغمة ونمشي من بعد الفقرة أخرى وديما معاكم في الدار داركم.

0: يا ليم الليم فيها وعليها. هي القوة كيفاش الواحد يعرف كيما تجي الريح يمشي معاها باش يربح روحه خاصة. أما إذا كان ليام ساعات ما تفهميش معناها مرة معاك، ساعات نجم تبدو للبعض إنها ضدك، لكن أنت ما بينك وبين روحك تقول مستحيل ما يضدي، معناها أنا هذيك فنيتي وذيك خطي وذيك هو الشوا متاعي. تولي معناها تحل مندوك وحدك، هذا اللي كنت ديجا نحكي فيه في الكواليس أنا والأستاذ علي بسباس، مشكور جدا هاو بحذينا بجبتوا الخضرة المزيانة الصيفي محلزينها والله بابتسامته اللي كيما العادة ديما مونسنا بها. قلت لي هكا الجو باهي، قلت لك ما هو الواحد كهو معناها يلزم ساعات يخلق موندو متاعه هو باش ديما المركب
1: تصير. ان شاء الله نهارك ورد وفل وياسمين،
0: ان شاء الله نهارك اخضر هكا خضار الخضار متاع الجبه متاعك،
1: ان شاء الله عامنا اخضر
0: ان شاء الله،
1: واو داخلين في شهر صفر
0: ما شاء الله. هاي ما شاء الله
1: ربي،
0: ما شاء الله ان شاء الله ربي يكرمنا الناس الكل ان شاء الله.
1: امين امين امين.
0: كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول.
1: أيوة
0: بالدرجة متاعنا هاي تقولها أنت،
1: معناها يا سيدي رو أمورك تعبة كيف تضيع صغيراتك وتضيع من لهم الحق عليك في الرعاية وفي الإقاطة في القوت معناها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هي الصيغة خذيتها من الحديث اللي جبناه المرة اللي فاتت، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. حبينا نواصله في صيغة أخرى، وخاصة الأول ما يكون الأساس الأخلاقي في المجتمع هو الترابط الأسري، والترابط الأسري ما يقوم كان على نتيجة وأساس عظيم وهو المسؤولية من الأب ومن الأم وممن يعود. كفى بالمرء إثما أن يضيع إضاعة إهمال من يعود، وفي رواية كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. كيف الحكاية مربوطة بالرزق؟ مش سهلة. ساعات يقول لك أنت إنسان كيفاش أنت مك باش تجيب صغير، وربي يسر لكل من طلب الذرية، انت ما عندكش مسؤولية. وش لازم

0: عندك بالشي بالصغار، ما عندكش مسؤولية، ما عندكش روح المسؤولية من الداخل. أيوة.
1: هذا دوسي
0: سمح. ما عندكش ضمير المسؤولية من الداخل. ثم ناس يقول لك والله الشيء ربي والمرأة وهبة ربي صغير وحبلت نمشي نحي. قال لك ربي سبحانه وتعالى رد بالك لتنحي على خاطر الرزق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق على خاطر الرزق. خاطر شكون اللي يرزق؟ الله. ربي. انت كما تقول لي كوم الحم، كوم الحم شكون متكفل بيه؟ ربي. كل واحد ربي عطاه رزقه. ولكن علاش ربي الارزاق حطها متفاوتة في هذه الدنيا؟ لحكمة يعلمها. احنا نحكي توا خاصة مع الصيف ومع تكوين العائلة عبر الزواج توا في الصيف هذايا، والفروحات والصداقات والعروسات وغير ذلك. كيفاش انا داخل توا على عائلة مسؤولية؟ نعرف روحي ما عنديش مسؤولية، نحكي مع نفسي، نتربص شوية، نسمع الحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ربي سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى، نعرف أسماء ربي 99، من أسمائه الحسنى المقيت. تذكر في موضع وحيد في القرآن كامل في سورة النساء، قال الله تعالى: وكان الله على كل شيء مقيتا، أي أنه قسم أرزاق العباد بحكمته وعدله، وجعل الغني وجعل الفقير. يا أخي ربي سبحانه وتعالى كان يشاء أنه يجعلنا فوتوكوبي لكلنا، صاري واحد بوتو واحد نشبه بعضنا، ولكن لا. قال: يتخذ بعضكم بعضا سخرية. الناس تحتاج بعضها، وخاصة الناس، أول الناس الزوج والزوجة. هيك علشك الآية اللي تعمل ديما البوليميك: القوامة والمسؤولية. لشكون يجعلها ربي سبحانه وتعالى؟ للرجل. قوامة الخدمة، قوامة المال، قوامة الرعاية. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي. هيك علش وقت اللي قال: الرجال قوامون على النساء. يبارك لك يا سيدي اخويا، ما تقفش فويل للمصلين. كمل الآية: بما فضل الله بعضهم على بعض. فضل الرجل على المرأة باش انه يتحمل المسؤولية، باش يرعاها لأنها كنز، لأن هي درة. لأن ونحكي والجمعة اللي فاتت كيف النبي صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة خديجة وعالها مع أنها ثرية وأثرى منه اجتماعيا وأكثر منه مكان اجتماعيا، ولكنه صلى الله عليه وسلم استنصر بها فيما بعد. هيك علش يقول لك: خذ بنت الوصول على زمان يطول،
1: وخذ أولاد الوصول على زمان يطول. تعرف أن تعقيب على كلامك هذا كاميرا، معني كاميرا ونخدم وعندي شهريتي والحمد لله. معني نتخيل أنا أي امرأة مهما تكون قيمة شهريتها، حتى لو كانت تبدأ هي ضعف شهرية زوجها، راهي مش كيما تشري هي حاجة لروحها مهما تكون بسيطة، حتى حاجة 2000 فرنكو دينار مش كيما يجيبها لها راجلها.
0: بالضبط.
1: تحس بالأنوثة متاحة. تعرف خاطر المرأة كي تخرج وتخدم، هرمون الذكورة بارامون يسيطر، يطلع من غير ما نشعر ونوليه ونسترجله. والله بالحق هيك الحركة اللي يعملها لها رجلها أبسط ما فما، ما نعرفش، مش دبوزة بارفاماركة، صبة حتى كريمة، حتى باكو شوكولاتة،
0: جبل خاطر
1: يعاود يرجعها. أوف هاي صحيح أنت يمكن أقوى مني وشهريتك أقوى والكل، هما راني انت تحتي، انا معني تحتي بالحب، بالحب معني
0: تعرف وقت اللي يجبر بالخاطر،
1: معني نحتضن ولا الكلمه باش ما تتفهمش بالغلط، معناها راني انا اللي نحتويك.
0: احتواء، الله يبارك.
1: راني معني كيما البو كي صغير كي يخرج بوه ويدخل للدار يجيب له حلوى ولا نعطيه نيمبورت كوا ويمد زيد لمرته حاجه راهي تخليها طايره. نحكي على بنت الوصول بالطبيعه.
0: ايوا هذا مخده الخاطر، شفت هذه مخده الخاطر،
1: خاطر تبدا ماهيش بنت اصل وتعرف رجلها مثل هذيك امكانياته تهينه. اش معنى جاي انا محتاجه لك الكعبه الحلوى نتاعك، تي انا نقدر نشري الماركات هذيك، ما سامحني.
0: انا هذا اللي حبيت نقوله،
1: وين معاك،
0: انا هذا حبيت نقوله،
1: ما تحيرتني وين ما
0: وقت
1: الماسز.
0: تعرف المراه الراجل ما عندوش الحق باش ياخذ من فلوسها الا باذنها، ماهيش اللي هي اللي تصرف، خاطر هو اللي لازم يصرف، مش القوامه نتاع سيطره والقوامه نتاع جبروت وانا ربكم الاعلى في الدار، لا، قوامه مسؤوليه. إذا باش تضيع وتهمل اللي باش تعولهم راهو أمورك تعبة مع ربي سبحانه وتعالى. خليني من الصلاة ومن الزكاة ومن الحج ومن عباتك الشعائرية التي بينك وبين الله. العباد خاصة العائلة واللي باش يشوفوك، وانا نختم بهذا، باش يشوفوا فيك كيفاش مستوى المسؤولية عندك في العائلة. جبر الخاطر واللي نختم بيه كلمة اللي حبيت نقوله، راهو باش ينسي المرأة في كرا الديار، باش ينسي المرأة في الخروج للوتيل، وباش ينسي المرأة في باش حاجة على حاجة صغيرة. وانا بقولها بالفرنسي سي لو جيست كي كونت،
1: صحيح
0: حوايج فايدة فنية.
1: مهم راجلي تذكرني بربي يا رجال، معني هذا خذوه بعين الاعتبار. انا فما حاجة زاد على الفيسبوك خلنا نقراها، معني قد تكون لها البعض من عندها علاقة باللي قلته سيادتك. 59 به نخلط، يقول لك قبل ما تعرسوا احكيوا. فيش تحكيوا؟ احكيوا على الفلوس، احكيوا على الفاتورات، احكيوا على الصغار على تربيتهم مش كان اسميهم برك، احكيوا على ديونكم على قروضاتكم، احكيوا على عائلاتكم علاقاتكم، احكيوا على العقد متاعكم على صدماتكم في الحياة، احكيوا على انتظاراتكم الجنسية ومشاكلكم، احكيوا على المشاكل الصحية في عائلاتكم، احكيوا على صحتكم العقلية، احكيوا على احاسيسكم وكيفاش تتعاملوا مع غشكم، احكيوا على خطوطكم الحمراء، احكيوا على الاحلام متاعكم والاهداف وقرايتكم ومبادئكم وكل تفصيلة صغيرة في حياتكم، خاطر المحبة وحدها راهي ما تكفيش. والفايدة مش في كلمة بابا هاني وليت بو ولا وليت ام، يا تملى بلاستك يا حتى الفكرون يجيب. اختم بهذا، نرجع لكم بعد
0: الحديث
1: ان شاء الله. مع الشكر ليك استاذ علي،
0: ان شاء الله
1: محلى اضافتك ديما كل اربعه. نرجع لكم بعد الحديث.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم 12 ولاية في مستوى درجة انذار كبيرة والتي تتطلب اليقظة التامة، خاصة ولايات صفاقس وسيدي بوزيد وقفصة وطوزر وقابس وقبلي والقيروان. وأوصى المعهد بشرب الماء عدة مرات كامل اليوم وترطيب الجسم بصفة مستمرة باستعمال منشفة مبللة والاستحمام مع تجنب الخروج غير الضروري في أوقات الذروة الحرارية ما بين منتصف النهار والرابعة مساء. مع انطلاق الأيام الوطنية للتوجيه الجامعي، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد أن التوجيه الجامعي لم يعد مجرد اختيار يرتبط برغبة الطالب أو معدله في امتحان البكالوريا، بل أصبح قرارا استراتيجيا يرسم مستقبله الأكاديمي والمهني ويحدد فرص إدماجه في سوق الشغل ومساهمته في التنمية الاقتصادية. أعلنت وزارة الشؤون الدينية اليوم أن عملية التسجيل لفائدة الراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج لسنة 1448 هجري 2027 ميلادي ستنطلق بداية من يوم الاثنين القادم وتستمر حتى 20 أوت 2026 بدخول الغاية، ويتم التسجيل حصرا عن طريق رابط التسجيل التالي hajj.afr-religieuse.in. ودعت الوزارة المعنيين بالأمر إلى الاتصال وجوبا بمصالح المعتمدية الراجعين إليها بالنظر لتقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ووصل الترشح. في العالم، أعلنت القوات البرية في الجيش الإيراني إصابة 13 جنديا إثر الهجمات الأمريكية على ثكنة عسكرية في بنبور فجر اليوم. أكد الجيش البحريني تصديه لهجمات إيرانية جديدة اليوم بعدما قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف منشآت يستخدمها الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين عقب ضربات أمريكية على إيران. نهاية الموجز للقاء.

الله أكبر. انتقلت إلى جوار ربها تعالى المرحومة دوجة الغربي أرملة منصور الحاج سيسي، ووالدة زوجة الزميل مفيد الزواغي بوحدة الانتاج التلفزي، ووالدة شادلية، فضيلة، رجاء، حافظ، منيا، عادل وهادية. تقبل التعازي اليوم بجامع الفراتي طريق سيدي منصور كيلومتر 7 إثر صلاة العصر. تقبلها الله برضاه ورضوانه، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

11 دقيقة نعود نسلم عليكم. نجدد لكم سلامي، نشكركم على التفاعل الكبير اللي قاعد يوصلنا منكم، إن شاء الله ديما أوفياء لإذاعة صفاقس. شكر كبير وشكر خاص جدا لزميلتي حنان بن جماعة اليوم على عملية التنسيق. والحق معناها إذا كان ما تكونش فما محبة صافية صادقة خالصة لله في سبيل الله، برشا أمور راهي تصعب. ولكن كي تكون فما معني فما عشرة ما فيهاش لمصلحة، لأنا شن نجم ندبر منها ولا هيش تدبر مني ولا ولا ولا ولا، الأمور ما تمشيش وبرشا حاجات تقف وبرشا أقنع قال الرجل معنيها تظهر. ديما معاكم في الدرداركم فقط للتذكير، حكينا شوية على الحق معنيها القلق اللي قاعد يصير لنا من قصان الضوء وبرشا عبيد قاعدة تشكي وتتشكى. حكينا زيدا أيضا في الساعة الأولى على كيفاش النجم ولا يلزم يدخل في ثقافتنا للناس اللي عاملين لي بانو سولير، زيدا كيف يعملوا لهم لانترتيان. كان معنا أخونا أمين حديد. حكينا زيدا مع أخونا شادي بن فرج كصانع محتوى تسويق واختصاصه تسويق إلكتروني وأيضا مختص في التصميم الجرافيكي، كيفاش تنجم راك تصنع محتوى وتتعلم وتدخل فلوس. راح كينا زيادة في النفحات الدينية مع الأستاذ علي بسباس، كفى بالمرء فسرناش معناها كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول بالدرجة العامية جدا جدا جدا. مش الفايدة تولد، الفايدة تولد وتربي وتصرف وتكبر وتعملهم الكل، ومش الفايدة تعرس، الفايدة تعرس وتفهم قيمة الشريك اللي معاك وتعطيه قيمته وقدره وتمسح له دمعته وتوده بالحويجة الباهية، على خاطر بالنسبة للي يولده زيادة ويهمله قلتها ومثالش فما اللي عجبته هون عاودها له ماخذه بالخاطر، حتى الفكرون راهو سامحوني في الكلمه يولد ويهمل ومن بعد هما اللي لهم ربي العالي هيك اللي مش يخرجوا الفكرونات الصغيرات. اما البشر راهو لا، مش راهو ديما الراجل في الاخر كيف تاكل بعضها يسيب المسؤوليه للمراه ولا العكس. زاد فما نساء كي تاكل بعضها تطيش صغارها وراجلها وتقول لك هكاها ونمنع روحي وما همنيش فيهم، اللي لهم ربي. تقريبا هذا اللي حكينا فيه في السويعه الاولى. السويعه الثانيه قبل ما نقول لكم ما يدقوا الشماسي ومش نمشي ولا يا مازري ولا ما نعرفش مخرجنا الجميل وين مش يهزنا، هو مش يهزنا المستير اما الجو اللي مش يحطنا فيه. انا عندي زوز دو سيرفيس، معنى كيما نقول زوز معطيات ماذا بيا نحب نقولهم ونوصل المعلومة. باهي استنوني عادينا هي كل حاجة وين قيدتها ويمكن اكثر حتى من زوز معلومات. باهي فما بطاقة تعريف باسم رحمة بن محمد بن الطاهر العبيدي، هي العنوان فيها طريق جرمدة كيلومتر 12. البطاقة هذه مازال زادة جديدة برامو أول مرة تضيع، خاطر مخرجتها رحمة بتاريخ 14 أفريل 2026. يا رحمة العبيدي أنت راك نسيتها في مكتبة في مركز بن حليمة، مكتبة حليمة، خليني نعطيك نمرو رنيم تنجم تتواصل معاها بنتي وتاخد بطاقة تعريفك. ماهيش عنا في الإذاعة، ما تسمعوش معناه بشتر كلام، ماهيش عنا في الإذاعة، ولكن اتصلت بيا بنية اسمها رنيم قالت لي فما شكون جيت عملت عندي فوتوكوبي مدام عندها توجي ايامات. راهو بالله مدامكم في الاذاعه تخبروش رقم رنيم 24 814 872، 24 814 872. رحمة العبيدي بنت محمد بن الطاهر العبيدي، إذا كان فما شكون يعرفها ولا هي تسمع ترجع للمكتبة اللي عملت فيها فوتوكوبي في مركز بن حليمة وتكلم لبنية رنيم على 24 814 872. مشكورة جدا، هاك بطاقة تعريفك بنتي غادي. هذه حاجة. اثنين، يكلمنا شكون الله يثبت أجره، يقول لي نعطي كان اسمه الصغير سي الأزهر، هاو يقول لي مدام أنا ماذا بيا نحب نفرح شكون يتيم ولا يتيمة ناجحين في الباك، نحب نهديلهم بيرمي كامل، معناها ياخذهم اون شارج في تعليم البيرمي ويخلص لهم كل شيء لوين ياخذوا ورقة البيرمي. قلت له ما أنا كي مش نقوله هكا يتيم من الناس كل فما اللي يكلمونا برشا. قال لي مدام انت اعمل شروطك ماذا بيا كان اللي يستحق. انا شماش نقول، نقول يتيم الاب او الام ماذا بيا معناها يكونوا في الكراء ما عندهمش ملك في الكراء،
ويكون المعدل معناها يعطينا شنية الشعبة، وعلى حسب المعدل كان جيتنا أكثر من حالة، المعدل هو اللي مش يكون الفيصل، اللي معدله خير معناه يبدأ يتيم وظروف مادية ما هيش وينجح ويجيب معدل سميح، رو مش معناه 17 و 18 لا، أما قد ما نلقاه معدل طالع شوية الأولوية راهو لهذوكم بهي. دونك نحب نشكر ويناسي لازهري كثر خيره، عنا بيرمي في انتظار شكون يستحق له، خاطره لا مسابقة لا جايزة، خاطر لا سميت شكون ولا عطيت سبونسوريت لا شيء، قال لي هذا خالص لله في وجه الله، ولكن انتوما يا مدام شريفة في برنامجك الدرداركم يمكن تنجم تعاوني باش البيرمي هذايا ياخذوا كان اللي يستحقوا. هذوما تقريبا زوز ملاحظات. بعد الزوز ملاحظات هذوما ومادام فما الحكاية فيها بيرمي نعملوا جرية للمستير. الله الله حل البيبان يا مي.

0: بين وشي الله ولي الله. خل نمشي والمستير مع أخونا حسني حلارة المستيري اللي يعشق تراب المستير واللي يحكي عليها برشا حب واللي مغروم بيها ومغروم بتراب تونس الكل. هو راه هذا اللي فهمته أنا منه البارح. هكا ولا أخويا حسني نهارك زين؟
1: صباح النور صباح الدقلة والحليب.
0: يكثر خيرك.
1: أنا نشكر أختنا المخرجة ونشكر المعدة البرنامج وتحية كبيرة للمستمعين فاقص وإن شاء الله ديما في التألق وتبارك الله عليك ما شاء الله ما شاء الله.
0: يعيشك خويا حسني.
1: ما هوش رمي ورود أختي الغالية
0: يا ودي. حتى ترمي الورود نحب مثالش أنا حتى رميان الورود ما نقولش لا ما يكلمة به يعادش به وبرا نرمي الورود لبعضنا ونجبروا بخاطر بعضنا ونشجعوا بعضنا بكلمة باهية. شنو المشكل معناه ينسبوا بعضنا يا لا في البلاد لا لا نرميوا الورود خويا.
1: لا لا لا تستاهل كل خير أختي الغالية.
0: يعيشك
1: تستاهل كل خير وإن شاء الله كل مستمع يبدأ يستنى في أختنا الغالية باش تقدمك البرنامج
0: يعيشك يا حسني. يعيشك
1: والله كي قال لك عجبني الفازة اللي باش يعمل برميات لزوز من الناس ناجحين في البارك.
0: لا برمي الواحد برك. لا يا حسني ما تحطنيش في إشكالية. لا لا الواحد برك ويكون يتيم وين زدت من عندي شرط إنهم يكونوا في الكرا خاطر ساعات فما اللي يكون يتيم لكن الوضع المادي مرتاح دونك يكونوا في الكرا ويكون معدل باهي.
1: من منبر هذا نقوله يرحم والديك
0: ربي يثبت الأجر إن شاء الله.
1: أمين يا ربي.
0: هذا الواحد يقول وإحنا إن شاء الله ديما نكونوا محضر خير للناس الكل. حسني المستير قديش بعيد علينا في على صفاقس؟
1: المستير 180 كيلومتر.
0: هوني مش بعيد.
1: أي. وما شاء الله ما شاء الله من 23 ولاية اللي يجيها مرة يقول لك رجع لها
0: والله قلت كل شيء مستير صحيح يحب المستير والله
1: بالناس الطيبين والله لا كي حب وعشق المستير في حاجة أخرى
0: وهذا يرجع الأصالة. أي حسني
1: أما الحاجة أني كي يقول لي من صفاقس ولا يقول لي من دوز ولا يقول لي من قبلي نبدأ فرحان ويقول لي محلاها كالبلاد بناسها بنساها برجالها بالطيبة نتاعهم ما شاء الله ما شاء الله عك البلاد
0: الحمد لله الحمد لله
1: لك الحمد
0: لله الحمد لله. أي حسن أيوة صحيت أنا تو أول مرة مش نجي المستير شني وأنت الجيد متاعي في عندك أربعة دقائق تحوس بيها في المستير الكل تخيلي واعطيني بطاقة تعريفها ترى
1: نهزك البيرات تاكل الحوت كل الحوت
0: به
1: أنا تشبع ساعة ومريقلة وبعد نهزك الكورنيش
0: نحب نعمل تبحيرة عاد
1: تبحيرة عشان هذاك الكورنيش الكورنيش هو البحر القراعية
0: بحر
1: الرباط بحر القراعية
0: القراعية
1: الرباط مقابلك
0: به
1: مقابلك
0: ايه؟
1: منظر ما شاء الله يخلق الرحمن
0: ايه
1: تمشي تعمل عمى غادي
0: به
1: ومن بعد عشان هذاك الفالح
0: البحر رملي ولا صخري
1: رملي يعني نحكي لك على الرملي وبعد نهزك الصخري
0: به
1: وبعد عشان هذاك الفالح
0: به
1: عندك جبال
0: به
1: شيء من طفل رباني وشيء عاملينه هما مشكورة ولاية المنستير عملت جهودها كبيرة باش تعمل حاجة مزيانة في الفلات.
0: انت تحكي وحنين زميلتي حنين بن جماعة بارامون مشيت لها تقول لي اوكي
1: مغمضة عينيها وتقول لك اني في وسطها
0: يا ودي ليه بارامون قاعدة قلت لك شيء كبير قلت لك عندي حب ليها مش عادي شجعتني يا حنون ان شاء الله ربي يسهل ونمشي وان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله به مشينا مغاديش نمشيو لباليمير
0: به ما تسميليش عاد لوت لا حد شيء مزيان
1: لا ما نسمي شيء لا ما نعملش شعر
0: سينو ندفعوك احنا الفلوس
1: لا لا
0: ايوه
1: باه نمشيو البالمي
0: باه
1: رملي زاده
0: رملي عليه بالمي فيه النخل هذا
1: اي فيه النخل
0: باه
1: ومن بعد نمشيو الرياسه
0: باه
1: وين كان يعوم زعيم الحبيب بورقيبه
0: رحمه الله عليه هي توليت البلاصة اللي كان يعوم فيها هو مفتوحة للعموم وإلا سيليكسيوني الناس الكل ينجموا يمشيوا يعوموا غادة
1: ومشكور وزير داخلية عاك الباركينج مع الناس باركينج احنا من الأول مع الناس أكيد الحاجة الباهية في ولاية أخرى من قبل المسير ما فيهاش معلوم باش تقف في باش تنتي تمتع
0: ايه تولى باركينج بالفلوسة
1: لا لا مع الناس مع الناس. قلت
0: تقف وين تحب.
1: عملها لوزير عملها لوزير مشكور من المنبر هذا نشكره على فما برشا بلايص ولا ياخذوا في الفلوس بال
0: يا اخي ما يجيكم حتى حد يجري هكا يدز في كتافه ويقول لك يا تدفع 3000 يا ندرا شنو يكسر لك رهات.
1: لا لا المستير ما سماش
0: ما نجيو نصيفوا في المستير.
1: مرحبا
0: نجيو نصيفوا نجيبوا كراهبنا ونجيو باهي
1: نمشيوا البلاصه الصخريه عندنا في صح جابر.
0: سامحني شو اسمها البلاصه؟
1: صح جابر.
0: صح جابر هاي
1: هاي برجاله ونساها. وكان والله يا مدام تعدي عليه برنامج صفحه بعشرين صفحه بك المنظر وبك الجرده وبك الناس تقى ونتمتع ما شاء الله ما شاء
0: الحمد
1: الله
0: الحمد لله الحمد لله
1: ما شاء الله. ونشكر من منبر هذا الناس اللي تجري على إنارة والأخضار وما شاء الله ما شاء
0: الحمد
1: الله
0: الحمد لله الحمد لله.
1: نمشيو من صح جابر نمشيو نقولوا سميه بحر عمي سعيد صخري هذا
0: باه
1: زاد عمى ما شاء الله
0: باه
1: صباح بكري والعشية تمتع تمتع تقول بالحق
0: باه
1: ما شاء الله على المسير ولا يقلها ويهلك من ظلمها حتى اللي يكون منها يا مدام.
0: امين هذه الدعوه تصلح بتونس كامله. يهلك من ظلمها حتى لو كان يسكن فيها
1: حتى اللي يكون منها. عندنا عندنا بره القراعيه
0: هي
1: فما بلايص ما شاء الله ما شاء الله ما شاء راهو قد ما نعبر لك يا مدام يهمك تجي وبلسانك انت وبالثور اللي استعملهم تقول الانسان هذاك يتكلم على المسير عبارته شويه عليها المسير كاك اكثر من كاك.
0: واكيد تونس العزيزه راهي تونسنا ما شاء الله فيها برشا بلايص
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وربي يحمينا وربي يسترنا.
0: امين
1: العادات نتاعنا وفروحاتنا كما نقولوا في رمضان في العيد صفاق تستعمل الشرمولة احنا نعمل الحوت المالح
0: هي.
1: الحوت المالح باش يمتاز هو بالبصل وزبيب وفلفل اكحل وفلفل احمر ويفوحوه مع بعض ويحطوه في كسكاس يتفور نعملوه مالح شوية علاش باش نشربوا برشا مية غدوة الصباح
0: نفس الوضعية كيما صفاق معناها
1: فهمت اما لا انتم ما تيرحيو زبيب نعرفوا انت صفاق احنا ما نرحيوش زبيب
0: انت مع الني
1: انت لا لا نحطوه في الكسكاسي يتفور
0: يفور
1: اي
0: هيك اش معناها احنا نطيبوه احنا يتخرج يترحى ويتخرج
1: ما يتفور
0: ويتقلى كل اي كل صحيح
1: كل
0: وفي الاختلاف رحمه ونعمه زاده ونعمه باه
1: نعيدوا على الناس الكل ونمشيوا ناكلوا الحوت باش نشربوا بزايد ماء
0: ما شاء الله اي
1: في افراحنا وعراسنا وان شاء الله تونس كل عندها الافراح والعراس
0: ربي هني
1: عنا أكلة شهيرة اسمها السماسم.
0: السماسم
1: إن شاء الله يا ربي دينا في الصيف وعنا عرس على قريب وتاكل السماسم.
0: والله إن شاء الله المرة الأخرى نحكي على المهدية وعلى الحزب المهدية في نهارته ما شاء الله ربي شاء الله. سهل ومشيت وبرزار ندور ولقينا عرس استأذنناهم فرحوا بينا ولينا الحزب هيا كيف كيف عندكم عرس انتم في المستير محلولة. وين تعرف بالك شي تلقانا بحذاكم اي
1: والله مرحبا بك يا مدام
0: يعيش خويا
1: عنا مهرجان الشركاو في اوت
0: الشركاو
1: الشركاو هو الحوت الجويد جويد بالكل وزف فما نطعيت وزف
0: وزف
1: نعملوه في طاير ولا كسكسي معروف كسكسي بالشركاو
0: هي
1: باه عندنا في العيد الكبير نعملوا مجامع
0: مجامع
1: نحطوا عظمه وعجينه هيك كل بسكوتو نعملوه هذا في العيد الكبير شنو العادات الاخرين كل الناس والحلوه كافيه
0: وعرسكم قديش منها
1: والله انت وكل
0: والامكانيات يا ساعه بلديه ولما الطرح يا سبع ايام وسبع ليل
1: وفما اللي يعمل حتى شهر تبدا عنده بكره برك وفرحان بها يعمل لها حتى شهر.
0: شهر شنو معناه العباد مقيمه عنده؟
1: كما نقولوا افراح ما تعرفش عليها ما تعرفش
0: ما شاء الله زهويات معناه يزهيو ويغنيو ويعملوا فهمتك فهمتك.
1: عروساتنا كيفاش تو نعملوا سليميه معروفه سليميه في المستير.
0: سلاميه في المستير.
1: سليميه في المستير.
0: ربي هنينا ان شاء الله يا حنين بن جماعه كي فهمتني
1: ومو قدوتها يعملوا الحجامه تاع العروس يجيبوا ويعملوا كشيشيه كل واحد يعطي اللي كتب من ربي ويلبس دبشه ويهز عروسه ويمشي للصاله وفما ناس تعمل السلامية
0: وتلبس كسوة تونسي العروسة معنى روبة بيضة وإلا تلبس لبسة عربي.
1: لا لا لا روبة بيضة
0: روبة بيضة
1: وعرف انت روبة بيضة شوف السوم متاعها هي وحجامتها ومشي العروس وربي فضل وتعو نباتك وبرا
0: والله جاية. الحمد لله ملية باش عروسة ملية باش عروسة بالشي هذا ككل
1: بالشي هذا صحيح
0: والله
1: صحيح.
0: هو هو الحجامة انت تمشي تقول لها حذارة تخرجك تقتل بالزين تي خصوب كان تقول لها انا عروسة تزيد تقوي لك شلطة هكا في المكياج وتضرب عليك الدزة سيدي وحطونا في عرس الجماعة وحطونا في الجو الفراحي المستيري ها
1: ومش غريب على إذاعة صح
0: يعيشك أيوة خلينا باش نختموا معاك بالغنية ما غير قولنا ما زالت فما ملاحظات ولا معلومات انت شهيتنا بصراحة في المستير
1: من منبر هذا من منبر هذا نقول لهم اجاوا المستير وما تندموش سوى فما ديار بالليلة
0: يكريوا بالليلة
1: بالليلة ولا النزل ولا فما النزل
0: لي كاتيجوري كل متاع النزل
1: اي ومرحبا بهم ال 24 ولايه ال 23 ولايه وخارج الولايه خارج الجمهوريه التونسيه مرحبا
0: معني مرحبا بالناس الكل
1: بالناس الكل
0: الله يجبر بخاطرك يا حسني يا حلاره يا باهي يا سفير شارف. متميز للمستير والله محليك راجل محليك مستيري تونسي اصيل قديش حببتني في المستير انا والله العظيم
1: والله يا اختي الغالي ايجا مرحبا بيك وبربي تحيه من منبر هذا
0: ايه
1: السيد الوالي منسير اللي عامل جهود الكبيره باش نجحت البلاد هذه
0: الحمد لله الحمد لله
1: الحمد لله
0: تحياتنا لكل مسؤول يعطي من جهده من وقته من اعصابه من نفسيته باش يخلي الناس كل تخدم في جو مزيان وتظهر النتيجه للناس الكل الله ينورك خونا حسني حلارة اللي حوس بينا في المستير وعملنا تبحيرة معاه غادي ومادام فما فرح يا حنونتي ويا سمير يا بهين الزوز حنين الغربي تقولي بربي نحب نقدم تهاني لصديقتي نورهان خشارم قيمة في أعدادية السلطنية بنجاح ولدها أيوب البهلول شعب التقنية ونهني صديقتي منى بنتها ملكة مصباح شعبة اقتصاد أمانك بربي يا شريفة نحبهم يسمعوه قريت النص كما هو إن شاء الله ربي

وزغروت عليهم زيد اللي عندهم نجاحات وحتى عيد ميلاد. هاي مدام إيميل خير الدين تقول لي بربي ماني شريفة ندل عليك، نحب نعمل تهنئة من القلب الولدي الغالي فراس وبنت أختي العسلة، زوز عيد ميلادهم ونهنيهم ونفرح بيهم وإن شاء الله ديما فرحانين يا رب.

0: هي الغنية عيد ميلاد. اما انا نحب نشكر انسان محليه قديش يحاول يشجع غيره، قديش يحاول يدز الناس الكل، خاصة اللي ممارسة الرياضة. بالباب القلسي اللي محليه اللي قاعد يعمل في جو كبير يحاول ينشر ثقافة المارش الصباح بكري، وفي كل مارش تلقى فرصة معناه باش تتعرف على جهة صفاقس. هاو في خرجة صباحية عنده في السور، هاو عنده في البحر في سيدي منصور، كل مرة في بلاصة. يعطيك صحة بالباب، تنجموا راه تتواصلوا معاه حتى على صفحته بالباب القلسي وتبرمجوا معاه وتخرجوا تعملوا معاه مارش الصباح بكري. أما الصحاحة خطر يمشي مليح بسم الله ما شاء الله، ويعمل مسافات مزيانة برشا، وإن شاء الله ربي يحفظه ربي يشده بصحة الأبدان. تليفوناتنا فيما يخص الموضوع اللي نحب نتناقشوا فيه هو العائلات اللي تخدم صغارها في الصيف، كسوا محتاجة لذلك ولا غير محتاجة. شنو رأيكم في التصرف هذا؟ هذا موضوع خذيته من الفيسبوك، نلقى مجموعة من الخيال في باج في بالي المغرب العربي، حاجة كيما هكا كاني مازلت نستحضر. لقيته غادة عجبني، قلت خاطر طريقة طرح أخرى للعمل الموسمي الصيفي وبنظرة أخرى للصغيرات. انا نحب ناخذ تجربكم انتوما زاد اللي خدمتوا قبل وانتم صغار في الصيف، كيفاش تقيموها التجربه؟ كانت باهيه ما كانتش باهيه؟ لو كان يرجع بكم الوقت تعودوا تخرجوا تخدموا والا لا؟ اذا كانكم معرسين وعندكم وليدات تخدموا ولادكم وبناتكم والا لا؟ ماذا بينا نسمعوكم على 70 164 280، مع الشكر لزميلنا اسامه عبابسيه اللي يستقبل مكالماتكم الهاتفية. هو بيدو أسامة يقول لي بربي فما مدام اسمها أمال، مدام أمال خليني ما نكملش اللقب، تحب على معينة منزلية لقيام بامرأة مسنة. رقم مدام أمال، وإحنا هوني رانا غير طبيعة برنامج الدردارك منحاول ونقفوا مع بعضنا، لكن رانا في خل ولا في حل من أي مسؤولية من الناس اللي معناها مثال اللي يتكلم مشكون وتقول راني أنا عن طريق الإذاعة. رانا احنا ما نبعثوا حتى حد عن طريق الإذاعة، نعملوا أنونس والناس تمشي لبعضها، رانا مانيش مسؤولين على حتى حد، فقط هذا ملاحظة. أما هات نقدموا لك الخدمة مدام أمال اللي تحب على معينة منزلية باش تقوم بمرأة مسنة، ما نعرفش بالمبيت مش بالمبيت، المهم هو رقمها 97 555 714، 97 555 714. وإن شاء الله ربي يعاون الناس الكل، ورب إن شاء الله يجيب القسم للناس الكل. تحب غنيوة سيد المخرج قبل التليفونات؟ جاءوا التليفونات بالحق، ما نعطيش حكمة اليوم ما نعطيهش، بهتني أخذ تليفونات ملا. ألو عسلامة، مرحبا.
1: عسلامة،
0: أهلا وسهلا.
1: مدام سميرة معك.
0: مدام سميرة، تسكر راديو حبيبتي ولا تبعد عليه؟
1: أنا بعيدي.
0: باهي، هاي بعدت مدام سميرة ان شاء الله. هاني نتكلم، كان نسمع صوتي نقول لك بسلامة، ايش مش نعمل نقعد نقول ونبعدوا على الراديو ونسكروا. هاي مدام سميرة قل لي موضوع جلب انتباهك.
1: اي
0: كيفاش زيد بعد على الراديو ولا سكروا؟ مدام سميرة
1: زوز احتمالات.
0: مدام سميرة ما نسكر الراديو ولا ابعد علي حبيبتي يا مان.
1: ابعدتي انا بطر
0: والله ايكو وراس سميرة السمحة ايكو عنا يرجع لنا رجع الصدى.
1: ما زالت سمعها
0: ريتشي كيفاش لا يقطع له حس. ما كان سكرت ورا الأمور تمشي سمحة. يتفضل مدام سميرة.
1: والله أنا منيش ضد التلميذة ولا التلميذ يخدمه
0: ايه؟
1: على خاطر في الصيف بالمسؤولية
0: بيه؟
1: في الصيف هي أحساسه بالمسؤولية قبل كل شيء
0: ايه؟
1: وثم حاجة أخرى يعني للظروف
0: ايه؟
1: ما تجمش تحكم عليها الدنيا كيف هي.
0: أنت خدمت أنت صغيرة مدام سميرة؟
1: انا خدمت وانا معرسه معناها.
0: لا إيه احنا نحبوا لا نحكيوا على الفتره نتاع الصغر.
1: ولدي خدم إيه؟ اني نقول لك ولدي خدم.
0: قديش عمره؟
1: هو عمره 15 سنه ويقرا.
0: ايه
1: وخدم.
0: قالت لك يا سميره شحالك انت؟ وين يا سميره؟ في الشارع.
1: انا في الفيراندا.
0: انت في الفيراندا وفيراندا بتاعك سيسينها قصار والجاره اللي يتعدى أيوة. يقول لك شحالك وينك فينك وينك.
1: ايوه
0: زين بالقصب، زين بالقصب باش نتستروا ان شاء الله. هاي
1: زينوا جاتني ظروف قاسية، طلعت من زوجي وبعدت على داري.
0: فهمت.
1: ولدي ما
0: عندك وليد برك انتي سميرة؟
1: لا عندي طفلة وطفل البنية قرات، اما الوليد قال لي انا بحكم الظروف ما نجمش.
0: يا روحي ما انا حب يكون راجل صغير.
1: اي وقسم بالله كان من فايزي. للتو معناها نحس في روحي كأني عندي ذنب أنا المتحملته. لكن معليش المسؤولية هذيك كان قدها وجدير بها والحمد لله.
0: ولا راضي هو ربي كاتب له هكاك راهو ربي كاتب له هكاك اي
1: وحيت هو كرمني وما خليش بي ربي ما خليش بي
0: الحمد لله
1: وتوا ولا لبيت عليه وعملت لي ويخدم ولبيت عليه في سبابط والحمد لله
0: الحمد لله ربي يكرمه ان شاء الله ربي يجيب له القسم
1: نتاع امه. لكن ايش نقول لك راهو ما يمنعش انه التلميذ يزمه يتعمد على روحه يزمه يتعمد على روحه ما تعرفش على الدنيا وزيد باش يطلع قلبه حي.
0: واضح واضح وجهة نظر مدام سميرة
1: يقرأ ويقدس يقرأ ويقدس لا لا لا حتى لو كان مش يتخرج يقعد ديما قلبه حي.
0: واضح مدام سميرة وجهة نظر. ربي يحيلك الأولاد ربي يشدك بصحة بدنك وربي يحيلك الجويرات والحبيبات اللي سلموا عليك. مشيت مدام سميرة
1: يا ولد بنتي نجح في الباك نحب نبارك له.
0: شو اسمه ولد بنتي؟
1: محمد الهادي.
0: مبروك يا محمد الهادي مبروك مبروك مبروك بالغنيوة يا سمير يحيك يا سمير أنا في الدار داركم بالغنيوة نمشيو يعيشك مدام سميرة ربي يحفظ لك الأولاد والأحفاد يا سمير عدي لها حتى حويجة يا سمير أي مريقلة مدام سميرة نحكي مع سمير الباهي السمح آهوش مش يعدي لك

0: شريف الشريف معاكم في الدرداركم.
1: ديما نقول لك يفكرك في الشهاده يا سمير كي تفكرني في روحي. هاي نمرو اثنين. الو عسلامه.
2: الو عسلامه.
1: مرحبا.
2: ومرحبا بيك. القلب كبير وتحب الكبير والصغير وليد يا الحفير.
1: يكثر خيرك. شكون معنا اخويا؟
2: هذا جمال.
1: سمحني. يا سي صادق، انت في بلاصه فيها زاد ايكو، معناها بلاصه فارغه، تحس سمير نوعيه الصوت.
2: الله يتوما بحذاي حتى شيء. راديو حابس ما نعرفش.
1: لا الراديو حابس هو. لا ايوا صحيح، ثلاثه حيوت والبيت فارغه ولات ايكو.
2: هكاهو
1: يا سي صادق. لا لا لا قعد في الظل يا سي صادق، ما تغشش علينا يا باهي. يا سي صادق قل لي انت مع والا شنو رايك في الموضوع نتاع الناس؟
2: مع انا خدمت صغيره، خدمت عمري 15 عام و16 عام، خدمت في تفسيري، خدمت مرمى، خدمت كله ما شاء الله. وبالعكس هو اللي يخدم صغير تكون الشخصيه نتاعه. اول حاجه شخصيته، ثاني حاجه يتعرف على العباد، معناها كبير وصغير وفهمتي، ويفهم الدنيا فهمتي من الصغرى. وعندي ولدي حتى كذلك خدمته، هو عمره 15 عام.
1: معناها تحت ال 15؟ لا انت ترى يا سي صادق.
2: لا لا اقل من 15 صغير ياسر. من 15
1: انت منين تكلم فينا يا سي صادق؟
2: تكلم فيك من قريب، باش نقول لك من فضلي فهمتي، نتكلم فيك من الغريبه.
1: من الغريبة تو احنا في صفاقس مثال، فما الظاهرة تلقاهم عمرهم حتى 5 و6 سنين عاطينهم المشامم وواقفين في الفوق في الضوئ.
2: لا لا لا لا خطير خطير.
1: تجي تتكلم يقول لك البور لا هاني واقف، فما غير خليته يحب ينطر مصروفه. اي 6 و7 سنين و5 سنين شو عنده ما ينطر، يتنطر تحت الكريم.
2: لا لا لا اختي لا اختي واضح. خطير 5 و6 و7 و8 و10 و11
1: فهمت.
2: ممكن 14 كي يبدا الجهاز
1: نتاعها طلعة قوية، احنا نقولوا ايه يبدا البدن ايه. اما من 15 فما فوق،
2: افضل من 15 فما فوق، لانه راهو يتعلم برشا في الدنيا هذيا. بالمرافقة زاد الولي لازم يعرف وقتاش يخدم ويخدم فهمتي معناها.
1: واضح واضح. الفلوس
2: عندي ولاية تو في كندا، انا خدم عمره 15 عام تو ما شاء الله عمره 18 في كندا يشكروا فيه معناه ما شاء الله، خدت إقامة خدمة كذا معناه ما شاء الله.
1: طلع بطريقة قانونية ولا كيفاش؟
2: لا قانونية، لا قانونية خلص قانونية.
1: وعامل فورماسيون ولا حاجة هو باش طلع لكندا؟
2: عامل في الزرية.
1: فهمتك، معناه عامل فورماسيون أموره منظمة.
2: هو حتى قبل لا يعمل فورماسيون خدم في نفس الدومين صغير معناه فندي 15 عام. وما شاء الله معناه وكرام عباد ناس كبار ويشكروا فيه ما شاء الله معناه فندي والحمد لله.
1: ربي يحفظه ويحميه إن شاء الله، ربي يستر أخويا صادق.
2: عندي البنات، عندي البنات ما يخدموش فهمتي، انا عندي اللي خرج انجيني انفورماتيك، وعندي بنيه اللي عم جايه بكالوريا ان شاء الله.
1: علاش البنات لا؟ ما تحبش شخصيتهم حتى هما؟
2: ما يحبوش النوم، يحبوا النوم.
1: بحياة راسك يدلوا في دربهم يا خويا كهو. ربي يحفظك يا سي صادق.
2: عيشك عيشك.
1: ربي يحفظك وربي يحميك. يعيشك يا سي صادق. شكرا ليك. يعيشك. بعد سي صادق سيد المخرج. الو عسلامة. مرحبتين. اهلا وسهلا. مرحبا نسمعوا فيك اختي. ما نخمل واحنا تو عنا تروح التخميل في الدار اللي بعده. الو عسلامه.
3: الو
1: مرحبا.
3: اهلا صباح الخير.
1: عسلامه اختي مرحبا بيك.
3: عايش حالك لبس عليك؟
1: انا الحمد لله. شكون معايا؟
3: ليلى تليلي معك.
1: ليلى مرحبا يا ليلى. تبعث لي في بالي على الباج على الميسنجر.
3: بعث لك
1: الاسم
3: ايواش
1: صحيت خاطر الاسم قاعد يجيني قدامي.
3: اي اي
1: ليلى اش تعمل في الدنيا انت؟
3: والله في الدار.
1: انت نعمل. انت في الدار ان شاء الله ربي يعينك وربي يشدك بصحه بدنك.
3: يا عايشه
1: ليلى قل لي معاه ولا ماكش معاه اللي يخدموا الاولاد بناتهم ولا اولادهم في الصيف؟
3: انا معاه يخدم، اما في فن معناتها مقبول، مش متاع 5 و4 سنين كما كلم شامم وهيك يعني. لا اما كي يولي من 15 سنة ما فوق ماذا به تعرف الخدمة في هيك الوقت في هيك العمر، تعلم المسؤولية، تعلم الإنسان والشخصية، تعلمه ما يمدش يده لا لبوه لا لأمه لا حتى شيء، تعلمه بقوت معناتها، وتعلمه كيفاش بوه قاعد يخدم وهيك الفرنك هيك كيفاش يجي فيه يعرف.
1: ما تخافش يعلمه الفساد الفلوس، تعلمه الفساد زادا.
3: لا اللي يربي اللي يربي بالقدا على البال الشارع يفسد وكل شيء، اما ديما قد قال لك الواد عيلي عيلي يرجع المجرى. ما نقولوش ما يرزوش، ما نقولوش ما يعملوهم الكل. وبعد الأصل والتربية ترجع الإنسان إلى مكانه الأول، فهمتي؟
1: واضح.
3: أنا مثلا أنا عندي 3 وليدات، ما نقولوش عملوهم الكل، مش نكذب عليك لا، لكن ديما الأصل يغلب والربية تغلب،
1: والحمد لله. الحمد لله، ربي يهديهم إن شاء الله،
3: ربي يهديهم يهدي أم سيدنا محمد الكل. لكن ثم ظاهرة طوى اللي تخلي الوالدين باش الصغير يمشي، ظهرة التليفونات، أم أحسن يمشي يخدم ويمشي يجيب فرنك على روحه ويخدم في بلاصة نظيفة وعند ما عند عروفات بهين، ولا حتى التليفون ولا يضيع.
1: هو راو حتى بالتليفون احنا بكري كنا نحكيه في صناعة المحتوى، راو حتى بالتليفون إذا كان يعرف يبدأ متأطر ويبدأ معناها متكون والكل، راو ينجم يدخل به فلوس.
3: لا ما نحكيش عليك البارتي هيك،
1: لا انا ماني هيك صحيت، ما هو خاطر انت كي تقول التليفون وليو عممنا، اما تو كيف نحدوا احنا نقول راهو البعض، صحيت نوليو امورنا منظمه. صحيح. فهمتك صديقتي.
3: ثم ثم صغار ضايعين تركيز تركيز. اي سيدي والله العظيم، والله والله والله بعثت ولد جارتي هيك نرقط له زيب خبزه وبقوا حليبه، قال لي تعاود لي عاود لي.
1: اي قد عاود له 3-4 مرات كيلزم. اي
3: ما انت ما عادش حتى فما التركيز، شنو يبدا نهار كامل في يده التليفون واحد وبه، وحتى كي يوصل 18 و19 اذا كان الطفل ما يخدم حتى على ظروف الوالدين، يقوم يقى قهوته، يقى مثلا لبسته، يقى

0: وصيف فيه برشة ترفيه اختي ان شاء الله. بعد ليلى تحب غنيوة ولا تحب تزيد تليفون؟ تليفون باهي. الو عسلامة. لا تليفون ونعملوا بوز ونرجعوا ونزيدوا باهي الاولاد. الو عسلامة مرحبا.
1: حالك يا شريفة؟
0: انا لاباس الحمد لله. شكون معايا؟
1: محويلك.
0: وهذه للمينا وتوحشنا صويتها. مش بي صويت مبحا.
1: انا جبت تحصل عليك كل جمعة كل جمعة كل جمعة.
0: لا وعد توحشنا صوتك احنا والله.
1: لا
0: توحشتك.
1: لا توحشتك
0: والله. شبيه سويتك مقربة شوية للمينا؟
1: شوية هكا شوية قريشمي شوية.
0: ان شاء الله لا بيس ولا يورينا فيك سر.
1: والله الموضوع اللي جبت اليوم يا شريفة.
0: مين لبوب مش خليك مش تكلمني يحكي لي شوية.
1: انا عندي بنيت عايدة. المرة الاخرى جيت قلت انا نحب نتعلم حاجة في الدار نحب احشي كيكي لبرا بتاع كل شيء نحب علمني يا ماما.
0: صحيت ايه
1: واحنا صغار يا شريفة هيك حد ما تعلمنا هنا واحدة من الناس خياطة زهيزي الفوشات كل شيء بغرزة حساب بغرزة الكل احنا عملناه.
0: ايه اما هذا للمينة هذه معناها صنعة في الدار مينة وكنحكي يمكن على اللي يخرجوا صغارها من برا يخدموا.
1: ايه انا ولدي وانا ولدي يهزوا معه باب كل الحنوط.
0: حنوط شنو مثال وقديش عمره؟ قديش عمره ولد ولدي؟
1: عمره 13 بيه من العلي.
0: يمشي مع
1: مع بابته مش حد براني.
0: فهمتك يعرف شي خدمه ما يخدموش خاطر يخاف عليه من الماكينات.
1: والله يقول لك حاجه
0: ايه؟
1: والله حتى الانسان اللي بيس عليه
0: ايه؟
1: حتى مثلا مش ما يمدش يده من توا مثلا حتى كارطه حتى كذا حتى حاجه
0: ايه؟
1: كيفاش توا ساعه ساعه اقول له يا حميده برجي بدي الخبز جيجه يقول لي عندي يا ممي ليش اخذ حق الخبز.
0: بسم الله على ولدي راجل عنده بفلوسه جيبه معبي
1: ولا غيره.
0: بسم الله علي بسم الله علي ربي يحفظه. ايه محليها بالحق. ايه كيف تجي تقضي صغيرك؟
1: لا بيه والله بيه صنعش بيه الواحد يمشي.
0: اما الواحد يعرف كيفاش الفلوس. ايه
1: لا قديش من الدار يا شريفة قديش من الدار قديش.
0: واضح واضح واضح.
1: قديش من البورتابل قديش.
0: وعليه البورتابل وعلينا وعليه البورتابل.
1: والله لعبي يا شريفة والله لعبي صدقني. ايفا ايفا ايفا
0: اي للمينة مدام عندي مدة عليك شنو الفطيرة اليوم خنسنس
1: يوما.
0: ايه
1: اليوم
0: اللي يكتب حتى كان عندك فواضل اللي يكتب المهم الحمد لله.
1: لا لا لا لا كسكسي باللحم
0: اليوم كسكسي باللحم صحة وبشفة. مازال العلوش ما شاء الله.
1: والله بعتناه وعملنا حاجة أخرى عملته بالدجاج اليوم.
0: فهمتك صح.
1: لازم الواحد ينوح.
0: ماله صحة فاهم كسكسي رغم الدنيا سخونة أما والله الواحد من كثر الصلايت والكل ولا يشتهي الكسكسي.
1: ايه ايه تجرس الكوجينة وكويس لبن ويتعشى ويدخل يتكى
0: ويتكى والضو يبدأ مقصوص ضربة المروحة العربي يا أختي المروحة العربي. للمينة محلى تليفونك واللحمة قلت لك لحمة الدجاج عاد أوكي تراجعت.

0: قصعد فخار منها طالع البخار، قصعد فخار منها طالع البخار في وسط الدار نبرك حتى على البرنوس غردل واللحمة لحمة عتروس واللحمة لحمة عتروس
1: في الصفحة نتاع إذاعة صفاقس مدام زهرة سلامي كيما العادة اللي نسلموا عليها واللي تقول لي بالنسبة لموضوع تشغيل صغيراتنا في العطلة تقول لي الحق أنا راني مع الفكرة لكن في عمر معين. أول حاجة تبعدوا شوية على مواقع التواصل الاجتماعي اللي خذت لهم برشا وقت زادة، زيد الصغير يتعلم صنيعة يعتمد على روحه كيفاش يتحفظ الشارع، معناه يمكن يتعلم كيفاش يمشي ويجي، يعرف زادة قيمة الفلوس ويتعلم الاقتصاد. سامي الفتوي تقول لي شريفة صباح النور والجمع الكل، أنا نشوف غلط كبير تقول للوالدين اللي خدموا الصغير قبل 15 سنة لسبب واحد، خاطر يخليوه يعدي نهار كامل في الشموسة ولا يحفظ لا صنعة ولا حد شيء. زادة كيف كيف هذه وجهة نظر. تحية ليكم الكل اللي قاعدين تبعثنا، لكن أنا نحاول نحرص نقرأ فماشي بعض معنى بعض الأراء. أميرة شتورو مثلا باهي تقول لي نحب نهني ولدي فارس الحمامي بالخطوبة ونهني خطيبته أسيل بالتخرج، ما شاء الله ربي يدوم الفرحة عندكم مدام أميرة. سي سالم بن هدية يقول تحياتي ليكم ويقول لنا برشا كلام مزيان مزيان، ويقول قاعدين نتذكروا انتم الحصة متنوعة وقاعدين نتذكروا برشا حاجات مزيانة اللي تمتع النفس من ضغط

0: الحياة اللي كثرت فيها المطالب، وإن شاء الله ديما تونس في تطور وازدهار. وتحياتنا، شكرا لك أيها الشاعر الجميل سي سالم بن هدية. مدام سافينيز شو تقول؟ تحية من عندي تقول من عند بدر الدين الحكيم لبنتها فاطمة بمناسبة نجاحها في الماستير، حسن جدا ما شاء الله ما شاء الله، إن شاء الله ديما ناجحين وإن شاء الله ديما متفوقة. وتقول عقبال عقبال يوم ميلادك، عقبال تقول الدكتوراه إن شاء الله. هاو نحاول أنا كل مرة نعمل طلة هوني هوني، هاتوا أما يقولوا لي التليفونات بزيد، هات نزيد ناخد دفعة أخرى. ألو على السلامة.
1: بهنور مدام شريفة.
0: مرحبا بخويا.
1: بهنور معك سماك محمد، شحوالة كي؟
0: أهلا سي محمد، صحة لاباس؟
1: عايشك ديما كيرعاد. أنا مع مدام شريفة ناخو في آخر وقت اللي نحضره كل من نحاول.
0: ما هو ما وقالك زهر عالي التالي، زهر عالي. يسكت يا محمد خويا، قيل نختم بيك أنت وبرا ونعتذر من بقية المكالمات يا سيدي. قاعدة مكالمة باي ناخذها ميسالش. أيوا سي محمد،
1: ما نطولش عليك تو، نحاول باش نقصر شوية.
0: تفضل صديقي.
1: محمد زوج مدام نادي عيادي راديو فانز.
0: يا خويا هاكا بتاخذ تعريف واحنا نقبلوك بالباسورد هذه، معناها زوج مدام ناديه. والله يكثر خيرك،
1: ديما على الاقل نذكر فيك باش نعطيو لها تحيه ديما ان شاء الله.
0: صحيت ربي يبارك لك فيها ويطول عمرك حتى انت سي محمد.
1: يرحم السعاد وفضل لك الغير،
0: كثر خيرك. تعرف سي محمد حاجه، ريت انت معناها كيف تقول انا زوج نادي العيادي، علاش تقول انا باش ديما نتذكروها بالباهي؟ بكري انا كيف علقت على كيفاش ساعات فما رجال، معناها كيفاش قيمه الهديه من الراجل، راهو حتى الموقف هذا هديه جميله، انه المراه تحس رجلها حتى في أي وقت يحب يخليها ديما حاضرة حتى بالاسم معاه، راهو قدر كبير من رجل المرت ومن المرأة رجلها. ربي يدوم العشرة وربي يحفظكم خويا.
1: يا مدام ليش تربينا وهيك وهيك وهيك جودنا شعلمونا
0: الحمد لله.
1: 10-20 سنة زواج والحمد لله إن شاء الله ديما نضروا بالاحترام إن شاء الله.
0: ما شاء الله ربي يسعدكم ويهنيكم.
1: الموضوع ديما تبربشنا أنت يا مدام، ديما تجيب لنا موضوع مهم جدا.
0: ما هو دار داركم نحكيو كان اللي يهم دارنا وخير.
1: الله يعطيك الصحة مدام. شوف الموضوع، أنا نحكي على نفسي متابية صغير، إذا فات خرج من الابتدائي دخل الإعدادي، حاول حتى ما تخدموش في خدمة اللي هي كما نقولوا يدخل منها روزني، على الأقل يشغل وقته ويبعد على الهاتف الجوال بالخص في وقتنا. وإحنا لو في وقتنا إحنا نحكيو على رواحنا، إحنا جيل آخر السبعينات وأول الثمانينات، لو خدمنا للحوجة.
0: معناها خطر واحد ناقص
1: كل أي كلنا ناقصين، تربينا جيل ما نكذبوش على رواحنا، يعني كلنا ناقصين.
0: أما شباعة ولا يا محمد؟
1: والحمد لله
0: ما شاء الله نشموا يدينا نشبعوا.
1: يا ربي لك الحمد يا صاحب الكلمة.
0: أي يقولوا جدودنا يقول لك نشم يدي نشبع.
1: أي نعم هذيك كلمة صحيحة بالفعل، ولله الحمد لله.
0: الحمد لله نعمة من الله، نعمة من الله.
1: مادام هو مهم ياسر الموضوع وإن شاء الله نطرحوها في وقت أطول من هكا.
0: لا مثال زيد أعطيني رأيك، زيد واصل مثال.
1: والله مادام أنا ما صغير كما قلت لك يفوت السنة الستة ابتدائي يدخل الإعدادي يشغل نفسه ويبعث بالأخص على هذا مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الانترنت وشبكة العنكبوتية.
0: أما ديما سو كونترول، أما ديما معاه شكون من معناه حد كبير من عائلة ديما عينه لافت عليه.
1: هو في العمر هذا مدام كما قلت الساعة اللي دخلت تما قلت ماذا بينا بعد 15 سنة، ماذا بينا الإنسان ما يعملش خدمة بيرمانون، معناها أنه مش يخدم من 8 لـ5 وقت، فهمت كيفاش؟ معناه يخدم يمشي كيما نقولوا باش يبدل الجو، يشوف عباد اخرين، يدخل في جو المجتمع،
0: يفهم
1: يخرج الكياس، معناه باش غزوه صغيره كي تبعته حتى للبيت باش يجيب للقريه
0: تطمن يعني بيه،
1: باش يمشي وين يجي تطمن بيه. صحيح
0: تطمن بيه. الله ينورك يا سي محمد.
1: مدام شريفه بعد اذنك راني ثم ملاحظه صغيره نحب نقولها لك.
0: تفضل تفضل.
1: هما انا بسرعه
0: حتى ثلاثه ما نزيدك انا فرصه للثالث ملاحظه.
1: بحذايا حريف من المهديه جبت له على المهدية وعلى جو المهدية وعلى كل شيء. قال لي يا سي محمد قل له ابعث في اللواج. قال لي احنا اللواج ما عندناش خط المهدية شخص.
0: يمشي بالشابة ومن الشابة تطلع المهدية.
1: يعني احنا في 2026 ولاية كما المهدية وتبارك الله احنا سرق سبريسك كل المهدية.
0: اي ما فماش لواش تمشي طول. فماش خط.
1: هذا ان شاء الله تطرحوا لنا ان شاء الله في موضوع مدام.
0: واضح.
1: وعندي ملحظة صغيرة زادة.
0: تفضل.
1: في الاخبار ولا في اي موضوع يجيبوا على موقع يقول لك يعني ادخل على الموقع الفلاني www.kada.kada على الاقل ما دمتوا احنا تبارك الله عندنا الاستوديو السمح هذا والشاشه هذه اللي نشوفوا فيها.
0: ايه؟
1: اكتبوا الموقع ديجا على الاقل
0: معناتها كي تبدا فهمتك معناها في لي سيرفيس اذا كان فما مواقع نكتبوهم في الليكرون وجهه نظر ومقترح نقدموه للاخيين ويكثر خيرك واحنا نحاولوا من نهار لنهار نتحسنوا اكثر. نعتذر من بقيه المكالمات الهاتفيه ايضا زيد برشا ارى كيما سي صادق الحكيم اللي يقول لي مدام شريفه راهو طفل كي يخدم يتعلم برشا حاجات اما يلفت الفت انتظاري تعطيهم حقهم في الفلوس زيد مش تستغلهم زيد ايضا راي اخر. الموضوع ما زلتوا تنجموا تواصلوا تحكيوا فيه والنجم راهو حتى انا كنت تحبوا ساعات النجم معناها في الخاص في اللايف هكا نعملوا ساعات عشويه ولا سهريه ونكمل نحكيوا ونحب ناخذ منكم برشا مواضيع ماذا بيكم تسمعوهم في الدار داركم. نقطه النهايه لحصه اليوم انا ان شاء الله تو نتقابل معاكم نهار السبت من 9 ل 10. نعتذر من زميلي فيصل القاسمي اللي في المعرض الجامعي نعتذر منك يا فيصل بكل لطف واكيد تو بلاتو مباشر من غادي نعتذر بكل

0: السلام عليكم ورحمة الله. استعدادا لتنظيم الدورة 60 لمهرجان سيدي منصور، انعقدت اليوم جلسة عمل بحضور كل من الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية صفاقس ومعتمد سقيط الدائر وممثل الإدارة الجهوية للحماية المدنية وعدد من الإطارات البلدية ورئيس جمعية مهرجان سيدي منصور ومدير الدورة الحالية. وقد تعهدت البلدية بالتدخل لصيانة وتدعيم الإنارة العمومية وتنظيف محيط الملعب البلدي والولي والحديقة وكل المساحات التي ستحتضن فعاليات هذا المهرجان الذي من المنتظر أن ينطلق في 10 أوت المقبل ويتواصل إلى غاية 18 من نفس الشهر. أعلنت وزارة الشؤون الدينية اليوم أن عملية التسجيل للراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج لسنة 1448 هجري 2027 ستنطلق من يوم 22 جويلية الجاري وتستمر شهرا، ويتم التسجيل حصرا على الموقع hajj.affairreligious.tn. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد اليوم في افتتاح الأيام الإعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي بكلية الطب بسوسة أن التوجيه الجامعي لم يعد مجرد اختيار يرتبط برغبة الطالب أو معدله في امتحانات البكالوريا، بل أصبح قرارا استراتيجيا يرسم مستقبله الأكاديمي والمهني ويحدد فرص اندماجه في سوق الشغل ومساهمته في التنمية الاقتصادية. استشهد 3 فلسطينيين من عائلة واحدة فجر اليوم بعدوان صهيوني جوي شنه طيران الاحتلال على وسط قطاع غزة. أكد الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه استهدف ما ذكر إنها منشآت قيادية وتابعة للدعم اللوجستي ومستودعات وقود ومعدات عسكرية أمريكية تابعة للأسطول الخامس في البحرين. قالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم إن هدف الضربات العسكرية التي تشنها حاليا على إيران هو أضعاف قدراتها على استهداف السفن العابرة لمضيق هرمز. نهاية الموجز، أشكر لكم حسن متابعتي من إذاعة صفاقس. تلتقون الأخبار إن شاء الله في تمام الواحدة بعد الزوال ضمن جولة الظاهرة. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة.
4: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
5: زوم زوم زوم اليوم،
6: أخبار
5: زوم اليوم،
6: خدمات
5: حوارات

0: وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا الفضاء الإذاعي المباشر زوم. اليوم في تنقل خارجي لمتابعة فعاليات الدورة 28 لمعرض التوجيه الجامعي من تنظيم جامعة صفاقس. المعرض اللي يمثل فرصة للطلبة للأولياء للمؤسسات الجامعية، كل طرف يحاول باش يعرف بمختلف المعطيات حتى ياخذوا أكثر فكرة. أيام قليلة قبل نعرف بعد الجدول الزمني الخاص بتعمير مراحل التوجيه الجامعي. وسعيد يكون معنا سيد لطفي سلامي كاتب عام جامعة صفاقس. سيد لطفي أهلا وسهلا، مرحبا بك. دورة 28 وفية للتقاليد في يومها الأول في الصبحية رغم الحرارة، رغم ارتفاع درجات الحرارة، أولياء تلامذة مؤسسات قطاع عام قطاع خاص، يعني من صفاقس من تونس من مختلف أنحاء الجمهورية حاضرين. والحقيقة يبدو أنه حتى فضاء معرض صفاقس إلى حد ما يلزم تعمل اكستنسيون. مرحبا بك.
1: شكرا سي فيصل، شكرا إذاعة صفاقس على تواجدها معنا ككل سنة لمواكبة جيستومون فعاليات الدورة 28 لمعرض جامعة صفاقس. هذا المعرض الموجه إلى الطلبة الناجحين الجدد في البكالوريا. كما تشوف دونك كافة مؤسسات الجامعية 19 مؤسسة موجودة بعروض تكوين جديدة. عروض تكوين سيتم تدريسها لأول مرة خلال السنة الجامعية القادمة. عروض تكوين تم الأخذ فيها بعين الاعتبار مهن الغد، تم الأخذ فيها بعين الاعتبار الذكاء الاصطناعي، تم الأخذ فيها بعين الاعتبار متطلبات سوق الشغل والتطور التكنولوجي التي يشهده العالم بصفة عامة.
0: تكوين معناها اليوم لأكثر طلب في سوق الشغل، تكوين مبني على معطيات حسب آخر المستجدات، وهذا بشي خلص حتى من نسبة البطالة وبشي خلص وبشي حقق حاجيات المؤسسات أيضا.
1: فعلا احنا ثم مبدأ هام جدا هو المسألية المجتمعية للجامعة، والمسؤولية المجتمعية للجامعة حتمت عليها التفكير لا فقط لتمكين يعني الطلبة من شهادة، بل التفكير حتى في المستقبل متاعهم وفي تشغيليتهم. وهيك علاش اليوم نقولوا التكوين والتشغيلية تريز امبورطون تكون، لكن يلزمنا نفكروا في الجانب التشغيلية للطلبة.
0: هو باش نحط الامور في اطارها. اليوم نوعتوا شويه سنة، فما محاضرات، فما مختصين في التوجيه الجامعي في اليوم الثاني، فما تكريم، فما معناها فما برشا أنشطة.
1: جستومون الأنشطة متنوعة إلى جانب عروض التكوين اللي تقدم فيها المؤسسات. ثم ديزاتوليي، عندنا اليوم مركز المهن وإشهاد الكفاءات موجود بتجربته الرائدة اللي هو تجربة خارج التكوين الحضوري للطلبة. ثم تكوين جانبي ويعني
0: بالتوازي
1: يعني
0: مفتوح للجميع،
1: مفتوح لكل من يرغب من الطلبة.
0: معناها حطني في الصورة، معناها أستاذية في الإنجليزية ولا من معهد التحضيري للدراسات الهندسية ولا مهندس ينجم بالتوازي لدراسته الجامعية يعمل يسجل في مركز التكوين،
1: يعطيك الصحة ويتحصل على تكوين شهادي. هذا التكوين معناه يخول له باش يتم انتدابه بالسرعة المطلوبة. إلى جانب ذلك احنا
0: مختص في اللغات، مختص في ذكاء الصناعي،
1: كل شيء، كل الاختصاص. تعرف اليوم جينا مؤسسة اقتصادية تقول أنا مذبية على مجموعة من الطلبة عندهم كفاءات في اختصاص معين. في إطار الكاتسي نجموا نعملوا تكوين للطلبة. الطلبة هيكم راهم يجموا يكون متخرجين، معناها ناس كملت القراية، الجامعة تتبناهم وتكونهم في هالإطار هذا باش يتحصلوا على الكفاءات اللي تسمح لهم باش يكونوا موجودين في مهن معينة. دونك اليوم الجامعة
0: والطالب يطلب ولا الجامعة كيفاش تنجم العملية لأنه مهم اللي تحكي فيه.
1: تنجم تجينا طبعا عن طريق المؤسسات مباشرة، يقول لك أنا مذبية عندي مجموعة من خريجي الجامعة وأنا مذبية المجموعة هذه يتم تكوينهم في مثلا الذكاء الاصطناعي على سبيل الذكر. الجامعة تتبنى التكوين هذا وتقدم تكوين سير مزير للطلبة هذوما اون تونون كونت من الكفاءات اللي صاحب المؤسسة هو معناها يتصور انه يكون هكا طالب هكا حامل الشهادة يحذقها ويجم يستعملها في المهنة متاعه او في شغله.
0: فما اتفاقيات ايضا باش يقع امضائها اليوم وغدوه.
1: كما قلت لك عندنا الى جلب مركز ميانا عندنا لو بول دو ليتيديون انتربرونور قبل معنا قطب الطالب المبادر. احنا اليوم كجامعه نكون الطلبه في كل ما يتعلق بثقافة المؤسسة وثقافة المبادرة بصفة عامة. وإحنا اليوم نتمنى كل طالب يولي باع في مشروع لا حامل لشهادة فقط بل هو يساهم في التنمية في الجهة وحتى على مستوى الوطني. وبالتالي اليوم موجود قطب الطالب المبادر بالتجربة متاعه حتى بطلبة كانوا يقرأوا في إطار هذا القطب واليوم أصبحوا أصحاب مؤسسات وهو اليوم معانا مؤسسات اللي خلينا الطالب كي ماشي يدخل لنا الجديد هذا الناجح الجديد يشوف روحه في مسيرة التكوين متاعه التكوين النظامي ثم التكوين الجانبي يعطي الصحة اللي يجي يتلقاه وكيفاش يجي يرى مستقبله في في المستقبل يعني. عندنا زادة نفس الشيء هنا حطينا زادة مركز مرافقة الطلبة. احنا اليوم الطالب وقت اللي يعيش بعض الإشكالات داخل وسط الجامعي تتم مرافقته بصيغة المرافقة النفسية للطالب واليوم موجود نفس المركز هذايا باش يرافق الطلبة الناجحين الجدد. يعني اليوم ثم طلبة يعيشوا نوع من أنواع الستريس في علاقة باختياراتهم الجديدة أهو اليوم المركز هذا موجود باش يرافق الطلبة نفس الشيء باش يجاوبهم على برشة على التساؤلات بتاعها بصفة عامة.
0: نعم.
1: في نفس الإطار كما قلت أنت اليوم احنا جامعة صفاقس مش تزيد تعزز علاقتها بجمعية معرض الجامعي معرض صفاقس. واليوم إن شاء الله مش نمضي اتفاقية بحضور السيد الوالي بحضور السيد عبتيف الزياني طبعا بحضور السيد رئيس الجامعة وإحنا اليوم إن شاء الله دون إن دميور أون فاسيني مش نمضي هذه الاتفاقية لتعزيز كما قلت التعاون موجود لكن مش نعزز التعاون معنا متاعنا مع هيئة أو جمعية معرض أصفاقس بحول الله.
0: نعم. ثم تكريم بعض الأسماء لها علاقة
1: اليوم الطالب كي يقرأ هو في نهاية مسار التكوين متاعه يقوم بإعداد مشروع ختم الدراسات متاعه ولا ختم الدروس. المشاريع هذوما طلبنا من كافة المؤسسات اقتراح 5 أفضل مشاريع.
0: نعم.
1: واليوم جبناها مع لجان تحكيم متنوعة مش يوقع ليفاليسيون بتاع عروض التكوين هذه أو مشاريع التخرج هذه ثم لجان مخصصة في مختلف الميادين ثم 5 لجان وخمسة اختصاصات مختلفة في كل لجنة ثم على الأقل 20 مشروع ومش يتم الانتقاء أفضل مشروع دونك مش يكون عندنا الجائزة الأولى.
0: نعم.
1: والجائزة الثانية والجائزة الثالثة أيضا.
0: نعم.
1: ومش يتم تقديم هدايا لهؤلاء الطلبة وهكاك مش نكونوا أكثر جاذبية فعلا لهالناجحين الجدد في البكالوريا لأنه مش يرى الحياة الجامعية بصفة عامة انطلاقها وين لربما أنت في النهاية وين مش توصل.
0: نعم. واجتهادها وين يوصل. وفما تكريم للأستاذ نزار يعيش
1: ثم هكا غدوة إن شاء الله عندنا بيصير حفل الاختتام.

0: سوق الشغل يلزمك تكون عندك انت تكوين متكامل، يلزمك تكون دخلت في مسار نتاع الاشهاد. وراهو كليه الاداب ما معناها نسبه البطاله فيها ماهوش اعلى من نسبه البطاله في المتخرجين من اجازات الاعلاميه او الاجازات الاخرى. تبقينا بطبيعه يلزم يكون الطالب عنده قدره على انه هو يخرج من زون دو كونفور نتاعو، معناها
1: بالضروره راهو خريج الكليه باش يمشي استاذ في العربي ولا في التاريخ ولا في الجغرافيا.
0: هي الفكره السيده انه هو كي مش يعمل عربيه او فرنسيه بما معناها مش يمشي للتدريس. هو احنا راهو خريجي الكليه موجودين في اذاعه صفاقس، موجودين في برشا ادارات، متخرجين من كليه الاداب عندهم اجازه او استاذيه في العربيه في الفرنسيه في الانجليزيه.
1: معناها انتم تعطيوه تكوين اللي اهله انه يستوعب حاجيات سوق الشغل، من بعد هو شخصيته
0: صحيح يلزم هو شخصيته وهو قدرته
1: الاضافيه ايضا، معناها ما يكتفيش بالاختصاص.
0: صحيح، هذا هو اللي كنت نقول فيه انا، راهو الاختصاص هو مفتاح من مفاتيح اللي مش يفتح بها.
1: ولكن سيدة العميدة مساله طاقه الاستيعاب مازال الاعداد كبيره، مازالت العربيه تستوعب 400 و500.
0: لا هو راهو شوف طاقه الاستيعاب بطبيعه اقل من قبل، سي نورمال، ولكن زاد حتى عدد الطلبه اللي يحبوا يمشيوا لكليه الاداب اقل، والتكوين طريقه التدريس تغيرت. قبل كان التدريس جلو يكون في المدارج الكبرى، وتوراه التكوين هو دروس مندمجه وفما تواصل مباشر ما بين الاستاذ والطلبه.
1: يعني نتمنى احنا النجاح والتوفيق. ثم اختصاصات، ثم اللغات، ثم اضافه بالاضافه الفرنسيه الانجليزيه، ثم الحديث عن الايطاليه.
0: احنا عندنا اربع لغات، العربيه بالطبيعه، الفرنسيه، الانجليزيه والايطاليه، وعندنا اربع اختصاصات اخرى هي علم الاجتماع والتاريخ والجغرافيا والفلسفه. والسنة عندنا مسار جديد وقع صياغته مع حاجيات سوق الشغل اللي هو الخرائطيه ونظم المعلومات الجغرافيه، الكارتوغرافي، اللي هي مطلوبه برشا حتى في لي بيغو ديتود. معناها طلبتنا يلقاو تخي فاسيلمون التربصات نتاعهم، يلقاو تخي فاسيلمون ان شاء الله بحول الله الاندماج في سوق الشغل ان شاء الله بحول الله، وربي ينجحهم ويوفقهم الكل.
1: مرحبا بك سيده العميده، وان شاء الله بالنجاح وبالتوفيق
0: بالنجاح والتوفيق للجميع ان شاء الله.
1: للجميع. احنا في الاثناء معناها فما امضاء اتفاقيات، وكذلك ايضا يلتحق بنا مشكور السيد والي صفاقس، فرصه حتى اللي هو باش يسترجع ايامات الجامعه. سيد الوالي اهلا وسهلا، مرحبا بك، على السلامه.
2: مرحبا، شكرا،
1: اهلا وسهلا.
2: مرحبا بك كيف المستمعين.
1: كيفاش لقيت الدوره 28؟ معناها
2: هو الحق مهم جدا انه احنا تواجدنا اليوم اهميته في تواجد الطلبه وتواجد الشباب اللي شفناه تقريبا، معناها معرض كامل ممتلئ بشبابنا المتعطش للعلم، متعطش للمعرفه. ومن الحاجات الباهية اللي شفناها لهنا انه تقريبا الجامعه جامعه صفاقس بصفه خاصه بكل مؤسساتها، الساده العمد، الساده مدير مؤسسات التعليم العالي، كل اطاراتها موجودين لهنا باش ياطروا شبابنا وباش يوريهم ثنيه صحيحه وين ينجموا يقاربوا ما بين ميولاتهم، ما بين امكانياتهم، وما بين الحاجه اللي يطمحوا لها، ويعرفوهم اكثر على افاق التشغيلية مستقبلا، على مسارات التكوين اللي موجود هنا. دونك حقيقة دورة 28 كما قلت، دونك هذه الدورة عندها من التقاليد تقاليد كبيرة، دونك
1: رغم ارتفاع درجات الحرارة ونهار سخون ولكن ما شاء الله تحس حتى زيارات عائلية بالأساس.
2: هو هذا اللي شفنا احنا، العائلات جاية معناها
1: المرافقة.
2: الأولياء يرافقون أبنائهم في الإطار هذايا، وشفنا صحيح درجات حرارة مرتفعة لكن ولاحظنا انه انتباه كبير، وفما من تلامذتنا من الناجحين من البكالوريا كيفاش قاعدين ينصتوا بانصات شديد، وهذا شفناها بعض السيانيس والوقايين الكوليكا، انه مالغري لي كونديسيون هذاك هو كليماتيك وغيره، لكن الحب المعرفه وحب التالق وحب التميز راهو يغلب كل شيء. وهذا هو اللي اول حاجه نتعلموه، انه احنا مش من اول صعوبات مهما كانت انه احنا نوخروا للتالي، لا ما نوخروش، رانا بشبابنا بامكانياتنا اللي موجوده، رانا اي صعوبات هذه يلزمنا كيفاش نتعلموا نتحدوا، كيفاش نتعلموا نحن نقدموا القدام. ممكن هذا حاجه مهمه. الحاجه المهمه الثانيه انه مختلف المشارب المختلفة، التلامذة الموجودين مختلف السبيسياليتي من معنا باك مات باك لاتر باك إيكو.

0: كبير ويضم كل انفورماتيك وكل موجودين وكل قاعدين يسألوا قاعدين يتعرفوا قاعدين يكونوا في حاجة جديدة في فيزون جديدة. وأنا متأكد بعد خروجهم من المعرض اليوم مش يكون عندهم فكرة أشمل من اللي كانت موجودة عندهم.
1: توضح الأمور بس تدقق الاختيارات وهذا اللي نتمنى. بسألش أنا أول مرة ما نجيب حذاء بس استغل الموقف بس خرج من الجامعة ارتفاع درجة الحرارة أمس اليوم برشا حديث على الكهرباء والماء معنا. شو تقول للمواطنين؟ ما نجمش ما نسألكش السؤال هذا.
0: واضح باهي مرحبا. هو اون فيت موضوع الساعة على خاطر تقريبا البارح انه مثلا في صفاقس شفنا تقريبا 4 أو 5 مرات صارت دي الستاج وهو مش في صفاقس حلينا
1: الأكبر
0: اللي هو على مستوى وطني جميع الولايات الجمهورية صار هذا راهو يفسروا معناها الأهالي الاختصاص بأنه فما طلب متزايد على معناها
1: استباق
0: لا فما طلب متزايد. احنا شنو احنا عنا كاباسيتي قاعدين ننجو من الكهرباء دونك عنا طلب متزايد على في العادة نستغلوا انه احنا تقريبا في النهار عنا شوية نستعمل فوتوفولتايك ولقينا قصان في الليل خاطر تقريبا ما لقيناش معناها الامكانيات هذه كان زاد عن امكانيات وقت اللي تكون عنا مونك معناها لابيل اون انرجي كبير برشا وانتاجنا معناها وصلنا للبيك نتاعو كان فما دوموند ونحن ناخذ من بعض الاقطار معناها الشقيقه كما الجزائر
1: هي حتى الجزائر قص عليها امس
0: كما الجزائر مالوريزمون البارح الجزائر صارت في اشكال دونك هذا اللي خلينا احنا البارح معناها نهار سبيسيفيك ان شاء الله مش تعاود بالكافيه هذه على خاطر تقريبا الجزائر صارت فيها اشكال صغير اللي ما خلاناش احنا ننتج ولا دونك في الاطار هذا شكون شكون تخفيف الاحمال بالنسبه للستيك مالغري الاشكاليات اللي احنا نقولوها واللي صار هذه كل راهو ديما نتذكروا راهو صارت عوام مرتين تقريبا صار له بلاك اوت معناها ديجا ونعرف الاشكاليات الكبيره نتاعو سي با فاسيل باش انك تعاود تراجع وتعاود تخدم دونك هذه
1: والماء
0: تمشي مشيته معناها استيك في الاطار هذا ان شاء الله احنا شنو نقولوا هذا مش نقولوا اي وبعد ما هو سؤال وبعد شنو يلزمنا نعمل لان هذا يلزمنا اللي كنا نحكيو عليه شبابنا تو مش نربط مع الجامعه
1: الكفاءات المستقبل
0: وكفاءات لهنا يلزم تكون عندنا فيزيون احنا نعرفوا قداش طاقه الانتاجيه نتاعنا قداش كونسوماسيون نتاعنا موجود وشنو نجموا نعملوا احنا في الاطار هذا والدوله التونسيه راهو خدمت برشا في الاطار هذا الربط الشبكات على معناها مع المغرب العربي ككل عندنا ليني كامله مش تربط مع ايطاليا معناها اللي هو هذا في الاشكاليات هذه مع ارتفاع الحراره مع غيره اللي موجود يخولنا انه احنا نلتجئ في اطار تضامن متبادل
1: مع الفروض اللي صار امس وتطوير شبكه الكهرباء
0: مهم جدا احنا زادا نحطوا الامور معنا نفهموها علميا واحنا توا في مقر علمي وفي معنا
1: المهم ان حتى الناس تفهم
0: اي فكتين موضوع
1: الماء
0: نفس الشيء راهو احنا على مستوى ولايه صفاقس مش نحكيه اللي هي ليست ببعزل عن باقي ولايات الجمهوريه فما اشكاليات حقيقيه في الماء ناخذ ولايه صفاقس الخطا احنا نحكي على صفاقس صفاقس تتزود من الماء من 3 مصادر مختلفة اللي هو مياه الشمال اللي جينا من السدود اللي موجودة هذه تغطينا شمال الولاية كنقول العامرة وبارتي من الحنشة وجبنيانة جرونس فاقس موجودة تتغطى عن طريق محطة التحلية جنوب معتمدية جنوب الولاية كما الصخيرة كما بير علي مصادر متاعها هي الأبار الجوفية اللي عنا احنا ثم المياه المتأتية من سبيطلة ومن جلمة تقريبا اشكاليتنا احنا اكثر موجوده على مستوى جنوب معتمدية جنوب الولايه اللي تقريبا الابار الجوفيه باللي يكون ماهيش مشتغلت الاحتياجات الكل فما عندنا اشكاليه كبيره في معناها التزود بالماء من مصادر من خارج الولايه هذا فيه نوع من الاشكاليات قاعدين حارسين عليها الاشكاليات اللي تصير هذه علاش يصير زاد نفهم ويقولوا علاش خاطر زاد فما برشا ديكوبير ديكورون والا غيره اشكاليه تقنيه اللي موجوده
1: حتى القطاع الكهربائي ياثر على الماء
0: شوف هو راه حتى في الديليستاج باش المواطنين يبداو يعرفوا راه ستيك وقت اللي تعمل ديليستاج وين فما معناها الابار نتاعنا وين فما معناها لي سورس نتاع الماء راه ما يقصش الديليستاج راه ما يقصش يقص على معتمديات كان لازمنا نفهم تخفيف الاحمال يصير كل 4 ساعة تقريبا في النهار 4 ساعة نص ساعة البارح صار حاجة اكسبسيونيل تقريبا على خاطر قلنا مربوط بمعناها

0: بعضنا نحاول نلقاو علاج معناها ليه توحيني، لكن الأهم من هذا هو العلاج الجذري. العلاج الجذري يتمثل بالنسبة لنا احنا الحل الجذري بالنسبة للتزود بالمياه على مستوى معتمدية جنوب الولاية هو في توسيعة محطة التحلية، باش نكون واضحين، وهذا حكينا فيه برشا، وفما تجاوب كبير من سلطة الإشراف لوزارة الفلاحة في الإطار هذا، وفما عمل كبير انه احنا ماشيين نحو ان شاء الله معناه نحبوا نمشيو نحو معنا دوزيام فاز بتاع محطه التحليل، هو هذا مش يغطي لي المعنى المعتديات ولا بالحاجات هذه. اون اتوندون يلزمنا عنا بعض الابار ان شاء الله تدخل معناها في الخدمه معناها قريبا تعاوننا، وعلى مستوى قلنا جنوب معناها تزود من المياه من مصادر اخرى من مصادر اخرى ان شاء الله معناها ناخذ بكميه اكثر شويه اللي تعاوننا ان شاء الله.
1: يعطيك الصحه، شكرا لحضورك،
0: يعطيك الصحه،
1: نتمنى واحنا معناها خيرك شبابنا هذا يبقى في بلادنا ويخدم في بلادنا، وهو اللي يشرف على التخطيط وعلى تنفيذ للنهوض بالاقتصاد والوضع التنميه في تونس.
0: شوف اولادنا وصغيراتنا المهم يتعلمون بالباي، عندنا ثقه في اساتذتنا في مؤطرينا في جامعاتنا معنا التونسيه ككل. في نهايه الامر حتى كي يخرج البرا راه وتكون فما تلاقح معناها مع معناها المستويات اخرى، احنا كي نعمل ريشيرش سانتيفيك وحدنا سيانيس يزيد يقول لنا راه احنا نتنافسوا على مستوى عالمي، معناها ما فهمش فرق ما بين تونس ولا اليابان ولا امريكا ولا غيره. دونك شنو الاوبجيكتيف؟ الاوبجيكتيف انه احنا مهاراتنا كونيه، مهاراتنا عالميه، انه الطالب التونسي تبدا عنده يكتسب كل المهارات اللي موجوده على غرار جميع معنا طلبة العالم الكليكا، وإحنا الطالب التونسي والمواطن التونسي والمهندس التونسي والطبيب التونسي والعامل التونسي راهو سمعته معنا كبيرة باشا وسابقته في الإطار هذا.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك على حضورك، شكرا وبالتوفيق. سي أنيس جيب حدانا، سي أنيس الجربوعي نائب رئيس جامعة صفاقس
2: مدير الدورة
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: الله يحفظك، شكرا. قبل ما نعطي الكلمة لخويا وصديقي سي منير مدير معهد التحضير الدراسات الهندسية، حب نشكر السيد الوالي على حضوره براتيكمون، قعد معنا 3 ساعات، زار كل الكليات والمعاهد العليا والمدارس العليا. حب نشكر كافة العمداء والمديرين، مديري الأقسام، مديري التربصات، الناس الكل اللي بنات المعرض هذا حجرة حجرة. أنا سعيد بالنجاح هذا، وكيف نرى حضور كل صفاقسية الكل ومش صفاقسية زادة، حتى اللي جاونا من الولايات المجاورة، اللي
1: فما حتى مؤسسات جات من تونس،
2: عندنا مؤسسات جات من تونس
1: عامة وخاصة.
2: اي نعم، وكما شفت أستاذي العزيز أنه معناتها العدد فاق التوقعات، معناتها ما نجمش نعطي شيفر، أما آلاف مؤلفة كما نقولوا.
1: يكفي احنا في البلاصة مكيفة وشوف العرق
2: وكيف لفات أنه ترمي السخانة والعباد حضرت. انا بيرسونيلمون كنت متقلق، قلت لو المره لو كان بالسخانه نتاع البارح ونتاع اليوم ممكن ما يكونش الحضور هذا، بل بالعكس فاق كل التوقعات، وهذا يدل على تشبث العائلات التونسيه بالعلم وبالتعليم وبال وبال وبال معناتها كيما نقولوا بتوجيه صغيراتهم، وربي فضلك.
1: انت باحث وفي صلب معناها الجامعه اليوم، الاشكاليات كيفاش النجم الجامعه تكون هي قاطره التنميه من خلال كل الاختصاصات المتنوعه.
2: اي نعم، توا كيما كنتوا تحكيوا انا عجبتني المداخله، حكيتوا على قصان الماء وقصان الضوء، راهو اذا كان احنا ما نحاربوش، مش نقول كلمه نتاع ما نحاربوش التغيرات الناخيه بالعلم والعمل وبالابتكار والتكنولوجيا المتوفره لبرا، نحاولوا نستوردوها لتونس، وهذه تستحق مهندسين وتستحق كفاءات وتستحق تقنيين وفنيين، راي الحلول موجوده عندنا، البحر وعندنا الرياح وعندنا كل شيء نجموا نبنيه عليها. وانا ساعات نقول لما لا، لما لا، هو حلم، علاش نزمنا نحلمه، لما لا معناتها الطاقه النوويه في تونس في يوم من الايام، لما لا
1: هذاك يغير وجهه بلاد كامل.
2: تعرف معناتها علميا لو كان تدخل الطاقه النوويه معناتها بيان سور السلمي كما صار في برشا دول، ما عنده مش مشكله نتاع ضوء ولا نتاع
1: ماء، يعني حلمه قديمه زاده في
2: حلمه قديمه،
1: حلمه قديمه وعندها تاريخ
2: وتعرفوا التاريخ، غير الله يهدي، الله يهدي.
1: والحلمه كانت في تونس مشات الروس،
2: والحلمه كانت في تونس ومشات الروسيا،
1: سي
2: بشير التركي، الله يرحمه.
1: كانت ممكن تغير وقع الفلاحه، تغير وقع الاقتصاد برمتي، وعلاش لا؟
2: علاش لا؟
1: شنو يلزم يصير لهنا؟
2: يلزم تونس تنفتح أكثر على محيطها الخارجي.

0: نلقاو دولة اللي هي تكون شريك بامتياز، كفاءات موجودة، الدراسة متاع النيكلير موجودة في تونس، المحيط يسمح لك،
1: جيرانك عندهم الأموال
0: عندهم الأموال، وهكا فهمت شنو نقصد. ينجم يكون بالشراكة مع دولة الجزائر ودولة ليبيا، تركح شوي الأمور خاصة من الناحية انت فاهمني جيوبوليتيك. وتونس قادرة بكفاءاتها بمهندسيها وبتقنيها وبأسدتها الجامعين أن تعمل النيلجي نيكلوير السلمي.
1: نتمناو يعطيك الصحة. ختمتها بحلمة في دقيقتين. مرحبا بك قبل من سيمونير. سيمونير مرحبا بك، تعرفوا عليك سيمونير.
2: بارك الله فيك. منير كسو مدير المعهد التحضيري للدراسات الهندسية في صفاقس.
1: جارنا
2: جارك وجار الصاليين بير محالة،
1: وإن
2: شاء الله عشرة دائما كما الشعار متاع إذاعة صفاقس. على كل حال كما تعرف المعهد التحضيري ولا معناها يعني معروف في الجهة كاملة حتى في تونس كاملة الحمد لله.
1: حلم وده حلم
2: وده يا حلم حتى
1: اللي يمشي المعهد التحضيري حلم
2: صحيح. وأنا تودي جاء أنا كنت في الموقع متاع المعهد يعني اكتظاظ كبير برشا، وده نشكر الجامعة على كل حال في تنظيم المعهد الجامعي كيف إذاعة صفاقس على المداخلة هذه. دونك حبيت نقول لي طلبة راهم كما قاعد تقول الحلم اللي باش ينتمي للمعهد التحضيري على اساس النتائج الباهره اللي يتمتع بها.
1: النتائج مازالك خرجت نتاع مناظره سنه ثانيه،
2: خرجت في 9 جويلية الفارت هذايا
1: نسب، مازلتم محافظين مرتبه الاولى وطنيين.
2: النسب عاليه جدا، وصلنا حتى ان شاء الله بحول الله نتائج اوليه في الرياضيات فيزياء وصلنا 99.32 وبحول الله ثم طالب واحد اللي هو ربما يكمل باش تولي 100%. وكما تعرف يعني وصول للقمة أسهل، معناه أسهل من البقاء فيها لا محالة، بخلاف أنه النتائج راهو ثم كما قلنا الميزة متاع الطلبة متاعنا اللي هم متميزين عن الحمد لله السنة اثنين كما تعرف عن رياضيات فيزياء كيمياء، وعندنا التكنولوجيا اللي أول واحد في تونس موجود عندنا، وعندنا البيولوجيا كيف بنية اسمها فرح بوهلاز كيف لولا في تونس لولا كما قلنا في التكنولوجيا مهيب بوزيدي، وعندنا كيف في الرياضيات فيزياء 6 من 10 الأولين يعني ثاني والثالث والرابع والحمد لله كلهم موجودين معنا في المعهد التحضيري. الحمد لله كما قلنا معناها المعهد ولا وفي للنتائج متاعه، وهذا يخليني نشكر الأسرة التربوية اللي في المعهد واللي من خيرة معناها الأساتذة ومن خيرة الإطار التربوي.
1: إن شاء الله بالنجاح وبالتوفيق، وإحنا بدنا نشكروك، وأكيد سمعة المعهد سبقته معناها مش نعتذر من الجميع لأنه موعد النشرة نفسح المجال سمير لجولة الظهيرة والأخبار، ولنا عودة بعد 1:30.
2: مع الشكر.
1: شكرا.

0: الواحدة ظهرا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم. تصنيف ولاية صفاقس إلى جانب 11 ولاية أخرى في مستوى درجة إنذار كبيرة ودعوة إلى أخذ الاحتياطات التي تقي الصحة. في النشرة نتعرف على أساليب مواجهة موجة الحر التي نعيشها. في النشرة أيضا مواكبة للمعرض الجامعي بفضاء معرض صفاقس الدولي. بلدية صفاقس تتعهد بالترفيع في قيمة المنحة المالية المخصصة لمهرجان سيدي منصور. الجيش الإيراني يتوعد برد حاسم بعد استشهاد 7 من عناصره في هجوم أمريكي. درجة حرارة قاربت 50 وكهرباء ينقطع بين الحين والحين، هكذا يعيش التونسيون هذه الأيام في مختلف الولايات بينها صفاقس. التشكيات من قبل المواطنين والتجار وأصحاب المشاريع والحرفيين بعد أن تكبدوا خسائر مادية على غرار هلاك تجهيزات كهربائية وإتلاف مواد غذائية وغلق محلات تجارية وإلغاء حفلات أعراس. الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل أكد أن هذه الانقطاعات تعود إلى الاستهلاك غير المسبوق للكهرباء والضغط على الشبكة الكهربائية في بعض المناطق التي تشهد طلبا مرتفعا يفوق القدرة المحلية للشبكة، إضافة إلى أعطاب فنية مفاجئة تصيب بعض التجهيزات أو خطوط التوزيع نتيجة للضغط الكبير.
3: كما تعرف موجة حر كبيرة وغير مسبوقة تمس تونس وكافة بلدان البحر المتوسط. الموجة الحر هذه فيها استهلاك مكثف على المكيفات، الاستهلاك هذا يجي في ذروة قائلة بين ماضي ساعة وماضي ساعتين حتى الخمسة متاع العشية، هذا يخلي ضغط كبير على الاستهلاك. مهمة المحافظة على الإكيليبر متاع الطلب بين الإنتاج والاستهلاك، إذا نكون ثم توازن. اليوم الشبكة راهي مولدات، هي محطات وخطوط، هي منظومة كاملة. المنظومة هذه كما نحافظوش عليها يصير انهيار المنظومة هذه الكل ويصير بلاك أوت. معنا مع القطر الجزائري 5000 ميجاوات هذيك ما نجموش نفوتوها، هذايا في افضل الحالات خاطر اليوم راهم مولدات هذوما ماكينات الدور في لحظه من زمان نجم المولد يخرج يزيد يعمل لك اشكاليه اخرى في القدره المتاحه. نحاولوا في القائله هذه من ساعتين خمسه عنده 3 كلمات نحاولوا واحد مكيف واحد نبعدوا عن استعمال الفورم بالاكتريك.
2: الوضع سيتواصل لأيام على هذا الحال مع تصنيف المعهد الوطني للرصد الجوي 12 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة والتي تتطلب اليقظة التامة، وتشمل ولايات صفاقس وباجة وجندوبة والكاف وسليانة وزغوان والقيروان وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر وقابس وقبلي. وفق خريطة اليقظة يكون الطقس حارا إلى حار جدا مع ظهور الشهيل، مما قد يتسبب في ظهور عوامل جوية خطرة خاصة بالنسبة للأطفال والمسنين والحاملين لأمراض مزمنة أو اضطرابات عقلية، وكذلك مستعملو الأدوية بصفة مستمرة. وحذر المعهد من جفاف الجسم من المياه ومن ضربة الشمس. المعهد أوصى أيضا بشرب الماء عدة مرات كاملة اليوم حتى دون شعور بالعطش، وترطيب الجسم بصفة مستمرة باستعمال منشفة مبللة أو الاستحمام مع تجنب الخروج غير الضروري في أوقات الذروة الحرارية، كما دعا إلى استعمال واق للرأس من أشعة الشمس والتقليص من الأنشطة الرياضية خاصة منها الشاقة. وفي حالة تسجيل اضطرابات صحية دعا المعهد إلى ضرورة الاتصال بالطبيب أو بالصلة المعنية وبالنجدة على الرقم 198. المفر من الحر يختلف من شخص إلى آخر وفق الظروف المادية والاجتماعية. البعض يكتفي بمكيف كهربائي أو مروحة يدوية، وآخرون يغيرون نظامهم الغذائي، وتتوجه فئة إلى البحر والشواطئ، فيما تجبر عديد العائلات إلى التعايش مع الحر وتكتفي بالصبر. روبورتاج زهور الحبيب.
0: كاين فما بروغرام تاع بحر نمشيو البحر، سينو كاين مش مازلت مش بروغرامي نقعد في الدار الحقيقه نجرب ما نخرجش في النهار ما نخرجش القضيه في النهار جمله. كانت لازمت وخرجت كيما هكا دابو سما ترفع طرشيه وفونتيلاتور كليماتيزور دوش ما مهم ما تخرجش
4: سخانه قومه بالكليماتيزور كاو
5: ليش كليماتيزور يعني عايشين في الحر غادي هو
6: لا في كليماتيزور ما فماش حل في صفاقس شتم في حاجه خف صفاقس حتى بحال ما فماش بيان سور الدوش كما ثلاثه مرات في النهار معروف
4: ما بارد كليماتيزور نحاول ما نقعدش برشا في الشمس لازم يكون معك الماء
7: والبحر استنى يكون جينا في البحر
8: كواحد يشرب زيت ما بس يكوفري روحه يقعد في الظل يحاول يبعد على الشمس للعباد اللي تخدم في اداره ابرك شويه فما الكليماتيزور في الليل او كليماتيزور انا سيدي منصور او كعندنا شويه النسمة على البحر نخرجوا ساعات نتبردوا على البحر ده
9: الماء اهم حاجه الماء
10: وقت الدار الداخل حتى تبرد القايله
11: مش على الضوء هاو الضوء ولا اختم ويقص ولا الفونتيلاتور ني عندي دبوزه ماء مثلجه ولا الثلج ذاك اللي في الكونجيلاتور برد بيه شويه ولا شويه نعملش العطر شيء في راسي ولا عندك المرحه رجعنا لك المروحه العربي احكيش على الدوش نهار كامل وحنا نبقى بقوف الماء
4: فتره تتعدى
2: نولي تقديم هذه النشرة من إذاعة صفاقس تشارك 20 مؤسسة جامعية عمومية بصفاقس ومؤسسة تابعة للتعليم العسكري وسبع مؤسسات خاصة في فعاليات الدورة 28 للمعرض الجامعي التي يحتضنه فضاء معرض صفاقس الدولي اليوم وغدا وذلك بهدف مساعدة الناجحين في البكالوريا على حسن اختيار مساراتهم الجامعية حسب نائب رئيس جامعة صفاقس حسن المنيف في تصريح لعائشة بيار.
12: الدورة هي فما تجديد فما ورشات على مدى يومين يشتم فيها استقبال الطلبة وتقديم كيفية الاختيار كما تعرفوا التوجيه الجامعي محطة مهمة بعد النجاح في البكالوريا يلزم التلميذ بصفة عامة ينجح في المحطة هذه في جامعة صفاقس تقريبا الجامعة الوحيدة على المستوى الوطني اللي عندها هالمحطة هذه السنوية فرصة لاستقبال الطلبة وتلامذة الجدد فرصة زادة للتعريف بمنتوج الجامعة على مستوى تكوين لكن على مستوى الانتاج العلمي على مستوى براءات الاختراع جامعة صفاقس تقريبا الأولى وطنيا على مستوى الانتاج العلمي على مستوى المشاريع الدولية وهذا الشرف للجامعة ويخلي محزان هذايا اللي قاعد يزايد نحب نرحب بالجميع مرحبا بكم في الدورة هذه إن شاء الله مش تكون متميزة.
2: اليوم الوطني للأعلام حول التوجيه الجامعي الذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انطلق بدوره اليوم بكلية الطب سوسة تحت شعار تختار اليوم لتقود الغد وذلك بهدف تمكين الناجحين في البكالوريا من الاطلاع على مختلف مسالك التكوين الجامعي وشروط الالتحاق بها بما يساعدهم على حسن اختيار مساراتهم الجامعية. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد أكد أهمية هذه اللقاءات بين الناجحين ومؤسسات التعليم العالي لما تقدمه من معلومة دقيقة حول الاختصاصات والأفاق كما أعلن جاهزية وزارته من حيث الموارد المادية والبشرية لاستقبال الطلبة الجدد.
13: هدية احنا حرصين الوزارة على تعديها لأن حضروا بالنسبة لكل عودة جامعية والهدف الأساسي اللي احنا نبغى له كل طالب يبدأ عنده كل تلميذ ناجح في البكالوريا يبدأ عنده مقعد في الجامعة التونسية عندهم عدة معلومات متوفرة لفايدتهم محطوطة على مواقع الويب الغاية أهمية ودقة المعلومة اللي نحبوها توصل للطالب واحنا حرصين ونزيد نأكد أهم حاجة كونه التلاميذ والأولياء حقيقة يلزمهم يستقيوا المعلومة كان من المواقع الرسمية للوزارة الخاصة بالتوجيه. اثنين الوزارة قامت بحمل تأهيل جديدة في الإجازة قاعد تأهيل أو إعادة تأهيل ما يقارب 1191 مسار تكوين الغاية هي كان ساعة تجديد مسارات التكوين وإدراج المستجدات اللي لازمة في التكوين باش يكون الطالب المجاز مواكب التغيرات العلمية وأكثر مسارات التكوين تتماشى مع انتظارات الطالبين والناجحين في البكالوريا. أحرصنا ومتابعين جاهزية مؤسسة الخدمات الجامعية قاعدين حرصين كونه يقع تجديد التجهيزات اللي ما تتجدد قاعدين حرصين زاد على توفير الموارد البشرية اللازمة لتوفير الخدمات للطلبة في المؤسسات الجامعية خاصة الخدمات والإسكان.
2: نبقى مع أجواء التعليم. وبعد الإعلان عن نتائج الامتحانات والمناظرات الوطنية خلفت بعض النتائج والأعداد المسندة صدمة لدى الأولياء والتلاميذ بسبب المفارقة الشاسعة بين الأعداد المتحصل عليها أثناء العام الدراسي وتدني المعدلات في المناظرات. ووفق سليم قاسم رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم، فإن هذه النتائج تؤكد ضرورة التعجيل في مراجعة منظومة التقييم والتدريس.
9: التفاوت المسجل في نتائج عدد من التلاميذ ما بين النتائج هذه خلال السنة الدراسية ونتائجهم في المناظرة اللي تكون أقل وساعات أقل يعني بنسب كبيرة، نجم نفسره بزوج عوامل. العامل الأولاني هو أن المناظرة الوطنية هي ساعة الحقيقة، الساعة اللي تغيب فيها كل المؤثرات اللي تنجم تخلي التلميذ ورقة التلميذ تأخذ عدد أكثر من اللي تستحقه. اليوم منظومتنا التقييمية اللي هي في حاجة إلى مراجعة أكيدة تخلي أنه من مصلحة الجميع، من مصلحة التلميذ والولي والأستاذ والإدارة المؤسسة التربوية، أنه الأعداد تكون مرتفعة وأنه النتائج تكون جيدة حتى لو كانت ما هيش النتائج الحقيقية. الناحية الثانية هي الاضطراب الكبير اللي يعيشوه عدد من التلاميذ وللأسف التلاميذ المتميزين، والفوبيا هذه من الامتحانات الظاهرة اللي ولينا نلقاوها عند عدد متزايد من أبنائنا التلاميذ، وبطبيعة الحال هذا يأثر على النتائج. نعاود ونأكد ونلح على المطالبة بمراجعة جذرية لمنظومة التقييم متاعنا باش نتخلاو على هذه أو نمنع ظهور مثل هذه الظواهر اللي هي سلبية.
2: عودة الآن إلى صفاقس. وبعد أن كشفت هيئة مهرجان صفاقس الدولي مساء أمس عن برنامج دورتها 46 التي ستنطلق يوم 21 جويلية الجاري، تجري الاستعدادات لإنجاح الدورة 60 لمهرجان سيدي منصور التي ستنتظم من 10 أوت إلى غاية 18 أوت المقبل. وخلال جلسة أمس تعهدت بلدية صفاقس بالتدخل في صيانة وتدعيم الإنارة العمومية وتنظيف محيط الملعب بالبلدي والولي والحديقة وكل المساحات التي ستحتضن فعاليات المهرجان، وتعهدت بالترفيع في قيمة المنحة المالية المخصصة للمهرجان لتكون في مستوى تطلعات المواطنين. أخبار العالم موجزة. أصيب 7 فلسطينيين بينهم إصابة وصفت بالخطيرة جراء استهداف العدو الصهيوني مدينة خان يونس، فيما ارتفع عدد الشهداء منذ ما يسمى بوقف إطلاق النار إلى 1123 شهيداً. حذر مكتب أعلام الأسرى الفلسطينيين من تفاقم أوضاع الأسيرات المريضات في سجن الدامون نتيجة استمرار سياسة الإهمال الطبي وحرمانهن من العلاج. ذكرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي أنها تستأنف الضربات على إيران في وضح النهار في إطار تصاعد وتيرة الهجمات. توعد الجيش الإيراني اليوم برد حاسم على الهجوم الصاروخي الأمريكي الذي استهدف ثكنة عسكرية في مدينة إيران شهر جنوب شرقي البلاد وأسفر عن استشهاد 7 من عناصره. رجحت مصادر إسرائيلية لصحيفة يديعو تحرانوت أن يتوجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى واشنطن مساء السبت بهدف عقد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية إعادة فرض الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. دعت دول مجموعة السبع إلى جانب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها إلى وقف جميع الأعمال التي قد تؤدي إلى مزيد من الانتهاكات في السودان. في الختام تذكير بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار. تصنيف ولاية صفاقس إلى جانب 11 ولاية أخرى في مستوى درجة إنذار كبيرة ودعوة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة. في النشرة تعرفنا على أساليب مواجهة موجة الحر. وفي النشرة أيضا واكبنا المعرض الجامعي بفضاء معرض صفاقس الدولي. بلدية صفاقس تتعهد بالترفيع في قيمة المنحة المالية المخصصة لمهرجان سيدي منصور.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax. radiosfax.tn.
2: في الختام أجمل تحيات فدوى جربي، رشيدة الغريبي، زهور الحبيب، وسهام شعور. نلتقي إن شاء الله في تمام الثانية. أترككم الآن مع فتحي صامت وأخبار الرياضة. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
14: عشرة ديمة ديمة.
1: سبور نيوز. سبور نيوز.
15: ستاش دقيقة بعد الساعة الواحدة. أحب الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. البداية بالحدث مساء اليوم، مباراة دور نصف النهائي الثاني من كأس العالم 2026 بين المنتخبين الأرجنتيني والإنجليزي، انطلاقة من الساعة 8 ليلا على ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا، حيث تطلع إنجلترا إلى بلوغ نهائي كأس العالم لكرة قدم للمرة الأولى منذ 60 عام، عندما تواجه الأرجنتين بطلة العالم بقيادة ليونيل ميسي. أكيد ليونيل ميسي يطمح إلى إحراز لقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي. على مستوى المواجهات المباشرة، أنجلترا لم تخسر سوى مبارتين من أصل 14 مباراة ضد الأرجنتين حتى الآن، وكان فوزها في آخر مواجهة بين المنتخبين بفضل هدفي مايكل أوين وواين روني في نوفمبر من سنة 2005. في الطرف الآخر، سيكون هذا الظهور السادس لمنتخب الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم، ولم يسبق للأرجنتين أنها خسرت في هذه المرحلة في المرات الخمس السابقة. ذكر أن الحكم الأمريكي إسماعيل الفتح ذو الأصول المغربية مولود في الدار البيضاء سيدير مباراة إنجلترا والأرجنتين. ذكر طاقم التحكيم كاملا حكم الساحة إسماعيل الفتح من الولايات المتحدة الأمريكية، مساعده أيضا من الولايات المتحدة كوري باركر، مساعده الثاني أيضا من الولايات المتحدة كايل أتكينز، الحكم الرابع من إيطاليا موريتسيو مارياني، والحكم المساعد الاحتياطي كذلك من إيطاليا دانييلي بيندوني. ذكر على مستوى التشكيلة المحتملة للمنتخبين في لقاء مساء هذا اليوم، بالنسبة للمنتخب الإنجليزي بيكفورد، ستونز، كونسا، غويهي، أورايلي، رايس، هندرسون، ساكا، بيلينغهام، جوردن، وكين. بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني من المنتظر بشكون تشكيلته على نحو تالي: مارتينيز، مولينا، روميرو، مارتينيز، تاكاليافيكو، ديبول، بارادايس، فرنانديز، ماكاليستير، ميسي ومارتينيز. ذكر أن المترشح من مباراة هذا المساء بين إنجلترا والأرجنتين سيلاقي في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم المنتخب الإسباني اللي كان ترشح بالأمس على المنتخب الفرنسي لتذكير مباراة نهائي المونديال باش تكون نهار الأحد الجاي في 8 متاع الليل على ملعب ميتلايف في نيويورك نيو جيرسي بولاية نيو جيرسي الأمريكية. ما دمنا مع أخبار المونديال، اندلعت مساء أمس أعمال شغب في العاصمة الفرنسية باريس وعدد من المدن الأخرى الفرنسية بعد إقصاء المنتخب الفرنسي من نصف نهائي كأس العالم. مجموعات من المشجعين كانت قد قامت باستهداف قوات الأمن بالألعاب النارية والمقذوفات، مما دفع الشرطة للتدخل لتفريق الحشود. ونذكر هذه المواجهات في فرنسا وهذه الاضطرابات أسفرت عن توقيف أكثر من 160 شخص بعد أعمال تخريب وتدمير للممتلكات. إلى الأخبار الوطنية الآن، فريق نادي ناشفيل الأمريكي تعاقد مع الجناح الهجومي الدولي التونسي ليسعد لمدة موسم بنظام الإعارة مع حقية الشراء. من المنتظر باش يعلن ناشفيل عن هذا الانتقال فور وصول اللاعب إلى الولايات المتحدة الأمريكية. نذكر ليسعد حاليا هو على ذمة نادي أوكسبورغ ولعب الموسم الماضي كلاعب معار من نادي هانوفر 96. أيضا نادي سان دييغو الأمريكي كان تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع الجناح الهجومي الدولي التونسي إلياس العاشوري. الفريق الأمريكي كان تقدم بعرض رسمي وصلت قيمته إلى 3 ملايين يورو من أجل التعاقد مع اللاعب بصفة نهائية. ذكر إلياس العاشوري ينتهي عقده مع الفريق الدنماركي في جوان 2028. دائما على الأخبار الآن على مستوى كرة القدم على الصعيد الوطني والمحلي، نادي الصفاقسي كان أعلن رسميا ذكره البارح عن تعاقده مع المدرب نبيل الكوكي لغاية جوان 2027. ذكروا الكوكي كان درب نادي الصفاقسي سابقا في 4 مرات سنوات 2022 2023 2012 و2010. ذكروا بالتركيبة الكاملة للإطار الفني لفريق نادي الصفاقسي: المدرب الأول نبيل الكوكي، المدربين المساعدين نادر الهبيري كريم النفطي، مدرب حراس المرمى وليد بن حسين، المعد البدني الأول قيس الغطاسي، المعد البدني الثاني بلال بن سعدة، ومحل الأداء حسام بوصرصار. ذكروا أنه البارح قبل انطلاق التحضيرات الاجراءات. كان هنالك لقاء بين الاطار الفني كذلك اداره النادي اللاعبين في اجواء حماسيه. نسمعوا في البدايه شنو قال مهدي الفريخه رئيس النادي الرياضي الصفاقسي اللي كان ثمن في مداخلته خاصه التضحيات الكبيره للاعبين خلال الموسم الماضي.
16: اول حاجه نحب نبدا بها ديما نقولها نحب قد ما نقعد نشكر الاولاد نتاع النادي الرياضي الصفاقسي على اللي عملوها عمناول منجموش نساوه لا ماج بروغريسيون كيفاش ضحاو كيفاش كانوا رجال وقفوا للجمعيه هذه حتى واحد ما ينجم يكون في الموضوع وهذيك هي العقليه اللي نشحتنا العقليه وان كنا يد واحده كنا عائله كانت العباد تعطي مثال في الفيسيار دونك نحب نشكر اونكور اون فوا على الناس اللي ضحات والرجال اللي وقفوا للجمعيه نوتامون لي كابيتان زاد كيف نحب نشكر زاد سي محمد كوكا على الخدمه اللي خدمها قبل ديون عام كامل بارك الله فيه هو وستاف الكل. جو بروفيتي دو لوكازيون اليوم معنا سي نبيل كوكي وستاف جديد مرحبا بهم اللي هما اولاد الجمعيه من قبل. سي نبيل كوكي غني على التعريف الاهداف واضحه احنا رانا لهنا اوني تخو سوليدير بالحق معناتها هنا مش نشكر فيهم قدامهم مي هذوما افعال عمناول سيتي ان اكزومبل تيب ومدرسه باللي صار في الفيستير وسير ترى هذا الناس الكل تعرفوا وهذاك علاش القلوب الصافيه وسطتنا لازم تابعه السنة كيف كيف افيك لا ميم فولونتي بنفس الجرينتا بنفس القوه بنفس السوليداريتي بنفس المونتاليتي رانا السنة باش ننجحوا ان شاء الله يا ربي.
15: هذا مهدي الفريخة رئيس النادي الرياضي الصفاقسي. ذكروا كذلك المدرب نبيل الكوكي كان تحدث عن سعادته الكبيرة بالعودة للنادي الصفاقسي وكذلك ثقته في تقديم موسم جيد مع فريق النادي الصفاقسي.
17: مادامكم موجودين في جماعة كبيرة وعريقة كما النادي الصفاقسي معنا عندكم التالون ولكن التالون وحده ما يزيش التالون نجم يربح في ماتش اثنين مي بور غاني نكون لوبجيكتيف بور اتاندر لوبجيكتيف نتاعنا لازمنا le travail, la discipline et le sacrifice. Et surtout, j'insiste sur l'écranier, le sacrifice. Et surtout, nous vivons comme un homme. Mais aujourd'hui, peut-être que nous avons fait ça ou bien ça, mais dans cette situation, nous vivons comme un homme. Dans la première seconde, nous vivons comme un homme. Nous vivons comme un homme. Nous gagnons. Si nous sommes là, nous avons plus de motivation que d'un homme. C'est l'homme aujourd'hui. خاصة لما تشوف معناها CSS معناها تشوف المجموعة الموجودة صغير كبير تربى في CSS جينا خاطر يلبس من CSS ودي CSS مفيش لكن الناس كلنا نقبل كونكورنس وكهو اليوم أنا نلعب تيتولير في CSS يزمين أنا نكون برمي لي دو تروا مايور كل ماتش وصلت للتابة ذي كان حتى تابة كيب ناسيونال اليوم 2027 وأنا قريب شو مزيد تروا مواتا قروا كيب ناسيونال كل دفريق تتبدل حياتك جملة بيش بالCSS وان شاء الله كنت ربي اخر العام الناس كنا بيو فرحانين ان شاء الله.
15: من جانب اللاعبين علي معلول قائد الفريق كان اثنى كذلك على مجهودات اداره النادي الصفاقسي خاصه على مستوى حل المشاكل الماديه للفريق.
18: نشكر بالحق سي مهدي على والناس اللي معاه على الخدمه اللي خدموها البريود الاخرى سي با فاسيل باش تنحي منع الانتداب وتخلص ملاعبيه وتجيب ملاعبيه سي با فاسيل هما خدمه مي نحب نشكر الملاعبيه على صبرهم بالحق خاطر ما فماش ملاعبيه متربين ولا ينجموا يعملوا اللي عملوا الملاعبيه نتاع عمناول الحقيقه كل كسوة في التيران ولا البرة من التيران الناس كل ضحات الناس كل خدمة الناس كل تعبت مالغري الظروف الصعبة اللي تعديناها إن شاء الله سنة يكون عام آخر يكون دنيا أخرى إن شاء الله وإن شاء الله اللي وصلنا له عمناول نبنيه وعليه ما صار حتى شيء ما هزينا شتيتر صحيح كنا قراب نجم ونهزوا كل شيء ما يلا غلب نكملوا نخدم على رواحنا وسنة إن شاء الله يكون عام كله خير بالنسبة لنا إحنا إن شاء الله.
15: نبقى في صفاقس فريق تقدم ساقيه الدائره سعد حريث للمره الاولى في تاريخه الى الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم يواصل والاخر تحضيراته للموسم الجديد بقياده مدربه يسري بالكحله. نذكر التحضيرات الاولى مسائيا تكون في ملعب ساقيه الدائر ونذكر انه من منتظر انه النادي فريق تقدم ساقيه الدائر باش تحول لعين دراهم للدخول في تربص مغلق اول من 18 الى 26 جويليا الجري. بدأنا مع اخبار الانديه فريق الترجي الذي تونسي نذكر كان اعلن عن انهاء كافه الاجراءات المتعلقه بالتعاقد مع اللاعب الكاميروني مايل موريبي فرنانديز عقد يمتد لأربع مواسم إلى غاية جوان 2030 ونذكر اللاعب موريبي فرنانديز 19 عام يشغل خطة لاعب ارتكاز ويلعب أيضا في خطة صانع ألعاب. فريق مستقبل مرسى كان أعلن عن تعاقده رسميا مع المدافع ومتوسط الميدان الدفاعي كوني خلفة لمدة زوز مواسم في صفقة انتقال حر. نذكر كوني خلفة كان لعب في آخر الموسمين الماضيين مع فريق الترجي الرياضي الجرجيسي. شفنا بخبرهم الجامعة التونسية لكرة القدم واستئناف المفاوضات مع المدرب معين الشعباني لقيادة المنتخب الوطني التونسي بعد انفراج تقريبا ملف شرط الجزاء المرتبط بعقده مع فريق نهضة بركان المغربي بفضل اتصالات كانت تمت مع مسؤولين على مستوى كرة القدم المغربية. المباحثات حاليا تتركز على مدة العقد كذلك الأهداف الرياضية مع ترقب الحسم النهائي خلال الأيام المقبلة. أكيد الأيام المقبلة بشتحب لنا جديد على مستوى الانهاء التعاقد بصفة رسمية مع المدرب معين الشعبالي لتولي تدريب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. 25 دقيقة بعد الساعة الواحدة إشارة التوقيت على موجة صفاقس اقتطناء السبور نيوز. أجمل تحيات سبيتطق على مستوى الإخراج التقني منعم الجمال على مستوى الإخراج الرقمي فتح الصامت على مستوى الإعداد والتقديم. نلتقي في مناسبات رياضية قادمة بإذن الله.
1: سبور نيوز سبور نيوز.
15: زوم زوم اليوم
19: اخبار
15: زوم اليوم
19: خدمات
15: حوارات
19: زوم اليوم.

0: اخبار
1: زوم اليوم
0: خدمات حوارات
1: زوم اليوم.
2: اهلا وسهلا مرحبا بكم عودة من جديد في زوم اليوم في توقيت خاص استثنائي لمتابعة فعاليات الدورة 28 للمعرض الجامعي بقصر المعارض بصفاقس، ومازلنا مواصلين مع الحوارات والاستضافات، وسعيد باستضافة السيد أحمد الحاج قاسم رئيس جامعة صفاقس. سي أحمد عسلامة مرحبا بك، أهلا وسهلا.
3: شكرا، مرحبا بكم ومرحبا بكافة مستمعين إذاعة صفاقس.
2: دورة جديدة، كيفاش تقيم الإقبال وكيفاش ترى اليوم الأول لحد الآن؟ معناها الهدف تحقق ولا ما زلتوا تطمحوا لما أفضل؟
3: شكرا على المتابعة الشأن الجامعي الحقيقة، وأنا نستغل الفرصة هذه باش نشكر إذاعة صفاقس وباش نشكر السيدة المديرة، ولكن نشكر كافة الإطار اللي هو حريص على يكون متابع مسار الجامعة ومؤسساتها. بالطبيعة احنا انطلقنا اليوم في نسخة 28 للمعرض الجامعي، انطلقنا اليوم ويتواصل غدوة. المعرض الجامعي هي كما قلنا النسخة 28، دونك هي ايفينمون نعملوها سنوي، نعملوها بعد انطلاق بعد التصريح بالنتائج الدورة الأولى والثانية للبكالوريا.
2: نعم.
3: وكيف كيف هذا نعملوها قبل ما يوقع الانطلاق في تعمير الاختيارات متاع الطلبة الجدد في علاقة بالتوجيه الجامعي، وهذه محطة نحاول نقدم فيها مسارات التكوين متاع المؤسسات الجامعية التابعة لجامعة صفاقس، ولكن زيدا نحاول نقدم فيها خاصة أفاق التكوين الموجود في الجامعة، كسوة أفاق تشغيلية ولا زيدا أفاق بحثية، ونعتبر كونه لكل المؤسسات انخرط فيها الإيفينمو هذية، على خاطر هو معناها مساحة معناها تتاحنا احنا باش نقدموا اللي معناها المسارات التكوين، ونقدموا زادة مسارات البحث، ونقدموا زادة الانتاج العلمي اللي هو قاعد يصير في مستوى المؤسسات الجامعية التابعة لجامعة صفاقس.
2: التصنيفات والأرقام الأخيرة على مدار السنوات ألقت فيها جامعة صفاقس، هذا طيب، هذا إيجابي، يعزز إشعاع الجامعة. لكن السؤال اللي لا مهم، يعني مسألة تثمين هذا الإشعاع ومسألة تثمين هذه البحوث، كيف يمكن ترجمة هذه البحوث من بحوث من معطيات نظرية إلى مشاريع؟ قديش عدنا النسبة متاع التثمين هذا، وقديش فما من مشاريع فعلا حظيت بالتطبيق على أرض الواقع؟
3: مساش خلينا نبدأ الساعة باش نقدم ونقول احنا راو في مستوى الترتيب اللي موجودة، معناها جامعة صفاقس محافظة على الترتيب متاعها، ونحاولوا باش نحسنوا عديد الترتيب اللي موجودة خاصة في علاقة بالبحث العلمي، وهذا مربوط بنوعية البحوث اللي قصة تصير في مستوى جامعة صفاقس، بنوعية المشاريع زادة اللي قصة تاخذ فيها جامعة صفاقس على المستوى الوطني وعلى المستوى الأوروبي وعلى المستوى العالمي في عديد البرامج البحثية، وهذا زاد عنده علاقة بنوعية ومستوى الإطار التدريس والبحث اللي موجود في مستوى جامعة صفاقس. وأكبر دليل على ذلك هو في آخر الترتيب اللي خرجت جامعة صفاقس متألقة في مستوى معناها نوعية البحوث العلمية، ولكن زاد متألقة في الباحثين متاعها اللي هما خرجوا في التوب 10، اللي هما معناها ما شاء الله احنا تحصلنا على المرتبة الأولى من كلية المهندسين بليكون ناسيونال دانجينيور دو صفاقس، المرتبة زادة كيف كيف الثالثة من المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس، وعنا عديد الأساتذة اللي هما كانوا متألقين في مستوى الترتيب هذية، وحاجة ما تنجم كان تشرف جامعة صفاقس، ولكن زادة حاجة ما تنجم تكون كان زادة تحدي جديد، تحط لنا تحدي جديد باش احنا نوصله في التألق ونحسنه من التألق متاعنا في علاقة بالبحوث العلمية وفي علاقة بتثمين البحث، خاطر اليوم أكبر معناها تحدي وأكبر رهان، بالضبط أكبر رهان هو مش البحث، توا ولينا تعدينا لمرحلة أخرى، التحدي موش في مشاريع البحث، التحدي موش في نوعية البحث، ولكن التحدي في تثمين البحث، وهذا هي الحقيقة اليوم شغل شاغل في مستوى جامعة صفاقس. ثم عديد السكسس ستوري اللي صاروا ولكن
2: قصص نجاح.
3: قصص نجاح اليوم صاروا وإحنا يشرفونا، ولكن إحنا جالسين نخدموا على كيفاش يوقع، معناها نحطوا آليات باش نجموا نثمنوا البحث العلمي في مستوى جامعة فاقس، اللي هو مش يأثر بطبيعته على الطلبة الجدد اللي ينضموا لجامعة فاقس، خاطر الكل هو الكل مربوط ببعضه. احنا كي نحسنوا مراتبنا، كي نحسنوا البحث العلمي متاعنا، كي نحسنوا تثمين البحث متاعنا، بطبيعتنا مش نستقطبوا الطلبة المتميزين، وهذا هو التحدي اللي احنا حاولوا نرفعوه. والإيفينمون متاع اليوم المعرض الجامعي هو معناها ايفينمون نحاولوا فيه باش نسوقوا للمخرجات اللي موجودين في مستوى التكوين في جامعة صفاقس، وباش نجموش نستقبلوا طلبة المتميزين، وهذا هو التحدي للمؤسسات الكل.
2: فما حاجة جديدة سنة في التوجيه الجامعي، حاجة لأول مرة؟
3: بطبيعة احنا سنة عشنا كجامعة ومؤسسات جامعية الكل عشنا مشروع معناها بقيادة وزارة التعليم العالي تحت اشراف وزارة التعليم العالي، بطبيعة هو برنامج تأهيل وإعادة تأهيل مسارات التكوين، وهذا يهم خاصة مسارات اللي هما الشبه الطبية، مسارات الشبه الطبية ومسارات للMD بصفة عامة اللي هما الليسانس.
2: مسارات شبه الطبية مازال معناها سكورها عالي برشا
3: بطبيعة،
2: واللي هي من ناحية عليها طلب كبير نظرا لقدرتها التشغيلية، ولكن سكور مازال كبير، وفي وقت أنه تطرح حتى في البرلمان وحتى في وزارة الصحة باش يقع التوسيع في طاقة الاستيعاب.
3: بالضبط، وقع توسيع في طاقة الاستيعاب في الـ لا في
2: البراميديكا
3: الشبه الطبي، وقع معناها تكبير العدد معناها طاقة الاستيعاب، وقع زاد كيف كيف بعث مؤسسات جديدة ماهيش في صفاقس في جامعات اللي ما عندهمش الشبه الطبي، وسنا زاد وقع فتح معناها فتح الامكانيات بالنسبة للمؤسسات الخاصة باش يوقع معناها الانطلاق
2: انتظار اسناد الرخص ربما تباشر
3: بطبيعه
2: في الموسم الجامعي الجديد.
3: بطبيعه
2: ممكن فما زوج مؤسسات جامعيه
3: مازالوا ما نعرفوش احنا شو، خاطر مازال تحت الدراسه الملفات الكل تحت الدراسه، ماشي يوقع الاعلام بهم يمكن في اخر شهر اوت قبل انطلاق السنه الجامعيه، ولكن جي ساكن اعطيك رقم في مستوى الجمهوريه يمكن ثم حوالي 35 مؤسسه 35 مشروع معناها تصب في وزارة التعليم العالي باش ياخو التأهيل كمؤسسة جديدة في مجال
2: ولا
3: خاصة
2: خاصة ولا لهنا. خلينا من غير ما نحرج ربما تعطيني رأي فقط، هو يفترض أنه الدور الدولة المؤسسات العمومية هي اللي تقوم بالشيء هذا لأنه مكلفة جدا، ونشوف أرقام على مستوى مش سهل تعدي 3 سنوات تقريبا معدل 30 مليون على العائلة.
3: هو رأى طول منظومة التعليم العالي في تونس كما في عديد الدول حتى الدول المتقدمة راهو ما عادش النقاش خاص وعام، هو النقاش هو عن نوعية وهو
2: السوق التشغيلي
3: وعلى سوق التشغيل وعلى التألق متاع المؤسسات. دونك اليوم معناها ثم نقول يمكن بين العام والخاص يمكن حتى ثم منظومة تكميلية هي في حد ذاتها. تبقينا شنو احنا ندعيو توا؟ ندعيو يكون المؤسسات الخاصه يرتقيوا بالمستوى باش ياخذوا طلبه من مستويات معناها مرموقه، وباش يحافظوا على التكوين يكون تكوين زاده في مستوى، خاطر نحكيو كيما نحكيو على الباراميديكال الشبه الطبي هذا راهو نحكيو على تكوين ناس غدوه مش ياخذوا مسؤوليه
2: حياه
3: بالضبط بالضبط نعم. بالضبط.
2: ثم اختصاصات اخرى خلاف الاطارات الطبيه الشبه الطبيه
3: بون ثم اختصاصات اخرى ما موش برشا، هو سنا خاطر صار برشا ما تحلتش طلب العروض في علاقه بالمؤسسات الخاصه في الشبه الطبي، دونك سنا هيك علاش جيت عدد كبير.
2: نعم.
3: لكن بصفه عامه ثم معناها كيما صارت حمله للتاهيل واعاده تاهيل مسار التكوين في المؤسسات العموميه كيف كيف صارت المؤسسات الخاصه، ومش يوقع الاعلان عن نتائج قريب زاد كيف كيف
2: ان شاء الله بالتوفيق. شكرا
3: يعطيك الصحه. انا جيت حبيتك نقول راهو معناها الاقبال نسبه الاقبال متميزه ياسر، حبيت زاد كيف كيف نشكر كافه المؤسسات ومكونات المؤسسات الجامعيه التابعه جامعه صفاقس على الموبيليزاسيون نتاعهم. اليوم شفنا الاطار
2: خدمه كبيره
3: يعطيك الصحه، ثم اطار التدريس موجود، ثم الطلبه موجودين، ثم الاداريين، ثم العمله، ثم المديرين والعمداء، ثم الكتاب العامين اللي هما
2: ثم ناس قاعده تقدم في معنا اطروحات وغيره، فما
3: بطبيعة
2: كانوا حاضرين وغادروا يعني السنه الجامعيه مفاجاه.
3: بالضبط، هو احنا في ختام السنه الجامعيه، وتعرف تم عديد الاشغال في مستوى المؤسسات، ولكن رغم ذلك المؤسسات الكل حاضره مشكورين كافه المكونات نتاعهم. نحكي اليوم على مديرين وكتاب عامين يجيوا لهنا ببور باسي دو جور، راه مش حاجه سهله في الظرف الزمني هذا اللي نحكيوا عليه.
2: شكرا لك، ان شاء الله بالنجاح والتوفيق، ان شاء الله بالاختيار الجيد اللي يوفر سوق الشغل لكل طلبه. شكرا لك سيد رئيس جامعة
3: مشكورين.
2: شكرا من رئاسة الجامعة إلى كلية أخرى أيضا عندها تقاليد، ومن عرق المؤسسات الجامعية في صفاقس نتحدث على كلية الحقوق بصفاقس السعيد باستضافة السيدة درة ولي. سيدة درة أهلا وسهلا، مرحبا بك رئيسة قسم القانون الخاص. مرحبا بك سيدة درة.
4: مرحبا بكم، مرحبا بمستمعي إذاعة صفاقس، وشكرا على هذه الاستضافة.
2: شكرا لك، وتحية من خلال كل العاملين في الكلية، كل أساتذة، السيد العميد.
4: السيد العميد يبلغ لكم تحياته، هو تعذر عليه باش يكون موجود وكلفني أنا.
2: سي محمد القسنطيني. نعم
4: سي محمد القسنطيني، باعتبار التزاماته المهنية اليوم عنده صوت نص نتاع بتروح الدكتورة. ولا احنا اليوم دونك موجودين في ستون تاعنا، موجودين كاطارات بكل، عندنا اطارات التدريس، الاداريين، الكاتب العام، والطلبه نتاعنا
2: زاد الاستاذه اللي الحقيقه في كل من سيقوم اذا صفاقس يكونوا حاضرين معانا من كل الاسماء من غير ما ننسى حد، معناها عصام بن حسن، معتز قرقوري، محمد النايفر، منى غيازة، سيدة سوسن الجموسي، كل الأسماء، كل
4: الأسماء، سامي بالحاجة، خليل الخلال، في وقت كان موجود بس يوم غادرنا في الدولة الشقيقة
2: في إطار التعاون الدولي.
4: ولا أي دونك هذا هو إذا إطار التدريس. كما قلت لك دونك عندنا ديما الطلبة متاعنا اللي هما المتفوقين والمتميزين ومتخرجين جدد موجودين زادا معنا في ستون. علاش دونك نحبوا ديما المعلومه تكون قريبه برشا من
2: شنو يحب يعرفوا، شنو هي الاسئله اللي تطرح في خصوص كليه الحقوق؟
4: اي اول حاجه يحبوا يعرفوا القرايه سهله ولا صعيبه، حفاظه ولا مش حفاظه، هذه ديما سؤال معهود يطرح.
2: هي الفكره مرتبطه بالكليه، يقول لك يلزمك برشا حفظ.
4: لا جوستومون هذه من بين الاشياء المتداوله، الاخطاء الشائعه. فوالا هذه هي
2: كلمه، هو المفروض توا احنا كبرنا ونفهموا يعني في الجامعه مش تحكي على الحفظ، معناها لازمك تجوزها انت حتى في الثانوي
4: لا ما عادش نحفظوا، ما نحفظوش احنا دايوغ في فاكولتي دروا ماهيش حفظه، هي فينالمون فهم، هي ان ريزونمون تفكير
2: بالمعطيات والنصوص.
4: واحنا هيك علاش نقولوا للطلبه دونك اللي ناجحين هما احسن اشخاص ينجموا يحكيوا على مسيرتهم وعلى تجربتهم باش يكون الاقناع اكثر، خاطر كيكون من القلب الى القلب تصل المعلومه افضل. اذا حاطين لهم الطلبه نتاعنا يحكيوا معهم ويعطيهم الصحه ما قصروش، يعلموا معناتها يعطيهم تجربتهم هما كيفاش نجحوا في الكليه، ويجاوبوا على كل الاسئله نتاعهم خاصه كما قلت انت بالنسبه للاخطاء الشائعه، ويحكيوا كذلك دونك من بين الاسئله اللي تطرحها دونك شنو هو الافاق، اسكو فقط محامي ولا قاضي، نقولوا لهم لا راهو الافاق التشغيليه احنا محلوله ومفتوحه جدا باعتبار ان الدراسه الكليه هي تدرس الماده القانونيه، ويتخرجوا من الكليه مئات رجال القانون، وهونية مش الكل مش قضاة ولا محامين دونك رجال القانون مطلوبين في العديد والعديد من المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة إلى جانب المهن الحرة عن طريق المناظرات. دونك هذه إذن أكثر الأشياء، وزاد من بين الأشياء اللي تطرحها قرايتكم كيف هي، دونك شو نقولوا لهم؟ احنا نقول لهم عندنا عامين جذع مشترك نقراو فيها كل المواد بجميع انواعها، قانون عام قانون خاص، وبعدين عندنا السنه الثالثه تخصص، واحنا بحكم انه السيد رئيس الجامعه جبد وقال راهو احنا دخلنا في ريفورم جديده دونك، وتم تاهيل او اعاده تاهيل مسارات تكوين جدد، احنا في كليه الحقوق دونك اقترحنا ثلاثه اجازات، اجازه قانون عام قانون خاص، واضفنا اليها اجازه اخرى في قانون العدل الخاص، وهذه الاجازه هذه هي استجابه لسوق الشغل، وخاصه فكرنا في الطلبه اللي هما باش يعديوا المناظرات، دونك حبينا نركزوا اكثر على المواد اللي هي تجتاز في المناظرات باش يقع تهيئتهم وتحضير المناظرات هذه.
2: ونختم بهذا، نشوف حتى في الكليه ما يحسب لها عندها مرافقه للطلبه في المناظرات في المحطات الكبيره نتاع الامتحانات، وفما دروس اون لين مع مجموعه من الخبراء والاساتذه تحاولوا ترافقوا بهم حتى تمكنوهم من دعم إضافي.
4: أي هو إلى جانب التكوين الأكاديمي والعادي اللي نقوموا به في المحاضرات والدروس المسيرة، عندنا سنتر كاتسي دونك مركز الإشهاد والكفاءات متاعنا، دونك مشكور قاعد يقوم بنشاط مكثف في التكوين المستمر في المناظرات. كيف كيف عندنا نوادي طلبة ما شاء الله عليهم قاعدين يستقبلوا طلبة جدد pour faciliter leur intégration في الحياة الجامعية في الكلية متاعنا، وقاعدين نستجيبوا كذلك للطلبات متاع الطلبة متاعنا وقت اللي يحبوا دروس أكثر تكميلية مع التكوين أكثر في مواد معينة للمناظرات. دونك هذايا الكلنا قاعدين نقوموا به، وهذايا الكل يخلق ديناميكية في الكلية متاعنا والحمد لله.
2: كل شكر وتقدير لك سيدة درة والي رئيس قسم القانون الخاص. هذه أهم المعطيات اللي يلزم يعرفها الراغب أو الطالب المعني بالتوجيه إلى كلية الحقوق. شكرا لك.
4: إذن شكرا، شكرا لك، ومرحبا باللي يحب يلتحق بكليتنا، وستون مازال محلول، اللي عنده أسئلة يتفضل. دونك مازلنا اليوم موجودين وغدوا كذلك موجودين إن شاء الله.
2: كل الشكر والتقدير لك، يعطيك الصحة. مواصلين دائما في التعريف بالمؤسسات الجامعية اللي تعود بالنظر إلى جامعة صفاقس. أهلا وسهلا سي مراد مروى، مدير معهد الدراسات العليا التجارية بصفاقس. مرحبا بك سي مراد.
5: مرحبا بك سي فيصل، مرحبا بكافة مستمعين إذاعة صفاقس.
2: المدرسة وين جي ساعة؟ فما تشابه في الآي
5: أي فما كونفيزيون بين المدرسة العليا للتجارة ومع الدراسات العليا التجارية بصفاقس. احنا المعهد متانا موجود في طريق سيدي منصور كيلومتر 10 بجنب كلية الحقوق.
2: هذه واحد من بين أهم المؤسسات، معناها عندها سمعة، عندها نتائج طيبة، وعندها قدرة تشغيلية.
5: المعهد متانا هو معهد فتي، مش فتي خاطر هو متكون تأسس 2002. منذ بداية المعهد يوفر في اختصاصات علمية نادرة اللي هي تعطي نسبة تشغيلية كبيرة. احنا كجميع المعاهد المتصبة بجامعة صفاقس التكوين متانا ينحصر على الإجازات في الاقتصاد وإجازة في علوم التصرف. احنا الاختصاص متانا في الاختصاص اللي يكون بعد السنة الأولى، جذع مشترك، ومن بعد عن الاختصاصات عن المحاسبة عن المالية عن التسويق، وعنا كيف اختصاص جديد قديم جديد هو دراسات عليا تجارية اللي يخص لهجو السيد مع دراسات عليا تجارية بصفاقس، ويكون اختصاص وحيد في جامعة صفاقس كما هو موجود في جامعة قرطاج يهجو السيد قرطاج، وفي جامعة سوسة يهجو السيد سوسة.
2: شنو تختلف الإجازة اللي من ترجع بالنظر خريج المعهد متاعكم على بقية المؤسسات الجامعية؟ فما نفس التسمية في بعض المؤسسات؟
5: والله هو نفس التسمية، مي كي تشوف انت التكوين ومواد التكوين يكون مختلفة. احنا كما قال سي احمد سيك على جامعة صفاقس سنة مرينا بتجديد مسارات التكوين، وحاولنا ندخلوا العديد من التغييرات الجذرية في المواد التكوين اللي هي تتناسب بالنوفيل تكنولوجي توسكي نيميريك، باش نحاولوا نعطيو اتيديون يكون متكون في جميع الاختصاصات، اختصاص اللي هو متعلق بالدومين الاقتصاد والتصرف، واختصاص كيف اللي فيه التوش نتاع النيميريك، توش نتاع الانفورماتيك. كيف احنا نتميزوا بارابور للمؤسسات المنتصبه في جامعه صفاقس هي في الماجستير. احنا في الماجستير نعطيو عدد 9 ماجستير، عندنا 6 ماجستير مهني و3 ماجستير بحث. احنا عندنا جزء اختصاصات اللي هي موجوده كان في معهد دراسات العليا التجاريه داتا ساينسز فور بزنس اند ايكونوميكس، وعندنا سيبر سيكيورتي. هذوما جزء اختصاصات نادره اللي فيهم نسبه التشغيل بتاعهم كبيره ياسر. علاش؟ خاطر احنا المؤسسه نتاعنا تنفتح على توسكي المون سوسيو ايكونوميك، وعندنا كلي بارتنريا اللي يخليو الطالب يكون او ميم طون يتكون ويلقى فرص للستاج كيف فرص تشغيليه كبيره في المعهد نتاعنا.
2: الموقع محين، اللي يسمع ومعني نجم يدخل الموقع المؤسسة وياخذ كل التفاصيل.
5: احنا عندنا الموقع نتاعنا محين، وكيف احنا عندنا موقع جديد مش يكون الجمعه جيد منكم مش يكون موجود في جميع لي زانفورماسيون اللي تتعلق بالتوجيه، كيف لي فورماسيون لي ماتير اللي مش يقراو بالنسبه للطلبه الاختصاصات الكل. نحب المناسبة هذه نحب نشكر جميع المتدخلين في الحياه الجامعيه بالنسبه للمعهد نتاعنا، من اداريين، من عمله، من مدرسين.
2: هو نجاح جماعي، هو الفريق كامل. ان شاء الله بالتوفيق لكل طلبة المعنيين بالترشح. نسبة الخريج القدرة التشغيلية تقريبا من خريجي المعهد؟
5: والله عندي اختصاصات كي نقول لك راني ما غير مبالغة عندي 100% دونك نسبة تشغيلية. كما كنت نحكي انا عندي اختصاصات في الماجستير سكور
2: قوية باش يمشي
5: والله سكور هو مراه نرفلت با ريالمون الكاليتي دونسينيمون خاطر تعرف انت احنا في السيسيون الاولى نسكروا مي بعد ما يزيدونا دونك هكا النومبر اللي هو بتاتر يتيح لنا شوية في سكور مي سكور نتاعنا راهو احنا تو في جامعة فاقس احنا الثانيين رتبة الثانية في سكور نتاعنا كيف كيف عنا نستقطبوا التوسكي لي سونتيفيك ليكونومي جيستيون
2: و ان شاء الله بالتوفيق.
5: بارك الله فيكم وان شاء الله كل عام وانتم بخير عايش.
2: هذه الدراسات التجاريه بصفاقس كل الشكر
5: ميرسي
2: وتقدير.

0: تشيدوا في القطب التكنولوجي بصفاقس. يعني باش تاخذوا فكره على المعهد كان في طريق سكرة وحاولنا في القطب التكنولوجي
1: السنوات مع سي فايز قرقوري
0: مع سي عبد المجيد بن حميدو مع مدام ناديه بسيطه كلهم مروا ب يعني مديرين في المعهد العالي الاعلامي بمدينه صفاقس. المعهد نتاعنا هو معهد يختص في الاعلاميه والملتي ميديا, يعني كل التكوين اللي نعطيوه هو متخصص في الاعلاميه والملتي ميديا مع مسارات تكوينية في الإجازة وفي الهندسة وفي الماجستير.
1: الاختصاصات ومدى نفاذها لسوق الشغل.
0: والله إحنا يعني والحمد لله كل المسارات التكوين اللي في التكنولوجيا تقعد كل ديما الحمد لله مطلوبة على مستوى سوق الشغل الوطنية والعالمية. احنا سنا كما كل المؤسسات التعليم العالي اشملنا المشروع الوزارة في تجديد البرامج وقمنا بتحيين البرامج لتكون اكثر يعني متناسقة مع متطلبات سوق الشغل ومتطلبات البحث العلمي, خاصة في ظل كل ما يهم المعطيات الضخمة الذكاء الاصطناعي كل ما يهم الأنظمة الإعلامية التفاعلية, وهذا احنا حاولنا باش نكونوا نراجعوا مسارات التكوين باش تكون تواكب المجالات هذه.
1: نعم كل الشكر وتقدير لك سي وليد مهدي على كل هذه المعطيات, واكيد اليوم وغدوة مازال المعني نجم ياخذ معلومات وكذلك من خلال موقع خاص بالمؤسسة.
0: بالضبط بالضبط
1: كل شكر لك وان شاء الله بالتوفيق لكل الطلبة اللي يلتحقوا بكم. نواصلوا في الضيفة الأخيرة أو قبل الأخيرة سمير قبل ما نختموا في الحصة. أهلا وسهلا مرحبا بك سيدة الدنيا اللويزي.
2: شكرا.
1: مرحبا.
2: شكرا دنيا الويزي أستاذة جامعية بكلية العلوم بصفاقس ومديرة قطب الطالب المبادر بجامعة صفاقس.
1: الطالب المبادر سمعنا برشا هذه, لما يبادر الطالب اليوم؟
2: هو طالب سورتو يبادر ببعث مشروع.
1: أما عندنا اليوم طلبة عندهم مشاريع وتحولوا إلى أصحاب مشاريع بعد ما تخرجوا.
2: عندنا طلبة اللي هما كملوا الماجستير متاعهم كملوا الدكتوراه ومام بعثوا المشاريع اللي هما عنا دي ستارتابور اللي هما حتى موجودين معنا في المعرض. نذكر منهم البروفيسور سي رمزي المعالج البروفيسور سي قيس الجاموسي فليون تيك, دونك هذوما دي سوسيتي ديجا اللي هما موجودين على الأرض الواقع. مي اللي أهم من هكاك اليوم اللي أنا عندي طلبة اللي هما قاعدين يكملوا في مسارهم الدراسي في الدكتوراه متاعهم وجابوا اليوم لي بروتوتيب متاعهم نوتامون دي بروتوتيب أكواريوم تاع بواسون avec la avec les plantes ou femme un concentrateur d'énergie. donc الطلبة حقيقة قاعدة تبعث في مشاريع كما نقولوا راهو مشروع متقدم. فما زاد مشاريع اللي مازالوا دوب
1: نوات مشروع
2: نوات
1: مدى تنفيذ هذه المشاريع لانه الفكره باهيه اما الاهم انها تتحول لواقع.
2: صحيح صحيح وهذا هو احنا دورنا كجامعه اللي احنا في قطب الطالب المبادر نحاولوا مش نأطروهم ونحاولوا مش نبداو بالحق. هي تبدا نوات بعض مرات راهي صغيره الفكره اما راهي تجم تكمل وتكون مشروع وهنا يجي لاكومبانيمون. وذاك علاش شوف تجي معنا المرافقه نتاع لي دكتور اللي موجودين اليوم معنا زاده موجود معنا السونتر دافير الشامبر دو كوميرس ادماج وموجودين اليوم. حاجه اخرى الجديده جبنا حتى المؤسسات ها وعملنا احنا قريه الابتكار وبعث المشاريع. دونك فيها احنا الطالب يجم يعرف شنو هما المشاريع اللي يجم يعملهم مزيدة المؤسسات اللي تجم تستقطبه كديبلومي وين يجم يخدم اوفر دو ستاج انستانتاني. عندي 7 مؤسسات اللي هما يقدموا اليوم في اللي زوفر دو ستاج اللي اليوم غدوة الحي الطالب يجم يبدا يعمل ستاج متاعو.
1: فرصة لكل طلبة اللي يلتحقوا بكم من اليوم وغدوة باش ياخذوا مزيد من المعطيات والتفاصيل وربما تغير له حتى افكاره. معناها ينجم يكون عنده فكره مسبقه ومن خلال هذا الدور التأثير.
2: صحيح صحيح تكون حتى هو ماشي في اورينتاسيون تاع مثلا معش ماستر دو ريشيرش ولا مش يكمل ان شاء الله مي تولي يزيد يحب يعمل يبعث مشروع ويولي يفكر في هالانيسياسيون وسوق الشغل شنو هو طالب اليوم بالطلبه.
1: شكرا لك سيده دنيا لويزي على كل هذه التفاصيل يعطيك الصحه. هكا نكون وصلنا نهايه المشوار.

المتابعة الميدانية المباشرة لدورة 28 لمعرض الجامعي من تنظيم جامعة صفاقس اللي يتواصل إلى يوم الغد لتقديم التعريف ومزيد من المعطيات المتعلقة بالتوجيه. كل الشكر لكل الضيوف، كل الشكر لزملائنا الحاضرين معنا: جوهر بوستة، وفاء بن عياد، عائشة بيار، يسرى الغربي. شكر لسمير تختخ وكل الزملاء على النقل المباشر في هذا في التوقيت الاستثنائي. العادة نكملوا ماضي ساعة، اليوم كملنا ساعتين، وبطبيعة الحال الحدث يقتضي ذلك. متابعة إذاعة صفاقس أيضا متواصلة لفعاليات هذه الدورة الجديدة، الدورة 28. لكم أنا كل التحية وتقدير، تحية فيصل جابسي، للقاء.

0: إذاعة صفاقس الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشتكي المواطن هذه الأيام من تداعيات العلاقة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والصيدليات، وقد تأثرت وضعية الطرف الدافع بالصعوبات المادية التي تمر بها الصناديق الاجتماعية.
1: كنت اليوم باش نصب على الوريقات متاع على الكنام بصح الباقي قال لي راه بابا راه سير راه مقش عندكم حق يا ودي ليه ما عندناش حق قال لك بين الكنام وبين الحسن اسات مقش مش اسم متفاهمين اذا كانوا هما مش متفاهمين تبلاي شهريه ب 280 دينار نحملها 210,000 الدواء باكو هيك وحده ب 36 دينار متاع القلب بلاي قال لي كيفاش نعمل انا بل من الفرماسي وندفع فليساتي وباتني نصب وريقاتي نصب وراقي نقد الشرب جوني فلوسي استرجاع مصاريف الفرماسي خذا فليشيتو على خفرنك اما انا ناخذ الوريقه من عند طبيب مصحح مريقله والفرماسي نكمل اسمه يا عمريالي وانا نصبها في الكنام اللي قليله.
0: استعدادا لتنظيم الدورة 60 لمهرجان سيدي منصور انعقدت اليوم جلسة عمل بحضور كل من الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية صفاقس ومعتمد ساقط الدائر وممثل الإدارة الجهوية للحماية المدنية وعدد من الإطارات البلدية ورئيس جمعية مهرجان سيدي منصور ومدير الدورة الحالية. وتعهدت البلدية بالتدخل لصيانة وتدعيم الإنارة بالمساحات العمومية وتنظيف محيط الملعب البلدي والولي والحديقة والتي ستحتضن فعاليات المهرجان والتي من المنتظر كدورة أن تنطلق من 10 أوت المقبل إلى غاية 18 أوت 2026. أعلنت وزارة الشؤون الدينية اليوم أن عملية التسجيل للراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج لهذا العام ستنطلق بداية من يوم 22 جويلية 2026 وستستمر إلى غاية 25 أوت 2026 بدخول الغاية حصرا على طريق تسجيل الحج التالي www.haj.affairreligieuse.tn. استشهد 3 فلسطينيين من عائلة واحدة فجر اليوم جراء غارة شنها طيران الاحتلال الصهيوني على وسط قطاع غزة. قال الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه استهدف مواقع عسكرية أمريكية تنطلق منها الهجمات نحو منشآت حيوية إيرانية في البحرين والكويت. أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن هدف ضرباتها العسكرية الحالية على إيران هو أضعاف قدراتها على استهداف السفن العابرة لمضيق هرمز. نهاية الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة. تلتقون الأخبار في إذاعة صفاقس إن شاء الله في تمام 3 بعد الزوال. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: برد القائلة، برد القائلة.
2: برد القايلة،
4: برد القايلة.
5: أهلا وسهلا.
2: أنغام إهداءات ومسابقات.

عسلامة. مرحبا بكم الناس الكل. هذه هي برد القايلة تبدأ معكم توا تتواصل حتى للأربعة ونص اليوم الأربعة 15 جويلية 2026 1 صفر 1448 هجري 47 يوم في فصل الصيف. تبارك الله سخانة كبيرة كبيرة برشة برشة تقريبا تونس الكل تعيش على وقع درجات حرارة مرتفعة. الشمس حاضرة بقوة في أغلب الجهات وبالطبيعة في الفترة هذه في الأيامات هذه لازمنا نكونوا أكثر حرص على صحتنا، نشربوا برشا ماء، نتجنبوا التعرض المباشر للشمس خاصة في أوقات الذروة، عينينا على صغيراتنا وعلى الكبار في العمر، هذوما الفئات الأكثر عرضة للإجهاد الحراري، نردوا بالنا عليهم وإن شاء الله يربي لباس للناس الكل. أما شنو باش نقول، رغم السخانة هذه ورغم الحرارة هذه يقعد ديما الصيف موسم الفرح، موسم اللمة، موسم العطلة، نستمتعوا بالصيف مع كما قلت أخذ الاحتياطات اللازمة. إن شاء الله تكونوا بخير في صحة جيدة. أنتم اللي تسمعوا فينا توا إذا كان كنتوا في الطريق كملتوا الخدمة، نعرفوا نظام الحصة الواحدة برشا يكملوا في الوقايت هذي ولا بعد شوية سيسروا رواحكم في الكياس، إن شاء الله توصلوا سلامات. كيف اللي يسمعوا فينا في دياركم شنو عاملين، خاصة مع الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والكليماتيزور مرة يمشي مرة يقص. نتصور برشا رجعتوا للمروحة التقليدية كما نقول احنا، معناتها هذيك المروحة رجعنا لها الناس الكل في الفترة هذية قائمة بالواجب نتصوروا أكثر في اللحظات هذية وفي اللي مومو هذوما اللي إن شاء الله يا ربي تكونوا فيهم لباس. نسألوا على حوالكم، نسألوا على أخباركم. احنا برد القايلة كما قلت من تو حتى الأربع ونص تلقاوا معنا الموسيقى، الإيقاعات، الجو وبطبيعة المسابقات 70 164 280. تنجموا من توا تسجلوا أرقامكم الهاتفية خاطر بعد شوية عنا مسابقة وعنا فلوس. إيه نعم عنا فلوس، عنا كادوات، عنا 150 دينار تنجم تربحهم أنت اللي تسمع فينا من إهداء إذاعة صفاق. السؤال سهل برشا متعلق بالفقرة اللي باش نسمعوها بعد شوية مع زميلتنا هدى لكشو. بطبيعة ركزوا مليح مليح في المعطيات وفي المعلومات الكل اللي باش تتقال في فقرة تبعني معه هدى لكشو، وان شاء الله يا ربي تكونوا اليوم معنا من الفايزين ومن الربحين بالكادو امتعنا. خليني نسلم على الكيب اللي معايا الكل اليوم في القايلة هذه. خليني نقول أمير الجاموسي في الإخراج التقني، طارق بكور معايا اليوم في الإخراج المرئي، وترافقكم أنس ربيعي في الأعداد والتقديم لفضاء برد القايلة بصفة استثنائية. الحقيقة تعودت بهند الأسود في الفترة هذه وفي الوقت هذه كل نهار أربعة. هند في عطلة في إجازة، إن شاء الله إجازة طيبة، إن شاء الله عطلة سعيدة ليك هند، والكل واحد اختار أنه يعدي الفترة هذية في الكونجي ولا في الإجازة. صحة صحة ليكم الناس الكل، معاكم قلت أنس بصفة استثنائية، إن شاء الله يا ربي نعديه مع بعضنا قيلولة ياسر مزيانة إن شاء الله برفقتكم أنتم مستمعين. ما نزيدش نطول عليكم برشا بالكلام، نمشي مباشرة أول نغم في حصة اليوم من برد القايلة.

جيبوا لي خالي ما 9:15 دقيقة. أنا هكا حبيت نمهد, حبيت هكا نعمل معطى أنديس صغير على فقرة تبعني من خلال الإيقاع هذا. جيبوا لي خالي للفنانة سعاد محاسن. دونك ذكرت الكيف, نوستالجيا الكيف. احنا باش نحكيو اليوم الحقيقة على الكيف في فقرة تبعني مع هدى الكشوكي. ما قلت ركزوا مليح في المعطيات اللي باش تتقال في الفقرة هذه, لأن سؤالنا اللي باش نطرحوه عليكم بعد شوية أكيد عنده علاقة, وتلقاو وتنجموا الإجابة متاعه في الفقرة تبعني مع هدى كشوكي. كل

0: من امكان لامكان.
1: تبعني نخليه التاريخ يبان.
0: تبعني واسمع عليها الحكايات،
1: وفي دروبها علامات وعلامات.
0: تونس معاك
1: في كل الجهات. حلوة يا بلدي. تبعني
0: تبعني
2: تبعني نمشي والكيفة.

0: مع هدى الكشو.
1: تبعني نكتشف كل مكان،
0: تبعني نشوف سحر البحر
1: وكل وادي بان،
0: تبعني في تاريخ بلادنا
1: حكاية ومكان،
0: تبعني في تونس
1: الجمال في كل زمان.

0: نمشي.
1: خلي شواطئ الساحل ونمشي ونكتشف وجه غير مألوف لتونس، جبال الأطلس، الهضاب المرتفعة، وهالمشاهد المتناقضة من الغرب التونسي تنتصب بالكيف البلدة الصغيرة المحافظة على سحرها ومعالمها. جمال المنطقة الطبيعي راهو مش عامل جذب الوحيد لها، راهي غنية بالمعالم التاريخية.
2: تبعني
3: تبعني
1: نحكيو على الكيف. تضاريس جبال الأطلس تقدم لنا مشاهد طبيعية مثيرة من فوق القلعة العثمانية بالكيف، كيما الجزء العلوي لمائدة يوغرطة زادة اللي تمكن من إطلالة جميلة على الجبال، وتجول في البلدة العتيقة لمدينة الكيف. ومن ميزاتها تشابك المعالم التاريخية والأثار من جميع العصور وجميع الأديان، وتستعرضك عادة كخزانات المياه والحمامات الرومانية وكنيسة قديمة للقديس بطرس ومعبد يهودي من القرن الثامن عشر اللي يحظى بمكانة كبيرة لدى المسلمين في المدينة. وباش تلاحظ تجاوز 3 مقابر إسلامية ومسيحية ويهودية، ويبقى ضريح سيدي بو مخلوف ذو القباب البيضاء المضلعة والمأذنة المزينة بالخزف الأخضر، المعلم الرمز للجهة.
2: تبعني
3: تبعني.
4: J'ai chanté à capelle sur la dernière mesure.

0: من امكان لامكان.
1: تبعني نخليه التاريخ يبان.
2: اي سيدي ننطلقوا في جوله عبر الممرات الجبليه ولا في الغابات او على ضفاف بحيره وعبر القرى.

ديني جميل من القرن الثامن عشر، اطلع على تقاليد الفروسية زادة وحلي الشمال الغربي، واطلع على طريقة العيش في خيمة بدوية، وتمشي تعمل زيارة القصبة، القلعة هذيك العثمانية المكونة من حصنين، واحد منهم مخصص للمقيمين من الانكشاريين الأثراك، والآخر وقتها للقوات المساعدة. واكتشف يا سيدي فن الطبخ الأصيل للمناطق الغربية والمنتجات المحلية السخية. في الكيفة راهم يعملوا كسكسي البرزقين، هيك الطعم نتاعو الحلو والمالح في إن واحد، مسقي بالحليب ومصحوب بلحم الضأن المعطر بإكليل الجبل والفواكه الجافة والتمور، وهي أكلة المناسبات المميزة. فما طبق زادة مميز جدا اللي هو الملفوف المصنوع من الشحير المسحوق، ويعد كيما الكسكسي أكلة مميزة، وتذوق خبز الشعير الريفي وصفات الأجداد كيما الزرير، وهي تحلية من مسحوق السمسم والبندق. وفي الريف وفي المدينة العتيقة الكيف راهي توفر خيارات من الفنادق الصغيرة ودور ضيافة كما اللي في المدينة العتيقة، تنجم زد إقامة على مقربة من المدينة تقوم بها، وبطبعة الحال فما إقامة بضيعة تم تحويلها إلى إقامة ريفية مريحة جدا للسياح.

كي نحكيو على الكيف نحكيو على المواقع الأثرية، على خطر الثراء التاريخي للمنطقة الغربية خلى منها اليوم مقصد الملاعين بالمعالم الأثرية. يزمنا نحكيو على مائدة يوغرطة تحديدا. يوغرطة يا جماعة هو الأمير البربري الشهير وبطل مقاومة الغزو الروماني، كان جده ماسينيسا أوجد مملكة كبيرة إلى جانب قرطاج في القرن الثاني قبل الميلاد، حيث تعدت المعابد والمعالم الأثرية في الغرب الوسيط وشمال غرب تونس. مائدة يوغرطة يا جماعة هي جبل مسطح على مساحة 80 هكتار وبارتفاع 1271 متر، قلعة طبيعية كانت ملاذ آمن على مر التاريخ، احتمى بها الأمير البربري مع جيشه في حربه ضد الرومان، محاطة تماما بالمنحدرات الحادة، وتشرف على حقوق القمح الشاسعة والجبال على مدى النظر. لتسلقها يلزمك تمشي تتبع درج قديم منحوت في الصخر يوصلك للقمة، ولاكتشاف مشهد يقطع الأنفاس بالموقع العديد من الآثار كما الدولمينات، القوس البيزنطي، مسجد صغير وخزان محفور في الصخر وكهوف ومقابر من عصور ما قبل التاريخ. الكيف

يا شاب شاب خالد، ساعتين وتسعة وعشرين دقيقة، هذا هو توقيتنا، هذه أجواء نحن معكم في بلد القايلة حتى للأربع ونص. مازال عنا الوقت ومازال عنا الجو ومازال عنا الموزيكا، وبطبيعة باش نستقبلوا بعد شوية تليفوناتكم على 70164280. مع التحية لزميلنا سالم عيسى، اليوم هو اللي استقبل تليفوناتكم على 70164280. هذه هي حصة برد القايلة اليوم الأربع 15 جويلية 2026، وخليني نصلح الغلطة اللي قلت عليها قبلك شوية. اليوم هو 30، هو تمام 30 من شهر محرم 1448 هجري، وغدوة الخميس إن شاء الله 16 جويلية هو مفتتح شهر صفر 1448 هجري. إن شاء الله يا ربي شهر هذا يكون طالع خير، إن شاء الله يكون مبارك على الجميع. غدوة إذن كما قلت الخميس 16 جويلية هو مفتتح شهر صفر 1448 هجري. طقس سخون هذا قلت وانا قبلك شويه في التحيه، وخليني نعطيكم فكره على درجات الحراره اللي تجاوزت اليوم 43 درجه الى حدود الساعه الواحده بعد الزوال. اليوم مثال في محطه نصر الله سجلنا 48.2 درجه، في جندوبه سجلنا 48 درجه، في قعفور 46.5، في باجه 45.7، سجلنا في سيدي بوزيد 45.5 درجه، في المكنسي 45.5، في الناظور اليوم سجلنا 45.3، في القيروان 45.3، في مجاز الباب 45.2، في الوسلتية 45.2، في السويسي 44.7، في الكيف 44.4، في بير علي بن خليفة 44.4، في جمال 44.3، في الدهماني 44.1، في تاجروين 43.8، في بغرارة 43.7، في سليانة 43.5، وفي الصخيرة 43.5. هذه طبعا درجات الحرارة حسب تحينات المعهد الوطني للرصد الجوي، الحرارة مرتفعة، هذيك علاش نحاول نتجنب قدر المستطاع التعرض المباشر لأشعة الشمس، وكذلك نحرص على شرب كميات كافية من المياه. ظهر لي قلت على كل شيء، مازلت ما قلتش على المسابقة، منيش ناسية، منيش نسيتكم، اما شوية سوسبانس تخليكم هكا متشوقين للسؤال متاع اليوم. اكيد معناها سمعتوا فقرة تبعني مع هوديك شوق بليك شوية، سؤال الحصة متعلق اكيد بمدينة الكاف، والسؤال يقول قلعة الكاف تتكون من كم من حصن، قديش ثم من حصن في قلعة الكاف؟ هذا هو سؤالنا. الإجابات أنتم باش تعطيوها لنا، نستنيوها من عندكم أنتم على 70164280. يلا نرجع من جديد للموزيكا، زياد برجي في النغم هذية، بعد شوية الاستضافات والمتابعات اللي أكيد ديما تكون حاضرة معنا ومعاكم في برد القايلة. ثم الإهداءات زادة، نعم إذا كان جاي على بالكم تهديوا أي غنية، تتمنيوا أي أمنية، تبعثوا بأي ديديكاس لأي شخص يعز عليكم، أبوابنا مفتوحة اليوم في برد القايلة.

0: فرد القائلة.
1: برد القائلة،
0: برد القائلة. أهلا وسهلا.
1: أنغام إهداءات ومسابقات، جوائز ومفاجآت، جوائز ومفاجآت. برد القائلة، هذا هو العنوان اللي تنجموا أكيد تبردوا به الجو وتبردوا به السخانة. مرحبا بكم معنا من جديد حتى للأربع ونص والساعتين وخمسة وثلاثين دقيقة. حبينا اليوم في برد القائلة نسلطوا الضوء على مشاركة تونسية متميزة في إطار البطولة العالمية للروبوتات القتالية في تركيا، وتميز الفريق التونسي اللي يتكون من مجموعة من المهندسين الشبان بعد ما تفوقوا في منافسة رفيعة المستوى أمام فرق من مختلف دول العالم. يسعدني برشا أنه يكون حاضر معايا عبر الخط الهاتفي مباشرة الأستاذ المرافق والمؤطر لهذا الفريق، أمين اللوز، حاضر معنا في المباشر. مساء الخير، أهلا وسهلا بيك.
2: اهلا وسهلا مدام هونس، مرحبا بكم. مرحبا بمصرين ذات فخر.
1: احنا فرحانين برشا انك تكون معانا، نهنيكم الساعه قبل كل شيء. اللقب هذية اللي اكيد يعني الكثير ليك امين، لكن ايضا للشباب اللي شاركوا في المسابقه هذية. امين اللوز، دورك كبير برشا في هذا التتويج، نهنيكم الفريق الكل بهذا الانجاز المتميز.
2: بارك الله فيكم، فرحان حتى انا، فرحانين برشا في اول مداخله مازلنا في اسطنبول، احنا ديجا أول مداخلة تكون على إذاعة صفاقس. يعطيكم الصحة لإذاعة معتها في دعمكم معتها المتواصل للفريق متانا. جيت احنا للتوضيح، الفريق متانا متكون من نادي روبولوجي اللي هو ينشط في ولاية صفاقس،
1: نعم،
2: مع الفريق نايت فيوري اللي هو في الأساس معتها فيه من أبناء النادي وهم ينشطوا في جامعة خاصة. كنت أنا مرافق لهم ومدرب متاعهم. شاركنا معناتها خلينا الموافقة نهار 26 جوان،
1: نعم.
2: في 3-4 أيام حضرنا الربوع معناتها وركحناه بالبي وكل شيء. سافرنا نهار 9 جويلي، الحمد لله معناتها كانت الأجواء طيبة،
1: نعم،
2: والمشاركة كانت مشاركة متميزة.
1: وللي ما يعرفش يعني طبيعة المنافسة والمسابقة هذه، يعني كيفاش تقدم لنا مسابقة الروبوتات القتالية، شنو ربما اللي يميزها عن بقية مسابقات الروبوتيك أمين؟
2: المسابقات الروبوتات القتالية معناتها فيه جزئيات كبيرة، معناتها نقول احنا فما مسابقات على درجة عالية كبيرة برشا، حتى في المسابقات تكون التكلفة نتاعهم غالية برشا. بالنسبة للمسابقة اللي هنا في تركيا، مسابقة نتاع روبوتات قتالية، روبوتات هذه تكون فيها مع التمييز نتاع المهندسين نتاعنا كالكوسو في البارتي مع الميكانيك بارتي الكتريك، حتى في البارتي نتاع القيادة نتاع الروبو هذية واستراتيجية نتاع اللعبة نتاعك وكيفاش انت تجم تتغلب على المنافس نتاعك. الفريق هذا ما عندوش شوية من اللي معناتها ينشط في تونس،
1: نعم.
2: معناتها عندنا تو عندنا 3 أو 4 سنين ينشطوا في مسابقات اللي معناتها تنظمها الجامعات التونسية،
1: نعم،
2: والحمد لله حسينا روحنا اللي احنا وصلنا في مستوى نجمو نشاركوا على مستوى معناتها دولي ونشرفوا تونس على الشلاب،
1: نعم. بالنسبة
2: حاجة بي وأهم حاجة اللي هي العالمي ونجحنا باش ناخذ معناتها الصدارة متاع المسابقة ونزل بطولة العالم معناتها في تركيا. وبالعكس يصعب علينا مهمة في المستقبل اللي احنا لازم نكونوا نحافظوا على اللقب نتاعنا.
1: نعم، يعني شاركوا فرق من عديد الدول، يعني تقريبا قديش من دولة كانت حاضرة مع تونس؟
2: فما مختلف الدول، هما فما من تركيا، فما من تونس، فما من دول مجاورة لتركيا. الأسماء ما نذكرش مع الدول بالضبط،
1: نعم،
2: خاطر العالية مش ولا بعضها برشا. احنا نعم، كنا مركزين برشا على على على على الربوم تاعنا، خاطر النهار الأول هو صار تأخير شوية في المسابقة. بالنهار كان جيت باش نجي كل فريق وحده يتسكي الربوم تاعه ويتعلى على احنا نقولوا الارينا اللي هو الحلبة اللي وين مش نلعبه،
1: نعم،
2: وبعدك تمشي على روحك ونهار لحد تتلمد الفرق الكل وكل فريق ياخذ معناتها الستوند نتاعه باش يجي يحضر الروبو ويعمل لي تيست نتاعه وراك كل شيء، وبعدك يبداو كيما احنا البطوله نتاع الكره، يعيطوا بزوز فرق يجيو يتنافسوا ضد بعضهم وهنا معناتها بالكلاسمو على الاول عاد تربح تلعب اربع ماتشات تكلاس فيهم المرتبه قديش دونك احنا تكلاسينا وقت المرتبه الثانيه
1: نعم
2: وبعد لعبنا نصف نهائي مع فريق من تركيا ربحنا وشئت صدفة باش نكونوا احنا زوج فرق تونس معناتها في النهائي ومع احباب واصحاب وكل شيء ولكن تنافسنا على اللقب والحمد لله كنا احنا معناتها
1: نعم.
2: الفريق اللي يتحصل
1: وشنو ربما اللي صنع الفارق خليكم تتوجوا بالمركز الاول يعني في المسابقه هذه يعني ربما تصميم البرمجه الاستراتيجيه داخل الحلبة شنو نقاط القوه اللي ميزتكم يعني وخليتكم تتوجوا
2: انا ممكن اكثر حاجه الشغف الكبير الكبير الكبير برشا اللي كان عند الاولاد للانتصار والحمل اللقب هذه
1: نعم
2: اول اكثر حاجه الحمد لله معناتها كانوا منظمين مقسمين الادوار نتاعهم كل واحد يعرف شنو مهمته لازم يعمل ما يدخلوا حد معناتها قطره تعرق يقولوها ويضغط الحمد لله معناتها التصميم تاع الروبوت اللي قلت لك في ثلاث ايام خدمناه وكان معناتها الحمد لله نجح التصميم باش يكون فعل
1: نعم.
2: صحيح فما خبره من ثلاثة واربع سنين هما ينشطوا في الدومين هذا هيك عليهم ملقاوش إشكالية معناتها باش معناتها باش يصنعوا روبو في ثلاثة أيام
1: نعم
2: وبالعكس يحطوا فيهم الخبرة نتاعهم وملخص المسابقات اللي شاركوا فيهم قبل على المستوى الوطني والحمد لله معناتها أكثر حاجة ممكن عجبتني أنا الشغف الكبير الانتصار هذا هو ممكن ممتاز. أكثر حاجة
1: الجرينتا
2: يعطيك الصحة
1: هذيك هي الكلمة يعطيهم الصحة بغافو الفريق اللي شارك في المسابقة هذه يعني ماذا بينا نعرفوا الأعمار متاحهم تتراوح من وين لوين أمين
2: إيه هما كلهم طلبة فيهم شكون سنة يتخرج مهندسين فما اللي يدخل عام جاي عنا عصتار بن حسن اللي هو ولد نادي روبولوجي اللي هما معناتها عمره 24 سنة
1: نعم
2: 23 سنة بنته 24 سنة هشام ذوادي من دنزرت 24 سنة أحمد الحمدي أحمد الحمدي 19 سنة لينا بالبارتي ميكانيك حمودة بن عبد النبي زاد 23 سنة عم جاي يتخرج مهندسة
1: هذوما
2: نعم. كلهم طلبة في الجامعة
1: التونسية بارك الله
2: والحمد لله الحمد لله معناتها بالعكس والله ما تقدمي غفر بخلاف راو بخلاف اللي قاعدوا في تونس نديم سحيمي أسامة حمزة برشا أولاد لهنا ما تقاعدوا في تونس ما تستلمش باش يطلعوا لتركيا
1: نعم.
2: تعرف أنت الأكبر حاجة مشكلة نجم نلقاها في المسابقات الدولية هي هي التمويلات معناتها في الحكيم من ناحية السبونسورين معناتها في
1: نعم.
2: التكلفة مش سهلة والحمد لله
1: برافو انا بالحق نحييهم على الشغف اللي حكيت عليه على الاراده نتاعهم على عزيمتهم وعلى اصرارهم على التتويج ويظهر لي هذه من معناها المرات الاوائل اللي يتوج فيها فريق تونسي في المسابقه هذه يعني نجم نحكيوا على الانجاز هذا لاول مره يصير في المسابقه هذه من تونس
2: هو صارت عم ناول شارك فريق فريق معناتها تونسي في روسيا تعدت خط الادوار الاولى لكن في اول مقابله في الدوره الثانيه ما تيسرش باش يربح
1: ايواش
2: ديجا عبد الستار كان واحد من اعظم النادي هذا من الفريق هذا وسنا معناتها عبد الستار وهاشم والولاد حبوا يعملوا معناتها فكره واحده استراتيجيه واحده
1: مقدموا
2: شويه بزدام الخبره من المشاركه عم ناول في مسابقه دوليه في روسيا
1: نعم
2: سنا معناتها ركزوا أكثر وخدموا أكثر وهذه الحمد لله معناتها كفريق كأول مسابقة دولية معناتها نتوجوا بالبطل معناتها بالدورة كاملة حاجة مهمة وزنها كبير برشا معناتها كمسابقة
1: والحمد لله
2: قينا نظام كبير برشا قينا معناتها بالحق أعطيهم الصحة لنا تنظيم رائع جدا معناتها ما تحسش بتعب كل شيء يوصل في الوقت أكثر حاجة عجبتني اليوم كي يقول لك راني راك مش تلعب بعد ثلاثة دقائق رغب بعد ثلاثة يقول لك راك مش تلعب ساعتين ونص
1: بونكتوالي
2: يقول لك راك بعد ساعة يجيك الفطور نظام منظمين.
1: برافو، وهذاك هو أساس النجاح. معناتها النظام يقعد ديما ركيزة أساسية في أي في أي دولة ناجحة، في أي بلاصة تحب تنجح فيها لازم يكون ثم نظام. نشكرك برشا أمين اللوز على المداخلة هذية على موجات إذاعة صفاقس. أكيد معناها فرحانين بالتتويج متاع ليكيب الكل، وانت المؤطر وانت المكون متاعهم والمرافق متاعهم، وعندك خبرة بطبيعة في مثل هذه المسابقات. نهنيكم مرة أخرى على المركز الأول في البطولة العالمية للروبوتات القتالية في تركيا بالتحديد، وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح. شكرا لك أمين، وبلغ تحياتي للفريق الكل اللي معك. عايش
2: عايشك. شكرا بارك الله فيكم.
1: شكرا
2: بارك الله فيكم. عايش. شكرا.
1: كثير غير بو، هذا هو توقيتنا، مازلنا معكم واصلين برد القايلة حتى للأربع ونص. مرحبا بالجميع.

0: القائلة، برد القائلة.
1: تبع موجتنا وعيش الصيف.
0: برد القائلة.
2: مرحبا بكم معنا ديما في برد القائلة، ما ساعتين و 54 دقيقة. أهلا وسهلا بالجميع في المتابعة والمؤنسة. بعد شوية، بعد موجز الثلاثة بالضبط إن شاء الله، نستقبلوا أول دفعة من المكالمات الهاتفية باش تجاوبونا على سؤال حصتنا اليوم متعلق كما قلت بمدينة الكيف، قلعة الكيف. قديش فيها من حصن؟ قلعة الكيف تتكون من كم من حصن؟ الإجابة بتبيع أنتم باش تعطيوها لنا على 70 164 280. سالم يستقبل تليفون فوناتكم بعد يوزعها هوني في استوديو واحد بإذاعة صفاقس. نحب نتوجه بتحية للأصدقاء الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا. نحب اليوم زادة كيف كيف ديديكاس سبيسيال، حقيقة ديديكاس توصل من سوسن المكي، تهني نسيبها نجيب الزغل وزوجها فتحي المنيف، اليوم يحتفلوا بعيد ميلادهم إن شاء الله كل عام، وانتم حيين بخير سي نجيب الزغل وسي فتحي المنيف. إن شاء الله طول العمر، إن شاء الله موفور الصحة، إن شاء الله ديما لباس وفي خير وفي نعمة. نهنيوهم ونهنيو أي واحد يحتفل بعيد ميلاده. الحقيقة عندي ليستة فيها بارشة عيد ميلاد، ومن بعد نرجع لهم بأكثر تفاصيل اللي بعثتولي على الخاص واللي بعثتولنا زادة كيف كيف على إذاعة صفاقس. نحطولكم بطبيعة الببليكاسيون الخاصة برد القائلة، وعن طريقها توصلولنا التحايا والإهداءات والتهاني والأمانية. منزيدش نطول عليكم بارشة، في انتظار موجز الأخبار باش نقعد مع صوت الفنان التونسي جمال الشابي يغني في سيدي منصور. مرحبا بالجميع.

0: فاقس فاقس
1: الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكد محمد الحجري والي صفاقس في تصريح لإذاعة صفاقس اليوم أن انقطاع الماء والكهرباء في بعض المناطق سببه الوصول إلى ذروة الاستهلاك خاصة في فصل الصيف واشتداد درجات الحرارة، مؤكدا أن الجهات الرسمية ماضية في استنباط الحلول العاجلة وكذلك على المدى البعيد خاصة بتوسيع محطة التحلية بقرقور واكتشاف موارد مائية جديدة.
2: ما شفناش السبيطار قص عليه الضوء، ما شفناش مؤسسات معناها سيادية اللي قصت على الضوء في الصنص اللي معناها عندها أثار مباشرة في الإطار هذايا. أيضا وين فما زاد البومباج متاع الماء والآبار لهم ما يقص على الضوء اون جينيرال في هذايا. احنا شنو نقولوا لهنا بالنسبة للموضوع الماء وموضوع التزود معنا بالمياه والتزود بالكهرباء، راهو موضوع في صيف السنة يلزمنا كلنا مع بعضنا نحاول نلقاو علاج توحيني، لكن الأهم من هذا هو العلاج الجذري، حل الجذري بالنسبة للتزود بالمياه على مستوى معتمدات جنوب الولاية هو في توسيعة محطة التحلية. مش نكون واضحين وهذا حكينا فيه برشا، فما تجاوب كبير من سلطة الشراف لوزارة الفلاحة في الإطار هذايا، وفما عمل كبير انه احنا ماشيين نحو ان شاء الله معناها نحبوا نمشيو نحو معنا دوزيام فاز بتاع محطه التحليل. هو هذا مش يغطي لي ولا بالحاجات هذه اون اتوندون، يلزمنا عندنا بعض الابار ان شاء الله تدخل معناها في الخدمه معناها قريبا تعاوننا، والتزود من المياه من مصادر اخرى ان شاء الله معناها ناخذ بكميات اكثر شويه اللي تعاوننا ان شاء الله.
1: تعهدت بلدية صفاقس خلال جلسة عمل أمس استعدادا لتنظيم الدورة 60 لمهرجان سيدي منصور بالتدخل لتدعيم الإنارة العمومية وتنظيف محيط الملعب البلدي بسيدي منصور والولي صالح والحديقة وكل المساحات التي ستحتضن فعالية هذا المهرجان. ومن المنتظر أن تنطلق دورته من 10 أوت المقبل إلى غاية 18 من نفس الشهر. أعلنت وزارة الشؤون الدينية اليوم أن عملية التسجيل للراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج لسنة 1448 هجري 2027 ميلادية ستنطلق بداية من يوم 22 جويلية 2026 وتستمر إلى غاية 20 أوت 2026 بدخول الغاية على موقعها afrreligious.tn. في العالم استشهد 3 فلسطينيين من عائلة واحدة في عدوان صهيوني فجر اليوم على وسط قطاع غزة. انعقد اليوم لقاء عسكري بين لبنان والكيان الصهيوني لرسم خريطة الانسحاب من المناطق التجريبية. قال الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه استهدف مواقع عسكرية أمريكية تنطلق منها الهجمات ضده، وذلك في دولتي البحرين والكويت. نهاية الموجز قدمنا لحضراتكم من إذاعة صفاقس، تلتقون الأخبار مجددا على رأس الساعة. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء إن شاء الله.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعون في المنستير على 100.2
3: عشرة ديمة
5: برد القائلة برد القائلة.
3: برد القائلة
5: برد القائلة. أهلا
3: وسهلا أنغام إهداءات ومسابقات.

0: هذا هو توقيتنا فنيازين الكل مستعملية تري. خلينا نذكر اليوم أكثر من 20 محطة في الجمهورية التونسية تجاوزت فيها درجة الحرارة 45 درجة إلى حدود الواحدة بعد الظهر حسب تحيينات وحسب متابعات المعهد الوطني للرصد الجوي. ردوا بالكم على رواحكم وإن شاء الله يا ربي يعطينا على قد ما نطيقوا. مازلنا مواصلين معكم الرحلة في برد القايلة حتى للأربع ونص. إن شاء الله تكون قيلولة رايقة ومزيانة لكم جميعا. وقيت يلا باش نستقبل أول دفعة عامين المكالمات الهاتفية مع تحية لكل الفريق اللي أمن اليوم اللقاء على مستوى الإخراج التقني أمير الجموسي، على مستوى الإخراج المرئي طارق بكور وسالم عيسى معنا في استقبال وتوزيع المكالمات الهاتفية. ترافقكم من قدام الميكرو أنس رباعي. أول مكالمة هاتفية معنا، ألو مساء الخير، عسلامة مرحبا.
1: ألو عسلامة.
0: عسلامة، شكون معنا؟
1: منيار.
0: منيار شكون؟
1: منيار سيسي.
0: مرحبا بك يا منيار، قديش عمرك يا منيار؟
1: 28.
0: تخدم في الدار؟ شنو تعمل في الدنيا؟
1: لا نخدم.
0: ربي يعينك ان شاء الله، ربي يشدك بالصحة.
1: يعيشك.
0: منيار، بالنسبة للإجابة على سؤالنا خلينا نذكر انا بالسؤال، قلعت الكيف قديش فيها من حصن؟ الإجابة اللي تقترحها علينا شنية؟
1: حصن فيها زوز
0: سنين،
1: الحصن الكبير والحصن الصغير.
0: بيه سجلنا المحاولة متاعك يا منيار، إن شاء الله تكون صحيحة. أقعد اسمعنا حتى لأخر الحصة وإن شاء الله تكون من الفايزين. نذكر الجائزة 150 دينار من إهداء إذاعة صفاقس. شكرا لك يا منيار. مكالمة الهاتفية الموالية، ألو عسلامة. ألو.
1: ألو
0: عسلامة، شكون معنا؟
1: عسلام أختينس.
0: مرحبا بك، الاسم والكريم.
1: وبك عايشك فاطمة. فاطمة مسخير.
0: فاطمة اللقب يا فاطمة.
1: فاطمة مسعود.
0: مرحبا بأختي فاطمة. الطقس في الصخيرة اليوم سخونة، حتى في الليستة متاع يعني درجات الحرارة المرتفعة موجود الصخيرة اليوم.
1: ما نحكي ليكش على السخان وما نحكي ليكش على قصان الضوء. قصها ورجع كلب نسمحه كل ملح.
0: كهو ربي ربي معانا إن شاء الله في السخانة هدية اليوم في الصخيرة إلى حدود الماء. مشكلة الماء فما برشا معاناة الحقيقة في برشا مناطق.
1: لا احني ما عندناش مدخل
0: جملة جملة،
1: احني مدخل الناس جملة
0: يا رسول الله.
1: والله يا خويتي رانا متعذبين، راهو شيء لا يطاق.
0: ان شاء الله ربي يكون في عونكم. برشا مناطق الحقيقة فيها المشكل متاع المياه في الصيف هذية في الفترة هذية، ربي يكون في العون. عطينا المحاولة متاعك يا فاطمة.
1: والله يا خويتي كلمة نسمعها كلمة في بالي، زوز حصنين
0: حصون.
1: زوز حصون.
0: هنا سجلنا المحاولة والإجابة متاعك. شكرا ليك. المكلمة رقم 3. عسلامة.
2: عسلامة،
0: شكون معنا؟
2: أميرة كمولة معك من سقيت الدير يا أنس.
0: مرحبا أميرة، شن حوالك يا أميرة وشن حوال سقيت الدير؟
2: لا الحمد لله، هكا شوية سخانة وكاو.
0: حضرت في المهرجان متاع سقيت الدير سنة ولا
2: لا؟ لا لا لا ما حضرتش ولا لا.
0: هو البارح كان الاختتام على كل نجاح الدورة، نهنيكم أكيد بالمهرجان هذا.
2: يعيشك الله يخليك.
0: أميرة الكيف تعرفها؟ زرتها مشيت لها قبل؟
2: أي زرتها يا لله.
0: تعجبك معناك بلاصة؟
2: في التسعينات هكاكا.
0: في التسعينات عندها برشا الحكاية.
2: أي عندها برشا بالحق. عندي أختي مشيت الغادي، معناها تخدم غادي في القبابة. أول عام مشيت الغادي، مشينا معها. قعدت خايفة وقاعدة تندرى شنو هكا.
0: تقعد بلاصة من أجمل البلايص في الشمال الغربي.
2: لا
0: كيف.
2: كيف سمحة
0: أخبار
2: ويك الممتحة ويهبل يهبل يهبل على المحلة.
0: أي للأمانة أنا ما نعرفهاش راهو، معني باش نبداو واضحين أنا ما زرتهاش الكيف.
2: إن شاء الله إن شاء الله تدورها.
0: أما إن شاء الله إن شاء الله تويت الفرصة ونمشيو للكيف، علاش لا إن شاء الله يا ربي. شنو هي الإجابة بالنسبة للسؤال؟
2: بالنسبة للسؤال زوز يا لله.
0: زوز.
2: أي حصنين.
0: قلعة الكيف تتكون من حصنين. شكرا لك أميرة، يعطيك ألف صحة ونورتنا برشا اليوم في القايلة هذه. مكالمة الموالية. عسلامة.
3: مساء الخير.
0: مساء النور
3: أنس، تحياتي ليك وتحياتي الأمير أمير الكوصلات بعد أمير بن عياد الجاموسي.
0: أي فرصة باش نحيو أميرنا زميلنا أمير بن عياد.
3: يا حسرة
0: توا عندنا أمير الجاموسي حتى هو أمير الكوصلات ما شاء الله عليه.
3: يعني
0: متميز
3: على الأدغام الشرقية هكيكا والأدغام الراي معناتها
0: كلهم ما شاء الله عليهم بصراحة.
3: أمير بن عياد كان مغروب بالأدغام هذه.
0: أي أي أي
3: رجعنا أيامات أيامات
0: احنا عندنا كان الأمارات بارك الله معناتها
3: الأمارة
0: ما شاء الله عليهم. شكون معنا؟
4: سبورتيفا يعطيك الصحه انت محمد المنظر من تونس.
0: مرحبا منظر لاباس عليك.
4: محمد المنظر كيما بيتك طاري.
0: اي محمد المنظر.
4: لا الكيف
0: الكيف قديش فيها من حسن القلعه
4: الرومانيه والمعبد وكل شيء ويا غرطة وال 1170 متر ذاك والمساحة 80 هكتار قايدنا كل شيء والحسن الكبير والحسن الصغير يظل عمل جولة كاملة يظل الربريك عاوزها كلها.
0: لا تبارك الله عليك ظاهر لي انت مركز بالقدام محمد المنظر يعطيك الصحة
4: يعطيها الصحة هي زادة على خاطر إذا نقولك خنقولوا عملية المونتاج وكل شيء تتعب ياسر باش تخرج لنا ماتير بيا
0: كبسول تأدي الواجب لازمها تكون في وقت وجيز وفيها المعلومات اللازمة الكل معناتها مش بالسهل أنك تخرج كبسول بالطريقة هذه يعطيها الصحة والكيب الكل اللي معاها زادة
4: فوالا أنا ندلل عليكم كان ممكن في نغم هكا خاطر برشا سخانة وكل شيء ممكن أنا شو نحب القايل شكون يحصلها قاسم كافي يقولوا قاسم كافي جوي قاسم كيفي دونك امير كونسول باش يحضر لنا قاسم كيفي وفما نغم انت دي كنت عادي ساعات الماكينه
0: اللي هو تبو
4: ياسر كاظم الساهر نزلت البحر
0: اي
4: فكرها دونك ماذا بيا تكون موجوده اليوم
0: ان شاء الله
4: تحيه فوالا تحيه لكم الكل وان شاء الله ديما سامين غانمين وانا نقول لكم راكم انتم متميزين على خاطر جمال اخلاقكم بالحق
0: يفضلك يفضلك خويا محمد المنظر يعطيك الصحه شكرا لك يعطيك الصحه نمشوا للمكلمه اللي من بعد الو عسلامه
5: الو عسلامه
0: مرحبا شكون معنا
5: معك عفاف ليمي من قف
0: عفاف العليمي من قفصه مرحبا بك اختي عفاف شنو احوالك وشنو احوال قفصه
5: لاباس
0: عايشه اختي تسخون في قفصه قولي تو هذا السؤال تسالوه
5: فما الشيلي
0: فما الشيلي ريح الشيلي ينفخ قولي
5: اي والله ينفخ
0: هكا هو ربي معاكم ان شاء الله عايش سينو شنو احوال قفصه شنو احوال اهالينا في قفصه لاباس
5: الحمد لله لاباس عايش
0: الحمد لله برمجت باش تعدي الصيف في بلاصه معينه ولا باش تقعد في قفصه يا عفاف
5: مازلنا
0: ما برمجنا شيء ربي سهل
5: ان شاء
0: الله عطينا الاجابه
5: ربي والخويا طارق والامير والخويا سالم
0: يا ربي فضلك شنو هي الاجابه بالنسبه للسؤال
5: زوج واحد مخصص المقيمين من الانكشاريين الاتراك والاخر للقوات المساعده
0: شكرا لك يا عفاف يعطيك الصحه يعطيك الصحه المحاوله هذه فما مكالمه اخرى الو على السلامه
6: الو
0: مرحبا شكون معنا
6: هلا كان سامية
0: سامية لقب
6: بن
0: بلقاسم
6: ايه
0: مرحبا بك اختي سامية مين تكلم فينا
6: والله نتكلم فيك من في المعمل نخدم
0: مرحبا بك ربي يعينك وربي يشدك بالصحة يعني نقصد من صفاقس معناها كشنو حبيت نقول تبعت الكبسول الخاصة بمدينة الكاف
6: قول زوز وكهو كما قالوا المهاتمين ما قص علينا الضوء
0: عمل بعميله الضوء ليمتي ذي ما انت حرمكم حتى من انكم تتبعوا لذاعة بشكل مسترسل اكهو دونك شني الاجابة قلت لي
6: زوز
0: اثنين شكرا لك يعطيك الصحة هذه اول دفعة من المكلمة اللي تي فيها مازال عنا فيها يلا نستقبلو الو رقم سبعة هذي توا تليفون رقم سبعة سلامة
7: الو
0: مرحبا شكون معنا
7: بك عايش كفتن شادلية بعزيزي
0: مايك مرحبا شادلية شني احوالك شادلية
7: والله لبس الحمد لله
0: الحمد لله يا ربي قص عليك الضوء
7: لا لا
0: يا به الحمد لله يا ربي بالنسبة للإجابة
7: زوز
0: اثنين شكرا لك
7: تحية لك وتحية طروق وتحية سلام
0: شكرا لك يعطيك الصحة يعطيك الصحة يا شادلية مكالمة هاتفية الثامنة على السلامة
8: الو عسلامة
0: مرحبا خويا شكون معايا
8: فؤاد الهمامي من صفا
0: الهمامي
8: فؤاد
0: فؤاد سامحني ما سمعتش بالبيل اسم نورتنا سي فؤاد شنو احوالك
8: يعيشك عايشك
0: لاباس عليك
8: داو ديما تنسوا فينا انتم
0: يفضلك يفضلك احنا هذيك هو دورنا نخففوا عليكم السخانه نتاع القايله فما الناس ما تقيلش فما الناس ما ترقدش دونك البديل
8: احنا من نوع ما نقيلوش
0: البديل هو الراديو
8: اي تاكسيستي ما يقيلوش
0: اي ربي ان شاء الله يعينكم مش سهل خدمه التاكسيستي في السخانه مش سهله بالكل
8: واحد يسروا
0: اختي واختي وان شاء الله ما ثم كان الخير
8: اختي وينزل على الماك هيك يسروا زوز واحد اي حبيت تقولي حاجه انت تفضل
0: لا والله جست حبيت نقول ربي يكون في عونكم معناتها انتم اللي تخدموا في الكياس مش سهل بالكل معناتها مع السخانه مع اللومبوتياج مع الموفمون وصفاق سواليت معناها لي طاق الحقيقه في لي رون بوين في الثنيه الكل براتيكمون في الاوقات الكل ولا فما موفمون
8: اي دائره في تونس العاصمه نسوق ارتاح معناتها واحد يسوق مرتاح ياسر احنا ياسر دخلنا في بعضها شبكة
0: بالحق شبكة بالحق
8: شبكة شبكة
0: حاجة لا تطاق
8: في القرنيطة هي شخص خريطة قرنيطة
0: هاي بالضبط
8: خريطة سوافة سوافة كل يصبوا في السنتر
0: بالضبط
8: كيلومتر ونص مربع
0: إذا وصلنا المجيدة بوليل عاد سي ما عادش فيها ذراعك يعلي صبوا
8: في اللم معنا كل صبوا في اللم
0: هكا هو ربي يكون في عون الناس الكل سيفو إيدون
8: زوز واحدة كبيرة ديجابة زوز
0: بيه سجلنا المحاولة متاعك سي فؤاد وإن شاء الله تكون معنا من الفايزين شكرا لك يفضلك مكلمة الأخيرة باش نستقبلها في الدفعة هذه خاطر من بعد إن شاء الله باش يكون ثم دفعة أخرى ألو على السلامة
9: ألو
0: مرحبا بك أختي شكون معايا
9: بك عايشك سارة بسيم الفيقس
0: سارة
9: سعاد
0: ما شاء الله عندي مشكله مع الاسامي اليوم شي احوالك يا سعاد
9: والله الحمد لله شحالك انت
0: شحالك يا مدام والله الحمد لله شنو عامله في هذا الصيف
9: هاني مروح بالمروحه
0: حتى التمروحي تعب راه معناه مش سهل
9: والله تعب المروح منين جنين نومك
0: هكا هو ربي مع الناس الكل شنو الاجابه نتاعك سعاد
9: الإجابة زوز حسو
0: زوز بيه إن شاء الله يا ربي شكرا ليك يعطيك الصحة وإن شاء الله أمسية رايقة ليك سعاد هذه أول دفعة ما زال دفعة أخرى باش نستقبلوها بعد شوية أقعدوا معنا ما تبدلوش الموجة إذا عتصفاقس حتى للأربع ونص برد القائلة

0: مرحبا بكم، هذا هو برد القايلة. قبل ما نمشي لضيفتي معنا في الانتظار وباش نحكي معه على موضوع هام برشا الحقيقة، حبيت نحكي عليه. 14 جويليا اللي هو تاريخ أمس، اليوم العالمي لأسماك القرش، وهي باحثة ودكتورة في المجال متاع يعني الأسماك الغضروفية والمجال متاع البيئة البحرية. باش نحكيه بأكثر تفاصيل على الاحتفالية هذه بعد شوي، لكن عندي تليفونات في الانتظار، مستمعين اللي يحبوا يشاركوا في المسابقة باش ناخذ زوز تليفونات معنا في الانتظار. المكلمة رقم 10. ألو، عسلامة. ألو.
1: ألو،
0: مرحبا، شكون معنا؟ عسلامة يسلمك.
1: محرزية الزكري.
0: مرحبا أختي محرزية. شنية إجابتك؟ يفضلك، يعطيك الصحة أنت وأنت، يعطيك ألف صحة زيدة، وفرحنا برشا كي سمعنا صوتك.
1: احنا مفريناش بهالقيلولة المزيانة.
0: يعيشك يا محرزية،
1: يعطيك الصحة. سي سالم على أخلاقه العالية، هو بكلكم أخلاقهم عالية،
0: ربي فضلك.
1: أما سي سالم باله هو يصعب برشا.
0: ربي يعطيه الصحة زيدة هو.
1: أي وأنت يعطيك الصحة زيدة.
0: يفضلك. شكرا محرزية. مدينة الكيف كانت محور فقرة تباني، ذكر المستمعين، وقلعة الكيف حبينا نسألكم قديش فيها من حصن؟
1: هما زوز، واحد كبير وواحد صغير.
0: تقريبا فما إجماع من السادة المستمعين على زوز، على رقم 2، على زوز حصون. تو بعد نزيدوا نتأكدوا من الإجابة. شكرا لك محرزية. المكلمة الموالية، عسلامة.
2: ألو، عسلامة. مرحبا أختون.
0: إيه فضلك، مرحبا بيك، شكون معايا؟
2: مرحبا بيك وبالمجموعة اللي معك.
0: يا عايشك.
2: معك صابر مالا.
0: سي صابر، مرحبا بيك.
2: وبيك أكثر.
0: أنستنا برشا سي صابر.
2: عايش، مرحبا.
0: ربي فضلك.
2: نورتنا ومحليك ومحلى اللي مثلنا معك.
0: يا عايشك. يا عايشك. أنتم الحقيقة اللي تنوروها بوجودكم معنا وباستماعكم لينا ومتابعتكم ومرافقتكم، وخاصة مكالماتكم اللي تزيد تخلي القيلولة هذية أحلى وأجمل. سي صابر، تبعت الفقر.
2: أيوة. هذا اللي خلي الحاجة أحلى وأجمل، هو هكا صوتك محليك هكا والله، ومحلى خفة روح.
0: ربي فضلك سي صابر، يعطيك الصحة. شكرا لك. إجابتك على السؤال سي صابر.
2: أي إن شاء الله زوز.
0: شكرا لك، سجلنا محاولتك وإن شاء الله أمسية رايقة لك. بالي كملنا مع المكلمات أمير، كملنا مع مكلمات سيد المستمعين. كما قلت باش نحكي على موضوع هام جدا، من عرش أنا كل مرة فما حاجة عندها علاقة بعلوم البحر إلا ونكون موجودة في المتابعة وفي المواكبة. أمس هكا وانا نتصفح في مواقع التواصل الاجتماعي جلبت انتباه المعلومة هذية. 14 جويليا من كل عام هو اليوم العالمي لأسماك القرش، مناسبة أكيد عندها العديد من الأبعاد، عندها العديد من الأهداف، وفرصة جديدة خليني أقول لاكتشاف عالم البحار وعالم أسماك القرش. اليوم حابين نحكي أكثر على الأسماك هذه، أسماك القرش هذيك. علاش تحضر معنا عبر الخط الهاتفي مباشرة إشراق البوزيدي، هي باحثة ودكتورة في البيئة البحرية وفي عالم الأسماك الغضروفية. مساء الخير إشراق، أهلا وسهلا بيك.
3: مع السلامة أختي أنت.
0: تحية ليك.
3: عسلامة، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي
0: إذاعة. احنا فرحانين برشا انك تكون معنا اشراق، تكلم فينا من قليبيا، وانت بنت واصيلة قليبيا.
3: سامحني، اصيلة سيدي بوزيدة.
0: اصيلة سيدي بوزيدة، ما تسكن في قليبيا. فوالا هذاك هو، انا ظهر لي نسيت اللي انت اصيلة سيدي بوزيدة، اما انت مستقرة في قليبيا هكا ولا؟
3: أي البحث
0: متاعي. خطر تخدم على الأسماك الغضروفية وعلى عالم البحار. في البداية إشراق، يعني شنو هو اليوم العالمي لأسماك القرش وشنو الهدف يعني خاصة من الاحتفال به؟
3: اليوم العالمي لأسماك القرش هو يتعمل كل عام نهار 14 جويليا. الهدف منه هو باش نوعي الناس أهمية أسماك القرش في البحر، ونصحوا الأفكار الغالطة عليها، ونلفوا الانتباه للمخاطر اللي تهددها. بالمناسبة هذه قامت جمعية التنوع البيولوجي خليج قابس بتنظيم تظاهر الاحتفال باليوم هذا. بكلية العلوم بالسواقف أمس وكنت حاضرة بحضور سلة من الباحثين والجمعيات والطلبة.
0: نعم.
3: وأين تم إطلاق كتاب هو دليل معرفي حول أسماك القرش بالبحر الأبيض المتوسط وبتونس.
0: الدليل هذا شكون اللي خدمه شكون اللي قام به؟
3: خدمه الأستاذ الأستاذ محمد نجم الدين البريدعي، مدام سمير النجار، والأستاذ بشير السعيدي بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار. وموجود هو حتى أونلاين،
0: موجود على شبكة الانترنت، نتصور دليل هام جدا، يعني معناه من واجبنا التصفح والاطلاع عليه حتى نزيد ناخذ فكرة على العالم هذايا. حبيت نسأل معناها إشراق، علاش أسماك القرش مهمة للتوازن البيئي في البحار؟ شنو الدور اللي تقوم به؟
3: نعطيك الصحة على السؤال أختي أنس. أسماك القرش هي من أهم الكائنات في البحر، خاطرها موجودة في أعلى السلسلة الغذائية في الهرم. الأسماك هذه تنظم عدد الكائنات البحرية وتحافظ على التوازن بيناتهم، بالتالي تساهم في صحة المنظومة البحرية وتحافظ على الثروة السمكية ككل.
0: برشا ناس يعتبروا القرش حيوان خطير، معناها يشكل خطورة. حبيت نفهم معناها اسكو الصورة هذه صحيحة، هل فعلا هي تهاجم الإنسان باستمرار، وإلا الحكاية هذه فيها معناها بعض المغالطات؟
3: في الحقيقة أختي أنس الصورة هذه مبالغ فيها برشا، خاصة بسبب الأفلام. بالنسبة لأنواع القرش أغلبهم ما يشكلوش خطر على الإنسان، والهجمات متاعهم نادرة برشا. بالعكس الإنسان هو اللي يشكل أكبر خطر عليها، حتى كل عام كما تعرف يتم صيد ملايين من الأسماك في العالم.
0: وإذا كان حبوا نعرفوا قديش ثم من نوع من أسماك القرش في العالم، يعني فما عدد ظهلي كبير برشا، ومعناها إسكو معناها مقتصرة في عيشة على بحار معينة وإلا موجودة في البحار الكل؟ ونحبوا زادة نعرفوا هل هي موجودة في البحر الأبيض المتوسط وفي سواحلنا التونسية وإلا لا؟
3: في الحقيقة هو في العالم فما أكثر من 500 نوع من أسماك القرش، وفي البحر الأبيض المتوسط إلى حد الآن فما قاموا بالتسجيل 48 نوع. وفي تونس إلى حد الآن سجلت 35 نوع، من بينهم القرش الأبيض والقرش الأزرق، وللأسف الأنواع هذه نادرة برشا وما تظهرش برشا.
0: أسماك القرش ساعات نشوفوها احنا في المياه التونسية متاعنا تقرب حتى من المصطافين، من الناس اللي مشيوا يبحروا، ناش معناها فما اخترت نجم تهددوا على المصطافين الأسماك هذه اللي شوفوها ولا نشوفوها هكا في بعض الأحيان في فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي؟
3: والله الحقيقة هي أسماك القرش ما تمثلش خطر على المصطافين، والحوادث انتهى نادرة برشا، وفهم خطر معظم الأنواع تعيش في الأعماق، والحالات اللي قاموا بتسجيلها هي حالات نادرة مربوطة بالتغير المناخ وارتفاع درجات حرارة المياه. وننصحوا المصطافين حتى كان شافوهم على الشط ولا ظهروا على الشط، يحاولوا ما يقربوا لهمش، ما يمسوهمش،
0: ما يستفزوهمش، ربما
3: ما يستفزوهمش. فوالا
0: شنو ما ربما أبرز التهديدات اللي تواجهها أسماك القرش اليوم؟ عن تنصور أسماك القرش كما برشا أسماك أخرين، كما برشا كائنات بحرية أخرى مهددة، عن تحبينا نفهم اليوم شنية ربما أبرز التهديدات اللي تواجهها أسماك القرش، وينجم معناه يكون الصيد الجائر سبب من الأسباب هذه وإلا لا إشراق؟
3: أكيد هو الصيد الجائر يعتبر من أكبر الأسباب، لكن زاد فما الصيد العرضي اللي هو البايكاتش، يعني مثلا تتشد في شباك وإلا صنارات متاع الصيادين اللي هما مشين بغرض اصطياد أنواع أخرى، لكن الأسماك القرش تتشد عن طريق عرضيا. وزيد ثم عليهم برشا أسباب أخرى اللي هي تمثل تهديدات كما التلوث وتغير المناخ وتدمير المواطن البحرية متاعهم.
0: نعم.
3: والمشكل أنه أسماك القرش التكاثر متاعها بطيء، ذاك علاش يصعب عليها تعويض الأعداد والمخزون متاعها.
0: واضح. وكيفاش يأثر تراجع عدد أسماك القرش على الثروة السمكية وعلى المنظومة البحرية إشراق؟
3: هو الحقيقة كيف ينقص عدد أسماك القرش التوازن البيئي البحري ككل يختل. علاش؟ خاطر ثم بعض الأنواع تولي تتكاثر أكثر من اللازم وأنواع أخرى تنقص، وهذا يأثر على السلسلة الغذائية ككل.
0: نعم.
3: وحتى على الثروة السمكية اللي يعيش منها الصياد. هذاك علاش لازمنا نحمي أسماك القرش، وخاطر حمايتهم هي في نفس الوقت حماية للبحر متاعنا وللموارد البحرية.
0: نعم، هذا هو المساج ربما اللي نختم به ونوصلوه اليوم للصيادين، للمهتمين بعالم البحار، حتى للناس العاديين، معناها للمواطنين العاديين. اليوم لازمنا بالحق نحافظوا على الثروة البحرية متاعنا. خصصنا حديثنا على الأسماك القرش، وإحنا أمس 14 جويليا احتفلنا باليوم العالمي لأسماك القرش، وأكيد معناها مدام خصصوله يوم عالمي إشراق معناها نحكيه على أهمية ولا ولا هذيك هي الكلمة على أهمية أسماك القرش. نحب نحييك برشا على المعلومات هذه اللي قدمتمنا، على المعطيات اللي قدمتمنا في علاقة بأسماك القرش، وانت باحثة ودكتورة في مجال الأسماك الغضروفية هكا ولا يا إشراق؟
3: عايشك أختي أنس، يعطيك الصحة على اختيارك للمواضيع، ونشكرك برشا، وشرفني إني نكون حاضرة معكم باش نحكي ديما على أنواع أسماك القرش والحفاظ عليهم.
0: شكرا ليك أنت، يعطيك صحة على حضورك معنا وعلى تلبيتك دعوتنا، وإن شاء الله يا ربي نسمع عليك كان الأخبار الباهية دكتورتنا. شكرا ليك.
3: عايشك.
0: يفضلك. ماضي 33 دقيقة، هذا هو توقيتنا، مازلنا معكم في برد القايلة حتى للأربع ونصف.

0: فرد القائلة.
1: تبع موجتنا وعيش الصين.
0: برد القائلة.

0: معناها ثم شكون مازال ما رجعش، ثم شكون ما برمش ربما سنة انه يرجع لتونس. على كل احنا نحييهم الكل التوانسة المقيمين في الخارج اذا كانوا توهوني والا مازالوا ما رجعوش، نحييهم ونقول لهم ان شاء الله عطلة طيبة. نمشي نستقبل مجموعة من المكلمة التي فيه قبل موجز الاربعة، هي المكلمة رقم 12 في حصة اليوم. الو على السلامة.
1: الو على السلامة،
0: مرحبا، شكون معنا؟
1: بيك عايشة، محلى قيلولتك ومحليكم،
0: وانت زادة محليك اختنا الغالية، نتعرف عليك.
1: نور بارك الله،
0: مرحبا نور.
1: تقني كل يوم وقل مش نقيل، لا نقعد نستنط البرنامج ونقيل كان بعد الاربعة.
0: اكاهو يعطيك الصحة، ان شاء الله ديما تتابعنا وديما تسمعنا. شنو تعمل في الدنيا يا نور؟
1: خياطة.
0: ربي ان شاء الله يشدك بالصحة. نور، شنو هي الاجابة اللي تقترحها علينا؟
1: اثنين.
0: هذه إجابتك بالنسبة للسؤال اللي نذكر به، قلعة الكيف تتكون من كم من حصنة. شكرا لك، يعطيك الصحة. ذكرت نجمو تسمعونا على السيت ويب وتتفرجوا فينا radiosfax.in، صوت وصورة، إخراج متميز لطارق بكور على مستوى الويب، برافو يا طارق. ونذكر أمير الجاموسي معنا في الإخراج التقني. مكالمة 13. ألو عسلامة.
2: ألو عسلامة،
0: مرحبا، شكون معنا؟ باه تنقص الراديو ولا تسكروا جملة باش نجمو نسمع بعضنا بالقداء. شكون معنا؟
2: أنا إسلام عبد الدايم.
0: إسلام قص على الراديو خطر هكية عنا رجع الصداء قبل. خلي إسلام تحضر روحها وناخذ المكلمة رقم 14 تو نرجع لك يا إسلام، ما تعلق شيء. ألو.
3: ألو عسلامة،
0: مرحبا، شكون معنا؟
3: يعيشك، معك فاطمة التونسي من فاكسة.
0: فاطمة التونسي، شنو أحوالك يا فاطمة؟
3: والله الحمد لله، ونحيي استاذ اللي خليتنا توا معناتها أكثر من ساعة توا ضو مقصوص، والصباح زادة كيف كيف أكثر من ساعة. معناتها عندنا المسنين، عندي أمي كبيرة معناتها بالسيف تتنفس عندها ذيق فز جاب الفشفشة.
0: نعم.
3: وكيفاش حكي والله يعني بحيث.
0: مشكلة الضو، مشكلة هالأيامات هذوما. هالقصان متاع ذو المفاجئ بدون سابق انذار، بدون سابق اعلام.
3: اي انسان يخدم على روحه كيفاش الخدمه
0: نتاعو. كلنا نستغلوا الالكتريسيتي، معناتها الناس الكل الخدم الكل بالضوء، معناتها بالحق
3: الضوء ولا في الدار امي والله مسكينه في حالها.
0: هكا هو ربي ان شاء الله يعطيها القوه ويعطيكم انتم زاد القوه. فاطمه، شنو هي محاولتك؟
3: سنين. حسن الكبير وحسن الصغير.
0: واضح، شكرا لك. نرجع لإسلام، إن شاء الله الأمور التقنية وليت 5-5 معك يا إسلام. سكرتنا هذيك الراديو؟
4: أي سكرت. أي
0: واش، شو تعرف الدنيا يا إسلام؟
4: والله أنا نجحة جديدة في البكالوريا دورة 2016.
0: يا عيني، مبروك. أي وين البقليوة يا إسلام؟
4: ما يفضلوا، مرحبا بكم.
0: هكا هو، ان شاء الله بالنجاح والتوفيق، وان شاء الله نشوفوك ديما متميزه وديما في العليل يا اسلام. نفادلكم بطبيعه بالنسبه للبقليه، وان شاء الله صحه عليكم الناس الكل، وان شاء الله ديما ناجحين وديما متميزين
4: ان شاء الله يا ربي.
0: يا اسلام، شنو محاولتك؟
4: حصن داخلي اللي هو القصبه العليا، وحصن خارجي
0: بي زوز. سليم، حبيت نسألك بكالوريا شنو؟
4: اقتصاد وتصرف.
0: نجحت من الدورة الرئيسية؟
4: اي.
0: يعطيك الصحة وان شاء الله ألف مبروك، وان شاء الله ديما ناجحة يا إسلام.
4: يعيشك،
0: شكرا لك، يعطيك الصحة. منعش إذا كان مازال فما تليفونات أمير. ألو عسلامة، مكلمة رقم 15. مرحبا، شكون معنا؟
5: معك نسرين برهومي.
0: نسرين؟
5: نعم،
0: نسرين
5: برهومي. أيه؟
0: نسرين برهومي، مرحبا بك يا نسرين.
5: عايش.
0: شنية إجابتك نسرين؟
5: إجابة حسنية. واحد المقيمين من الانتشارين الأتراك والأخر القوات المساعدة.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة يا نسرين. فما مكلمة أخرى. ألو عسلامة. ألو، مكلمة رقم 16. ألو، يظهر لي كمان مع المكلمة الهاتفية. شكرا لكل السادة المستمعين اللي بتبيعة شاركوا معنا وقدمونا الإجابات. احنا والوقت إذا كان ثم إمكانية يمكن ناخذوا دفعة أخرى بعد موجز الأربعة. في انتظار موجز الأخبار نقعد معها كارول سماحة في النغم هذايا. فما تليفون؟ آه كارول سماحة، وحشاني الدنيا في بلدي، وحشاني الدنيا في بلدي، هذيك هي الغنية اللي باش نسمعوها بعد

لحظات الأربعة وسبعة وخمسين دقيقة. نحب فما تحية خلطت لي قبلك شوية على الخاص تحتفل بعيد ميلادها صديقتنا روضة السلامي، تقول نعمل إهداء الروحي، احنا زادة نهديو لك كل الأماني المزيانة عيد ميلادها روضة السلامي، إن شاء الله كل عام وانتي حية بألف خير وربي يفضلك لعائلتك ولحبابك وأصحابك. حاضرة الغنية نسمعوها نرجو بعد شوية.

0: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أكد وليس فاقس محمد الحجري اليوم أن قطاع الماء والكهرباء في بعض مناطق الجهة سببه الوصول إلى ذروة الاستهلاك خاصة في فصل الصيف واشتداد درجات الحرارة، مؤكدا أن الجهات الرسمية ماضية في استنباط الحلول العاجلة وكذلك على المدى البعيد، خاصة بتوسعة محطة تحلية مياه البحر واكتشاف موارد مائية جديدة. بدورها أكد الرئيس والمدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريف اليوم أن الشركة اضطرت لاعتماد ما يعرف بالقطع الدوري للكهرباء، وهي عملية تقوم على قطع التيار بصفة مؤقتة وبالتناوب بين مختلف المناطق بهدف المحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية وتفادي انهيارها، مشددا على أن الانقطاع سيتواصل في الفترة القادمة نظرا للارتفاع المرتقب لدرجات الحرارة. إلى الشمال الغربي تتواصل عملية الأطفاء في معتمدية تيبار إثر تجدد اشتعال النيران بمنطقة أرجلياس من قبل وحدات الحماية المدنية بباجة وأعوان الغابات في ظروف مناخية صعبة، ويذكر أن الحريق كان قد اندلع يوم الاثنين الماضي ما أدى إلى تضرر مساحات كبيرة من أشجار الزيتون. أفاد وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري خلال زيارة ميدانية إلى ولاية سيدي بوزدة اليوم أنه من المنتظر أن تنتهي أشغال المستشفى الجهوي بجلمة قبل موفى سنة 2027 بعد تجهيزه وتوفير الإطار الطبي وشبه الطبي اللازم. وبخصوص مشروع تدعيم الطريق الوطني رقم 14 التي تشمل الطريق معتمديات منزل بوزيان والمكناسي والمزونة إلى حدود ولاية صفاقس، نسبة الإنجاز متقدمة رغم تسجيل بعض التأخير على أمل استكمال خلال الصائف الحالية. في العالم، أعلنت السفارة الأمريكية ببيروت أن الانتقال لمحادثات تقنية قريبا لتنفيذ الإطار الثلاثي للتوصل اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان وسط توافق على هيكل عملي للمنطقة التجريبية، وتستكمل صيغته ويبدأ التنفيذ الأيام المقبلة. بدأ الجيش الأمريكي اليوم موجة جديدة من الضربات الجوية ضد إيران، وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها على منصة إكس أن الضربات هدفها مواصلة ضعف القدرات العسكرية التي تستخدمها القوات الإيرانية لمهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. نهاية الموعد الخبري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة
3: عشرة ديمة.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: برد القائلة.
1: تبع موجتنا وعيش الصيف.
0: برد القائلة.
2: وأكيد موجة إذاعة صفاقس أحسن اختيار في الصيف هذا إن شاء الله يا ربي تكونوا ديما لاباس في فورما، أخباركم كلها باهية، أخباركم كلها مزيانة، وإن شاء الله زادة كيف كيف تعديوا عطلة صيفية مع أحبابكم ومع أصحابكم كأحسن ما يكون. نحن بدينا معكم اللقاء ساعتين ونص توا، الأربع وربع ساعتين من زمان طاروا طيران، ما حسيناش بالوقت معكم حتى طرف، قيلولة تعديت مزيانة معكم بصواتكم اللي وصلتنا عن طريق التليفونات في المسابقة بتبيعة. مع التحية الكل اللي شاركوا معنا واللي ما حالفهمش الحظ باش يشاركوا اليوم. أكيد برد القائلة تلقاو العنوان هذي كل نهار على موجات إذاعة صفاقس من ساعتين ونص حتى الأربع ونص، كل نهار ثم سؤال، كل نهار ثم جائزة 150 دينار من أهداء إذاعة صفاقس. معناتها إذا كان ما طلبتوش ولا ما تحصلتوش اليوم، بقدرة ربي غدوة ولا يمات الجاية تنجموا تكونوا معنا في البرنامج هذية وفي الحصة هذية. خذينا 15 مكالمة هاتفية، تبارك العدد محترم جدا، مع العلم أنه المكالمات اللي ما خذينهمش وما نجمناش ناخذوهم عددهم أكبر من هكا برشا. مع التحية لسالم كان معنا على مستوى تأمين المكالمات الهاتفية، شكرا لي. قلت خذينا 15 مكالمة هاتفية، 15 مكالمة هاتفية تفقوا، فما اتفاق بالإجماع على يعني الإجابة اثنين، يعني زوز حصون موجودين في القلعة. قلعة الكيف تتكون من زوز حصون، هذيك هي الإجابة الصحيحة اللي كما قلت الكل جاوبوا نفس الإجابة، يعطيكم الصحة. والإجابة الحقيقة هي وردت في كبسول تبعني مع زميل هدى الكشو اللي خصصتها اليوم للحديث عن مدينة الكيف، المدينة المزيانة، المدينة الجميلة اللي قرينا عليها برشا معلومات، شفنا عليها برشا تصاور، نحكي على الناس اللي ما زارتهاش وما مشيت لهاش كيفيانا معناتها، أما التصاور والفيديوهات والمعلومات والمعطيات اللي ديما تتكتب وديما تتقال على الكيف يحكيوا إنها مدينة مزيانة برشا، خاصة معناتها فشت في الربيع عندها الشارم الخاص بها. فبالمناسبة نحيي عندي برشا أصدقائي موجودين في الكيف، نحييهم خاصة صديقتي ذكرى ذكرى ذكرى ليعقوب، نحييها ونقولها إن شاء الله ديما بخير وديما لاباس يا ذكرى، إن شاء الله تكون تسمع فيا. نحب بطبيعة نقول شكرا للمستمعين الكل اللي اليوم عطونا إجابات صحيحة، وبعد القرعة وبعد الطومبولا بتبيع الحظ يبتسم لصديقتنا إسلام عبد الدايم، هي اللي تفوز معنا بجائزة 150 دينار من أهداء إذاعة صفاقس. ألف مبروك إسلام، بتبيع تتصل بنا إذا ثم إمكانية توا باش ناخذوا رقمك وباش نسرعوا في عملية تسليم الجوائز. مع تحية للزملاء في قسم الإشهار والتسويق بإذاعة صفاقس، هما اللي يكملوا العملية متاع تسليم الجوائز هذي. احنا بعد شوية نرجع ونختموا معكم اللقاء هذي، أما قبل عنا دفعة من التحايا والتهاني والأماني باش نختموا بها بعد شوية الموعد والحصة هذي من برد القائلة.

22 دقيقة من جديد. مرحبا بكم ونحب تحية خاصة للناس الكل اللي بعثت لنا تعليق وتهاني وأماني وتحايا زادة كيف كيف على صفحة الرسمية لإذاعة صفاقس على الفيسبوك, واللي نعاود نذكر بها راديو صفاقس. نحيي روضة السلامي, حمادي رويت, فكرية الغرياني, سعاد القلسي, ليلى بن مراد, نحيي شكرية ورغمي, نحيي سي سالم بن هدية, يعطيك صحة على الكلمات المزيانة. سي سالم التومي نحييك, منصورة جويدة, سلوى المصفار, هادية سيدة فاطمة القراتي, زين عبدين الحميدي, سي مصطفى الفريخة, نعيمة مزيد, ريم معتر, أحلام معالج, تحية أيضا الهند عبيد به, فتحية السايح, ونحيي زادة كيف كيف سمية درة, سي عامر البقلوتي, وفايزة ربيعي, كلهم بعثونا بالتحايا ونحب نشكركم شكر خاص يعطيكم ألف صحة. قبل ما نختم الموعد واللقاء هذية في برنامج برد القايلة, حبيت بلاغ يتعلق ب فويت متاع ماء موجودة في طريق منزل شاكر كيلومتر 1.5. دونك هذية سي الهادي بكور هو اللي وصلنا البلاغ هذية متاع فويت الماء. قال أنا اتصلت راني بالسوناد ومشيت لهم وعلمتهم, لكن ما ثم حتى رجع صدى. عطانا حتى رقم العديد متاعه 580-54-365 بعثنا تصاور بالحق حالة كارثية, يعني سيستم ندي, فما الفضلات, فما منظر بصراحة ما هوش لائق حتى طرف متاع الفويت هذية متاع الماء. إن شاء الله لخيين في السوناد يتصلوا بيه ويلتحقوا بالبلاصة هذية في أقرب وقت ممكن باش تتحل المشكلة. شكرا جزيلا لأمير الجموسي كان معنا في الإخراج التقني, طارق بكور على مستوى الإخراج المرئي والرقمي, رافقتكم أنس ربيعي في هذا الفضاء برد القايلة بصفة استثنائية اليوم في تعويض للزميلة هند الأسود. ترجع لكم إن شاء الله هندا الجمعة الجاية, ما تنسيوش الموعد اليوم العشية في استوديو الصيف بداية من 5 مع وليد الشاهد وسيوار الشعري, ثنائي باش يرافقكم في العشوية. إن شاء الله ديما أحلى وأمتع الأوقات على موجات إذاعة صفاقس. باش نختم مع جورج وسوف, إلى اللقاء.

0: برد القائلة.
1: برد القائلة.
0: برد القائلة. أهلا وسهلا.
1: أنغام اهدئات ومسابقات جوائز.

خنفير وعبير شقرون. يوم بيوم.

0: بيوم.
1: We're dancing the morning light.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. فيما تتواصل الانقطاعات في التيار الكهربائي بعدد من المناطق بصفاقس على غرار طريق جرمدة وطريق المهدية وطريق سلطنية وساقط الزيت وحي الحبيب وساقط الدائرة، أكد والي الجهة محمد الحجري اليوم أن انقطاع الماء والكهرباء ببعض المناطق يعود إلى ذروة الاستهلاك خاصة مع موجة الحر، مشددا على أن الجهات الرسمية ماضية في إيجاد حلول عاجلة وأخرى على المدى البعيد، خاصة بتوسعة مجال الانتفاع بمحطة تحلية مياه البحر واكتشاف موارد مائية جديدة. أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة النافعة البكاري اليوم على أن الدولة والوكالة تعملان ضمن استراتيجية وطنية للحد من العجز الطاقي، والتي تقوم على الترجيع على الطاقات المتجددة وعلى رأسها الفوتوفولتيك للمساهمة في توليد الطاقة وتخزينها. وأضاف أن التشجيع على اقتناء المواطنين لبطاريات تخزين الكهرباء وتركيزها بالمنازل تمكن من تفادي الأضرار الناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي وكذلك التزود بالتيار عند الانقطاعات. دعا وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم في كلمة ألقاها في اجتماع نظمته منظمة الصحة العالمية حول تعاطي المراهقين والشباب لمنتجات التبغ والنيكوتين إلى دعم الجهود الرامية إلى الوقاية من الأمراض غير السارية في إطار الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة بشأن مكافحة التبغ، كما شدد على أهمية تعزيز التعاون بين الدول والشركاء بما يدعم السياسة الوقائية الرامية إلى حماية الأطفال والشباب والحد من مخاطر استهلاك التبغ ومنتجات النيكوتين. أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 50 خطة في رتبة كتبة الشؤون الخارجية للدخول إلى مراحل التكوين بالمعهد الدبلوماسي للدراسات والاستراتيجية، ويتعين على الراغبين في المشاركة بالمناظرة القيام بعملية التسجيل عن بعد عبر الموقع الإلكتروني المخصص للوزارة مع إرفاق نسخة إلكترونية من الوثائق المطلوبة بالخانات المناسبة بالموقع المذكور. في العالم، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم عملية نسف جنوب محافظة خان يونس. بالتوازي مع ذلك أصيب شاب برصاص آليات الاحتلال قرب مدينة حماد شمال خان يونس جنوب قطاع غزة. وفيما وسعت الولايات المتحدة دائرة ضرباتها الجوية والبحرية ضد إيران اليوم، أكدت الخارجية الإيرانية أن أمريكا انتهكت بنود مذكرة التفاهم والتركيز حاليا على الدفاع عن البلاد فيما الرد سيأتي لاحقا. ذكرت صحيفة معاريف عن مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل ولبنان توصلا إلى اتفاق بشأن أول منطقتين تجريبيتين في جنوب البلاد، وتوسيع المناطق التجريبية مستقبلا سيعتمد على نجاح المرحلة الأولى. وأضاف أن نزع سلاح حزب الله هدف أساسي للعملية. نهاية الموعد الأخباري، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس، تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة ديمة. الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف.
0: تعامل الكيف.
3: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا.
0: ستوديو الصيف.

ربع دقائق نمسيكم بالخير مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء العشوية اللي يبدأ معكم من توا حتى الثمانية ونص. استوديو الصيف سوار الشعري ووليد الشاهد، هذا ثنائي اللي ينسكم في عشوية كل نهار أربعة. إن شاء الله عشوية رائقة وطيبة لكم الناس الكل. أشنية حويلكم قاش نسألوا على سخانة، نسألوا على أشنية حويل الآلات الكهربائية وأشنية حويل الضوء معكم. أكيد إن شاء الله فترة صغيرة وتتعدى ولباس ان شاء الله الناس الكل، ان شاء الله بالصحه والسلامه للجميع اللي توا قاصدين ربي ومشين شواطئنا المزيانه القريبه. نقول لكم ان شاء الله اصطياف طيب ورايق وعشويه ان شاء الله متميزه مع نسمات صيفيه بالحق، ارتفاع كبير في درجات الحراره، لكن الحمد لله ثم هكا شويه نسمه في بعض الجهات. ان شاء الله ربي يعطينا على قد طاقتنا، وان شاء الله من خلال اللقاء هذين نحاولوا نسمع لكم شويه بنسمات صيفيه تعديلية باعتبار انه نغماتنا مش تكون حاضرة، هذا الى جانب مختلف الاستضافات. اليوم مش تكون لنا متابعات رياضية مع وليد الشاهد. وين مش يمشي وليد اليوم؟ موجود خارج الاستوديو، مش يكون في مواكبة متابعة لدورة رياضية في كرة اليد الشاطئية، وين بالتحديد مش يكون بعد شوية نتعرف عليها. ايضا اليوم مش يكون لنا بعض المتابعات لمهرجانات خارج ولاية أسواقس، ومش نكونوا مع غرام عيشة غرام وفن مع فنان هو في الحقيقة الأصل جرافيست ولكن مغروم برشا بفنون الشارع، ولكن أيضا زاد عنده غرام آخر اللي هو الجانب التسويقي والديكور الداخلي. اسكندر تاج بعد شوي يكون حاضر معنا نتعرفوا على هالغرام هذية. أيضا مش نحكيه في الجانب الصحي اليوم، نذكروا شوية بأهمية الوقاية من لدغة العقرب، عافانا وعافاكم الله، وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة تكثر هال النوعية السامة هذية من نقولوا احنا الحشرات اللي في الحقيقة غير مرحب بها في فصل الصيف، ولكن حتى هي تخرج تتنسم في العشية. ردوا بالكم وخذوا حذركم منها، وان شاء الله ربي يحمي الجميع. دكتورة هدية القبي بعد شوية تكون حاضرة معنا مع ايضا توصية اخرى وقائية في ظل ارتفاع درجات الحرارة على مستوى السلامة وحفظ الأغذية، وأيضا على مستوى الواقي الشمسي الليكرون سولير زعما شنو النوعية نستعملها وهل هو ضروري في مثل هالأوقات هذية. هذا إلى جانب بقية الاستضافات. مرحبا بكم انتوا حتى الثمانية ونص، فريق كامل في المتابعة اليوم على مستوى الإخراج التقني الأمير أمير جاموسي، على مستوى الديجيتال والإخراج المرئي نقول له الحمد لله على سلامتك زميلنا طارق بكور، ألف سلام عليك. وسوار وليد معاكم في هالمؤنسة، وسلم على مستوى تنسيق الهاتفي.

0: 12 دقيقة أولى استضافتنا في لقاء عشويتنا اليوم. حبيناها عشوية تبدأ بنوعية من أنواع الغرام والمحبة للحياة، وخاصة للي عندهم رؤية خاصة ومفهوم خاص للفضاء اللي هما عايشين فيه، وحاولوا أنه المحيط اللي هما متواجدين فيه يخلقوا فيه بصمة من روحهم، ويكون عندهم الإضافة في المكان اللي موجودين فيه، وتكون لهم عندهم اسم حتى ولو مش ممضى العمل متاعهم. عندهم رؤية خاصة في تأثيث المكان، عندهم زوايا يشوفوها كين هما بعينيهم بالخاصة. علاش؟ لأنه بحكم ربما نوعية الدراسة متاعهم، وأيضا تعاملهم مع الفضاء وخاصة تأثيث الفضاء هو اللي يخليهم ربما ينتبهوا لكل التفصيلات، وحتى منها الصغيرة اللي ربما الإنسان العادي ما يهتم لهاش ويخليها كما هي، ولكن منطلق الطبيعة يعني تأبى الفراغ، ربما من المنطلق هذية يكون الانطلاقة في تأثيث كل مكان وكل محيط هما متواجدين فيه. سعيدة جدا أنه نستقبل ضيفنا عن طريق الهاتف. هو فنان من الفنانين المتميزين على مستوى فنون الشارع ستريت آر، ولكن أيضا هو عنده غرام بتجميع نوعية من التحف اللي فيها تجسد هكا شكل الحيوانات، ويأثث بها المكان اللي هو موجود فيه كأنها حديقة افتراضية، ولكن هي بلمسات فنية وزوايا أخرى في الحقيقة نكتشفوها اليوم مع المصمم والفنان اسكندر تاج. أهلا وسهلا ومرحبا بك اسكندر.
1: تحياتي أختي يسرى، وتحية لإذاعة شخص على الاستضافة، ويعطيكم الصحة.
0: شكرا لك اسكندر. للي يحب يتعرف على اسكندر، نعرفه أنه أعمالك تقريبا موجودة في جل ولايات تونس، إذا كان نقوله فنون الشارع ونقوله الجداريات الكبيرة اللي حقيقة يعطيها روح جديدة بلمسة فنية وبتصور ذكي جدا، يخلي المكان هذاك وكأنك أنت تتشارك معه وتتحاور معه فنيا وحتى وجوديا.
1: صحيح. احنا سادة المستمعين، نعرف في روحي اسكندر التاج، فنان جداريات اصيل مدينة بني حسان ولاية المنستير. طبعا عندي 6 سنين خرجت من الورشة وطلعت لفن الشارع باش هكا نقرب اكثر للناس ونفهم الناس شنو تحب، خاطرنا التواصل الفني على خاطر ولا في الشارع توا كما قلها معرض مفتوح للناس، للناس ما تمشيش هي للمعرض ولا المعرض موجود، وذي هو اللي خليني ننطلق في مشروع 24 قرية 24 ولاية، اللي هو جولة على بلادنا على تونس الكل في الولايات الكليكة. وللجولة هذه وصلت لرقم 16، آخر ولاية هي توزر اللي عملنا فيها الجدارية متاع الجريدي. وكان تجربة جميلة، والمشروع مازال متواصل في 8 ولايات أخرى. هو مشروع كبير، طبعا عندي 4 سنين نخدم عليه ومازالت الرحلة متواصلة. إن شاء الله نكمله تونس الكل باش بعد نصمنوا هالجولة هذه، نصمنوها في كتاب 24 قرية 24 ولاية إن شاء الله يا ربي.
0: إن شاء الله. تقريبا شنو الولايات اللي مازلت لتو ما زرتها؟
1: مازلت نابل، مازلت الحمامات، مازلت قبلي، مازلت دوس، مازلت يا ربي لازم نتذكر شوية.
0: اي مش يقولوا لك الصفات تو انت باتي بارك
1: تعملنا عملنا في المحرس. تحية للمهرجان الدولي نتاع
0: الفنون
1: التشكيلية، عملنا فيه 3 جداريات، وعملنا أكبر جدارية في قرقرة مع جمعية بيستات، خدمنا على التوعية على نظافة المكان والجزر، وكان جدارية جميلة في الرملة. تحية لأهالي قرقرة. وكما زاد في قرقرة في برج القراطن، في برج القراطن تحيه لجمعيه القراطن، خدمنا معهم لبروجي كان بروجي ضخم وجميل جدا في فن الجداريات، اللي خلى العباد تمشي وتزور برج القراطن، وكانت يعني جوله فنيه ممتعه كبيره ياسر في قرقنا.
0: نعم، ربما شنو الرساله اللي تحب توصل لها من خلال فن الجداريات ومشروع 24 قريه 24 ولايه؟
1: هو الرسالة الأولى رسالة فنية، لكن الموضوع الأساسي هو البيئة. لازم نهتم بالبيئة متاعنا أكثر، وخاصة نحافظ على التنوع البيولوجي اللي هو يعني ثمين جدا، لازم نحافظ عليه ونعرف قيمته. على خاطر كما السيد العشوائي كما مشينا مثلا في قرقنا وشفنا شو صار في قرقنا، اللي هو داعش عنصر جديد خلى البحر وأثر على البحارة وعلى دورة الرزق متاعهم، صحيت قلقهم. هالخلل البيولوجي لازم نعرف قيمته باش نعرفوا نحافظوا على الثروات البيئيه نتاعنا في اي بلاد، خاطر كل بلاد كيما زغوان مشينا لزغوان وشفنا محميه الطيور لازمنا نحافظوا عليها، كيما مشينا لبرشا بلايص الموضوع اكثر بيئي باش نحافظوا على بلادنا اكثر ونعرفوا
0: يعني
1: بها بيصير.
0: نعم يعني اللي نفهمه منك اي
1: كل جداريه هي عباره كارت بوستال لك المنطقه هذيك،
0: هذا اللي حبيت نوصله. يعني كل جهه هي اللي تملي عليك شنو مش يكون محتوى الجداريات.
1: بالضبط بالضبط، كما اخر مره مثلا زاد في عند رهم عملنا جوله غاديكه وعملنا جداريه 15 تحيه زاد الجمعيه ايد اللي ساهمت باش هي عملت تكفلت بالمشروع هذايا، وحكينا فيه على الايل الاطلسي، حكينا فيه على سعد بالماء، على برشا ناس قالك مش موجود عندنا لكن هو موجود وموثق مع في في اف مع الجمعيه ولازم نحافظوا عليه. به ياسر انك توعي الناس قالوا عندنا بيوديفيرستي لازم نحافظوا عليها ولازمها ترجع خاطر هذيك تبع التوازن البيئي.
0: نعم يعطيك الصحة، يعني هذه رسالة فنية ولكن هي في الحقيقة بيئية توعوية جمالية ما شاء الله. يعني إذا كان مش نقفوا قدام هالمشروع هذي مش نقاو برشا مفاهيم مش تتداخل وكلها تجتمع نحو حياة أفضل وجودة حياة بيئية تكون متميزة إن شاء الله لكل المواطنين في مختلف الجهات التونسية وكل جهة وشنو الموروث وشنو العادات اللي عندها موجودة، وخاصة اللي نقوله احنا اللي تساهم في المحافظة على البيئة وعلى المكان هذاك. اليوم 24 قرية 24 ولاية مازال مشروع مفتوح مازال يتجول، مازلت في زيارة لبعض الولايات والقرى الأخرى. وقت اللي خرجت بالفكرة والمشروع هذايا اسكندر خرجت من الورشة نحو الفضاء الطلق، ونعرفوا مش كيما مساحة لوحة مثلا، إذا كان قلنا أكبر مساحة نقوله 2 متر ولا 3 متر، لكن أنك تلقى روحك قدام جدارية يعني بالعشرة أمتار امتداد ما نعرفش، يعني الفضاء يختلف. كيفاش تنجم تنسق ما بين الرؤية الفنية الخاصة بيك وتوظيف الفكرة اللي أنت جيتها لخطرها والمكان اللي أنت موجود فيه؟
1: هو صحيح المساحة تختلف، المكان يختلف، فرق كي يكونوا في ورشة نخدم نقولوا احنا بهدوء مع العالم بتاعنا، لكن كي نخرج لبرا شو نتعاملوا مع ناس مش نتعاملوا مع ذجيج بتاع الشارع اللي هو في أصل في وسط الشارع ولازم احنا نتأقلموا معه. في بعض الأحيان
0: يستوقفوك أحيانا
1: اكيد لا اكيد يستوقفوني وتبدا تحكي مع الناس وتدخل حتى في يحكوا لك حتى توصل مرحله انه يحكوا لك حتى على مشاكلهم الخاصه ولازم انت تكون متفهم خاطر انت واحد منهم. هذه النقطه هذه هي اللي خلتني نشبث اكثر مع فن الشارع، خاطر هو يخليك تتواصل اكثر مع الناس. وحتى بعد ما الفنان يعدي يقول لك الفتره في المكان هذاك وتحت الجدار هذاك 3 جمعه يخليك الاثر هذاك موجود على من بعد ذيك الاثر هذاك تلقاه في الريزو سوسيو، تلقاه العباد تمشي بالذمة باش تصور مع الجدارية. نولي نحكيه لهني على نقوله احنا السياحة على السياحة الفنية اللي هي ولات موجودة. خاطر برشا سياح كي مشاو القرقنة يبعثوا لي تصاور حتى في توزر كي مشيو يشوفوا الجدارية يتاقيوا الارتيست. حتى في مارينا مونستير زادا عملنا 3 جداريات ولاو السياح، وحتى كل سواء سياح تونس ولا عرب ولا اجانب يمشيوا بالذمة باش يشوفوا الجدارية. ولات الثقافة هذه تفرح انه فما ثقافة فن الشارع، ثقافة التأمل وثقافة الفن، ولا مهم ياسر حتى ذريات صغار يشوفوا جدارية كبيرة نتاع 15 متر نتاع 20 متر. كما زاد نطرقوا جدارية صالح عزيز، مستشفى صالح عزيز اللي عملنا فيه جدارية ضخمة 15 على 15 متر اللي كانت عندها صدى قوي بالنسبة للعبيد اللي مرضى السرطان. احنا كنا حاولنا باش يكونوا يعني متضامنين معاهم اترافير الفن، واللي يجي للسبيتار صحيح عنده ذكرى خايبة ولا ذكرى الشفاء، لكن فما ذكرى زادة فنية تنجم انه يتذكر بها. هذا الكل فما يعني مع التواصل مع الشعب مع الناس مع ذريمو، يعني تسمع حكاياتهم يعني الشارع منه للناس، يعني هو في الشارع من الناس منه للناس.
0: نعم يعطيك الصحة اسكندر. يعني فقط يعني بعض الجداريات اللي وقت اللي أنهيت العمل منها فاجأتك، ما كنتش تتوقع أنها مش تكون في هذيك المستوى؟
1: والله هو كما آخر مرة مثلا فما تفاعل كبير في جدارية صرحة زيت، في جدارية صرحة زيت كما قلنا خطر احنا مضامنين مع مرضى السرطان، وقيت العباد الكل شكون طوى ما عندوش العائلة ولطف ربي يشفيهم، كانت حركة إنسانية تضامنية كانت فيها يعني الجمعية للهين بالمرضى السرطان في تونس والإنستيتو فرونسي، اللي هما خموا في البروجي هذا مهم ياسر طوى نحطوا الفنان باش يوصل فكرة معينة، وكان الصدى كبير آخر مرة في صرحة عزيز على العباد ولا تغزل صلاح عزيز، مش انه نقولوا احنا ذكرى متاع موت ولا ذكرى متاع فقدين، فما نقولوا احنا امل معين، فما الوان موجوده حتى مع المرضى يبعثوا لي، يعني هذا هو الشيء اللي يفرح.
0: نعم.
1: يعني الفن ولا توا يوصل الرساله، يوصل الصوت، ماهوش مجرد انها صوره على جدار ونتجاوز الامر.
0: وخاصة خامه الالوان اللي استعملتها يا اسكندر، يعني بالحق يا الوان كلها تبعث على الامل وعلى الحياه وعلى الحركيه، حتى من خلال الانحناء اللي هكا كانها ريبو عملها، يعني كانها شريط حاجة كما هكا متحرك. بالفعل يعني ثم رمزية مزينة برشا في العمل هذي، ندعوكم باش تشوفوا هالأعمال هذي، مجرد تكتبوا اسكندر تاج وشوفوا ما شاء الله الأعمال المتميزة لشخصيتنا اليوم، وسعيدة جدا بهذه المصافحة اسكندر. فقط أكيد برشا أعمال مميزة جدا، ونقول لك بفضل لمسات فنية عادت للحياة عديد الواجهات وعديد الأماكن والأزقة من جديد، عادت بفضل هذه اللمسات الفنية. اليوم اسكندر تاج الطموح متاعه وين يحب يوصل بعد المشروع هذايا وبعد 24 قرية؟
1: هو ديجا هو حلمه كبيره، 24 قريه 24 ولايه، هو حلمه كبيره، وان شاء الله ربي يوفقني اني باش نكمل 24 ولايه. والحلم الاكبر ان نوفق هالرحله هذه في كتاب، خاطر الكتاب هذاك هو المشروع تاع الاجيال، حتى بعد عمر الفيلم الانسان مش غادر، لكن يخلي الاثر نتاعو، يخلي الاثر في المشهد الفني حتى لصغاره حتى لحبابه حتى للناس اللي امنت بيه. هاو فما كتاب خلاه اسكندر على فن الجداريات، ويخلي حتى للجيل اللي من بعده والفنانين الصغار اللي قاعدين قدرة ربي يكبروا ويشوفوا في المجال هذا نتاع فن الجداريات، ندي نشجعهم باش يشدوا ثنيتهم وباش يخدموا، خاطر فما زاد برشا تعب وبرشا مجهود وبرشا صبر باش انت تخدم في الشارع. ان شاء الله يا ربي يوفقني اني باش نكمل الكتابه هذا، خاصه خاطر هو الاثر المش يقعد، الانسان هو راح بطبعه لكن يقعد الاثر هذه للاجيال اللي بعدي. هذيك اكبر حلم حاليا اني نوصل للمرحله هذيك.
0: نعم.
1: احلام الانسان، الاحلام والفنان، الاحلام تعاود تتجدد ديما عنده
0: مع كل خطوه يتقدم فيها.
1: صحيح. توصل للمرحله هذيك.
0: نعم.
1: تعمل ديكلونشمون للمرحله اللي بعدها.
0: نعم. يعني انت تحكي على التوثيق وعلى الاثر، وانت تتعامل مع فن الجداريات، من المفروض اللي يسمع تو يقول لك هو فن جداريات، يعني العمل موثق على الجدار، هل المواد اللي انت ترسم بها هي مواد معناتها زائلة مع الوقت تتغير تتبدل، او في حاجة الى ترميم وصيانة حتى تحافظ على جماليتها وبريقها، والا كيفاش؟
1: هو بالنسبة للفن الجداريات هو نقولوا احنا ستان يعني ار اف ماخ يتنحى، يعني هو زائل بالوقت، يعني فما جدارية تقعد 5 سنين بالظروف نتاعها مثلا على في قرقنا، فما برشا اوميديتي الجدارية تتعرض لبرشا ضغوطات نقولوا احنا مناخية اللي خلاها تندثر بعد 5 سنين، حتى الاندثار حتى بالوقت كي تندثر ديما عندها الجمالية الذكرى تقعد. لكن فما جداريات يأخذ حتى 20 عام، هو نفس المواد لكن مش نفس الظروف المناخية اللي تخليها تداوم اكثر. مثلا فما جداريات تقعد حتى 30 عام، ونأكد أنها مش تقعد أكثر من 30 عام لأن الأجواء الموجودة فيها أتخلها تقعد أكثر. لكن أي حاجة مثلا في مارينا مونستير الجدارية الأولى اللي عملناها في المشروع متاع مرجانة يتعدى الأعصار آخر مرة تأثرت. لكن هي قاعدة الذكرى لنا لازم نرموها، علاش؟ لأنه العباد تنسوا بالمشهد هذاك، وتنسوا بحكاية تقول واحد حكاية مرجانة وبو مرجانة وخوت مرجانة. صنعنا حكاية للعباد باش يجيو يفهموا الجدارية الأولى، عبارة أنت عندك سيركوي أرتستيك تجي الجدارية الأولى، شكون بو مرجانة نمشي نشوفوا بو مرجانة، شكون خوت مرجانة نمشي نشوفوا خوت مرجانة، حاولنا نعملوا ليزون كوم هكا سيركوي. كي تولي هكا فما ليزون لازمنا نرموا الجدارية باش هي تقعد، فك المحتوى اك الرحله الفنيه هذيك ويتم توثيقها وقت بعد وقت ان شاء الله.
0: ان شاء الله. يعطيك الصحه برافو، شكرا، يعطيك الصحة اسكندر تاج. بالحق يعني اكتشاف مميز بالنسبة لنا في هالعشوية هذية لكم انتم السادة المستمعين، باش تزيدوا تستمتعوا بمختلف الأعمال اللي تميز اسكندر تاج اللي هو في الحقيقة راه مصمم جرافيكي. وانا سألته في الكواليس قلت له لاحظت انك يعني تهتم بكل التراكن والزوايا، يعني عينك ما تفلت حتى شيء. يعني بعد قال لي انا راني مصمم جرافيكي، دونك عرفت انه العين ما تنجمش تسيب حتى فراغ وتراقب كل المكان بكل مسافاته وأبعاده وتحاول أنها تكون حاضرة بلمستها الفنية، وهذيك هو اسكندر تاج. وانا احترت شنو مش نهدي لك يا اسكندر، كان غم غنائي لقيت ان شاء الله الغنية هذية تعجبك. انا اخترت غنية عيش حياتك لذيذة، وان شاء الله بالفعل تكون حياتك كلها مفعمة بالحياة وبالحيوية وبانطلاقة حب العطاء، ودمت متميز اسكندر تاج. شكرا لك
1: على الاستضافة. عايشك.
0: شكرا لك، عايش حياتك لذيذة، واصلوا معها نغماتنا.

39 دقيقة بعد شوية نكون مع زميلنا وليد الشاهد في متابعة مواكبة دورة الكازينو 2026 لكرة اليد الشاطئية في طار مهرجان الشباب بصفاقس اللي تتواصل عبتداد يومين اليوم وغدوة. بعد شوية إن شاء الله نكون مع كل تفاصيل هذه الدورة والأجواء المباشرة الخاصة بها بطبيعة وين في الكازينو. لكن قبل هذه خليكم مع بعض البلاغات من بينها البلاغ الخاص بموعد الترسيم للحج. إن شاء الله ربي يكتبها لكل من يتمنها. حج مبرور وذنب مغفور ديما نقولوها إن شاء الله للي نويها واللي قاصد ربي. أما لازم ثم خطوة قبل هذية كل عام لازم نذكر بها اللي هي التسجيل أكيد عن بعد بالنسبة للناس اللي ديما يسجلوا. ووقتاش مش يكون التسجيل انطلاقا من نهار الاثنين القادم 20 جويلية مش يكون التسجيل لترشح لأداء فريضة الحج. أكيد كل واحد يعني عنده التوصيل القديم هذا بالنسبة للناس اللي كل عام يسجلوا عنده التوصيل القديم بهو يعاود يسجل السنة. وللي أول مرة مش يسجل يسجل على الموقع الخاص بوزارة الشؤون الدينية تلقاوها الحج وتمشي لأي مندوبية قريبة لكم للشؤون الدينية وتهز التوصيل هذيك باش يأشروا لك على الملف متاعك. لأنه ثم برشا ناس يبدأوا يقيدوا على الموقع كل سنة ولكن المصادقة ما تتمش على الملف متاعهم وهكا يفقد كل الأقدمية الخاصة به. وشفنا قديش من حالة نمشي المعتمدية بالفعل شكرا ليك أمير. وشفنا قديش من حالة أنه تلقاه كل عام يسجل ومش منتبه أنه راهو الملف متاعه غير مصادق عليه. ثم ربريك تلقاوها صغيرة مكتوب عليها ملف مصادق عليه هذه يلزم تنتبهوا لها. وهذاك علاش مهم جدا للي أول مرة مش يسجل باش يسوي الوضعية هذه ومن بعد تصير آليا عن بعد ويتم التسجيل انطلاقا كما قلت إن شاء الله من نهار اثنين للترشح لأداء فريضة الحج لسنة 1448 هجري. ونذكركم غدوة زدة الخميس هو مفتتح شهر صفر 1448 هجري. إن شاء الله شهر مبارك عليكم وعلينا الناس الكل. خليكم مع نغماتنا الصيفية الشاطئية هذه الهدية للناس اللي توا في ثنية مشين للبحر ولا موجودين على ضفاف شواطئنا المزيانة وأيضا حتى اللي توا في الدار عاملين كيف على مشموم فل وياسمين وكويس تي ولا كويس جو بارد. نقولكم وين ما انتم موجودين ان شاء الله ديما السعادة موجودة معاكم. هذا عبد الحليم حافظ.

0: يا لطيف.
1: لا جت معها طرطة ولا حتى جاتو.
0: يا حفيظ
2: المحلفين.
3: مصيف غير مصيف، مصيف
2: مصيف غير مصيف.

0: الشط 45 دقيقة. نسمات الصيفية البحرية توصلنا مع وليد شاهد. مرحبا بك يا وليد، تحياتنا ليك. اليوم خيرت انك تكون خارج استوديو. مرحبا وليد.
1: مرحبا سوار، تحية لك يا سوار، شن حوالك؟ وتحية المستمعين الكل.
0: يعيشك. شنية الأجواء عندك وانت خارج
1: البحر دوراني؟ دونك المراشل بتاعنا تجيكم من الكازينو. اليوم نواكم في الحقيقة أجواء متميزة جدا، انطلقت تقريبا عندها ساعة أو أكثر شوية مع دورة كرة اليد الشاطئية، دورة ثانية بعد نسخة أولى. انطلقت المباريات الحقيقة وسط تم جمهور حاضر، تم جمهور من المصطفين قاعدين يتابعوا في المباريات، إضافة لجمهور جاء خصيصا باش يتابع الدورة هذه. تم الصغيرات، تم الأكابر زادة اللي بدأوا يلعبوا منذ قليل. خلينا ناخذ فكرة سوار على الدورة هذه مع رئيسة الرابطة سيدة سلمى برمضان، باعتبار أنه الدورة هذه الثانية تنظمها الرابطة بالشراكة والتعاون مع مندوبية الشباب والرياضة بفاق الزوز حاضرين. إن شاء الله بعد شوي يكونوا معنا أيضا مندوبية الشباب والرياضة. خلينا نبدأ بالرابطة، رابطة فاق والجنود، طبعا رئيس رابطة السيدة سلمى برمضان على وجهها ثم ملامح الفرحة لأنه حاسب بنجاح الدورة، حتى منزلنا مشينا فيها شوية وقت، ثم كومين ثم سعادة باللي قاعد نشوف فيه طوى. سيدة سلمى مرحبا بيك على موجاتنا.
2: عيشك وبيك، مرحبا بيك، مرحبا بذيعة الساقس وكيف المستمعين وكيف المشجعين لكرة اليد.
1: في البداية كان نهار برك هو مش تنظم الدورة ذي على فقط يوم، شنو اللي خليكم تنظموا على نهاري اليوم أو غدوة؟
2: أي كنا مبرمجين الدورة يوم 16 جوية وخرجنا بيبيكاسيان في الباج دو لاليغ، كذلك مندوبية الشباب والرياضة مشكورة خرجت كذلك على الباج متاحة، ومرانا كان برشا جمعية تكلم فينا تحب تجي، ما يقارب 25
1: جمعية من تونس كلها.
2: تونس الكل مرحبا بهم، وهما اللي باش يعطيوا فرحة وقيمة للدورة هذه.
1: باهي، اليوم استثنائي باعتباره اليوم مش يكون فيه فقط أندية الجهة من الساقس، هنا في انتظار غدوة إن شاء الله يلتحقوا بقية الفرق.
2: اي غدوة ان شاء الله يلتحقوا بقية الفرق. اي
1: تقريبا عندنا بعض
2: فما من منزل بوزلفة، من تونس، شانيل، الوسط، هكيك. دونك اي
1: هذه الدورة الثانية.
2: هذه الثانية في اطار تنشيط شبابي بالنسبة لمندوبية الرياضة، مندوبية

0: نحكيه بعد شوية على الأمور الفنية. جماهيريا هو ثم جمهور قاعد يتابع والمباريات مازالت متواصلة. عطينا تقريبا حتى الوقتين مش تقعد مباريات هوني في شات الكازينو ونختم معاك بكلمة للجمهور اللي يسمع فينا تو اش تقول له باش يحضر ويتابع معنا الماتشات.
1: بالنسبة للجمعيات بدينا بالأولاد جريندا لعبت هزت هي وتوا البنيات السوق وتقدم سقيت الدير دونك نقول الجمهور يجي وخاطر خاطر مالجري سخان على برا هو لكن توا البحر والنسمة البحر محليها حتى كي تغذر هكا يا لي بارون يا لي فامي الناس كل جيت دونك باش تقعد ممكن 8 ممكن حتى اكثر
0: وي تنا نقعد في المتابعة غدا مش يكون يوم التفائل يعني غدا بيعجلة مدام سلمى ثم يوم خاص بالتكريمات غدا مش كرموا باش ناسا
1: أكيد أكيد من نجموش من نعترفوش بالجميل للناس اللي خدمت برشا كرة اليد هذية سنوات وخرجت توا في التقاعد إطارات في المندوبية الرياضة نحبوا نعترفوا بالجميل ليهم ونكرموهم كما في سالم بن حميدة واحد من الناس عاوننا برشا برشا برشا كي كان رئيس مصلحة كنت أنا في الجمعية الرياضية النسائية نيبت رئيس وقتها وبعد رئيسة دونك من نسيش فضل الرجل هذيك ثم ناس أخرى عاونت كيما سي نجيب الشعبوني سي الهادي غنياني في الاربيتراج شكون آخر ثم ناس عاونت ديسبونسور الجمعية الكل عاونت كيما سي رياض الرقيق
0: كل غدوة إن شاء الله
1: إن شاء الله يا ربي
0: تكتحى يا مدام شكرا لك يعطيك صحة وخليك تلتحق طبعا بالمجموعة سيدة سلمى برنزار رئيسة الرابطة نورتنا في حضورك معنا اليوم شكرا لك سوال إذا كان عندنا شوية وقت خلينا ناخذ نزال عنا وقته
2: أي 55 دقيقة
0: بعجالة خلينا ناخذ الفريق الفائز منذ قليل نكرموه طبعا بول أو يلتحق بينا خلينا نتعرف عليه طبعا فريق جرمدا واحد اللي فاز على سقيت الزيت 25 مقابل 23 بلال نتعرف عليك بلال
3: السلام ومرحبا بكم مرحبا بجميع مستمعي اذاعه فاقس
0: نتعرف عليك اكثر
3: بلال لاني 23 سنه لاعب كره يد ننشط في جمعيه اولمبيك المكنين
0: في المكنين
3: وكو اليوم شاركنا
0: بورتوسال يعني تسال
3: جور نكون معناها اليوم شاركنا في كرة اليد الشاطئية تظاهرة ممتازة معناها نتلموا كما نقولوا نتلموا فيها من برشا بلايص كياقية الشيحية نشوفوا فيها أصحابنا تظاهرة مزيانة معناها فيها برشا
0: جو عجبك اليوم
3: جو مزيان
0: خاصة مع الربح
3: صحيح
0: مباراة الأولى مربوحة
3: المباراة الأولى وقدرة ربي
0: كذا كان حاضرين بحذاك
3: قدرة ربي
2: شوية أجواء
0: واحد في ديربي نجم نقولوا كونتر ساقية الزيت جات عندكم مباراة أخرى
3: مازالت باش نلعبوا كونتر الشيحية وقدرة ربي مربوحة معناها وفي الأخر كلك سوا ريزلتا معناها نقعدوا ديما أصحاب وفي الاخر معناها هي تورنوا ميكال
0: صحيح
3: نحضروا بها مازالوا معناها نترشحوا في نالات وبقدرة ربي نفهمها كان الخير معناها
0: يعطيك الصحة بلال ان شاء الله بالتوفيق ليك ان شاء الله بالتوفيق نتابعوك في المباراة الثانية مع فريق جرمدا واحد ان شاء الله بعد شوية ناخذ فكرة على بقية النتائج اليوم الشيحية 2 فاز على شيحية 3 26 مقابل 16 وطوى يا سوار الصغريات قاعدين يلعبوا جمعية نسائية واحد كونتر التقدم ساقية الدير واحد والجمعية النسائية اثنين مع جمعية الحزق ان شاء الله بعد شوية تتلقى المباراة هذه في مداخلة اخرى ان شاء الله نعطيك النتائج الحاصلة اليوم الكل بالنسبة للنتائج حتى طوى يا سوار وتحية للمستمعين نقول لهم يتنجموا تحكوا مباراة مازال متوقف
2: مازلت أكيد هي الأجواء مفتوحة كل الدعوة مفتوحة للجميع باش يكونوا حاضرين في هالأمسية هذه الشاطئية نقولوا احنا ورياضية على ضفاف الكازينو يعطيك الصحة شكرا لك يا وليد نرجع لك إن شاء الله بعد شوية بعد نشرة أخبار المساء وآخر الأخبار الرياضية نرجع نواصل معكم استوديو الصيف

0: إشهار أخواتنا ناسنا أصحابنا وأحبابنا بلادنا بلادنا جونا حسنا زغريتنا فوشيكنا وتفرشيكنا بلادنا بلادنا باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
1: السادسة مساء
2: إذاعة صفاقس الأخبار.
3: مساء الخير. ولي صفاقس يؤكد ضرورة استنباط حلول عاجلة وأخرى على المدى البعيد لتفادي اضطرابات التزود بالكهرباء والماء. موجة الحر القياسية ترفع استهلاك الكهرباء وتدفع الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى القطع الدوري وبالتناوب على مناطق عدة بالبلاد. في نشرتنا نواكب انطلاق شهر الكفاءة التونسية بالخارج في نسخته الثالثة. وفي العالم ضربة أمريكية جديدة على إيران و16 شهيدا في غزة نتيجة اعتداءات الاحتلال المتواصلة. يتواصل الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة على معظم أنحاء بلادنا، ونشر المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم أعلى درجات الحرارة المسجلة في حدود الواحدة زوالا، وقد بلغت أعلاها 48.2 درجة بمعتمدية نصر الله من ولاية القيروان و48 درجة بجندوبة، وفي ولاية صفاقس بلغت أقصى درجات الحرارة 44.4 ببير علي بن خليفة و 43.5 بالصخيرة، فيما سجلت مدينة صفاقس 41 درجة. وكان المعهد الوطني للرصد الجوي نشر خريطة لليقظة تمتد على كامل نهار اليوم الأربعاء وغدا الخميس، تشمل ولايات باجة، جندوبة، الكاف، سليانة، زغوان، القيروان، سيدي بوزيد، صفاقس، قفصة، توزر، جابس وقبلي. ويكون الطقس حارا إلى محليا حار جدا مع ظهور الشيلي، ما قد يتسبب في ظواهر جوية خطرة خاصة بالنسبة للأطفال والمسنين والحاملين لأمراض مزمنة. وعلى أثر ارتفاع استهلاك الكهرباء مع اشتداد موجة الحر والاستخدام المكثف لأجهزة التكييف، لجأت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى قطع دوري مؤقت للتيار الكهربائي في بعض المناطق. وشدد الرئيس المدير العام للشركة فيصل تريفة أن هذا الإجراء يهدف إلى تخفيف الأحمال عن خطوط المغذية للمناطق وحماية الشبكة من الانقطاع الشامل. وعلى غرار كامل أنحاء الجمهورية، تشهد مناطق واسعة من ولاية صفاقس بالتزامن مع موجة الحر انقطاعات في التيار الكهربائي، فضلا عن انقطاع واضطراب الماء كذلك. وفي لقاء مع الزميل فيصل القابسي، أكد والي الجهة محمد الحجري في هذا السياق أن انقطاع الكهرباء في بعض المناطق سببه الوصول إلى ذروة الاستهلاك، ما استدعى قطعا بالتناوب بين مختلف ولايات الجمهورية. وبخصوص انقطاعات الماء، شدد الولي على ضرورة استنباط حلول عاجلة وأخرى على المدى البعيد تشمل توسيعة محطة تحلية المياه الحالية واكتشاف موارد مائية جديدة، خاصة فيما يهم معتمديات جنوب ولاية صفاقس.
4: تقريبا البارح في صفاقس شفنا تقريبا 4 أو 5 مرات صارت ديليستاج، وهو مش في صفاقس على مستوى وطني. هذا راهو فما طلب متزايد. احنا شنو احنا عندنا كاباسيتي قاعدين ننجو من الكهرباء، دونك في العادة نستغلوا انه احنا تقريبا في النهار عندنا شوية نستعمل فوتوفولتايك، لقينا قصرا في الليل خاطر تقريبا ما لقيناش معناها الامكانيات هذه. كان زاد عن امكانيات وقت اللي تكون عندنا مونك معناها لابيل اون انرجي كبير برشا وانتاجنا وصلنا للبيك نتاعو. كان فما دوموند ونحن ناخذ من بعض الاقطار الشقيقه. مالوريزمون البارح الجزائر صارت في اشكال, دونك هذا اللي خلينا احنا البارح معنا نهار سبيسيفيك ان شاء الله مش تعاود بالكافيه هذه. فما اشكاليات حقيقيه في الماء, ناخذ ولايه صفاقس معتمديه جنوب الولايه كيما الصغيره كيما بير علي, المصادر نتاعها هي الابار الجوفيه اللي عندنا احنا, ثم المياه المتاتيه من سبيطله ومن جلمه. دونك تقريبا اشكاليتنا احنا اكثر موجوده على مستوى معتمديه جنوب الولايه, قاعدين حارسين عليها. احنا شنو نقولوا لهنا بالنسبه للتزود معنا بالمياه والتزود بالكهرباء, راهو موضوع في صيف السنة يلزمنا كلنا مع بعضنا نحاول نلقاو علاج توحيني, لكن الاهم من هذا هو العلاج الجذري بالنسبه للتزود بالمياه على مستوى معتمديه جنوب الولايه, هو في توسيع محطه التحليه. فما تجاوب كبير من سلطه الشرف وفما عمل كبير انه احبوا نمشيو ونحوا معنا الدوزيام فاز بتاع محطه التحليه, هو هذا مش يغطي لي ولا بالحاجات هذه. اون اتوندون يلزمنا عندنا بعض الابار ان شاء الله تدخل معنا في الخدمه معنا قريبا.
3: ارتفاع درجات الحرارة تسبب اليوم في تجدد اشتعال النيران بمنطقة أرجلياس التابعة لعمادة جبة من ولاية باجة, وتجري عمليات الإطفاء حاليا من قبل وحدات الحماية المدنية وأعوان الغابات في ظروف مناخية صعبة. الحريق كان اندلع يوم الاثنين الماضي, وتدخلت فرق الإطفاء بمساندة عدد من فلاحي المنطقة مجهزين بمعداتهم, وتم تطويق ألسنة اللهب ومنع امتدادها لمزارع الحبوب المجاورة بعد أن تضررت مساحات كبيرة من أشجار الزيتون. بالعودة إلى صفاقس, يحتضن فضاء المعرض الدولي اليوم وغدا فعاليات الدورة 28 للمعرض الجامعي بمشاركة 20 مؤسسة جامعية عمومية ومؤسسة تابعة للتعليم العسكري وسبع مؤسسات خاصة. هذا المعرض, وحسب نائب رئيس جامعة صفاقس حسان المنيف, هدفه الأساسي مساعدة الناجحين في الباكالوريا على حسن اختيار مساراتهم الجامعية.
5: الدورة هي فما تجديد, فما ورشة على مدى يومين يتم فيها استقبال الطلبة وتقديم كيفية الاختيار. كما تعرفوا التوجيه الجامعي محطة مهمة, بعد النجاح في البكالوريا يلزم التلميذ بصفة عامة ينجح في المحطة هذه. في جامعة صفاقس تقريبا الجامعة الوحيدة على المستوى الوطني اللي عندها هل المحطة هذه السنوية, فرصة لاستقبال الطلبة وتلامذة الجدد, فرصة زادة للتعريف بمنتوج الجامعة على مستوى التكوين لكن على مستوى الانتاج العلمي على مستوى براءات الاختراع. جامعة صفاقس تقريبا الاولى وطنيا على مستوى الانتاج العلمي على مستوى المشاريع الدوليه, وهذا شرف للجامعه ويخلي مقبال هنايا اللي قاعد يزايد. نحب نرحب بالجميع ومرحبا بكم في الدوره هذه ان شاء الله مش تكون متميزه.
3: إلى ذلك, أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد اليوم في افتتاح الأيام العالمية الوطنية حول التوجيه الجامعي بسوسان, التوجيه الجامعي لم يعد مجرد اختيار يرتبط برغبة الطالب أو معدله في امتحان البكالوريا, بل أصبح قرارا استراتيجيا يرسم مستقبله الأكاديمي والمهني ويحدد فرص اندماجه في سوق الشغل ومساهمته في التنمية الاقتصادية للبلاد. أفاد وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري خلال زيارة ميدانية إلى ولاية سيدي بوزيد اليوم, أنه من المنتظر أن تنتهي أشغال المستشفى الجهوي بجلمة قبل موفى العام القادم بعد تجهيزه وتوفير الإطار الطبي وشبه الطبي. وبخصوص مشروع تدعيم الطريق الوطني رقم 14 التي تشمل معتمديات منزل بوزيان المكنسي والمزونة إلى حدود ولاية صفاقس, أضاف الوزير أن نسبة الإنجاز متقدمة رغم تسجيل بعض التأخير على أمل استكماله خلال الصيف الحالية. انطلق اليوم شهر الكفاءات التونسية بالخارج في نسخته الثالثة ليتواصل إلى غاية 15 من أوت المقبل, بهدف تعزيز التواصل بين الكفاءات التونسية بالخارج والفاعلين الاقتصاديين داخل أرض الوطن لكسب رهان التنمية وتطوير المشاريع في تونس. رئيس جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا أمين علولو أعلن عن تنظيم تظاهرات بالمناسبة في عدد من الجهات لربط الصلة مع الكفاءات التونسية في الخارج, أصلي هذه الجهات بهدف تعزيز الشركات وتنمية الاقتصاد الوطني.
6: تونيزيا جلوبال فورم في نسخته الثالثة، 2500 مشارك، 150 شركة وشركة ناشئة، 80 سبيكر انترفنون، ومحور استراتيجي مهم هو الذكاء الصناعي، كيف نبني المستقبل في زمن الذكاء الاصطناعي. الجواب نحن بالنسبة لنا في لاتور هو أن نبني المستقبل في زمن الذكاء الاصطناعي بالذكاء الجماعي أولا وقبل شيء، وهذا اللي قد نسعى له من خيرين تكوين الشبكة تربط بين جمعيات الكفاءة التونسية في كل أنحاء العالم. اليوم وات وورد الالاينس اوف تونيزيان تالنت اللي بعثناها منذ 3 سنوات مع شركائنا تضم جمعيه في فرنسا، في انجلترا، في ايرلندا، في كندا، في امريكا، في سويسرا. والشبكات هذه قاعده تتطور خاطر الكفاءات التونسيه في الخارج قاعده تكبر عددا وتنوعا. نسعى نربطوا بين الشبكات هذه توا والكفاءات التونسيه في بلادنا والفاعلين الاقتصاديين في بلادنا والنسيج الاقتصادي في بلادنا.
3: في أنباء العالم، موجة جديدة من الضربات العسكرية الأمريكية ضد إيران نفذها الجيش الأمريكي اليوم، أكد أن الهدف منها هو إضعاف القدرات العسكرية التي تستخدمها طهران لمهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز، فيما أفادت وسائل أعلام ومسؤولون إيرانيون باستهداف مواقع عدة في محافظة بوشهر وسقوط قتلى وجرحى في أحداث تصعيد للمواجهات بين الجانبين. في فلسطين المحتلة وصل جيش الاحتلال اليوم ولليوم 279 على التوالي الإبادة الممنهجة في قطاع غزة، خارقا بذلك اتفاق وقف إطلاق النار المعلن. وأدت الاعتداءات الإسرائيلية خلال الساعات 24 الماضية إلى استشهاد 16 فلسطينيا وإصابة آخرين في مختلف مناطق القطاع. في الشأن اللبناني، اختتمت سلطات بيروت والكيان الإسرائيلي اليوم محادثات في روما بواسطة أمريكية، وقال مسؤول أمريكي أن الجانبين أحرزا تقدما في تنفيذ خطة قد تفضي إلى بدء انسحاب القوات الإسرائيلية من بعض مناطق جنوب لبنان. في بقية الأنباء، قالت جماعة الحوثي في اليمن إنها تعمل على إعادة تأهيل مطار صنعاء الدولي، وأكدت تمسكها باستمرار تشغيل الرحلات الجوية منه. أخيرا، رفضت موسكو نشر حلفاء كييف قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن بلادها ستعتبر قوة من هذا القبيل تهديدا مباشرا وهدفا عسكريا مشروعا لها. إلى التذكير بأبرز عناوين أخبار هذا المساء، وليس فاقس يؤكد ضرورة استنباط حلول عاجلة وأخرى على المدى البعيد لتفادي اضطرابات التزود بالكهرباء والماء. موجة الحر القياسية ترفع استهلاك الكهرباء وتدفع الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى القطع الدوري وبالتناوب على مناطق عدة بالبلاد. في نشرتنا، وكبنا انطلاق شهر الكفاءات التونسية بالخارج في نسخته الثالثة. ضربة أمريكية جديدة على إيران و16 شهيدا في غزة نتيجة اعتداءات الاحتلال المتواصلة.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
3: أخبار الرياضة تأتيكم بعد قليل مع زميل مجيعة طلا. تقبلوا أجمل تحيات أمن الجبسي ومورد قطاطة. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
7: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
1: عشرة ديمة.
2: سبور نيوز. سبور نيوز.

مساء الخير ثالث موعدنا الرياضية. طبعا منيش بعيد على المونديال. إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة قدم تحدث اليوم على أن عقوبات باش تلحق عدد من الحكام اللي ما كانوش في مستوى الحدث. طبعا هي توطئة للدخول في ملف المونديال الليلة باش نتعرفوا على منافس منتخب لاروخا المنتخب الإسباني في النهائي. المنتخب الأرجنتيني الليلة في الثمانية باش يواجه المنتخب الإنجليزي. تحكيم للأمريكي من أصل مغربي إسماعيل الفتح 44 عام حكم دولي منذ 2016 كان أدار نهائي كأس العالم لأقل من 20 عام عام 2019 شارك في أولمبياد طوكيو 2021 كذلك مونديال 2022 في قطر وأدار ثلاثة مباريات. بعد هذا تم تعيينه حكم رابع في نهائي الأرجنتين فرنسا نحكيه على نهائي مونديال قطر 2022. نذكر أنه المباراة كانت انتهت للأرجنتين بركلة ترجيح 4-2 بعد نهاية التوقيت الأصلي والقانوني 3-3. منتخب الأرجنتين بلغ النصف النهائي في ستة مناسبات في تاريخ المونديال. في الستة مناسبات السابقة كانت أهل للنهائي فاز بكأس العالم في ثلاثة مناسبات 78 عندما استضاف البطولة وكان فاز في النهائي على هولندا 1986 في حضرة الأسطورة دياغو مارادونا على حساب ألمانيا 2022 بقيادة ليونيل ميسي ضد منتخب فرنسا. المنتخب الأرجنتيني في المونديال الحالي يملك استثناء في تاريخ كأس العالم. المنتخب الأرجنتيني هو أول منتخب في تاريخ المسابقة يوصل للدور نصف النهائي دون ما يواجه أي منتخب من المنتخبات المصنفة من الفيفا في قائمة الـ 15 الأوائل. نذكر المنتخب الأرجنتيني في المونديال الحالي لعب ضد النمسا اللي احتل المركز 24 الرأس الأخضر 67 سويسرا 19 في الدور الأول. في دور 16 ضد الجزائر منتخب الجزائر يحتل المركز 28 الأردن 63 ومصر في الدور ربع النهائي 29 كترتيب من الفيفا. المنتخب الإنجليزي منافس المنتخب الأرجنتيني في نصف النهائي الليلة كان بلغ نصف النهائي المونديال في أربع مرات بما في ذلك النسخة الحالية 1966 عندما نظم المونديال في إنجلترا تأهل للنهائي وفاز بالكأس الوحيدة لحد الآن في سجله. كان فاز أمام منتخب ألمانيا الغربية 4-2 بعد تمديد الوقت وفي 90 دقيقة كان تعادل حسم طبعا الفترة الأولى 2-2. 1990 في إيطاليا كان احتل المركز الرابع نفس الشيء بالنسبة لمونديال روسيا 2018 وننتظر إذن المنتخب الإنجليزي في الدورة الحالية 2026 في انتظار مباراة الليلة. بالنسبة للأسعار نهائي كأس العالم تذكر الأقل سعر 15000 دينار تونسي والأغلى 640000 دينار تونسي. ذكروا النهائي بشكون هلا حد 19 جويليا في 8 امتع ليل إسبانيا. طبعا منتخب إسبانيا ينتظر منافسه الليلة. الترتيب بالنسبة للمباراة الترتيبية بشكون نهار 18 جويليا في 10 امتع ليل المباراة الترتيبية من أجل المركز الثالث فرنسا في انتظار المنهزم الليلة في لقاء الأرجنتين إنجلترا. نمشيو للملف الكرة في تونس. في آخر أخبار الجامعة في علاقة بملف المدرب الوطني الاتصالات تجدد مع المدرب معين الشعباني. المرة هذه المفاوضات معاه وصلت إلى اتفاق مبدئي حول العقد والمشروع والأهداف لكن تبقى النقطة الأخيرة اللي طالب معين الشعباني بتسويتها اللي هي البند التسريحي اللي طالب ناديه الحالي نهضة بركان بتنفيذ وقيمته المالية تقريبا في حدود المليار تونسي. طبعا الأمر موكول للمكتب الجامعي بالتدخل مع المسؤولين في النادي المغربي وكذلك مع الفاعلين في الجامعة الملكية المغربية باش يكونوا وساطة لتسهيل العملية.
نبقى مع أخبار جامعة كرة القدم. نتذكر حكاية تناول 8 ملاعبية من المنتخب الوطني في المونديال لمواد منشطة، وهذا ما أكدته نتائج التحاليل. ونتذكر كذلك أن الأبحاث والتحريات أثبتت أن المواد المنشطة المحظورة كانوا تناولوها الملاعبية دون علم في اللحوم اللي كانت تتقدم لهم في مطعم نزل إقامة في المكسيك. في الملف هذا الفيفا راسلت رسمين الجامعة التونسية لكرة القدم تعلمها بأنها ما هيش باش تعاقب الملاعبية 8 بما أنه تناول المواد المنشطة كان دون علمهم وخارج إرادتهم. أخبار الأندية في الترجي التونسي، مدافع الجزائري محمد أمين توغاي أصبح قريب برشا من أهلي طرابلس الليبي. نذكر أهلي طرابلس قبل صدور قرارات لجنة الاستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم في خصوص عقوبة الإيقاف لمدة 12 شهر، أهلي بنغازي كان اتفق مع إدارة الترجي على التعاقد مع توغاي بشرط إلغاء عقوبة الإيقاف، ولكن بعد الحط منها في الطور الاستئنافي إلى 4 أشهر. والأهم في القرار هذي أن العقوبة تبقى محلية وتخص فقط البطولة التونسية، ما عندهاش حتى صبغة دولية، فهذا يعني أن الصفقة مع أهلي طرابلس في طريقها للتنفيذ، وهي بقيمة 2 مليون دولار يعني تقريبا 6 مليون دينار تونسي لتعويض توغاي مدافع محوري. نذكر أن الترجي كان تعاقد مع مروان الصحراوي المدافع السابق للملعب التونسي 30 عام، وكانت له برشا تجارب في البطولة المصرية كذلك في البرتغال وفي بلجيكا وفرنسا. كذلك نذكر الترجي منذ أيام تعاقد مع رايد الشيخاوي المدافع المحوري السابق للاتحاد المنسيري 22 عام، ونذكر أنه كان لعب قبل الاتحاد المنسيري في أمل حمام سوسة. الترجي التونسي في اجتماع الرئيس وحمدي المد بالبارح بالجزائر يوسف البلايلي، اللاعب طالب بانتظار قرار التاس قبل إمضاء العقد في انتظار الموقف الرسمي للترجي. نذكر أنه اتفاق رسمي كان حصل منذ فترة لتمديد العقد لمدة 2 عام، وذكروا كذلك أنه مدية الجزائر مهتم باستقدام يوسف البليلي. نبقى مع أخبار الترجي التونسي، لكن المرة هذه في كرة اليد. هيئة الترجي التونسي تقدمت بشكوى ضد الجامعة التونسية لكرة اليد لوزارة الشباب والرياضة والاتحاد الدولي كذلك الكونفدرالية الإفريقية لكرة اليد على خلفية مشاركة اللاعب اسكندر الجفالي في بطولة إفريقيا مع فريق منتدى المغربي دون ترخيص من إدارة النادي يعني الترجي التونسي وبترخيص فردي من الجامعة التونسية لكرة اليد. في الملعب التونسي الإدارة استرجعت المدافع وسام الشوالي لخفض تجربة الموسم الماضي مع الاتفاق السعودي. كذلك الملعب التونسي أمضى عقد احتراف مع المدافع الشاب شمس الدين جريد حتى جوان 2029، ونذكروا أن اللعب ذا ينتمي للمنتخب الوطني لأقل من 20 عام. وكذلك اسكندر الصغير مدد عقده مع الملعب التونسي إلى غاية 2028، وكان باش ينتهي في جوان من سنة 2027. في الترجي الجرجيسي انتداب المدافع المحوري صادق توج بعقد لمدة 2 مواسم. في مقابل هذا الانتداب سجلنا في الترجي الجرجيسي مغادرة متوسط ميدانه كوني خليفة إلى مستقبل المرسى اللي أمضى معاه عقد بزوز مواسم. البطولة المحترفة الأولى لكرة قدم في تونس نذكر أنه باش تنطلق كما تعرفوا نهار 22 أوت المقبل، ومبدئين بأربعة مدربين أجانب فقط لحد الآن. طبعا النجم الساحلي كريستيان براكوني الفرنسي، في الترجي لورنتيو ريجي كامب الروماني، في الملعب التونسي توزي ماريكو 38 عام مدرب برتغالي، وفي الاتحاد المنسيري روما فولز 36 عام وهو من جنسية فرنسية. نهاية سبور نيوز، تحيات لي كميل أمير الجموسي، كنت معي في الإخراج الإذاعي، شكرا لك طارق بكور في الإخراج المرئي، سوار ووليد يواصلوا معاكم ستوديو صيف حتى 8:30. متابعة طيبة، إلى اللقاء. سبور نيوز، سبور نيوز. Студию «Сыр».

6:31 دقيقة واستوديو الصيف والنسمة صيفي بامتياز. نواصلوا معاكم أجوانا وإحنا بعد شوية مش نكونوا مع دكتورة هادية القبي باش نحكيوا على طرق الوقاية من لدغة العقرب. إن شاء الله ربي يحفظكم ويحفظنا الناس الكل. وأيضا مش نحكيوا شوية مع ارتفاع درجات الحرارة على الجانب الصحي في كيفاش نجموا نحافظوا على الأغذية متاعنا وميكلتنا, وأيضا كيفاش نجموا نحافظوا على البشرة متاعنا مع ارتفاع درجات الحرارة من خلال استعمال لواقي الشمس. ذوما الكل إن شاء الله بعد شوية حتكون معنا في الأستوديو دكتورة هادية القبلي. بعدها مش نرجع لوليد وموعد جديد مع دورة الكازينو 2026 لكرة اليد الشاطئية. أيضا مش كوننا متابعة لبعض المهرجانات, من بينها مش نمشيو إلى منطقة في الحقيقة مزينة برشا بسليانة, مهرجان سيدي حمادة في دورته 42 مهرجان هذية اللي عنده في الحقيقة نوعية مميزة جدا وعنده فقرات خاصة به تكتشفوها إن شاء الله اليوم في حدود 27 دقيقة. خليكم تكتشفوا هالفقرات هذه لأن بالفعل طريفة في مهرجان سيدي أحمد بسليانة. إن شاء الله أيضا نكونوا مع مهرجان الحناء بشنني ونحكيوا أكثر عن جديد هذه الدورة مع سيدة وفاء فرجاني مديرة المهرجان. هذا إلى جانب إن شاء الله في 48 لعشاق الكتاب التونسي. كنت في السابق أعلنت عن منصة رقمية للكتاب التونسي foiredulivretunisien.in. المرة هذه مش نحكيه على العروض الخاصة بالكتاب التونسي تحت شعار شهر القراءة وكل التفاصيل إن شاء الله مش كون مع سيد عماد العدزالي باش نحكيه على الفرصة هذه للتونس الكل باش ينجموا يقتنيوا الكتب التونسية بتخفيضات يومية كل نهار, ثم عرض كل نهار, ثم اختيار لأكثر من عنوان وفيه تخفيض يوصل حتى 40% إذا كان أنت تقتني أونلينيا عن طريق المنصة هذه المنصة الرقمية للكتاب التونسي. شكرا لكم على كل التفاعلات اللي توصلنا على صفحتنا الفيسبوك راديو سفاكس مستمعينا ومشاهدينا, مع تحية الفريق على مستوى الإخراج التقني أمير جموسي والإخراج المرئي والديجيتال طارق بكور. سوار وليد معاكم في المؤنسة, نغمتنا حاضرا بعد نمشي مباشرة للوقفة الصحية التوعوية اليومية.

0: 36 دقيقة، هذا اللي يسأل على توقيتنا. ما محتوى فقرتنا كما كنت أعلنت عليه قبل شوية، تقريبا وقفة صحية يومية مع الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس. كل مرة نحاولوا أنه جانب توعوي خاصة على مستوى المرة هذه مش نرجع شوية مستوى الوقاية من لدغة العقرب، وإذا كان أحصل على غالب نقولوا شنية الخطوات الوقائية اللي تنجم تحافظ على المصاب ويوصل في صحة وسلامة تكون أفضل من برشة طرق وعادات. نعرفه في كل جهة شنية عاداتها وكيفاش تتعامل مع لسعة العقرب. احنا الأسبوع الماضي كنا حكينا مع بعض لدغات الأفاعى وغيرها، المرة هذه مش نرجع شوية للدغة العقرب، وأيضا مش نحكي مع ارتفاع درجة الحرارة كيفاش النجم نحافظه على الأغذية متاعنا وخاصة داخل البيت وخارج البيت حتى وقت اللي احنا قضيناها القضية هذيك ومطمئنين سيقضينا. ثم ساعات الباركور من الفضاء تجاري حتى للدار يتطلب ربما ساعات نص ساعة ولا 7 دراج، وتكون وسيلة النقل درجة الحرارة تكون سخونة برشا معرضة للشمس. القضية اللي قضيناها تتأثر ما تتأثرش، هذه الكل اليوم مش نتعرف عليه مع دكتورة هادي القبي، مشكورة اللي نورتنا في العشوية هذه، كانت مديرة رعاية صحية الصحية الأساسية. مرحبا بك دكتورة.
1: أهلا بيك ومرحبا بيك سرور، شكرا على هذه المقدمة الجميلة، منورة بوجودك وبجميع العاملين في الإذاعة.
0: نورتنا في العشوية هذه،
1: عايشك. تحية شكر لكل العاملين تقنيين ومدعين، تحية والشكر موصول للدكتور حاتم الشريف المدير الجهوي للصحة بصفاقس على حرصه أن تكون المعلومة توصل للمواطن في كل فصل وكل موسم تم متاعو. السيدة ندى شاري مديرة الإذاعة على تعاونها وتعاونكم أنتم الكل،
0: شكرا لكم
1: ودعمنا في الحملات الصحية.
0: يعطيك الصحة، وإحنا هذه الكل من أجل توعية السادة المواطنين ومن أجل صحة أفضل وجودة أفضل الحياة. نعم يعطيك الصحة. اليوم مش نرجع شوية نذكروا بلدغة العقرب، نعرفوا في العشية تخرج حتى هي تتبرد
1: بينشر حقا مع ارتفاع درجات الحرارة والطقس اللي قاعدين نعيشوا فيه الأيام هذي، الوقت اللي مش كان العقرب، الحشرات الكل تخرج تتبرد، تخرج من المخابئ متاحة، تخرج تستقاط وتتبرد الزوز. كنا حكينا قبل على كيفية الوقاية من لدغات العقرب ولي مغسوغ تاع الحشرات والزواحف السامة. أكدنا على نظافة المحيط، تحكي قلنا يلزم دونك نرفع هيك النظف المحيط متاع المنازل خاصة في المناطق الريفية، ومش حتى الريفية راهو ديما حتى هنا عندنا المرمات وكل حكينا أكداس الحجارة الحطب الحشيش، نحاولوا زيادة كي نهزوهم ما نتعاملوش معهم بيدينا ديريكتومون، نلبسوا
0: أدوات الوقاية،
1: استعمال القفازات، نحاولوا أن سد الشقوق في الأبواب في الحيطان خاصة الحيطان اللي مش كحلة راي موجودة باختو، العقرب نجمو نلقاوها وحتى في الكياسة هنا قدام لي داعا، طنك ثم تراب، طنك ثم شقوق، طنك ثم حجارة راي موجودة وتتخبى فيها. اون بليس زيد الفضلات المنزلية ما نزمش خليوها تتكدس، يزمها تترفع بصفة سريعة، هي من شراء الروائح ومن ناحية أخرى زيد أنها تكون مأوى لهذه الحشرات والزواحف.
0: نعم
1: هذه فيما يتعلق بحماية المحيط والحماية الشخصية. الحماية الشخصية بالطبيعة احنا في الصيف نسهروا البرع على الفيراندا في التراس قريب للتراب، قريب خاصة في المناطق الريفية اللي مثماش معناتها مش الأماكن الكل معبدة ولا فما كارلاج وكل تقان ساعاتي صاروا قدام الدار، دونك نحاولوا نكونوا نقعدوا على كراسي ما نحطوش سقينا عرضة للعقرب، خطرية العقرب راهي مش تمشي بالذمة العبدية اللي يعرضها، راهي تلسع وتتسمى الدفع على روحها، تكون ثم الإضافة الكافية باش نشوفوا إذا كان ثم حشرة ولا عقرب نتمكنوا من أننا نتفاداوها ان كي نخرجوا نلبسوا احذيه واقيه وتكون مسكره مش شليكه تحمي القدمين، نحملوا كشاف في ايدينا باش نشوفوا تماشي
0: هيك الضوء،
1: هيك الضوء اللي يحمينا خاصه يبداو معنا صغيرات، ان نثبتوا الملابس ونثبتوا الفروشات قبل ما نقعدوا فيهم، خاصه بالنسبه لعبادك اللي في الصيف تقعد ديما ترقد على الفيراندا تقعد ديما الفرش والسرير محطوط، نثبتوه قبل ما نقعدوا ولا نرقدوا فيه، وحتى الداخل في الدار هو مش كانش
0: لانه في الاخر هي الدار معرضه للتهويئه اليوميه، يعني تنجم مع لحظات التهويئه هذيك تنجم تتسرب بعض الحشرات.
1: اي وقبل ما نلبسوا الصباط نشوفوا الحذاء نشوفوا فيه شي حشره، سورتو اذا كانوا قاعد بيت برا نربيوا الدواجن ونربيوا الايوز والايبط خاصه في المناطق، واذا كان تيسر لنا ذلك مش العبيد الكل
0: تجم عندها الفضاء،
1: اي مش العبيد الكل تجم وعندها الفضاء المناسب لهذا الشيء. دونك عندنا الحمايه الشخصيه وعندنا الحمايه المحيط وعندنا الفولي الثالث اللي هي عند الاصابه. عند الاصابه يلزم غسل الاصابه بالماء والصابون بالباهي وتطهيرها، وبعد معناتها نجموا نبردوها بشويه اذا كان ثم الثلج غلاسون لفوق شويه كوطون هكا دفاسون انترميتانت، شويه نحطوا ثلج وشويه نحيوا باش نحيوا كالاوجاع، وزيدا نقللوا من الفليوم تاع الدم ليلها
0: باش ما يجريش.
1: ناكد زيدا على عدم استعمال الوسائل التقليديه اللي هي التشليط ومصان السم، خاطر اذا كان ثم جرح في اللثه ولا يجم يتعدى للانسان اللي يقوم بالعمليه، خاصه راويديه يستعملوه وقت اللي زواحف معناتها اللي يقول لك ما احناش مص السم البلاصه هذيك. دونك والجارو هذاك
0: اللاستيك
1: اللي نكتبوا به راهو ما نستعملوهش. التشليط زاد راهو يجم ينجر عنه مضاعفات اخرى، ونتوجهوا الاقرب أقرب استعجالي، ما نستخفوش، ما نقولش أنا تو ما نحس شيء جيست راهي دوباش حرقتني، راهي هكا البلاصة صغيرة دوباش هكا تلاشليشة دوبا حرقتني وحمارت وما نحس حتى شيء نجم نستحملها. لا، أي لذغة متاع عقرب ولا أي حشرة سامة ولا حنش ولا لفعة ولا ديريكتومون نتوجهوا لأقرب مركز استعجالي. الطبيب هو اللي يقيم درجة الإصابة وهو اللي حدد شنو البروتوكول المناسب للشخص هذاك، اللي البروتوكول باش يكون راهو من المراقبة، فترة مراقبة معينة للمؤشرات الحيوية، على خاطر الإصابة اللي تبدأ موضعية في وقت معين تجم تتحول في أي وقت إلى إصابة خطيرة وخطيرة جدا، وتجم تؤدي إلى الوفاة وتستدعي الهوسبيتاليزاسيون في قسم الإنعاش. دونك ما نقولوش راني توا ما عندي حد شيء، راهو أتو مومون تجم تتبدل وتولي الحالة
0: تتعكر
1: خطيرة، خطرية درجات، تجم تكون موضعية، تجم تكون خفيفة، تجم تكون متوسطة، تجم تكون خطيرة وخطيرة جدا. الطبيب هو اللي قيم، هو اللي حدد الوقت اللي يتدخل فيه بالأمصال وبالأدوية الأخرى، يدخل الوقت اللي لازمه الإيواء بالمستشفى. وإحنا جينيرال ما نحطه أي ملذوخ لمدة أربع ساعات في تحت المراقبة، مراقبة للمؤشرات الحيوية اللي هي ارتفاع اللي هو ضغط الدم ودقات نبضات القلب، الحرارة، التعرق، حالة الوعي، كلهم مؤشرات يكون قريب بحذانا نجمو ندخلو في الوقت المناسب.
0: نعم.
1: ما نقولوش لا ياسر أربع سوايع عش قاعدين في السبيطار، لا لازمني نقعدهم راهي صحتك أولوية،
0: وراهي
1: ذيك الحشرات راهي ما هيش لعبة راهو. وزيدة كيف الحشرة راه مش عقرب صغير، أي حد شي راهي اللي لسعتني قدك، كيف العقرب الصغيرة كيف العقرب الكبيرة، كي الكحلة كي الصفراء، كل كيف تم إصابة
0: تم لدغة
1: تم سم دخل في جسم الإنسان ويلزمني وباش ينتشر وما نعرفوهاش لوين يوصل.
0: نعم
1: دونك هذيك
0: وهوني خاصه زاد دكتوره الناس اللي تلقاه يتلدغ ويبدا يمشي يجري معناتها باش يعلم ولا
1: احنا راهو انا قلت خاص الاصابه أي. قبل هذيك يلزمنا تهدئه المصاب اون سافول با ساعات تبدا صغير امه تولي مفجوعه هو تجري هو يجري وتولي هي زاد البانيك ما تعرفش اش تعمل له نهديو روحنا نريضوه ما نخليوهش يجري ما نخليوهش يتحرك على خاطر هيك الحركه مش تتنشط الدوره الدمويه ومش تسرع في انتشار سم في الجسم دونك تهدئة المصاب معناتها
0: نقطة هامة جدا
1: نقطة هامة جدا
0: نعم أي. من باب الوقاية وإن شاء الله باش ما تعكرش الصحة والسلامة لكم الناس الكل سخانة كبيرة برشا هالأيام هذوما
1: أي.
0: وقضيتنا ديما ما شاء الله ما توفيش اليوم اخترنا من باب الوقاية وسلامة الأغذية مش نحكيه على شو بالتحديد
1: بالنسبة هي راهو الحديث يطول ويطول في الوقاية وسلامة الأغذية سلامة الأغذية راهي فيها قديش من فولي معناتها قديش من
0: باب.
1: فصل
0: من, محور.
1: من باب نجمو نحكي فيه يا إما سوء حفظ الأغذية يا إما سوء التعامل معها يا إما حالة المواد الأولية شنية يا إما سوء الحفاظ عليها من التلوث عدم احترام سلسلة التبريد معناتها عنا كان باش نحكي وباش نحكي وحتى نقولوا يزي مش لعب دونك لأنه أي خلل من هذم باش يؤدي إلى تكاثر الجراثيم وتوالدها في هذيك الأغذية وأي خطر باش يكل سهو كما قال سي محمد الرابحي هو تاع الهيئة سلامة الأغذية والمنتجات الغذائية أنه كل سهو راهو باش يتكلف غالي وباش يدفع ثمن متاعه سيغ لو شون راهو من 8 إلى 48 ساعة تجم تظهر حالة تسمم غذائي كما قاعدين تسمعوا في الآونة الأخيرة
0: واللي كثرت ولات خاصة أنه وقت اللي نلقاها في اللقاءات العائلية الموسعة الكبيرة برشا يعني هو 200 حالة يعني في نفس الوقت نتيجة يعني غذاء ما تمتش المحافظة عليه بالباهي نعم
1: هو أهم شيء المواد الأولية نعم. أنك ما تشريهاش منين يجي مثلا نلقاو بائع سمك على
0: قارع الطريق
1: قارع الطريق دونك هذاك راهو السمك عنده وشوية
0: السمك الأزرق هو سريع التعفن
1: سريع كله سريع التعفن مش نقول سمك معين معناتها تو مش تقول سمك أزرق يمشي يشري حاجة أخرى دونك راهو ما نشريوش من بائع على قارعة الطريق نحاولوا تكون قضيتنا الصباح بكري قبل ما تكون القايلة والسخانة مرتفعة قبل 11 نكونوا أنا مش نشري مرقة وندور بيها ونكمل نقضي القضيات الأخرين لا أنا عندي قضيتي نهزها لداري وتوا قبل كانت العباد تمشي ديريكت مون الوسط المدينة باش تشري توا اللي بيعوا الأسماك ونحوم قراب للديار تكون قضيتنا نقضيها على البرود بكري وديريكت مون نحفظوها في المكان المناسب ليلها نحاولوا ان يكون مش الناس كل عندهم وسائل نقل ومش الناس الكل انها تكون الوقت اقل ما يمكن ما نجمش نحدد الوقت لحتى حد هو وظروفه باش نتحولوا المنازلنا ونحطوها في المكان المناسب ليلها في الثلاجة واذا كان خضر كيف كيف واحنا كل شيء توا في الثلاجة
0: ما بقى حد شيء
1: دونك الماء أما للحفاظ على سلامة الأغذية هما ثلاثة محاور لو أول سوء الحفظ وإلا قواعد عدم احترام قواعد حفظ الصحة عند التعامل مع هذه المنتوجات وثم الوقاية من التلوث نبدأ احنا اهم حاجة اللي هي في سوء التعامل مع الاغذية انه المراك الطيب في الدار ولا طبخ ولا في حنوطه ولا اللي هو راهو اهم شيء واكثر حاجة تنقل الجراثيم واكثر حاجة تتسبب في التسممات هما الايدي راهي نظافة الأيدي كما في الأمراض راهو نظافة الأيدي غسلينهم بالماء والصابون مدة 20 ثانية قبل ما نبدأ ونشدوا هذيك المنتوجات الغذائية وقبل ما نبدأ ونتعاملوا معها معناتها عند الأكل وبعد الأكل عند الخروج من بيوت الراحة وفي أي وضع حتى تدخل لدارك من الشارع غسل يدي
0: دونك
1: أهم حاجة هي غسلين الأيدي غسلين الأيدي وكيف كيف زاد يبدأ طبيخ تو انا مره فاتت نشوف في بيبليسيتي الحانوت جديد جايبته لابس الجاندويت واحد وكل, لكن مش مغطي شعره, شعره طويل لازمك تغطي شعرك. زيدا في التعامل

0: يلزم تستعملش نفس الماعون، حتى الفرشيطة حتى المغرفة حتى نفس الماعون باش تستعمل تقص بيه حوايج ديفيرونت. هذا البلان دو ترافاي والأواني. زيد الماء نستعمله الماء صالح للطبخ في للشرب باش نطيبوا به، ماهوش الماء كله راهو نجمو نطيبوا به. خاصة شوفوا ناس تشري الماء في العباد، الناس معناتها وراهو هذايا حصلت منه برشا حالات نتاع حتى باش ما نقولوش تسمم غذائي، حتى اسهال معناتها تسمم غذائي جماعي بالمفهوم اللي قاعدين نسمعوا فيه توا. وكيف كيف الماكلة إن فوا طيب سويعتين ونحطوها في الفريجدير، ما نحطوهاش البرا ايواش معناتها لازم تكون في معون نتاع حفظ مخصص للحفظ في الثلاجة مغطية بالغطاء المناسب، مش حطوها عريانة. زيدا كيفاش نرتبوا الأكل نتاعنا في الثلاجة، اللحوم والأسماك وكل في بلاصة وحدهم بعيد على، والبيض زيدا بعيد على هو جنرالمون اللحوم والأسماك والدجاج راهم في الكونجيلاتور، بعيد على الخضروات النية والأكل المطبوخ. العظم وحده كيف كيف الأكل المطبوخ،
1: طيب العظم الأفضل أنه يتغسل وخليها في الفريجيدير؟
0: لا ما يتغسلش.
1: أيوة
0: أنه ما يتغسلش خطر عنده قشرة تحمي.
1: نعم.
0: بالنسبة للأغذية المطبوخة يزمها تكون في الـ في الـ في الفري مع تجويس تحت بيت الثلج، هي لونا وين نحطوها. للأغذية النية والخضروات تكون لوطة، معناتها طريقة الحفظ
1: طريقة توزيع
0: طيب
1: الثلاجة عندها يعني
0: طيب ما نحطوهاش أكثر من 48 ساعة في الثلاجة، وإذا كان خرجني باش نسخنوه نحطوه يغلي على الأقل مدة 15 دقيقة باش كان في حاجة بك
1: الغليان ودرجة الحرارة.
0: هدية كله هدية يساهم في حفظ الأغذية متاعنا. نعم. الثلاجة زادة درجة الحرارة فيها راهو حطوها entre plus 2 et plus 4 degré، ما نتهونوش ما نحطوهاش. هذوما كلهم مقومات يساهموا في حفظ الأغذية متاعنا ويحميونا من التلوث من التسممات الغذائية.
1: نعم. يعطيك الصحة دكتورة هدية القبي. احنا حاولنا هكا نعرجوا شوية على كيفاش نحافظوا على ماكلتنا داخل المبرد داخل الثلاجة اللي فيها قواعد، مش كل شيء ترمى مع بعضه، ومش كل شيء نخليوها في الثلاجة، ومش كل شيء نجم ونخليوها في نفس الطابق نفس الليتاج. راهو عندها توزيع محكم الثلاجة، عندها قواعدها باش نحافظوا
0: ونظافتها زيادة هذيك عادة نظافة الأسبوعية نظفوها ديما
1: والتعقيم متاعها
0: كله والتنظيف البوبيل زي ده ما نحطوهاش وسط الكوجينة ونخرجوها وننظفوا البوبيل في ساعة ما نحطوش.
1: هذا كل من أجل السلامة الغذائية لكم ولينا ناس الكل. يعطيكم الصحة. شكرا لك دكتورة هادية القبي على هذه المعلومات القيمة اللي قدمت لنا في العشوية هذه. وفي الحقيقة نعرف أنه في جرابك المزيد من المعلومات، لكن هي مصافحة تقريبا يعني يوميا خفيفة في التوقيت هذية مع الإدارة الجهوية للصحة. واليوم كانت حاضرة معنا دكتورة هادية القبي كانت مديرة رعاية صحية الأساسية. وشكرا دكتور فتحي بشا كان منسق اللقاء هذية. يعطيك الصحة. شكرا
0: مدير الصحة الوقائية.
1: نعم
0: مشكورة على المجهودات.
1: أكيد. وهذا كل من أجل أنه إن شاء الله السادة المواطنين يكونوا بخير وصحة وسلامة وعيش هنا للجميع. شكرا
0: لك. إيش نأكد على حاجة اللي رأي التسممات الغذائية هي أمراض ذات تبليغ إجباري، معناتها أي حد كسسوا طبيب كسسوا تابع الصحة العمومية ولا البرة يجي تسمم غذائي راهو يلزمه يبلغ عليه، على خطر على قد ما تكون الانترفونسيون أسرع سيارتو مع الخروج العبيد في الصيف يكثر الخروج البرة والماكلة البرة ولي فاست فود اللي يستعملوا فيه العظم الني ويستعملوا فيه الكريت دونك حتى باش يكون التدخل حتى فريق الحفظ الصحة يتنقل باش يلقى حتى المواد مازالت موجودة.
1: نعم.
0: التبليغ سريع وأي حد يلاحظ أنه في أي مكان ثم عدم احترام لقواعد الصحة يبلغ الهيئة السلامة هي الإنسبا الهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الغذائية.
1: نعم يعطيك الصحة. شكرا لك دكتورة هادية. نغمتنا حاضرة في العشوية، بعد شوية يكونوا مع زميلنا وليد الشاهد ونمشي الكازينو ودورة الكازينو لكرة اليد الشاطئية. عشوية طيبة ورايقة لكم الناس الكل ونقول لك طريق السلامة دكتورة هادية. شكرا.

0: مباشرة لوليد وللكازينو، نسمة الكازينو اللي فيها اليوم أجواء رياضية بامتياز. مرحبا بك مجددا يا وليد.
1: مرحبا مجددا ثوار، باش نرجعوا للكازينو. طبعا بدات النسمة تحلى شوية شوية، كل ما تغرب الشمس طبعا مباشرة لأن شفنا أجواء الفرحة منذ قليل، وطبعا نتيجة تسجلت أحمد أوروبية معنا الرجل تحية. أحمد مرحبا بك.
2: مرحبا سي وليد، مرحبا بكافة مستمعي.
0: مرحبا بك.
1: آخر نتيجة عطينا توا سجلت،
2: آخر نتيجة سجلت هي فوز فريق جلمد، لا فريق الشيحية اثنين، او معناها باش نسميه احنا شيحيه اثنين، ثم ثلاثه جمعيات شيحيه اثنين اللي هي فريق اسامه فاز على فريق جرمدا اثنين، اتحاد جرمدا اثنين اللي هو فريق يامن بنتيجه 23-18. هذه اخر نتيجه توا في سجلت في صنف السينيور معناها اكابر ذكور. والان توا باش نعملوا مراوغه احنا سي وليد لو سمحت، انه استاذ اي الجماعه اللي يسمعوا فينا الدوره هذه نعملوا في مراوغه حابين صنف الفتيات صغريات وصنف الاكابر بالضبط
1: باش تير
2: اي بتاعه باش يرتاحوا باش قديمة، فما اقبال وفما جمهور موجود.
1: انا نوجه تحيه كبيره برشا طبعا هي طويله النقاطين، طويله التحكيم ريم الحشيشه تحيه لها، فاتن التيله ايضا، والحكمين ريان ريان الكلابي ويمن الوغمي، هذوما زوز حكام نوجه لهم تحيه طبعا اللي قاعدين بالتداول يديروا في المباريات. يعطيك الصحه. خلينا نمشي مباشره مع محمد شليف طبعا نوجه له تحيه، نحكيه على مندوبيه الشباب والرياضه اللي هي حاضرة كأبهى ما يكون، زادة باعتبارها طرف كبير يعني مساهم في تنظيم هذه الدورة الثانية. ومحمد شليف طبعا رئيس مصلحة تطوير الرياضة بالمندوبية، نستقبله معنا مباشرة. محمد مرحبا بك.
3: مرحبا بكم الكل.
1: من الكرة الطائرة نمشيو لكرة اليد، أجواء متميزة اللي متذيلي قاعد يعيش فيها شاطئ الكازينو في صفاقس، يعني لحد الآن كيفاش تحكم على التظاهر هذه اللي تسعى من خلال المندوبية متنشط الأجواء في صفاقس؟
3: والله أول شيء شكرا جزيلا على الدعوة هذه. المندوبية كما دابت سنين الكل معناها تحاول باش تنشط شاطئ الكازينو اللي هو تنجم تقول الملجأ الوحيد لصفاقس، خاصة صفاقس المدينة والحوايج نتاعها الأقرب الأقرب لوسط البلاد، عبر تظاهرات رياضية وعبر أيام تنشيطية مش يكونوا الأيام القادمة تنشيطية معناها على الشاطئ عن طريق وحدة الشباب. بدينا في تنوال فولي اللي وليت العبيد الكل الطالب به لهنا في شاطئ الكازينو، وكما تابعته كان على ممتاز معناها جدا على المستوى الحضور الجماهيري أو حتى على مستوى الفرق المشاركة.
1: يوم ناجح كان،
3: يوم ناجح جدا معناها فاق التوقعات نتاعنا أكثر من لازم. هو معناها كما نقولوا احنا خدمنا تروزونا مهرجان شباب الاحتفال باليوم العالمي لكرة الطائرة، وخاصة تكريم معنا رجل كما نقولوا احنا قدم الكثير والكثير للرياضة في تونس وكرة الطائرة خاصة لواسي محمد طرابلسي.
1: ثم يستمر النجاح من خلال الدورة ذي بتاع كرة اليد اللي مازالت متواصلة غدوة، غدا مش يكون يوم متميز لانه في الفرق اللي مش جاي من خارج الساق.
3: والله يا اخويا وليد احنا وقت حلينا البرمجة بتاع التأخير معنا الطلبات كانت علينا طلبات كبيرة. الشيء اللي خلينا معناها ما نجموش نرجعوا العباد، كنا احنا على اساس دورة جهوية كما معناها عملنا العام اللي فات. شفنا الطلبات من تونس العاصمة من منزل بوزلفة من سليمان من مكنين. الشيء اللي خلى الجامعة وربط الجنوب خاصة معناها تمشي معنا في الايفينمون هذايا، وليت دورة ترشيحية للنهاية الوطنية لبنزرت.
1: نجم نختاروا منهم العبيد المنتخب زاد
3: اكيد جدا غدوة الكابتن محمد الطبومي مدرب المنتخب التونسي في غدوة مش يكون متواجد مش يتابع خاصة مواليد 2009-2010 على مستوى الأصغر والصغريات. لكن خويا وليد باش نقول لك حاجة، احنا راهو المندوبية كي نعملوا ان بروجي نعملوا بروجي كبير على 4 أو 5 سنوات عند معنا مع سيد المندوب ورؤساء المصالح كيما التربية البدنية كيما الشباب ورؤساء الوحدات كيما الشباب كيما التربية البدنية. البروجي نتاعنا احنا قائم على نشر كرة اليد الشاطئية في صفاقس، وعلاش ما تكونش صفاقس معناها من اكثر الفرق الموجودة. انت اليوم كي تشوف الا فما 25 فريق منهم 9 فرق معناها من برا والاربعة و16 من صفاقس، معناها تقول علاش احنا ما نوليوش قطب من اقطاب كرة اليد الشاطئية على كيما نقولوا احنا وقت تسمع انت في قليبيا في حمام نغزاز في بني خيار معناها، واحنا خاصة كيما تشوف الشريط الساحلي نتاعنا الشريط من اكبر الشريط الساحلي في تونس، معناها علاش احنا ما نستثمروش فيه معناها للشباب نتاعنا للرياضه. ودعوه للمسؤولين سامحني خويا وليد، علاش الفضاء هذا الفضاء السمح هذا لان انا قاسين نلفوا فيه براتيكمون نهار بعد نهار معايير الاطراف المداخله معنا
1: اللي هو اللي هو الموقع نتاعو سوار والمستمعين الكرام نتاعنا المدخل نتاع الكازينو الكيس الرئيسي اللي داخل الكازينو مباشره على يد الاسره نتاعك يعني على اليسار تلقاه الموقع هذا اللي ممكن يتحسن اكثر من هكا ويولي يستقطب طبعا برشا مباريات حتى في الحجم وعمليه حتى التسويق نتاعو.
3: شوف خويا وليد كي تشوف انت الفيدراسيون انترناسيونال دو فوليبول معناها تعطيك فيليسيتاسيون ومعناها كيما نقولوا احنا تشيد باللي عملته اليوم اكتشف الحضور الجماهيري ولو انه مازال فوق التوقعات على الدوره كي وقت صدرت على اساس نهار 13 واحنا كيما نقولوا احنا الشيخه والمتعه والامتاع اللي تكون غدوه على خاطر غدوه براتيكمون فما تصفيات اوليه للفرق
1: تقولوا غدوه اعطيني ايش نقولوا للمستمعين نتاعنا باش يجيو يحضروا من وقتاش وش في يلقاو غدوه بالضبط.
3: شوف فما دي سيربريز كبار نعطيك لولا كي نقول نزار الفتوي في شاطئ الكازينو لتنشيط دورة كرة اليد انت تفهم نزار الفتوي وما مش اشهر نزار الفتوي كي تقول انت غدوة لاعبين مشاركين في كؤوس افريقية وكؤوس عالمية لكرة اليد الشاطئية انت تعرف انت شفت النيفو اليوم كي تفرجنا جريمدا والشهية عاملين دوز اكيب وما عم ساقيد الزيت لكن كي تشوف لي دوز اكيب تاع جريمدا والشهية ونقول معناها يذينا منجموش في نفسه وقال على البطولة الوطنية جاتهم الفرصة الا هما اذا كملوا غدوه الاولين مش ولا ولا ثانيين مش يلقاو روحهم في نهايه الوطنيه. كونوا في المواد كونوا في المواد
1: ابارتير من وقتاش
3: ابارتير من الساعه 4 راهو غدوه سنه كبيره في شاطئ الكازينو
1: سهره متواصله سي محمد الشيخ يعطيك الصحه ان شاء الله بالتوفيق. سوار اذا كان ثم امكانيه طبعا مازال الوقت يسمح لي انا نحب نختم زاده مع الجانب الفني لانه حكينا على فنين هل هي كانت ناجحه ولا لا جماهيريا والحمد لله تنشيطيه ناجحه. اما خلينا نشوفوا الفنيين مع فيصل العصايري مستشار الفني بربيعه صفاقس. في فيصل بعجاله انت شفت المباريات الكل وكبتها شحيه بزوز فرق ساقيت الزيت يعني فنين كيف تحكم على المستوى تاع الصغيره تدوما تاع الاكابر اليوم يلعبوا في تيفي زاده
4: اي اكيد المستوى قاعد يتطور تعرف كره اليد الشاطئيه ما عندناش تقاليد كبيره هنا صفاقس لكن من خلال معنا تجربة ثانية في الكازينون شفنا برشا تطور برشا لاعبين بدأت تحضر لعب كرة اليد الشاطئية رينا فنيات رينا ثم تحسن كبير
1: بدنيا أصعب من السالة
4: أكيد أكيد أكيد, أكيد. وذلك عليه يوقع فيها برشا تغيير في الهجوم والدفاع حقيقة معنا
1: مستوى
4: نجم نقولوا
1: لاعبية المنتخب منهم هما دوما
4: إن شاء الله إن شاء الله تجا غدوة حي فما جاي في محمد طبوب الناخب الوطني باش يختار مواليد 2009 2010 المنتخب ان شاء الله نظهروا من هنا لاعبين ينتموا باش يتبعوا المنتخب.
1: فيصل نورتنا يعطيك الصحة شكرا لك وقبل ما نختموا جمعية غزة زادة حبيت نوجه تحية للمدربة نهد خضر. نهد مرحبا بك.
5: عايشك مرحبا.
1: نهد خضر المدربة نتاع فريق اللي يسمونه صمود غزة. احكي لنا شوي على الفريق هذا اللي هو من العاصمة.
5: من العاصمة فريق اكيب الرجال دونك فيه مواليد 2000 2009 2010 2008 فريق صمود غزة عملوا النهائي بطولة الوطنية ميدالية فضية.
1: التسمية هذه؟
5: والله تسمية رمزية تضامنا مع اخواننا في غزة.
1: صمود غزة انت فتاة وتدرب الاكابر يعني ما عندناش برشا.
5: اي ما عندناش انا الوحيده مش معنيش
1: الوحيده اللي يدرب الرجال
5: الوحيده في السالة مدربة اناث نادي الافريقي
1: يعني. طلب التوفيق عملتوا فينال عملناه وان شاء الله تتواجد هنا تكسح ناد شكرا لك. حكي كونوا عملنا الكلوتير طبعا نتاع الدوره هذه اللي مازال فيها شويه وقت وتنتهي بالتتويج وتقديم الجوائز طبعا وتكريمات ننتظروا شكون غدوه سوار يوم نعم. متميز في شاطئ الكازينو. انا نوجه تحيه كبيره برشا للجمهور اللي قاعد يتابع اليوم وفرحان وسعيد جدا طبعا بالمباريات اللي مازالت متواصله على مستوى الفتيات الصغريات. تحيه نعم. لمحمد بكيري ايضا معنا سائق السياره معنا على مستوى رحلتنا الى الكازينو ولنا عوده ان شاء الله غدوه في مواكبه لليوم الختامي لهذه الدوره سوار.
0: نعم يعطيك الصحه يا وليد شكرا ليك. اكيد الكازينو بعد الحله الرياضيه تو مش يستقبل يعني كل رواد الكازينو للناس اللي تحب تتبرد في نسمه العشويه وتستقبل السهره على نسمات الكازينو فرصه ليكم. شكرا ليك وليد ليك انت وللساده المستمعين اللي توا نجلهم يتبرد، ثم شكون يختار انه يكون الفيراندا البالكون الهواء الطبيعي؟ الأغلبية باعتبار انه نحافظ شوية على شبكة الكهرباء، ثم شكون يخير انه يكون نرجع لهيك التبريد الطبيعي متاع قبل نستغلوا هذه نسمة العشوية وبرود العشية. إن شاء الله نقول لنا صحة دائما لكم الناس الكل، وربي يجمعكم في الخير اللي عندكم مناسبات سعيدة. وهذه نغمتنا هدية لكم، شكرا لك مخرج اللقاء فيصل مرزوقي.

0: 22 دقيقة نعملوا دورة مع بعض المهرجانات خارج ولاية صفاقس، واخترت أنه نمشيه لي سليانة. في الحقيقة مهرجان اللي يجلبني ليه أنه عنده فقرات طريفة ومميزة وخاصة به، وتو باش تكتشفوه مزيدة في لقائنا اليوم من خلال ضيفنا المكلف بالأعلام لمهرجان سيدي حمادة للثقافة والتراث وأحياء التراث بسليانة هيثم السنوسي. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك، مساء النور ومساء النور على كل مسامعي إذاعة صفاقس.
0: يعيشك، شكرا لك. خلينا في البداية نتعرف على منطقة سيدة حمادة، وين موجودة بالتحديد؟
1: منطقة سيدة حمادة موجودة على سفوح جبل سرج جنوب ولاية سليانة، تقع على يعني حافة المحمية الطبيعية بجبل سرج. منطقة يعني غنية ب مناطقها الطبيعية والمناظر الطبيعية، وخاصة جوها الملائم جدا مع موجة الحر اللي نشوفوها هذه في تونس. يعني إن شاء الله ربي يلطف بينا والناس الكل، يعني الجو غاديك ديما منعش ونفرح غاديك بالزوار ويجيونا خصيصا لنسمة الجبل المزيانة، وبحق لطيفة جدا غاديك الحمد لله. يعني ربي حباء المنطقة هذيك بمناخ خاص جدا بها.
0: نعم، وأيضا حتى يظهر لي حتى سكان الحميدية عندهم زادة تراث خاص بهم، وعندهم عادات وتقاليد خاصة بهم، وعندهم روح خاصة بهم، وهذا اللي اكتشفناه من بعض الفقرات اللي تو مش نتعرف عليها خاصة بدورة 38 لمهرجان سيدي حمادة. ما شاء الله، هذا يبين أنه منطقة متجذرة، عندها عاداتها، عندها أصولها على مستوى مش فقط التغذية ولكن أيضا حتى على مستوى الفني. مهرجان سيدي حمادة بالتحديد مش يكون أيام،
1: مش يبدأ إن شاء الله من 19 جويلية يعني الأحد المقبل هذا إن شاء الله، ويستمر إلى الأحد اللي بعده 26 جويلية 2026.
0: نعم، أسبوع كامل، منطقة حافلة تعيش على إيقاع الفرح، وأكيد إن شاء الله الفرح دايما لكم الناس الكل. باش مش تكون الانطلاقة نهار الأحد إن شاء الله.
1: إن شاء الله الانطلاق إن شاء الله في الدورة 38، وأنت قلت هذه هي منطقة يعني هي ثرية بمخزونها الثقافي، وهذا يبين في أنه عندنا 38 دورة، نحتفل ب 38 دورة من المهرجان. الانطلاقة بإذن الله مش تكون يوم الأحد بعرض فولكلوري اسمه اللحمية، واللي هو نحن في المهرجان عادة نركز على بعض المظاهر الاحتفالية من اللي يعملوها الحماديين في أعراسهم وإلا في المناسبات الدينية وإلا حتى الوطنية اللي نعيشوها. اللحمية هذية هي عبارة على أنه نذبحوا ويفرقوا عن هاللحم، ولكن كاللحم ذاك يصير في جو يعني بتاع فرحة وسعادة، ويكون فما احتفال وطبال وذكار وبعض الألعاب زادة حتى يعني الشعبية اللي يعملوها. هذا نهار لحد الصباح إن شاء الله، بعده لحد العشية مش يكون فما عرض للرماية مع التعاون مع جمعية الصيادين بسليانة، دورة للرماية، ومش يكون بعدها فما دورة تنشيطية للصغيرات اسمها دورة السائق الصغير، هي بالتعاون مع المرصد الوطني للسلامة المرورية. الصغيرات عندهم نصيب زادة في المهرجان، يعني يعلمهم أساسيات السلامة المرورية مع فقرات تنشيطية، يعني إن شاء الله تكون تنال إعجاب الصغيرات والكبار زادة، هم ينجموا يشاركوا فيها.
0: نعم.
1: يوم الاثنين الصباح فما جانب آخر المهرجان اللي هو الجانب التنموي والاهتمام بالجانب التنموي من خلال دورة تكوينية في روح المبادرة وبعث المشاريع بالتعاون مع سنتر إليف. هذايا يعني التكوين هو مش يكون في العباد اللي عندها أفكار مشاريع جديدة أو حتى اللي عندهم مشاريع جديدة ولكن يحبوا يطوروا منها. زادة دورة مش تكون على نهارين 3 و 2 و 3، 20 و 21 جويلية هذايا في الصباح. العشية نهار الثلاثة إن شاء الله، نهار الاثنين يعني فما معناها فقرة تنشيطية للصغيرات، وفما دورة لكرة القدم شعارها هو مقاومة المخدرات، يعني ما نجم نقول المخدرات كان بالرياضة، ودعوة للشباب لحضور هذه التظاهرة وإنجاحها إن شاء الله. نهار الثلاثة كما قلت لك الصباح فما معناها تتم الدورة التكوينية في نهار الاثنين. العشية إن شاء الله مش تكون يعني ثم كيف عرض تنشيطي. وفي الليل سهرات بالنسبة للمهرجان بتاعنا يبدأ بالثلاثة وتبدأ بسهرة نورشيبة يعني حفل الاحتفال الافتتاحية تبدأ بسهرة العرض رجوبة لنورشيبة عرض جديد إن شاء الله ينال إعجاب الحاضرين. يوم الأربعاء احنا هو معناها البرنامج متنوع وفري جدا.
0: أنا مش نخليك مع نهار الثلاثة ما ورشة تطبيقية في البناء التقليدية ما زالت
1: هذيك ورشة تطبيقية للبناء التقليدي يعني نحبوا دي حنرجع لأصولنا ومعناها سيدة أحمد عندها طابع تقليدي في البناء مش يكون ورشة بتنشيط طالبة في الفن المعماري يعني أسماء الخماسي معناها مش نختار سور هو اللي يهز المحمية الطبيعية اللي حكيت لك عليها ويفصل ما بين الطريق والمقبرة. عندنا مقبرة غاديكا الطريق معناها فما جانب من السور هذاك اللي هو ذي الحقيقة مشروع ندعو به الأهالي منذ سنوات واحنا الناس نسعى بكل الوسائل ان نحققوها. جات الفرصة يعني في البداية ان نحاول نقيم وكالسور ذاك ونبنيه بطريقة التقليدية يعني بالحجر والمواد الموجودة في
0: المنطقة
1: في المنطقة هذيك الحجر والطين الموجودين معناها منها فيها معناها البرصة ذيك دون ادخال المواد
0: الكيميائية
1: يعني المواد الكيميائية معناها تثمينا للجانب الطبيعي والجانب الجمالي والثقافي للموروث معناها المنطقة سيد أحمد ديما في الطبيعة وديما في استغلال معناها مخزون الطبيعي سيد أحمد. نهار الأربعاء فما نشاط زادة في المحمية مش يكون بإذن الله اللي هو تقطير الزيوت من النباتات الطبيعية الموجودة في محمية سيد أحمد في محمية جبل سيد أحمد. هذا زادة بالتعاون مع المندوبية الجهوية للفلاحة في مشكورين جدا معناها في سيليانا اللي هما مش ينشطوا الدورة التكوينية هذية اللي نتصورها أكيد مش تعود بالنفع على تثمين معناها النباتات والحاجات من الغطاء النباتي الموجود في محمية جبل السرج. ديما نبقاك نهار الأربعاء عنا عرض الفروسية نهار الأربعاء العشية وفي الليل عندنا سهرة شعرية سهرة شعر إن شاء الله الأربعاء مش يصور معها يعني سهرة شعرية بحضور الشاعر الكبير جليدي العويني وشعراء أخرين من محليين معناها من أبناء سيد أحمد مش يشاركوه في السهرة الشعرية هذية ومش تكون يعني نكون احنا بالتداول يعني عندنا شعر وشوية فن. الفن نتاعنا هو المحفل الحميدي نقوله احنا انه ثم غناء ولكن الغناء مش فنان يغنيه هو معناها يشارك فيه الجمهور معناها الجمهور الموجود هو مش يشارك في حياء الحفل هذيك نجم تقول احنا حتى
0: الجمهور يغني
1: يعطيك الصحة سيد احمد تغني يعني هو اصلا السهرة عنوانها سيد أحمد تغني هذا السهرة نهار الأربعاء إن شاء الله. يوم الخميس كيف نرجع لتنشيط الصغيرات فما في الصباح فما ورشة في الرسم وصناعة المجسمات الفنية وورشة أيضا للخط العربي ينشطها الشيخ أسامة الوافي نعلم فيها يعني مبادئ الكتابة بالخط العربي واللي هو فيه رجوع لتاريخنا وتاريخ الحمادة اللي معروفة أساسا بكتابة معناها عندها موروث مخزون كبير من كتابة أصل معناها المصاحف القرآن الكريم مكتوبة بالخط معناها بخط اليد موجودين مازالوا عندنا
0: خط مغربي قيرواني شو نوعية الخط اللي مكتوب
1: والله متنوعين الخطوط يعني معناها هم معناها تحف النية بالحق معناها الكتابة ذيك خط مكتوبين باليد مكتوبين بطريقة خاصة جدا نذكر منها الشيخ معناها الشيخ سميدة معناها الشيخ سميدة نحن ذا كان هو قرأ في الأزهر من بعد جيل تونس وعنده طريقة خاصة في كتابة المصاحف تورثوها معناها الأجيال بعد هو إن شاء الله في العشية نهار الخميس مش يكون فما مسابقة للقرآن الكريم وفي الليل مش تكون مع سهرة مسرحية مع ياسين الصالحي سهرة معناها مسرحية ما تضحكنيش سهرة معناها مش تكون بإذن الله ناجحة بما أنه يعني ياسين الصالحي قام بعدة مسرحيات ما شاء الله يعني إن شاء الله من حسن إلى أحسن نتمنى له التوفيق في السهرة هذه. يوم الجمعة إن شاء الله مش تكون فما ندوة علمية بحضور الدكتور ليلى محمد رسول الله في البحث في تاريخ المعماري سيد حمادة والصحبي الزغبي، ومشي يحكي لنا شوية على تاريخ سيد حمادة. سيد حمادة هذا هو جدنا، واللي معناها الندوة اسمها رحلة سيد حمادة، تاريخه من الجاي من المشرق العربي حتى نوصل لسيد حمادة. في العشوية إن شاء الله مش تكون فما كيف كيف ندوة علمية أخرى بحضور الشيخ مبكر العفاوي والواعظ الجهوي والصولات، معناها مسؤولين الصولات المحلية في سليانة، ومش يصير فيه تكريم الفائزين في المسابقة صارت نهار الخميس يعني في حفظ القرآن الكريم. والعرض في العشية هو عرض عودة الحاج. احنا عن هذه عادة من عادات سيد حمادة انه الحاج كي يمشي للحاج معناها نودعوه، وذي احنا قمنا بها في مهرجان عملناه في الربيع مودعنا معناها الحجاج الماشين، وفي العودة كيف نحتفيو بهم كي يجيو.
0: عندكم استقبال خاص
1: بالضبط، ثم استقبال خاص يعني من اول البلاد حتى شتي نهزوه للجامع، ومن غديك نفحوا بالحجاجنا ان شاء الله يكون حجه مبرور ومقبول ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله.
1: في الليل السهره مع عشاق الطرب لعبد الكريم الباسطي.
0: نعم، انا مش نستوقفك لبعض دقائق، نرفع اذان صلاه المغرب ونرجعوا لك هيثم سنوسي المكلف بالاعلام لمهرجان سيدي حماده للثقافه وحياه التراث في دورته 38 بسليانة. شكرا ليك، نرجعوا لك.
2: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: السيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف.
3: تعامل الكيف.
4: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي

0: من نغمات أولاد سليانة النضال يحيوي. نرجع من جديد لضيفنا المكلف بالإعلام هيثم سنوسي لمهرجان سيدي حمادة للثقافة وحياة التراث بسليانة دورته 38. أهلا وسهلا ومرحبا بك هيثم. أكيد الصوت هذايا من الأصوات المعروفة في الجهة.
1: أكيد يعني زاد يحيوي من المناطق البحذانة معناها اللي من في أحواز سيدي حمادة برقو بالضبط. برقو مش بعيد علينا برشا يعني 17 كيلومتر بركة على سيدي حمادة. ما بيننا وبين برقو يعني علاقة تاريخية يعني ثقافيا وحتى عائليا اقتصاديا يعني هما جيراننا أحسن جيران معنية سيدي حمادة.
0: نعم شكرا لمخرجنا يعطيك الصحة فيصل.
1: المخرج حسن بكري شوية حسن بكري شوية يعني وقال عارف أغنية يا نسمة فزي نسمة فزي اللي هي راية معناها أغنية حمادية هي من تأليف الهادي معناها الشاعر هادي عبد الملك اللي مش يكون حاضر معانا إن شاء الله نهار الأربعاء ومن تلحين المرحوم صاحبي تيرزي أظن وليد سيد حمادة يعني مشكور يعني اختيار ذكي جدا من المخرج مشكورين.
0: يعطيك الصحة شكرا ليك. احنا نواصلوا هو في الحقيقة تو يرفع الأذان في منطقة سيد حمادة إن شاء الله ربي يتقبل من الجميع إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. نواصلوا احنا مع البرمجة وصلنا لنهار الجمعة
1: إن شاء الله. احنا وصلنا نهار الجمعة وقلنا معارض عبد الكريم الباطي مش يكون في سهرة يوم الجمعة مش نواصل في النساق التصاعدي للمهر للأنشطة. نهار السبت الصباح إن شاء الله مش تكون ثم دورة الروبوتيك واللي هي دورة ثانية خسرت عملية والدورة كانت ناجحة جدا يعني مش تكون جامعة لكل النوادي والمدارس اللي لها بالجانب العلمي هذايا في جيرة سليانة وإن شاء الله يكون سدى حتى الزوار من خارج سليانة يعني هذا في إطار اللامركزية العلمية مش تونس برها كان موجودين فيها يعني ما شاء الله لو مناطق تونس كلها تزخر بالطاقات في المجال العلمي هذايا. أيضا ثم مسابقات للألعاب الفكرية والألعاب التراثية كما الشطرنج والخربقة إن شاء الله هذا الكل مش يكون نهار السبت الصباح مع أنه إحنا قلنا نهار الاثنين والثلاثة كان ثم دورة تكوينية هي لأصحاب المشاريع. نهار السبت إن شاء الله مش يعرضوا معنا مشاريعهم بحضور كما قلنا عن ممثلين عن سنتر إليف مركز إليف وبرنامج صمود لتثمين أيضا ويعني أعطاء جوائز للفائزين في لأحسن المشاريع المقترحة. يوم السبت يعني في العشية اللي هو يوم ذاك مقدس في سيدة حمادة اللي هو اسمه يوم العلم يوم نحتفلوا به في يعني بالناجحين في مختلف المناظرات والامتحانات الوطنية
0: 25 جويلية نحكي
1: إن شاء الله 25 جويلية هذايا اللي يوم العلم هذايا هو كان أساسا هو النواة الأولى لمهرجان سيد حمادة اللي بدأ من 1983 يعني بدأت مجموعة من الشباب بدأوا فكرة الأولى أنهم يعملوا يوم العلم ومن بعد تطور شوية ولت أيام ثقافية لين وصلنا تو نحكيه على الدورة 38 لمهرجان متكامل متنوع يعني فيه مختلف الأنشطة ومختلف الألوان الفنية. لأنه كذا كان يوم السبت السهرة يوم السبت مش تكون مع سهرة حمادية مع سلامية سيد حمادة الكبار اللي هي معناها كلها متأسسة من أولاد معناها المنطقة أولاد سيد حمادة. الفرقة هذه عمرها أكثر من 30 سنة من تأسيس عبد الوهاب السنوسي الله يرحمه والتو مازالت تلقى نجاح كبير برش. نهار الأحد هو اليوم الختامي النشاط يبدأ إن شاء الله نبدأ عن نهار بكري الصباح لحد مش نبدأ صباح بكري الأنشطة الكل كان ديما تبدأ 10 متاع الصباح. نشاط من نهار لحد مش يبدأ بنشاط رياضي اسمه أكسيزان 8 متاع الصباح مش نخرج ونعمل دورة في جبل ونستمتع بالهواء النقي والأكسجين الموجود في جبل السرج مع ريحة السنوبر والكليل يعني اللي يحب يلتحق بينا إن شاء الله مش يكون بحضور يعني مدربين رياضيين دورة الصباح يعني ما فماش خير منها في جبل السرج نهار لحد الصباح. بعدها مش يكون ثم يعني حدث نسعى منه للترويج اللي كما قلنا الموروث الثقافي سيد حمادة مش تصير ميجا عصيدة. ميجا عصيدة هذه هي يعني مش نسعى لتحضير أكبر قصعة عصيدة يعني مش نلموا إنساء وجيبوا الجزانات والأدوات يعني اللازمة يعني كما احنا كوليكتيف أكسيون هكا معناها جماعية مش نحضروا يعني أكبر قصعة عصيدة وصحة بالشفاء لزوارنا الكل الحاضرين إن شاء الله نذوقوا أبن عصيدة.
0: مكوناتها شنو المادة الأساسية للعصيدة هذه؟
1: العصيدة يعني احنا ربش أنواع متاع عصيدة يعني احنا العصيدة البيضة اللي تعرفوها انتم هي أساسا بالفرينة، ونحط شوية زبدة وإلا سمن فوقها، وبعد نحط السكر اللي يحب يزين شوية يزيد لها شوية مر، شوية فيكيا، اللوز، فستق، زوزة، حاجة كده هكا. عنا أنواع أخرين مثلا كما نقولوا العصيدة الخضراء اللي هي بخلافة كالفرينة وكل شيء، يزيدوها الكليل ويزيدوها الزعتر، جي حارة شوية وبنينة برش. يعني
0: هذيك علاش هي خضرة، لأنه نزيدوها الأعشاب هذه.
1: بالضبط، يزيدوها الأعشاب هذيك. احنا معناها في الدورات اللي فاتت عملنا مسابقة للأكل الشعبية، الأكلات الشعبية، معنا مختلف الأكلات الشعبية الحمادية. نلقاو العصيدة بنواحة، نلقاو البغرير اللي نحن نسموه القطايف معنا في مناطق أخرى، ولكن ديما تلقى أنه العصيدة بأنواعها هي من أكثر الحاجات المطلوبة واللي تلاقي نجاح في معنى في المسابقات هذه. فاللي يحب يزورنا ويتعرف على الرسيت نعطيه الرسيت نعطيه الرسيت معنى الخاصة بالعصيدة هذه. إن شاء الله حد في يلاقي معناها الرواج ويلاقي نجاح. ندعيه كل زوارنا باش يحضروا في الحفلة هذه، خاطر ما حبش نعملوها في جو احتفالي. يعني الوقت اللي مش نحضروا فيه هي لما فرحة، مش يكون فما غناء، مش يكون فما غناء الحمادي. الفضل الحمادي اللي هو مش يكون انا نسيت شنو نقول لكم، اللي يعني سلامية الحمادة هي بقيادة الفنان الفضل الحمادي. كيما مش يحضر معنا نهار السبت ان شاء الله مش يكون حاضر نهار الاحد، ونشطلنا هالتظاهرة الثقافية التراثية هذية اللي مش نسمنوا فيها ونحن ميجا عصيدة. يعني ان شاء الله يكون موجود بطبيعة. مش تكون فما في الاخر يعني فما ورشة توعوية يعني خاصة باش نحاول نحافظوا على النعمة اللي حبينا بها ربي كالبيئة الموجودة هذيك. يعني اهم المشاكل كيفاش نجموا نعملوا اعادة تدوير النفايات، كيفاش نحافظوا على بيئتنا. وفي النهاية مش تكون فما حملة نظافة بعد ما شيخنا وفرحنا وسهرنا وكل شيء. أكيد المكان ذاك ما نخلوهوش كيما
0: هو. المكان هذي ثم مسرح، احنا كنقوله دورة 38 يعني دورة متأصلة، يعني ثم فضاء معين خصيصا المهرجان.
1: في سيد أحمد معناش فضاء خاص.
0: نعم،
1: هي ثم ساحة عامة اسمها ساحة الأمصال وسط البلاد، معناها مفتوحة للناس الكل، والمهرجان يصير في الساحة هذه كمعنى في ساحة مفتوحة للناس الكل. يعني هذية منذ 38 دورة تصير هكيك. وقاعة صحيح، والمهرجان الحقيقة ماشي في تطور، كل مرة كل عام يحقق نجاح على العام اللي قبله. ربما حان الوقت أنه نخمموا في يكون فضاء خاص، يكون فما مسرح خاص. ان شاء الله نحن ندعو كل المسؤولين، كل اللي الفاعلين في معناها في المجال الثقافي.
0: نعم،
1: انه نسعى معناها لمشروع من نوع هذا.
0: نعم، وعلاش لما يكونش المهرجان هذا زاد ضمن المسالك السياحيه الثقافيه يعني بجهه سليانه؟ علاش لما يكونش عنده الرواد نتاعو؟
1: اكيد احنا في المهرجان معنا نحاولوا احنا نروجوا لمنطقتنا سياحيا اقتصاديا، ونقول للزوار باش يجيو. دونك لازم تكون فما معناها اصله مقنتي معناها مسلك، خاطر سيد حماده زاد كيف معناها عندنا اجوارنا اللي هي معناها سفح جبل السرج الكل من سيد حماده للغمليه لعين راس الماء حتى نوصل لعين بوسعديه اللي هي برقو معناها جبل برقو. يعني كلها ما شاء الله، يعني منطقه نجم تكون منطقه سياحيه بامتياز.
0: نعم،
1: يعني فيها معناها ثروه لازمنا نعم نستغلوها، ونخمم كيفاش نستغلوها ان شاء الله.
0: نعم،
1: نكملك العشيه معناها نهار الاحد العشيه فما يعني عشويه حماديه. عشويه حماديه كيف هي مظهر من مظاهر الاحتفالات في الحماده، يعني في العروسات قبل السهره في العشيه ديما يتلمى ونساء هكا والبنات، ويعملوا عشويه وحدهم معناها يغنيوا ويشتعوا وحدهم. ويلبسوا لباس تقليدي والحولي التقليدي نتاعهم. احنا مش نعود نحيي وكل العادة هذيك في مهرجان ان شاء الله. هذا نهار لحد العشية،
0: خمسة متاع العشية.
1: نهار لحد العشية. السهرة الختامية إن شاء الله. السهرة الختامية مش نعلم عليها تو، نزلنا في إطار يعني تحضير لها مع السلطات، مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية باستحماد أبي سليانة، وأيضا الولاية مشكورين معناها السيد المندوب والسيد الوالي وكاتب عام بلدية دمرشد اللي هي تابعة معناها لاستحماد، رجع لها بالنظر. يعني إن شاء الله تكون سهرة نخلوها له مفاجأة، إن شاء الله تكون في قيمة المهرجان وتنال إن شاء الله إعجاب الحاضرين الكل إن شاء الله.
0: إن شاء الله يعطيك الصحة، ما شاء الله عليكم. مهرجان تقريبا يعني لامس مختلف المجالات الثقافية الفنية العلمية التكنولوجية التغذوية التراثية، ما شاء الله يعني تقريبا كل المجالات موجودة في هذا المهرجان، أيضا حتى المعمارية. في الحقيقة ثري جدا، أسبوع ثري جدا، يعني فرصة لكم سادة المستمعين اللي تسمعوا فينا وانتم كل مرة تحبوا تستكشفوا مكان من زوايا تونس، نستدعيكم الأسبوع هذايا باش تكونوا موجودين من نهار لحد حتى 26 جويلية في إطار مهرجان سيدي حمادة للثقافة وحياة التراث بسليانة. شكرا لك المكلف بالأعلام
1: هيثم السنوسي. مرحبا بكم الكل. شكرا
0: يعطيك الصحة، مزيد بالتوفيق لكم. 7:51 دقيقة نصلوا لنغمة، النغمة هذه نختم بها ساعتنا وبقنا إن شاء الله لقانا بعد موجز 8 نواصلوا معكم. نذكركم اللي احنا مش نحكيه على المنصة الرقمية للكتاب التونسي لكل النهار فيها عرض وتخفيضات كبيرة برشا لاقتناء الكتب التونسية، وكل التفاصيل إن شاء الله تلقاهم بعد شوية.

0: تخصص فاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. أثر تذمر عدد من المواطنين من الأضرار التي لحقت أجهزتهم الكهرومنزلية أو تعرضت لأعطاب فنية بسبب انقطاع التيار الكهربائي، دعت منظمة الدفاع عن المستهلك ستاغ إلى إحداث آلية للتشكي، وذلك لتعويض الأضرار الناجمة عن الانقطاعات المتكررة. من جهتها أكدت مديرة الإدارة التجارية والتسويق بالشركة التونسية للكهرباء والغاز هند النيفر أن ستاغ بإمكانها تعويض الضرر، ولكن بشرط إثباته قبل 48 ساعة واتباع الإجراءات، وذلك عبر تقديم وثائق تثبت قيمة الضرر. وأشارت إلى أن ملفات التعويض تخضع للدراسة والتدقيق بالتنسيق مع شركات التأمين وفق تصريحها. إلى الشمال الغربي، حيث اندلع عشية اليوم حريق في جبل قلعة سنان المحاذي لمائدة يوغرتا وسط تدخل الأهالي بوسائلهم الخاصة لمعاضدة مجهودات أعوان الغابة والحماية المدنية في ظروف مناخية صعبة، فيما تنتشر النيران في جبل أجار العرعار والصنوبر والشجيرات العلفية وفق عضو المجلس المحلي بقلعة سنان يونس العسكرية. في صفاقس يعقد المجلس الجهوي غدا اجتماعا بخصوص مطالبة أهالي الجهة والمجتمع المدني ومسؤولين محليين بفتح شاطئ الكازينو في أقرب الأجال، وذلك في ظل استمرار إغلاقه منذ سنوات باعتباره جزءا من الملك العمومي البحرية. قرر مكتب ومجلس الوطني للجهة والأقاليم برمجة جلسة عامة يوم الجمعة القادم للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. في الرياضة، يلتقي منتخب الأرجنتين وإنجلترا في مواجهة مثيرة ضمن الدور النصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026 في ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية. وفي أخبار العالم، قالت وكالة فارس الإيرانية أن الدفاعات الجوية للحرس الثوري دمرت مسيرة أمريكية من طراز لوكاس ببندر بن عباس جنوبي البلاد. أعلن جيش الاحتلال الصهيوني تطويق بلدتي بنت جبيل وعيناتا خلال عملياته جنوبي لبنان، وأكد مواصلة تدمير بنى تحتية يزعم أنها تابعة لحزب الله. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 9 بإذن الله. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
2: عشرة ديمة.

0: ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها؟ المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الإنترنت. وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري؟ لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا مساج يجي من عبنا يعرفوش، يرد باله يعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
1: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
2: ستوديو صيف

0: الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف.
1: تعامل الكيف.
2: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا.
1: ستوديو صيف.

0: Studio Sif. استوديو الصيف 8:19 دقيقة ومش بعد برشا على تسلطين تصبر باي وجمال روح النغمة اللي كنتوا تسمعوا فيها مش خليكم تستمتعوا زيدا بجمال عالم في الحقيقة نرجو العودة إليه من جديد بعد ما كان عرف فترات ربما من الابتعاد عنه، ولكن توا عرفنا قيمته هالعالم هذا وعرفنا أنه بالفعل هو المؤنس وهو المفيد وهو أيضا اللي يعطيك عالم من الأريحية والهدوء النفسي. أكيد نحكي على عالم الكتاب اليوم، مش نحكي على المنصة الرقمية للكتاب التونسي. المنصة هذه اللي عندي مدة نتبع فيها، والجميل فيها أنه أطلقت مبادرة شهر القراءة وفي كل نهار تلقاه عرض. العرض هذية فيه عنوان من العناوين اللي تقترحها لكم وبتخفيض هام جدا. أكثر تفاصيل عن هذه المنصة والمبادرة هذه الأولى في تونس مع السيد عماد العزالي مدير الدار المتوسطية للنشر ومؤسس منصة معرض الكتاب التونسي. مساء نور، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا، مساء نور مدام سيوار، أعطيك الصحة على الاستضافة.
0: شكرا ليك على الحضور سي عماد، وخاصة ألف شكر على هالمبادرة هذه المنصة الرقمية للكتاب التونسي.
1: والله شوف، أنا الحق نحب نقول مثلا أنت موضوعية برشا.
0: نعم.
1: المبادرة هذه جت انطلاقا من احتياج كبير برشا، احتياج من قبل الناشرين واحتياج زادة من قبل القراء.
0: نعم.
1: الاحتياج من قبل الناشرين يتمثل في أنه كتبتهم أنه با فيزيبل للقراء وللناس الكل. ومن ناحية أخرى القراء الحق ما يحبوا يشوفوا الكتاب التونسي، لكن ما يعرفوش وين يلقاو الكتاب التونسي في بقعة كهو، ما أنت بيش يمشي يلقاو وما يعرفوش حتى ما أنت أي منصة تنجم تعطيهم لنوفوتي يزمهم
0: آخر الإصدارات على مستوى العناوين. أي نعم، والكتب التونسية. نعم،
1: فنحن لمينا الناشرين الكل، قلنا نعمل ناشرين الكل فرد منصة عنوان واحد للكتاب التونسي. هذا هو البروجي، انه عنوان واحد يلقاو فيه التوانسة وغير التوانسة حتى من برا الكتاب التونسي الكل. ونحن بدينا توا بحوالي ثم ترونتين ديديكور اللي سجلوا في في المنصة هذه، منهم ثم 25 ديجا حطوا الكتب نتاعهم والاخرين قاعدين يحطوا بالسياسة بالسياسة. وهذايا الهدف نتاعنا انه باش نلقاو الاف العناوين التوانسة غدوة على ذمة ملايين القراء التوانسة
0: والخارج. نعم، وخارج تونس. نعم، المبادرة هذه زد دعمتها فكرة مزينة برشا، هي أنه شهر القراءة، وفي شهر القراءة حاولت أنك تقدم عروض جد مغرية بالفعل من خلال بعض العناوين اللي نعرفوا جلها في قيمتها على مستوى الكتابة التونسية.
1: صحيح، ومن ذلك العروض ومن ذلك المفاجآت الباهية للقراء التونسي من خلال منصة معرض الكتاب التونسي. العروض هذه نحن عملنا مبادرة اللي هي داخل المنصة في حكاية شهر القراءة اللي هو جويليا، من أول جويليا داخل جويليا عملنا كل يوم عروض اللي فيها دي رميز من 25 حتى 40% يومين. وهذا بالنسبة سواء كان للكتب في أنواعها الكل، فكر، سياسة، تاريخ، علم اجتماع، كل شيء، وحتى كتب الأطفال. وبالعكس معناتها كتب الأطفال عملنا بليزيور بروموسيون ميم حتى لي باراسكولار.
0: اي نذكروا نحكيوا على منصة معرض الكتاب التونسي، تنجموا تكتبوها بالعربي ولا بالفرنسي، تلقاو المنصة هذه وتنجموا تواكبوا يوميا شنو العروض الخاصة بها، وهكا يرجع من جديد الكتاب للعائلة ولصغيراتنا في هالعطلة هذه. نعم
1: مدام سوار، هو سهل برشا للمشاركة في المنصة، في كل تحل www foire.tunisien.com ولا .com الزوز يخدموا وتمشي تحل كونت كقارئ. تحل كونت كقارئ تنجم تتبع الشرائط اللي عندك انت بلو دو وتتبع دي الشرائط نتاعك الكل وكتبتك وقتاش تجي وكيفاش خلصت وكل الامور هذيك الكل.
0: نعم.
1: فبالعكس نحن عملنا شهادية باش تكون ثم تراسابيليتي للقارئ باش يكون يعرف التاريخ نتاعو مع المعاملة مع المنصة.
0: ومن خلال الحساب هذا اللي مش يفتحوا القارئ يعني في المنصة هذه تجم تجيه نوتيفيكاسيون وثم راهو إصدار جديد ثم
1: هذا هو الهدف. الهدف انه ثم نيوزليتر توصل له مش ميكمون جديد توصلوا زيادة اللي مش يطلع اللي أباريتخ وبش توصلوا زيادة اللي بروموسيون اللي موجودين هو أول واحد قبل ما نشوفهم أي مواطن آخر هو المدين اللي يوصلوا من خلال الرسائل الخاصة به هو بشكون.
0: نعم
1: فلك عليك أن نشجع كل الحق التوانسة باش يسجلوا حتى مش بالضرورة باش يشريوا معنا فهمت يسجلوا باش يعرفوا كل ما هو جديد في عالم الكتاب التونسي بالضبط هذيك صح. حتى الإذاعات زادة كيفكم أنتم تعرفوا توليوا معرض الكتاب التونسي مش اونيكمون لادريس وين نشتري وين يقتني الكتاب التونسي اللي حبه اليوم سواء كان قديم ولا جديد بالعكس زادة يعرف شنو اللي طالع جديد وشنو اللي ثم جديد حتى كوم ايفينمون
0: سيتي اي وثم يعني عمليه يعني نقولوا احنا حسابيه ستاتستيك يعني باش نعرفوا حركيه سوق الكتاب التونسي.
1: هو توا نحن اطلقنا المبادره هذه والمنصه هذه يوم 25 جوان.
0: نعم
1: هي مازالت في المهد كما نعم مازلنا ما كونناش لكن توا الحمد لله ثم اكثر من 3,200,000
0: اي
1: في تونس شافوا المنصة هي ديجا الطلبات بدات تجينا على المنصة فلا البوادر طيبة جدا. الأزمة التونسي كي يلقى الكتاب بحذاه راهو يقتنيه. المشكل انه التونسي لعنا مكتبات يفوديغ لدريتي معنيش مكتباتك اللي موجودة بارتو باش يتنقل التونسي ويشوف اللي حبه وحتى كان تنقل في بعض المكتبات ملقاش يكتب الكل اللي يضيق المساحة. نحن المنصة هذه عملناها كحل صراحة لكل المشاكل الكتاب وتوزيع الكتاب في المنطقة في البلاد.
0: نعم.
1: والكتاب إلى جانب أنك تبدأ في دارك وتطلب يوصلك حتى يبدأ دارك وتخلصوا هذيك من خلال عملية التوصيل للتونس الكل اللي عرفوها وجربوها لكم.
0: أي يعطيكم الصحة بالتوفيق. احنا ان شاء الله نرجع لكم بعد نقولوا سوداسية اولى من عمر هذه
1: ومرضينا الحق الاعلام والحق ان نشكرك على ان لفت انتاك لكن انت من ضمن ثلاثة اذاعاتك هو الارض نحن عن عشرات الاذاعات في تونس فانه نتلاقوا شوية بالكتاب وبالعكس يجب أن تلاقي برشا نقول لأنه ذلك هو لبيير أنجولير حجرة الزاوية اللي من خلالها المجتمعات ترتقي والمجتمعات تتطور وتولي أنت الحضارات تتبنى.
0: وعرفنا توقيمة الكتاب في الحقيقة مع هالثغرات اللي قادين نشوفوا فيهم في بعض السلوكيات لأبنائنا حتى على مستوى يعني نقولوا احنا العائلي عرفنا قيمة وأهمية الكتاب. الكتاب اللي كان يربي والكتاب المؤنس والكتاب اللي يخلق شخصية سوية وعندها طموحات وعندها أحلام ومتزنة تماما في كل أفكارها وفي كل نعم
1: عندما تقول بس نعطيك الميتافور بجوز بش كين بالضبط بالنسبة لي أنا إيه أنت تبدأ في بيت غلام وتمشي تخلى الضل
0: أنت
1: كنت ما تشوف حد شيء ولا تشوف كل شيء بالواقع الكتاب هذيك اللي فيه اللي يعمله على أي إنسان.
0: نعم نعم يفتح العقول وينور العقول. شكرا لك انا كنت سعيده جدا باللقاء هذا السيد عبد العزيزي. شكرا يعطيك الصحه
1: مرحبا بكم في كل وقت.
0: شكرا لك. حكينا على المنصه الرقميه الكتاب التونسي فرصه لكم باش تزوروها وباش تتعرفوا كل مره شنو هي العروض الخاصه بشهر القراءه شهر جويليا وهكا ان شاء الله نعرفوا حركيه بالحق ونحكيوا على حركيه تجاريه فيما يخص الكتاب التونسي. هكا نوصلوا لنهايه لقاءنا في استوديو الصيف. شكرا لكم مستمعينا الكرام اللي نستونا في اللقاء هذايا من الخمسه حتى الثمانيه ونص. سوار وليد كانوا معكم في المؤنسه. ان شاء الله سهره طيبه ورايقه لكم الناس الكل. هذه نغمتنا. شكرا لك فيصل المرزوقي على الاخراج الفني وتقني لهذا اللقاء. شكرا.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعينا مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى.

جفنه علم الغزل هي أغنية من تأليف الشاعر اللبناني بشار الخوري ومن ألحان وغناء محمد عبد الوهاب. تم إنتاجها سنة 1933. كانت هذه الأغنية إحدى أغاني فيلم الوردة البيضاء، وهو أول فيلم يمثله عبد الوهاب وثاني الأفلام المصرية الغنائية بعد فيلم أنشودة الفؤاد. أغنية جفنه علم الغزل بصوت أحمد علي الحجار وبأداء رائع ومتميز تستمعون إليها.

0: ذاكرة أغنية.
1: كان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب من أكثر النجوم الذين ارتبطت أعمالهم وأغانيهم وألحانهم بالكثير من الكواليس الطريفة، ومن بين هذه الحكايات قصة أغنية جفنه علم الغزل، إحدى أجمل القصائد التي غناها، وحكى بنفسه قصة هذه الأغنية في مذكراته التي نشرها بمجلة الكواكب سنة 1954. قال موسيقار الأجيال إنه اتفق مع المخرج محمد كريم على إنتاج وتمثيل فيلم الوردة البيضاء، وتم تصوير جزء من مشاهد الفيلم في مصر، وسافر فريق الفيلم لتصوير عدد من المشاهد في باريس. الفنان التونسي صابر رباعي يغني جفنه علم الغزل.

ذاكرة أغنية. أوضح عبد الوهاب بمجلة الكواكب أنه طلب من الشاعر اللبناني بشار الخوري كتابة قصيدة لتلحينها، فأرسل له قصيدة جفنه علم الغزل، ولكن القصيدة وصلته بعد أن غادر باريس وسافر إلى برلين لتسجيل أغاني فيلم الوردة البيضاء على استوانات، وتابع: وضعت القصيدة في جيبي ونسيتها وانشغلت بتسجيل الاستوانات، وفي آخر يوم لي في برلين وبعد أن أعددت حقائبي استعدادا للسفر إلى مصر وجدت القصيدة في جيبي، وقررت أن أنتهز فرصة وجودي في برلين لتسجيلها على استوانة. علي الحجار يغني جفنه علم الغزل.

0: ذاكرة أغنية.
1: أضاف محمد عبد الوهاب في مذكراته: طلبت من ميشيل بيضة أحد أصحاب شركة بيضة للاستوانات التي كانت شريكتي في إنتاج الفيلم أن يحضر لي شخصا من الموسيقيين ليدق بالشخاليل اللازمة للحن. الشخاليل مفردها شخليل أو شخشيخة، هي ألعاب أطفال صغيرة تصدر صوتا عند هزها، تستخدم لتسلية الرضع وتنمية مهاراتهم الحركية والسمعية، وعادة ما تكون مصنوعة من البلاستيك. فأحضر لي أحد الألمان الشخشيخة، ولكنه لم يستطع أن يدق النغمة المطلوبة. وأشار عبد الوهاب إلى أنه لم يجد حلا سوى أن يمسك الشخاليل بنفسه ويترك العود قائلا: ولكي لا يكون صوت الشخاليل عاليا أمام الميكروفون الذي أغني فيه، فقد لفوني ببطانية كي يكتم صوت الشخاليل. وهكذا سجلت هذه الاستوانة وغنيت القصيدة وأنا ملفوف ببطانية. المطربة التونسية شهرزاد هلال تتحفنا بجفنه علم الغزل.

عمل محمد عبد الوهاب الاسطوانة وسافر إلى باريس حيث يجري المخرج محمد كريم المونتاج على الفيلم، وأصر عبد الوهاب على أن تكون هذه الأغنية في الفيلم، وتم تصويرها في حديقة بباريس، وأداها محمد عبد الوهاب أثناء التصوير بتحريك الشفتين. جاهد وهبي ومروان خوري في جفنه علم الغزل.

بشار الخوري صاحب كلمات جفنه علم الغزل، وهل اقتصر تعاونه مع عبد الوهاب على هذه الأغنية فقط؟ بشار الخوري عاش بلبنان 83 سنة بين سنة 1885 و1968، معروف باسم الأخطل الصغير. وسبب تسميته بالأخطل الصغير اقتداؤه بالشاعر الأموي الأخطل التغلبي. كان الأخطر التغلبي شاعراً عربياً مسيحياً، وكان واحداً من الشعراء الثلاثة المتفق عليهم بأنهم شعراء عصرهم مع جرير والفرزدق. ولقب بشار الخوري أيضاً بشاعر الحب والهوى وشاعر الصبا والجمال. ظل حياً في أغاني عبد الوهاب جفنه علم الغزل والهوى والشباب ويا ورد مين يشتريك، التي مزج فيها العامية بالفصحى في تجربة فريدة. ختاما نستمع لعبد الوهاب في جفنه علم الغزل.

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية، مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية،
3: عشرة دايما.
4: التاسعة ليلا.
1: إذاعة صفاقس، الأخبار.
5: تحية متجددة من قسم الأخبار. تتواصل إلى يوم الغد فعالية الدورة 28 للمعرض الجامعي بفضاء المعرض الدولي، وبمشاركة 20 مؤسسة جامعية عمومية ومؤسسة تابعة للتعليم العسكري وسبع مؤسسات خاصة، بهدف مساعدة الناجحين في البكالوريا على حسن اختيار مساراتهم الجامعية. بلغت الكميات المجمعة من الحبوب على المستوى الوطني نحو 10 مليون قنطار، منها 9.5 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك، بما يمثل 94% من إجمالي الكميات المجمعة بمراكز التجميع، و588 ألف قنطار من البذور الممتازة الخامة بنسبة 6% تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور. قررت الدائرة الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس في جلستها اليوم تأجيل النظر في الاعتراض الذي تقدمت به الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان للطعن في قرار تعليق نشاطها إلى يوم 29 من جويليا الجارية، وذلك للجواب على تقرير المقدم من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة والترافع، وفق ما ذكره رئيس الرابطة بسام الطريفية. قدم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي اليوم بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، قدم التعازي إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة في وفاة المغفور والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وذلك في قصر لوسيل بالدوحة. في أخبار العالم، اقتحم مستوطنون الصهاينة باحة المسجد الأقصى المبارك ورددوا أغاني وهتافات استفزازية داخل باحاته وسط تصاعد الانتهاكات الصهيونية التي بلغت 26 اقتحاما للمسجد خلال شهر جوان الماضية. قال الجيش الأمريكي في منشور على منصة إكس إنه شن موجة جديدة من الضربات على إيران، وأضاف إنه استهدف قدرات عسكرية تستخدم لتهديد السفن العابرة لمضيق هرمز. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام العاشرة بإذن الله، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
6: اتخلى القصف، قلع السباحة، اوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار واعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم الصحيب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غضوة يكبر ويعمل جوانح ويطير، الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنظف،
1: كافح الفساد خليها تنظف.
7: سهرانين،
2: سهرانين.

0: صيفنا حكايات من ليلة ديا
1: جولات
0: مخيمات
1: مغامرات
0: صيفنا سهريات
1: ما تتنساش
0: ما تتنساش

0: سهرانين التسعة درجة على موجات إذاعة صفاقس. مساء الخير مساء النور، أهلا وسهلا بكم كل مستمعينا الكرام في عدد جديد من سهرانين، وإن شاء الله ديما سهرانين معاكم وين ما أنتم بطبيعة موجودين ويوصلكم صوتنا. نعرفوا فصل الصيف، فصل السهرات، فصل الجو. تحية لكل الشباب اللي يسمع فينا، وهذه سهرية بامتياز مخصصة لكل الشباب، لكل الأنشطة الشبابية. مرحبا بكم التوا من التسعة حتى لنص الليل على موجات إذاعة صفاقس. كما تعودتوا الساعة الأولى مخصصينها للكشافة التونسية، ونحب تحية لكل اللي يسمع فينا من الكشافة التونسية بطبيعة في كامل تراب الجمهورية، بطبيعة تحية الأفواج الكشافة التونسية في جهة صفاقس، تحية القائد مهدي شعري اللي نسق معنا لقاء في كل حصة، تحية لكل الشباب في المراكبة شباب طريق المينا اللي يكونوا حاضرين معنا في الساعة الأخرانية من 11 ونص الليل للساعة الوسطانية مخصصينها لدور الشباب. مرحبا بكم لكل الشباب اللي تسمعوا فينا، كيف كيف نجموا تواصلوا معنا على 7064 200 80. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، وحيد في استقبال مكالماتكم الهاتفية، فيصل مرزوقي على الكونسوليات، سامي حرنان من نور الميكرو. مرحبا بكل مستمعينا الكرام معنا. كما قلت فوج النقل الليلة، ومعنا بعد شوية فوج الانطلاقة، نص ساعة المخصص لفوج النقل وبعدين مخصص لفوج الانطلاقة. دونك خليني نسلم مباشرة على القائد. مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا مرحبا بمستمعين إذاعة صفاقس.
0: مرحبا بك قايد.
1: معيش قايد طارق طاطا، قايد فوج النقل الكشافة التونسية بصفاقس، التابع للشركة الجهوية للنقل بلاد صفاقس. بالمناسبة نحييو الإدارة العامة على دعمها للفوج متاعنا. نعطيك بسطة على فوج النقل.
0: أيه
1: فوج النقل.
0: فقط نتعرف عليك بعد ونرجع معك قايد. نتعرف على القايدة اللي معانا. مرحبا قايدة.
2: عسلمة، أنا قايدة ريم الفخفيغ، قائد فرقة المرشدات زرقاء اليمامة.
0: زرقاء اليمامة،
2: فوج النقل.
0: ذكرني بالاسم سمحني.
2: القايدة ريم الفخفيخ.
0: مرحبا قايدة ريم، أنستونا برشا، شكرا لكم. أول مرة معانا في إذاعة صفاقس.
2: أي أول مرة معكم.
0: أي به قايدة ريم، مستعدين للمخيم إن شاء الله؟
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله بعد شوية ندخل في تفاصيل المخيم اللي هو بطبيعة تتويج للنشاط هكا ولا نشاط كامل
1: خلال النشاط السنوي.
0: أي
1: السنة الكشفية 2025-2026
0: والسنوي مش يكون المخيم
1: إن شاء الله في مدينة جرجيس.
0: إن شاء الله
1: في مدرسة إعدادية مدينة جرجيس. المخيم تاعنا يكون مقسم على 4 فرق. فرقة أشبال، فرقة زهرات
0: ومرشدات
1: ومرشدات وكشافة. العدد متاعنا تو تجاوز 100 مشارك بين قيادة وبين أفراد، وإن شاء الله عنا عديد للبرامج بالنسبة لل.
0: بعد شوية نتعرف عليها. يعطيك الصحة يا قايد.
1: تعطيكم قايد ريم شوية من
0: نعم بعد شوية إن شاء الله. شكرا لكم، يعطيكم الصحة. ابقوا معنا نسمع موسيقى، أذان العشاء، نرجع بعد معكم في سهرانين.

0: حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: صيفنا حكايات
1: جولات
0: مخيمات
1: مغامرات
0: صيفنا سهريات
1: ما تتنساش
0: ما تتنساش

0: سهرانين
1: وسهرانين معكم حتى نصف الليل، مش حتى الصباح يا جماعة، حتى نصف الليل معكم على موجات إذاعة صفاقس. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكل الشباب اللي يسمع فينا، حتى مش الشباب، كلكم شباب، هو كبار وصغار وكل ديما شباب إن شاء الله على طول. ربي متعكم بالصحة. أهلا وسهلا بكم برنامجكم سهرانين اللي كما قلتي واكب كل الأنشطة الشبابية الصيفية، خاصة نعرفوا برشا حركية، برشا موفمون الكبار والصغار والشباب وللناس الكل في الصيف، خاصة فما الكشافة، فما المصايف، فما المخيمات، فما الأجواء التنشيطية موجودة في كامل تراب الجمهورية. مرحبا بكل شباب تونس على موجات إذاعة صفاقس، ديما في سهرانين من 9 حتى نص الليل. تحيات الفريق اللي أمن الليلة السهرية، تحيات وحيدة في ستوندار على 70-164-280. أي شاب يسمع فينا يحب يوصل صوته ويحب يتفاعل معنا، مرحبا بكم. فيصل مرزوقي على الكونسولية، سميح رنان معاكم من نور الميكرو. أهلا وسهلا بكم من الناس الكل في حضرتنا الليلة ويحضروا معنا ويأنسونا ويشرفونا. زوز أفواج الفوج الأول الحقيقة وفوز النقل، وبعد شوية فوز الانطلاقة. معانا قايد طارق ومعانا قايد ريم، أنستونا مرة أخرى. أهلا وسهلا بكم قايد طارق.
2: الله يعيشك، مرحبا.
1: مرحبا بك، مرحبا. لاباس؟
2: الحمد لله.
1: يعيشك ربي فضلك، شكرا على الهدية. هذا الستيل والقلم اللي فيها الشعار متاع فوز النقل، وعلى هالبورتكلين مزيانة اللي كيف كيف زادة تقعد تذكار، يعطيكم الصحة، شكرا ليكم. أي قايد طارق، قايد نتعرفوا عليكم على الفوز متاعكم. الحقيقة أنا خليني نبدأكم ربما بالحكاية هذه، وأنه في الفيسبوك معناها في نلقى فما بوست، فما ببليكاسيون، فما برشا أولياء يبحثوا يفركسوا على أفواج باش يخرجوا صغيراتهم. بالحق مازالت الناس تحب تفركس، ومش مازالت، ونقول أنا فما عودة أكيد للكشافة التونسية بقوة، هكا ولا يا قايتارة؟
2: أكيد هي الكشافة هي اللي تلم الشباب وتلم كل شيء، توعيهم، تكونهم تكوين بعد المدرسة. احنا ديما نقولوا جيل كشافة هي من المشاغل متاع الشارع، من كل شيء، أنها هي تحتويهم.
1: نعم.
2: نعطيك بسط على فوج النقل. فوج النقل هو فوج مهني بالأساس، تابع قلنا الشركة جيوي النقل بولاية صفاقس، منضوي تحت منظمة كشافة تونسية. أول فرقة تبعثت من عام 1963.
1: أيه.
2: ومعام 1973 تكون فوج النقل اللي عمره طو 53 سنة. كفوج عنا عديد اتفاقيات شراكة سواء وطنية أو دولية، قمنا بعديد المخيمات خارج الوطن.
1: نعم.
2: بس بالنسبة هذه بسطة الفوج متانا. عنا النادي متانا نشطه ديما طيلة السنة، قلنا لحد من 10 نصف النهار. الأفراد اللي نحتويهم من 7 سنوات فما فوق اللي هي شيبا وشبابا، حتى حتى الرواد والقدماء كلهم. الكل ينشطوا معنا، احنا مرحبا بالناس.
1: هيكم الخير والبركة قايد طارق.
2: اللي ما عندوش ماضي ما عندوش حاضر، الكلمة اللي ديما نقولها، خطر في التالي احنا الكل من الصغار للكبار الكل نتجراو على تكوين الفرد الشاب لكل شيء.
1: نعم.
2: بالنسبة للمخيم تاعنا سنة مش يكون عنوانه تحت المخيم المغامرة
1: باي
2: بمدينة جرجيس.
1: مخيم المغامرة،
2: مخيم اسمه مخيم المغامرة. تحت شعار، هذا شعار تام للكشافة التونسية، نقعد ديما على المنوال نعد للحياة فنترك أثرا ولا نترك أثارا.
1: أي
2: بلاصة نمشي ولا نخليه الأثر متاعنا، مش الأثر السيء.
1: سيء ولا العظيم. وهذه دعوة بالحق محليش يا عاري قايد، خاصة وأنه احنا راه في جميع الفصول يا جماعة، ينصحب الشعار هذية خاصة في فصل الصيف. وإحنا هنا قاعدين توا قايد، للأسف الشديد نعيشوا في معناها في الأسباب متاع التغيرات المناخية، وقاعدين لكونسيكونس معناها النتائج، ولا نتائج متاع التغيرات المناخية اللي هي خايبة برشا نتيجة تدخل الإنسان. يفضلكم كي تمشيوا للبحر، كي تمشيوا لأي مكان، هو شعار الكشافة حافظوا على المكان كما كان، معنى هذاك هو.
2: نعم. كيف ناخذوا مدرسة أول حاجة لازمنا نضيفوا لها حاجة.
1: صحيح.
2: نضيفوا لها احنا. نعملوا شو اسمه حملات نظافة. نعملوا لها ساعات حتى تجهيزات بسيطة بقيمة مش غالية.
1: أكيد حاجة رمزية معناها.
2: نساهموا فيها، نقوم مثلا بالله مكسر نصلحوها. الكل نساهموا، خاطر إذا كان ما تخليش حاجة
1: أثر.
2: أثر. ماش نجم توصل، تولي حتى الوزارة ما تولي تسكر علينا. ماش تعطيك المراكز، وقت احنا ديما نقص برشا في المراكز، لازمنا ديما نضيفوا لها المراكز هذوك، نضيفوا لهم وليس أن نجيو نفسدهم كل شيء.
1: وهذم هم أبناء تونس البارين الحقيقة، هكا ولا
2: هذيك الكشافة؟ علاش احنا ديما الكشافة لازمها تلم والحق راهو اقبال كبير. احنا تو في الفوج نتاعنا ما تعاملنا حيت نهزوا ديما زوج حافلات كملنا عبينا فتنا المية ما عادش نجمو نزيدو ورجعنا برشا وثم اقبال كبير وبرشا افواج زاد كيف كيف قاعدين خاطر عندنا ديما عدد محدود ما نجموش
1: اكيد مالا فما طاقة استيعاب باش تحافظوا على سلامتهم معناها هذاك هو الهدف
2: معناتها اغلبية الافواج زاد في صفاقس ولا في تونس ترجع في الافراد معناتها يعبيوا الواحد الاحتياجات نتاعهم باش يكون من 22 30 جويلية هي تعتبر الدورة الثانية حسب المنشور متاع القيادة العامة في الدورة الثانية.
1: نعم
2: الفرق كما قلت لك أربع فرق تو قيادة ريم تعطيك المحتوى اللي مش نعملوه في وسط المخيم وكل شيء عنا عديد الخرجات مش نعملوا خرجات
1: برنامج المخيم
2: برنامج تو تحكي لك عليه قيادة ريم و وعندك حاجة تفضل
1: يعيشك يعطيك الصحة
2: بس صغيرة وتحب إضافة تفضل
1: يعطيك الصحة قايد طارق شكرا ليك ربي يبارك فيك إن شاء الله قايد ريم أهلا وسهلا
0: عايشك
1: مرحبا بيك
0: عايشك
1: يعيشك أنسنا برشا
0: عايشك مدام
1: قديش عندك في القيادة
0: والله هي ثلاثة سنين
1: ثلاثة سنين
0: هي بديت صغاري قبل
1: بديو صغاري قبل في الكشافة وبعد الحق تعال أنت غرت من صغارك المرة هذه
0: والله
1: سمح سمح الفاز قايد طارق
2: اي اكيد أي أي أي اول ما بدات
0: مش وحدي حتى زوجي معايا
2: حتى كمل
0: حتى زوجي
1: ايوه ايوه بي والله يعطيكم الصحه كيف جيتكم الفكره
0: والله جيت بالصدفه
1: اي
0: وهي احلى صدفه راهي
1: اي ماله ماله عاد
0: ننصح اي انسان حتى راك عمرك كبير ما تسالش
1: اي
0: انضم للكشافه والله تعرف نفسانيا ترتاح
1: اكيد
0: وتخرجك من روتين الحياة
1: أكيد جدا أكيد أكيد
0: وحتى عندك هواية تحب ولا حلم في صغرك فما حوايج تحب تعملها تجم تعملها مع الصغيرات مع البنيات تو الحمد لله أنا من شديت القيادة مثل
1: كيف جيت الصدفة خلينا نزيدوا الناس نسوا شوية قولي قايدة ريم كيفاش دخلت الكشافة
0: والله من قايد سابق للفوج
1: أي أي
0: جت بالصدفة معناتها تحب شي تدخل تمشي معنا قايدة معناتها في إدارة وكذا بعد بدا بشوي بشوي
1: شوي تكوين بالطبيعة أي نعم ملا. أي أي أي
0: إن شاء الله أنا مش نكمل الدراسة الشارع بعد المخيم زيادة
1: ما شاء الله ما شاء الله
2: بالتوازي يا رجل
1: أيوة
2: قاعدين
1: أيوة.
2: يتكونوا حتى في التكوين الكشفي
1: أي بي
0: وزوجي ما زيادة هو يشتغل في الشركة الجهوية بالنقل
1: بي تحية سيدي لكل جماعة النقل سيدي دونك عملت الابتدائية وعملت التمهيدية توصلت الشارع
0: إن شاء الله
1: الشارع صحة به بأجواء مزينة
0: مع الحمد لله الفرقة معناتها ملي
1: مرشدات ولا زهرات
0: لا مرشدات مرشدات ومن الأول عام مرتبة الخامسة ثاني عام المرتبة الثالثة المرتبة الأولى في النشاط العام جهويا
1: ما شاء الله ما شاء الله فرقة شنو اسمها
0: زرقاء اليمامة
1: زرقاء اليمامة أي محليها بالحق يعطيك الصحة
0: يعيشك
1: الأجواء داخل الفرقة متاعكم شنو الجو
0: يصير زين جو مع جيل انت جيلك اخر مع جيل جديد نعم. صغار انت تعلمهم وتتعلم من عندهم
1: اكيد شو نقول لك اي بنيتك بنيتك انا عمر انا فانا جيل انا فرقه معناها
0: 12 سنه حتى 16 سنه
1: مرشدات
0: معك بعد الدليلات
1: نعم
0: عندنا الدليلات انت تعلمهم وهم يعلموك ما في الفرقه كانك الام
1: أكيد
0: معهم
1: اكيد
0: وصاحبتهم في نفس الوقت
1: اي بي
0: وبنتي حتى هي في الفرقه
1: اي
0: بس انا عملت تدريب زيادة
1: اي مش
0: اول درجه ابتدائيه
2: تخرجوا قايده
1: اول قايده اول مخيم قايده ما شاء الله ملا الاب والام والبنيه
2: مازال عندهم وليده ما كشف
1: كشف ما شاء الله ما شاء الله عائله كشفيه بنتي
2: احنا فوج النقل اللي نمتازوا به هي الروح العائليه
1: نعم
2: الكل عائله كامله معناتها نسانا وصغارنا كلهم في الكشافه
1: في الكشافه
2: الكل في الكشافه
1: يا قايد طارق ما هي دوده عاد هي
2: انا عندي 42 سنه
1: ما شاء الله
2: كشافة. 42 وبعدت في فتره
1: اي
2: وكيما تحكي تو الدوده اللي جبناها رجعتني تو ولكن
1: ايه؟
2: رجعتنا نخدموا القايده ريم اولا نحب نشكرها خاطر هي دخلت كيما نقولوا الكشافه بقوه بالعمل صار قلت تعبني
1: متحمسه اي نعم
2: فوق اللازم صار قلت فوت الحماس بتاعك فوق اللازم التعب
1: أي أي أي
2: حتى نكونوا احنا مش نعملوا حاجه اي قايد نعملوا هكا
1: ما هي مازالت تكتشف في اجواء الكشافه اللي هي بالحق راهو ما تشبعش منها
2: لا الحق احنا كيما قلت لك عائله واحده وقاعدين ماشيين في في نظام للفوج، نظام تدريبي كبير، خاطر خلينا الفوج عندنا تسمى العام الثاني تو احنا ملي رجعت للفوج، ونكونوا في قياده جديده.
1: نعم.
2: قياده جديده، شباب جديد متحمس، وكما قلت لك باللي الشباب كما قالت قايد ريم راهو صعيب انك باش تعمل ما، خاصه انا عمري تو في التقاعد،
1: ربي يسدك بالصحه،
2: مع واحد عمره 17 سنه يبدا يناقشك يقول لك لا يا قايد ما يصير شكا، ولينا حتى احنا نتعلموا منهم،
1: نتعلموا مالا، نتعلموا من صغارنا،
2: نتعلموا من الصغار،
1: اي مالا
2: الواحد يلزمو يهبط افكارهم،
1: مالا مالا
2: تطلعاتهم
1: صحيت، خاصه تو اي قايد عندهم ما شاء الله كل شيء بدل التكنولوجيا فيت فيت
2: التكنولوجيا، وانا نقول لهم يلزمني نعمل فورماتاج، نعمل ميزاجور،
1: ربي يسدك بالصحه، ربي يسدك بالصحه، صح انت الخير والبركه، اكيد انت الخير والبركه. قايد ريم، اجواء المخيم والبرنامج داخل المخيم
0: ان شاء الله عندنا رحله بحريه
1: باي،
0: وعندنا خرجات استطلاعيه،
1: ايوه
0: مدينه جرجيس وجزيره جربه، وزاد فما خرجت زاد الحديقه بجربه، وعندنا كالعاده معناتها الطقوس الكشفيه تبعتنا احنا، الخرجات الخلويه هيكم تبع، عندنا الورشات، عندنا سهره السمر على
1: داخل المخيم
0: على شاطئ البحر،
1: يا عيني يا عيني يا عيني،
0: وعندنا سهره المخيم وتحضير ليلها تحبلو
1: اكيد، واللي هي من اقوى السهرات ومن اصعب السهرات الحقيقه، هكا ولا
0: ومن احلاها
1: ومن احلاها،
0: ما عرفتك بعد مخيمك الفراق تحس بالحزن شويه
1: برشا، مش شويه
2: حبيت بالمناسبه نشكر الاولياء
1: أي.
2: اللي وضعوا ثقتهم في منظمه كشافه التونسيه،
1: نعم.
2: خاطر الاولياء قاعدين يسعوا ديما باش يشاركوا صغارهم، هذيا معتقدين نراو احنا قبل، احنا تو في فتره المخيم برشا يجيونا كما قلت لك، ولينا الرجل والغالب، اما يجيو يحبوا يبعثوا صغارهم الكشافه، يحبوا معناتها ثم الاولياء يحبوا يبعثوا صغارهم، يقول لك تكونوا الكشافه، تكون الانضباط وتكون عديد،
1: خاطر يعرفوا ايش معناها كشافه، ايش معناها مبادئ الكشافه حقيقه،
2: انا حالته نقول لك حاجه يمكن تو تتفاجئ، احنا مثلا البورتابل ممنوع،
1: ممنوع
2: عندنا في المخيم
1: ممنوع،
2: معناتها صغير عمره 16 سنه ولا مرشده تفكلها بورتابلها،
1: اي
2: بالصباح عليهم وصي، احنا لا ممنوع
1: به، والله يعمل كيف
2: غدوه العشيه بالمناسبه هذه، يمكن الاولياء قاعده تصمت فينا، غدوه عاملين الان اجتماع بالاولياء،
1: الاولياء
2: الكل والمشاركين باش يجوا للنادي نتاعنا،
1: باش
2: نساهموهم نعطيهم البرمجه اللي مش نخرج نعملوها في المخيم، وباش يلتزموا زاده كيف كيف بالبورتابل ما يتهزوش، احنا يمكن
1: تو يفرحوا الاولياء راهم، مش يفرحوا راهم اكيد باش يفرحوا
2: لا ثم هنا هنا ثم نوعين من الاولياء،
1: ما هو اللي يقول لك باش نراقب ولدي ونتبع، ولا
2: ولكن احنا هو خارج الكشافه، الكشافه شكون اللي كون عسكري وبعد من 1907
1: اي
2: كون عسكري، اذا كان ما تكونش عندك ديسيبلين
1: انضباط، نعم
2: انضباط وكل شيء، ما تنجمش تكون جيل،
1: اكيد
2: ما تنجمش تكون جيل،
1: حتى اللي يحب يطمئن على ولده ولا حاجه من خلالكم، صحيح
2: تكلمنا احنا وعندنا في البرنامج
1: باش فيسبوك،
2: في البرنامج في باش فيسبوك، وعندنا ساعه حره،
1: صحيح
2: ساعه حره نعديو لهم بتليفوناتنا، القايده عند البنات معها يعديو بتليفوناتهم، يعديو لهم صغيراتهم، مش نخليو الجمعه والعشاء
1: منقطعين، اكيد اكيد اكيد
2: نخليوهم يكلموا كل شيء، اما كي يولي الصغير عنده بورتابل يولي حتى في وسط النشاط القايده قاعده تنشط بهم، هم تكلموا الاولياء راهو في بالك صاد بالساعه ساعه ونص يعاودوا يكلموه،
1: اي اي اي صحيح،
2: خاصه اللي يخرج، وثم اولياء ويتشجعوا، عندنا زوز عمرهم عنده زوز توما
1: ما شاء الله،
2: زوز توما عمرهم 7 سنين و3 شهور جاب معنا
1: ما شاء الله ما شاء الله،
2: شو اسمه الام تحب تبعث والبو اللي متردد ساعات بالعكس،
1: ساعات بالعكس
2: وساعات بالعكس، معناتها البو يحب يبعث ولا تقول لا، معناتها راهو عديد الطرائف اللي نعيشوها،
1: اكيد اكيد
2: نعيشوها، نعم في التحضير لايامات المخيم برشا،
1: اكيد يعطيكم الصحه قايد طارق، يعطيكم الصحه ان شاء الله كل عام وانتم بخير. قايد ريم شنو اخر تحب تضيف، شنو ما قلناهوش؟
0: والله انا ننصح كل ولي يبعث صغيره،
1: اي
0: مش حتى الصغار حتى الكبار تنجم تنضموا للكشافه، انا من تجربتي انا تعلمت 3 سنين برشا حوايج ما كنتش نعرفها،
1: اكيد اكيد،
0: وفما حوايج تبدلت فيها،
1: اي
0: معناتها ننصح اي انسان يحب ينضم للمنظمه والأولياء ما تخافوش راهو صغاركم إذا تبعد عليكم مدة ماهيش هما في خطر. معناتها احنا جمعية وفوج منظم والحمد لله معناتها موفرين من الحماية الكل. انت بالعكس تفرحت بصغيرك
1: مسؤولية
0: صغيرك دو بتخرجوا راه مشيت على منضبط الاعتماد على النفس يعرف اللي ثم فترة مشي بعد على أم وبو شوية معناتها يقول لي كي عرفت يرجع الحياة البسيطة متاعنا احنا للتليفونات لحد شيء هيك احسن حاجه ويرجع يحكي مع وزيد يكون برشا صداقات
1: برشا صداقات.
0: عندنا بنات ولاد ما يعرفوش بعضهم يتلاقاو اول مره في المخيم
1: اي نعم
0: يوليو يكونوا هيك الصداقه تتمادى معاهم
1: اكيد
0: سنوات
1: اكيد.
0: بالعكس هيك احسن حاجه بالعكس الا الوليد ببعث صغير وبالعكس يفرح مش يحزن
1: أي.
0: هيك احنا شو نحب نكونوا جيل بعيد على التليفونات نكون نجيل على الأقل سليم.
1: يعطيك الصحة
0: نفسيا وعقليا.
1: والله والله يعطيك الصحة قايدة ريم شكرا لك إن شاء الله بالتوفيق لكم في المخيم إن شاء الله تعملوا جو كبير برشا إن شاء الله أهم حاجة إن شاء الله يعيشك بارك الله فيك إن شاء الله تمشيوا لباس وتجيوا لباس هذيك أهم حاجة سلامتكم. قايد طارق شنو آخر تحب تضيف قبل ما نختم وتفضل تفضل.
2: بالنسبة للإضافة ما عنديش ما نضيف حوايج كبيرة ولكن الكلام اللي ماشي نقوله ديما أعطيه الثقة في الكشافة
1: أينها
2: أعطيه الثقة في الكشافة على خطر رو قيادة تعبين احنا الحال نقول لك نعمله في تكوين تقول ساعات أنا نفرح بك الشباب اللي جي يعمل تكوين
1: أي
2: وفي نهار جمعة ولا نهار سبت عشية وأغلبية الشباب في القهوي في عمارهم هما ويجيوك للكشافة تفرح
1: أكيد صحيح.
2: وعندي عندنا أفراد تو بال 11 سنة و 12 سنة معنا
1: أي
2: كيفاش ولا يبداو من الصغر نتاعهم لين يكبروا كل شيء
1: ما هو تيماو هيك شعار قيطرة كشاف يوما
2: كشافه
1: كشاف
2: دوما
1: دوما دوما هيك هو علاش قلت لك قبيله راهي دوده معناها الكشاف ما عادش ينجم يسلم في الكشافه الحقيقه
2: هذيك الحاجه اللي حبينا ديما نسعوا ليها
1: اي
2: هو تكوين جيل نظيف
1: اي نعم
2: تكوين جيل نظيف احنا نقوصوا
1: ومسؤول زاد ومسؤول اي
2: احنا تو في فوجنا ساعات يقولوا لي يا قائد صايب برشا قل ما قوة ليش تداركم يا تجي
1: الله ينورك
2: لا قل لهم يا تجي أنك تحفظ حاجة
1: أي.
2: ساعات ولي كلمني قل لي أنا مثلا ولدي نبعث الكشافة ومفرس في فرش ومفرس في دار كل شيء شحفظ لي شحفظ لي قل لي
1: أي.
2: ساعات الولي بطل قل لك أنا بعثت ولكن ما عطانيش الإضافة في الدار
1: ولا.
2: كيف يقول أي. لا أي. أي. هو يجي تواخر ضربة في المخيم يتنظر الشاير الأول
1: يحفظ
2: الشاير الأول لك سي واللي يولي صحنه ويغسل صحنه وكل شيء اللي يعمله في المخيم يعمله في الدار كمل شيء كشاير هكاك وديت القراية ورجعت القراية السيارة هذه احنا على الأقل احنا ديما نقولوا خاطر النشاط الكشفي هو طيلة السنة خاطر تو كي الصغار تجيك السنة تنجم تشارك بها في ملتقيات وطنية وجهوية وكل شيء كما قايدة ريم اللي خذيت الفرقة متاعها زيدا وعنا الرابطة زيدا خذيت شهادة والفوج النقل زيدا ثلاثة جوائز السنة في الفوج متاعنا خذيناهم وكيف يكونوا الأفراد يجيوا عام كامل أكيد مش نوصلوا في الأخر
1: نجم تخدم بيهم معنا تخدم أكيد بيهم
2: وساعات ثم أفراد تقعد والمال دراسة وليت برشا زيدا
1: اتديت
2: وكل شيء
1: نقول وإحنا لا منهم اللي يقهوا الوقت بالحق
2: أغلبية الأولياء تبدأ تقول لك اتديت ونتمنى النجاح للكلام ذا الكل ولصغيراتنا خاطر زيدا بدون دراسة وبدون نجاح ما نجموش نكون وجيه
1: ماله ماله هيك البعض
2: لقرايتهم ديما لو ديما قبل كل شيء قبل الكشافة ديما حتى الكشافة ديما القراية قبل كل شيء
1: قبل كل شيء
2: إذا كان زادة يجيك صغير يدوبلك بالعامين الثلاثة
1: أي
2: معناتها ماذا بينا أن يكونوا يركزوا على الدراسة متاحهم وإن شاء الله مبروك للناجحين
1: أمين
2: السنة الدراسية اللي فايتها كل سواء في البكالوريا سواء الإجازات
1: مختلف المستويات نتاعهم اي نعم
2: وربي يوفق الجميع
1: يعطيك الصحه شكرا لك قايد طارق انستنا برشا شكرا لك قايد ريم انستونا وان شاء الله بالتوفيق لكم في المخيم وانستونا مره اخرى في اذاعه صفاقس شكرا لكم الى اللقاء اي فيصل نرجو الموسيقى وبعد شويه نواصل معكم المشوار في سهرانين

0: سهرانين سهرانين.
1: نعم سهرانين معاكم مش الصباح يا جماعة حتى نصف الليل، ديما نعاود نقول لكم سهرانين معاكم حتى نصف الليل على موجات إذاعة صفاقس مع شباب تونس. مرحبا بكم، أهلا وسهلا. أهلا أهلا أهلا فوز الانطلاقة
2: يا جوهر،
1: فوز الانطلاقة بالأفران. أهلا وسهلا قايد جوهر، مساء الخير.
2: شكرا لك مدام سماحة،
1: لبس
2: يعيشك، على محبتك دايما، شكرا على ضحكتك، شكرا على برنامجك المزيان ديما تبعوا
1: يعطيك الصحة قايد جوهر. شكرا لك، انستنا برشا قايد فوج الانطلاقة، مرحبا بك. ومعك قايد نبيل الليلة.
3: أيه قايد نبيل غربال، شكرا مدام سماح، وشكرا لإذاعة صفاقس
1: يعيشك،
3: إذاعة الأثير
1: يعيشك،
3: ومرحبا بجميع المستمعين
1: يعيشك. يعطيكم صحة، شكرا لكم على الحضور. أي دخلونا معاكم الأجواء فوج الانطلاقة، خلنا ننطلقوا معاكم في الأجواء. أي قايد جوهر، أي رحلة معك، تفضل.
2: قبل نحكي شوية على فوج الانطلاقة،
1: مالا خلنا نتعرفوا على الفوج متاعكم، خلي الناس اللي سمع فينا كما قلت قبيلة مع القايد طارق بالحق. أنا ريت ليامات هذية بالذات الناس راهو برشا، فما برشا يسألوا على الأفواج متاع الكشافة التونسية، يحبوا يخرجوا صغيراتهم، راهي فرصة معناها بالحق باش نتعرفوا على الأفواج هذية وعلى الشباب اللي ينشط داخل الفوج هذية. دونك فرصة، تفضل الكلمة اللي قايدة.
2: فوج الانطلاقة تأسس 25 نوفمبر 1995، تو نحن تقريبا باش نقفلوا 30 سنة من عمرنا تقريبا إن شاء الله.
1: أي مسألة.
2: الفوج هذية يضم منخرطين من الأقسام الفنية الكل.
1: أيوة
2: العمارة،
1: أيوة.
2: العمارة متاعنا من تقريبا من 4 سنوات 5 سنوات إلى حدود بعد 18 سنة، معنا عنا الرواد ولا حباء متاع الفوج متاعنا.
1: نعم.
2: والأنشطة تختلف بالأقسام الفنية. فوج مفتوح للجميع، موجود في طريق لافران كيلومتر 6 بجانب المكتبة العمومية. والسنة تشرفنا بنيل المرتبة الأولى، فرقة الألب الأشبال نالت المرتبة الأولى جهويا في النشاط متاع مفوضية الأشبال. فرقة البراعم نالت البيرق الفضي كيف كيف في النشاط الفني. وكريم الفوج من قبل قسم الأشبال، معناها تكريم وطني لدعمه للقسم هذايا. وكان عندنا الفوج أثر كبير حتى في الأقسام الفنية الكرة، وقايد نبيل كان عضو دورية مركزية في قسم العصافير، وكان عنده أثر كبير هو والقايد بسام في القسم هذايا. دونك فوج الانطلاقة أنا نحب نقول أنه عنده أثر الكسوة من القادم تاعه في داخل الكشافة، عنده أثر حتى في خارج الكشافة في الصغيرات اللي قاعدين يجيونا. دونك أنا ندعو دولية معنا نحن ولا مع أي فوج آخر أنهم دخلوا صغيراتهم الكشافة، فرصة.
1: يعطيكم الصحة بالحق، معناها الكلمة محليها والمساج كل كسوة أي فوج ديما مفتوح لكل الصغيرات، محليها معنا نحن ولا مع الأفواج الأخرى. صحيح. قولي قايد جوهر، تو نهار لحد النشاط ديما نهار لحد من 10:30 نهار توقيت
2: تقريبا في الصيف يولي تقسيم آخر متاع توقيت، خاطر نولي نحضروا للمخيم
1: المخيم في ذيك استثناء بتبيع، خاطر يولي تتويج النشاط.
2: في النشاط العادي كل أحد كما قلت من 10:30 نهار نشطوا هكا، وعندنا زاد في العطل والكلام تاع اسبوع ولا تاع اسبوعين، يولي النشاط ينجم يكون بالاحد، كما ينجم يكون بالسبت، كما ينجم يكون وسط الاسبوع، ينجم يكون في شكل مخيمات. عندنا مخيم الربيع
1: ومخيم
2: الشتاء
1: ولا
2: اخر اسبوع زاده. لا فحتى المخيمات كانت مزيانه، صنع عملنا مخيم الربيع في جابس، هاي مخيم الربيع في جابس.
1: صحة صحة صحة لكم يا سيدي، صحة لكم صحة لكم، يعطيكم صحة قايد جوهر. دونك هذا فوج الانطلاقة اللي حب ينضم لكم، عندكم باش فيسبوك،
2: باش فيسبوك فوج الانطلاقة بالأفران تيري صفاقس، وعنا الانستغرام زاد انطلاقة سكوت، وعنا حتى التيك توك.
1: يا عيني الأجواء الكل نواكبوها غادي كما معكم.
2: الحاجة البيه أنا في الكشافة حاجة أخرى، حتى الروم اللي فوق، حتى اللي أقول لك أنا عندي 17 سنة وكبرت وكذا والكشافة تفيدني أنا في حياتي وفي في الاختصاص متاعي. الصراحة بكل فخر الكشافة مساحة كبيرة برشا نجم تجرب فيها موابي ونطور فيها موابي. أنا جرافيست، دونك المواب متاعي منين طورتها مش فقط راه في اليوكول اللي هو رغم ساهم برشا في تكويني، ولكن حتى في الكشافة، خاطر نجرب نتعلم ونغلط ونشوف ويصلحوا لي ونصلح. ممكن تكوين هكايا حتى راهو يفيدك حتى في تكوينك الاكاديمي والمهني ويحضرك للمستقبل نتاعك. من راهو صغير اللي عنده غرام في حاجه راهو الكشافه راهي فضاء باش الغرام هكايا سبور تصوير في كل شيء في كل شيء حتى في الاسعافات الاوليه والصحه.
1: اكيد اكيد من بين المبادئ ومن بين الشارات من احد الشارات اللي نجم ياخذها الكشاف اكيد ونجم يتعلمها. يعطيك صحه قايد جوهر. شكرا لكم. هذا فوج الانطلاقه اللي تعرفنا عليه اللي حب يعرف الفوج بالطبيعة ولا حتى ينضم للفوج. قايد نبيل اهلا وسهلا بك مره اخرى.
3: يعيشك.
1: شنو نابل
3: ان شاء الله؟ ان شاء الله المخيم السنة باش يكون بمدينه نابل
1: ارض السلام.
3: اخترنا ارض السلام وقبل ما نوصلوا لارض السلام استوحينا الشعار من فيلم فيلم يحكي على الارض كيفاش نجمو نحميو الارض نتاعنا. واحنا في الكشافه عنا من بين عناصر الكشافه ان التنميه المستدامه. خدمنا المره هذه سنة ان شاء الله على التنميه المستدامه وشدينا الجانب البيئي وركزنا على الجانب البيئي. هذاك علاش سمينا المخيم بارض السلام واخترنا له انشوده عليك مني سلام.
1: عليك مني سلام.
3: إن شاء الله حتى الورشات متاعنا والأنشطة متاعنا مش تتمحور بكلها على البيئة. البيئة هي مش تاخذنا الموضوع الأول. احنا الصغار راهو في الكشافة بخلاف أنه مخيم ويخرج سباحة، لا احنا نحبوا نوصلوا أكثر بالصغير والولي. الولي اللي يتابع الأنشطة متاع الصغير متاعه ويواكب الصغار توا كيفاش قاعدة تخمم كيفاش قاعدة تنشط. والصغير نحبوه نحسسوه بالمسؤولية كلكو سوى المسؤولية تجاه بلاده واللي تجاه البيئة واللي قبل كل شيء تجاه روحه.
1: أي أكيد أكيد. يعطيكم الصحة قايد نبيل. دونك المخيم مش يكون من 23 جويلية حتى من 23 حتى 30. احنا اليوم شنو 15 معناها جمعه. جمعه فريس
2: اللمسات الاخيره.
1: اللمسات الاخيره. وقديش عندكم توا حد الان العدد وقديش عندكم؟
2: اونفيرون 60 65 مشارك ان شاء الله.
1: باش تنقلوا على الكار.
2: على الكار تنطلق من امام الفوج الى المركز نتاع التخييم ان شاء الله اللي مش خيموا فيه والعوده كفيف من مركز تخييم الى مقر الفوج اللي هو في طريق لافران كيلومتر 6 بجانب بالعمومية بالفرق.
1: باهي خارق العادة. قايد نبيل ما قلتيش الفرقة نتاعك انت.
3: فرقة البرعم.
1: فرقة البرعم اللي صغيرات بالكل.
3: الأشبال.
1: الأشبال الأشبال.
3: تتراوح أعمارهم من 7 إلى 12 سنة.
1: أشبالك حاضرين للمخيم؟
3: بإذن الله. احنا سنة نشطنا في وسط العام.
1: اي.
3: وأغلب الأشبال اللي نشطنا بهم إن شاء الله باش يخرجوا للمخيم.
1: جو كبير.
3: وكان يجيو أشبال آخرين مرحبا ولو الوقت سيء ضيق ولا برشا.
1: اي.
3: الجو الكبير انه الاشبال السنة باش يعيشوا مخيمهم خاص
1: اي
3: وحدهم ببرمجه اخرى ببرمجه شيقه اكثر.
1: عندك علم بهم هذا مقايد جوهر؟
2: اكيد.
3: والحاجه الباهيه في الفوج احنا بدينا نمشيو في المخيمات الخاصه. المخيمات الخاصه فيها بنا مزيانة
1: أكيد
3: خاصة من الجانب الكشفي.
1: أي.
3: إن شاء الله سنة بدينا بالأشبال وإن شاء الله نعمل عم الجاي بإذن الله نجيوك إن شاء الله زادا كيف كيف.
1: مرحبا.
3: ونقولوا لك راه عم الجاي عنا 4 مخيمات خاصة بإذن الله.
1: ما شاء الله ما شاء الله. يعطيكم صحة قايد نبيل. قايد جوهر باش نختموا اللقاء شنو نجم نقوله؟
2: نقول للناس الكل فزي خموش برشا. حطوا صغاركم يعيشوا التجربه هذه في المخيمات الصيفيه. انا نشوف ونلمس في الخوف نتاع الاولياء. الاولياء منين يخافوا؟ الحاجه اكبر حاجه يخافوا منها هي البحر.
1: بحرين.
2: ونحب نطمن اي ولي نقولوا راه في الكشافه وفي الكشافات الكل يعني الفوج الكل رانا في البحر. هو نسميه انا الساعات الحسم في ايام المخيم. نخرجوا مع الصغيرات. نحن نامنوهم كما نقولوا سلسله بشريه. سلسله وخيط معناها يوصلوا لنيفو معين ما يفوتوهاش مع
1: احبل الحبل معناها يستعملوا الحبل والقاده بخلاف الحبل. القاده اللي هي وراء الحبل ما تنساش كيف نحكيوا لهم الصوره معناها الاولياء راهو يكونوا متهنيين على صغيراتكم معناها راهو تخيلوا انتم عباره ان يعوموا في وسط في سيركل.
2: فوالا هي سيديجا هي محاطه بالسيركل من القاده
1: من القاده من وراء الحبل ولا حتى حد ما يخرج ما يدي باس
2: معين ونحرصوا انه يلبس القبعه نتاعه ويعمل اذا فما كرون
1: سولير ولا حاجه
2: البشره نتاعه معناها في البحر وفي في المخيم كامل. رانا مش نضمنوا انه صغير، انا نقول له صغير جينا لاباس، راه مش يروح لاباس
1: باذن الله.
2: بليس مش يروح متفرهد
1: ايه.
2: متعلم برشا حوايج. مرحبا بكم للناس الكل في الفوج هذايا، ونحب وحي راه مش شكر والله مش شكر، وحي برشا اذاعه صفاقس، حي الفريق كامل، فريق التنشيط والفريق التقني، تبارك الله عليهم. اليوم
1: فيصل الليله معنا
2: اليوم، نقول في صوره جميله برشا، وتنقلوا لنا في الصوره الجميله نتاع بلادنا. شكرا مدام سماح، خاطرك من الداعمين الاوفياء للكشافة. إن شاء الله نحن زادة نكونوا في مستواكم، مستوى كل المستمعين.
1: العفو، يعطيكم الصحة أنتم، بارك الله فيكم. زادة شكرا لشباب تونس اللي نعملوا عليكم بالحق، واللي قاعدين نعرفوا الكشافة اش معناها، وأنك تكون فرد صالح مسؤول في الوطن هذا الجميل والعزيز اللي نحبوه والله.
2: واجبوا نحو الله وذاته والآخرين والوطن.
1: نعم. والوطن
2: يعني لازم يفيد البلاد ويفيد أصحابه وناس ومجتمع متاعه، ويفيد روحه ويفيد تكوينه
1: الأساسي صحيح،
2: ويفيد علاقته هو مع الله وتكوينه الروحي.
1: نعم.
2: دونك نحاولوا ننسوا جوانب الكل مع الولي الصغير. راهو أنا نحب زادة بشرة للأولياء اللي مش خرجوا صغار من المخيم، راهو مش تحسوا بالفارق، خاطر صغير في المخيم مش نظف معون وحده، مش نظف دبش وحده، مش تلها بنظافة الفرش متاعه، مش يقوم بكري، مش يرقد بكري، مش يكون حتى استعمال الهاتف متاعه منظم، مش استعمال، خاطر مش يكون عنده أنشطة وعنده
1: ميلقاش الوقت
2: معناه، وسيتحمل المسؤولية في الفريق متاعه، في العمل المجموعاتي وفي نفسه. هذا اللي نطمنها، خاطر نهار آخر صغير مش تعدى في مراحل أكاديمية ولا مهنية تخليه يتحط في الموقف هذه. احنا في الكشافة نخليه في الموقف هذه بطريقة منظمة باش يتعلمها ويتكون بها. نحب نشكر قائد نبيل غربيل
1: اللي
2: هو قائد، تسمى قائد مخيم الأشبال، قائد مخيم الخاص تاع الأشبال. ان شاء الله يتعدى مخيم جميل، ان شاء الله نرجع لكم ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله يعطيك الصحة. شكرا لك قائد جوهر، انستونا برشا. قائد نبيل ان شاء الله بالتوفيق لك. حتى
3: يعيشك يعيشك قائد. انا نحب ان نوصل حاجة، لأن الكشافة التونسية راهي مواكبة للمنظمة العالمية، واحنا في السلامة راهي تسعى الكشافة التونسية لخلق بيئة سليمة لجميع أفرادها من قيادة إلى مشاركين، وهذا مش بالغريب على الكشافة اللي كانت سباقة في على المستوى المكتب العربي أو المكتب العالمي.
1: نعم، يعطيكم الصحة، شكرا لكم.
2: تفضل ميلا قائد الجهة، القائد مهدي شعري على حرصه معنا باش نحاولوا نوصلوا أصواتنا ونفيدوا الناس بالنشاط الكشفي.
1: نعم.
2: في الاحتفالات الكل.
1: يعطيكم الصحة، شكرا لك قائد جوهر، شكرا.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كتخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروفه.
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
2: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وهنا نفكر في السي ان اس اس.
3: صناعية هي حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
4: العاشرة ليلا،
5: إذاعة صفاقس، الأخبار.
6: تحية متجددة من قسم الأخبار. في عناوين النشرة، تواصل انقطاع التيار الكهربائي بعدد من مناطق صفاقس بالتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة. منظمة الدفاع عن المستهلك تدعو ستاج إلى تعويض من تضررت أجهزته من انقطاع الكهرباء. لجنة الصحة تبحث غدا أزمة الصندوق الوطني للتأمين على المرض وعدد

0: من مزدي الخدمات الصحية. في أخبار العالم، الجيش الأمريكي يشن موجة جديدة من الهجمة على إيران، وطهران تستدعي المبعوثة البريطانية على خلفية تصنيف الحرس الثوري تهديدا أمنيا. إلى تفاصيل الأخبار، حيث يتواصل الارتفاع القياسي لدرجة الحرارة على معظم أنحاء البلاد، وقد بلغت أعلاها 48.2 درجة بمعتمدية نصر الله من ولاية القيروان، و48 درجة بجندوبة، وفي ولاية صفاقس بلغت أقصى درجة الحرارة 44.4 ببير علي بن خليفة والصخيرة 43.5، بينما سجلت مدينة صفاقس 41 درجة. وعلى إثر ارتفاع استهلاك الكهرباء مع اشتداد موجة الحر والاستخدام المكثف لأجهزة التكييف، لجأت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى قطع دوري مؤقت للتيار الكهربائي في بعض المناطق. وشدد الرئيس المدير العام للشركة فيصل طريفة أن هذا الإجراء يهدف إلى تخفيف الأحمال عن الخطوط المغذية للمناطق وحماية الشبكة من انقطاع شامل. وعلى إثر تذمر عدد من المواطنين من الأضرار التي لحقت أجهزتهم الكهرومنزلية أو تعرضت لأعطاب فنية بسبب انقطاع التيار الكهربائي، دعت منظمة الدفاع عن المستهلك الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى إحداث آلية للتشكي، وذلك لتعويض الأضرار الناجمة عن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وفق رئيس المنظمة لطفي الرياحي.
1: ثم الأضرار الحينية اللي تخدمها بالوقت الجهاز ما عادش يخدم، وثم الأضرار اللي من بعد يشوفها يضر الجهاز لكن يقعد يخدم لكن مش بالنجاعة الكاملة، وهذا هو الإشكال الكبير. وبالتالي وجوبا على ستيك توفير آلية للتشكي، بمعنى كونه يلزمنا نشوفه كيفاش نقيموا الأضرار هذه وكيفاش نعاود للناس هذه، خاطر الانقطاعات ولات متكررة وبصفة كبيرة، خاصة تعرف الغلاء نتاع مواد كهرباء منزلية ليزورديناتور وما تابعوا. وزاد كيف نشوفوا ثم جانب آخر، العطارة وإلا تجارة التفسير نتاع بيع مواد غذائية اللي عنده كلاز واللي عنده غيره، كي يقع ضرر هذا كيفاش باش يعوضني؟ وهذا زاد إشكال كبير لازم ناخذ بعين الحساب.
0: من جهتها، أكدت مديرة الإدارة التجارية والتسويق بالشركة التونسية للكهرباء والغاز هند النيفر أن ستاك بإمكانها تعويض الضرر، ولكن بشرط إثباته قبل 48 ساعة. وأشارت إلى أن القطع الدوري للكهرباء لا يشمل المناطق الحساسة والمؤسسات الصحية.
2: ناخذ بعين الاعتبار المناطق الحساسه والمستهلكين حساسين، منهم هما المستشفيات، هذوما بكل حذر رحنا حتى وقت القطع الدوري ما يدخلوش معناتها في القطعه هذيا، نحاولوا باش نستحفظوا اكثر ما يمكن على استمراريه التزود بالنسبه للبوست هذوما. وبالنسبه للي عندهم اجهزه الكهربائيه تعرضت للضرر، هذا ينجم يثبتوا هو، واحنا ستيك عندنا بروسيدور كامله، نجم يقدم هو فواتير اللي باش يصلح بيهم، ولا كان شراء معناتها آلات الجد نجم يتقدم هم في غضون 48 ساعة، يعطي الكونستان تاعو. إذا كان يثبت اللي هو نجر أثر القطاع الدوري بيان سيغ، ثم تأمين هو اللي باش ياخذ الملف ان كونسيديراسيون، ياخذ شوية وقت هو، أما في الأخر ياخذ استحقاقات نتاعو.
0: وعلى غرار كامل أنحاء الجمهورية، تشهد مناطق واسعة من ولاية صفاقس بالتزامن مع موجة الحر انقطاعات في التيار الكهربائي، فضلا عن انقطاع واضطراب الماء كذلك. وفي لقاء مع زميل فيصل الجابسي، أكد والي صفاقس محمد الحجري أن انقطاع الماء والكهرباء في بعض المناطق سببه الوصول إلى ذروة الاستهلاك، ما استدعى القطع الكهرباء بالتناوب بين مختلف ولايات الجمهورية. وبخصوص انقطاعات الماء، شدد الوالي على ضرورة استنباط حلول عاجلة وأخرى على المدى البعيد، تشمل توسعة محطة تحلية المياه الحالية واكتشاف موارد مائية جديدة، خاصة فيما يهم معتمديات جنوب ولاية صفاقس. من أخبار صفاقس أيضا، تتواصل غدا فعالية الدورة 28 للمعرض الجامعي بفضاء المعرض الدولي، وبمشاركة 20 مؤسسة جامعية عمومية ومؤسسة تابعة للتعليم العسكري وسبع مؤسسات خاصة، وذلك لمساعدة الناجحين في البكالوريا على حسن اختيار مساراتهم الجامعية، وفق نائب رئيس جامعة صفاقس حسين المنيف. نيابيا تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب غدا جلسة للنظر في مشروع ميزانية مجلس النواب. كما تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى كل من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة والمجلس الوطني لعمادة الأطباء والنقابة التونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة بخصوص الأزمة التي تمر بها العلاقة التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرضى وعدد من مزدي الخدمات الصحية. قضائيا، قررت الدائرة الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس في جلستها اليوم تأجيل النظر في الاعتراض الذي تقدمت به الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان للطعن في قرار تعليق نشاطها إلى يوم 29 من جويلية الجارية، وذلك للجواب على التقرير المقدم من قبل المكلفة العامة بنزاعات الدولة والترافع وفق ما ذكره رئيس الرابطة بسام الطريفية. وقبل المرور إلى أخبار العالم، نشير إلى أن منتخب الأرجنتين تأهل إلى نهائي المونديال بعد فوزه على المنتخب الإنجليزي بهدفين لهدف. نوالي تقديم الأخبار من إذاعة صفاقس. وفي أخبار العالم، اقتحم مستوطنون صهاينة باحة المسجد الأقصى المبارك ورددوا أغاني وهتافات استفزازية داخل باحاته وسط تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية التي بلغت 26 اقتحاما للمسجد خلال شهر جوان الماضي. قال الجيش الأمريكي في منشور على منصة إكس أنه شن موجة جديدة من الضربات على إيران، مضيفا أنه يستهدف قدرات عسكرية تستخدم لتهديد السفن العابرة لمضيق هرمز. أعلن الجيش الإيراني مقتل 7 من أفراد قواته إثر هجمات أمريكية على ثكنة في مدينة بامبور بمحافظة سيستان وبلوشستان. نقلت وكالة تسنيم للأنباء أن إيران استدعت سفير بريطانيا لدى طهران بعد التصنيف البريطاني للحرس الثوري بموجب قانون مكافحة تهديدات الدول البريطاني، محذرة من أن هذه الخطوة لن تمر دون رد. نقطة نهاية النشرة، وفيما يلي تذكير بأهم ما ورد فيها من أخبار. تواصل انقطاع التيار الكهربائي بعدد من مناطق صفاقس بالتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة. منظمة الدفاع عن المستهلك تدعو ستاج إلى تعويض من تضررت أجهزته من انقطاع الكهرباء. لجنة الصحة تبحث غدا أزمة الصندوق الوطني للتأمين على المرض وعدد من مزدي الخدمات الصحية. وفي العالم، الجيش الأمريكي يشن موجة جديدة من الهجمات على إيران، وطهران تستدعي المبعوثة البريطانية على خلفية تصنيف الحرس الثوري تهديدا أمنيا. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام منتصف الليل بإذن الله. إلى اللقاء.
3: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
4: إذاعة صفاقس،
5: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
6: عشرة ديمة. مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية. هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث شركة الأهلية، واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات شركة الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بيك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور. وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش. ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الأولى لإحداث الشركة الأهلية. ونذكركم أنه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والإحداث القانوني. في مرحلة التأسيس، أول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد صنف الشركة الأهلية، يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسية شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد الثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مقال المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني للشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
7: سهرانين.
4: سهرانين.

0: حكايات
1: سيفنا حكايات
0: جولات
1: مخيمات
0: مغامرات
1: سيفنا سهريات
0: ما تتنساش
1: ما تتنساش

0: سهرانين
1: سهرانين
0: سهرانين.
2: أهلا وسهلا بكم جديد في سهرانين. تسمعوا سهرانين على موجات إذاعة صفاقس معكم حتى نص الليل. تحية لكم ويمسلكم صوتنا بالطبيعة. مرحبا بكل مستمعينا الكرام، مرحبا بشباب تونس الكل. يحضر معنا توا سي سهيل باش نحكيه على دار الشباب ودور الشباب السويعة هذية، باش نخصوها من هنا وغادي المختلف دور الشباب في ولاية صفاقس بالطبيعة. مرحبا بيهم الناس الكل. مرة هذه باش نتعرفوا على دار شباب عندها خصوصية معينة الحقيقة. هكا ولا سي سهيل؟ مساء الخير.
3: مساء الخير، مرحبا بكم كل مستمعي إذاعة صفاقس. دار شباب المتنقلة 2 صفاقس هي مؤسسة شبابية ذات خصوصية بالنسبة للمؤسسات الشبابية المختلفة. عندنا عدة مؤسسات شبابية، معنا مصنفة، مركبات شبابية، دور شباب قارة، وحدات تنشيط الحياة ذات كثافة سكانية، بالإضافة لدور شباب المتنقلة.
2: فما دار شباب متنقلة واحد واثنين؟
3: نعم، في صفاقس
2: حسب تقسيم واحد صفاقس اثنين؟
3: لا، بالنسبة لصفاقس معنا عندنا المندوبية الجوية للشباب والرياضة بصفاقس، تعد أكثر من 35 مؤسسة شبابية إلى حد الآن فاعلين، لأنه فما عدة مؤسسات فيها أشغال تعهد وصيانة وتأهيل في إطار مشاريع تقوم بها وزارة الشباب والرياضة. بالنسبة لدور شباب المتنقلة في صفاقس عنا عدد 2 مؤسسات شبابية اسمها دار شباب متنقلة، دار شباب متنقلة صفاقس 1، دار شباب متنقلة صفاقس 2، لعبد الله سويل بن حليمة مدير دار شباب متنقلة 2 صفاقس منذ سنة 2010.
2: ما شاء الله، منذ سنة 2010، معناها كارير كبيرة سي سهيلة.
3: بشرت العمل منذ اكتوبر 1996.
2: ما شاء الله، ان شاء الله ربي يسدك بالصحة ان شاء الله. اي سيدي، دخلنا معاك دار شباب المتنقلة طول دور الشباب القاري نعرفوهم، معناها دار الشباب المتنقلة هي تتمثل في شنو؟
3: دار شباب المتنقلة 2 صفاقس ودور شباب المتنقلة بصفة عامة هي مؤسسات تم إحداثها في السبعينات في الجمهورية التونسية.
2: واضح.
3: الهدف من تواجدها في السياسة العامة للشباب بالوزارة الشباب والرياضة هو الاهتمام بالشباب الموجود في المناطق الريفية وخاصة التي لا يوجد بها مؤسسات شبابية قارة.
2: واضح. به كما شنو مثلا؟ شنو أعطيني، يحكي لي على البارتي اللي خاصة بصفاقس 2 سي سهيل، شنو هما اللي راجعين لكم بالنظر؟
3: بالنسبة لدور شباب المتنقلة، دار شباب المتنقلة 2 صفاقس هي عبارة على سيارة.
2: سي سهيل كان حبيت تجبد هكا شوية الميكرو هكا باش تقعد مرتاح. صحيح، زيد قرب لك شوية.
3: المؤسسة دار شباب المتنقلة 2 صفاقس هي عبارة على مؤسسة تتنقل.
2: نعم.
3: اسم على مسمى، هي متنقلة لأنها تتنقل.
2: باي.
3: وتتنقل إلى إلى إلى أين؟ هناك ما يعبر عنه في مؤسسات وهياكل اسمها نادي الشباب الريفي القار.
2: باي.
3: هنا هذه معناها معطى آخر بالنسبة للهياكل الشبابية المختلفة، بالإضافة اللي ذكرتهم لك، مثلا مركبات شبابية، مراكز تربوصات وتخييم، دور شباب قارة، وحدات تنشيط الحياة ذات الكثافة السكانية، دور شباب المتنقلة. دور شباب متنقلة تهتم وتحت إشرافها ومعناها ومن مسؤوليتها.
2: عندكم تجهيزات خاصة؟
3: اي، عندنا تجهيزات معناها تربوية مختلفة، لكن عندنا مقرات نتلهاو بها في المخصص ممارسة الأنشطة في مؤسسات نقولوا في هياكل شبابية قارة اللي هي تسمى بنوادي الشباب الريفية القارة.
2: واضح.
3: هنا مثلا عندي بالنسبة لدار شباب متنقلة 2 صفاقس تسهر على التنشيط وتنفيذ البرامج التنشيطية ومن مسؤولياتها ومن مشمولاتها نادي الشباب الريفي القار بسيدي حسن بالحاج معتمدية الحنشة.
2: باي.
3: النادي بعث منذ سنة 1991.
2: ما شاء الله.
3: وكذلك من مشمولاتها ومن مسؤولياتها ومن الفضاءات المسؤولة عليها نادي الشباب الريفي القار بأولاد محمود معتمدية بير علي.
2: باي.
3: هذوما النوادي الشباب الريفية القارة هي بنية أساسية كهيكل كبناية متواضعة بالمقارنة مع دور شباب القارة. تقريبا عبارة على قاعة مساحتها بين 35 متر مربع و 40 متر مربع، هذه الأكبر قاعة.
2: بيه.
3: وقاعة أخرى مخصصة مكتب إداري وبهو ودورة مياه.
2: واضح.
3: النوادي تقريبا غير مسيجة، فضاء من خارجي تم استغلاله وتوظيفه في الأنشطة الخارجية المختلفة لتكثيف الأنشطة. نطلب ونتمنى أنه يتم توسعة النوادي الشباب الريفية القارة وتسييجها وتعهدها وصيانتها، لأنه الشباب معناها يرغب في ممارسة عدة أنشطة. الفضاء من أهم المكونات في ممارسة الأنشطة
2: أكيد. وأنا باش نسألك سي سهيل، مدى إقبال الشباب في المناطق هذه كي تمشيوا؟ أكيد باش يكونوا متعطشين كما قلت أنت للأنشطة، وربما الأسباب المادية ولا حاجة معناها تعيقهم الشباب وأنهم ينشطوا وأنهم يكونوا موجودين ويخرجوا المواهب متاعهم وينميوا المواهب متاعهم، هكا ولا؟
3: بالنسبة للنوادي الشباب الريفية القارة اللي هي تابعة قلنا دور شباب المتنقلة ودار شباب المتنقلة ثين صفاقس من مشمولاتها دان زوز نوادي شباب ريفية اللي ذكرتهم لك. كشمانتها هي
2: الحنشة وبيرالي،
3: نادي الشباب سيدي حسن بالحاج بمعتمدية الحنشة، ونادي الشباب الريفي القار بولاد محمود معتمدية بيرالي، سيدي حسن الحنشة وبيرالي أولاد محمود.
2: أيوة.
3: إذن شنية دار شباب متنقلة؟ هي عبارة على سيارة مصلحة ومعناها متواجد بها مدير ومنشط أستاذ تنشيط شبابي متخصص، هذوما إطارات قارة تابعين وزارة شباب الرياضة. دار شباب متنقلة توضع برمجة في إطار روزنامة نشاط شهرية للقيام بتنقلات لتنفيذ هذه الرزنامة، يعني هذا البرنامج، هذا محتوى التنشيطي. محتوى التنشيطي هذا يكون في نوادي الشباب الريفية القارة بالإضافة للمؤسسات التربوية المختلفة اللي نربط معها شركات ونحاول نبرمج أنشطة مشتركة في فضاءات المؤسسات التربوية كما المعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية والمدارس الابتدائية المتواجدة في الأرياف ولاية صفاقس كاملة.
2: باي.
3: يعني تدخلات دار شباب متنقلة ثنين صفاقس على كامل ولاية صفاقس، خاصة في المناطق اللي هي ما فيهاش دور شباب قارة. التدخلات متاعنا تكون في إطار الرزنامة. بالنسبة لنوادي الشباب اللي فيها القارة، عندنا نادي الشباب سيدي حسن بالحاج معتمدية الحنشة موجود فيه إطار قار، أستاذة مدام سرور الهدار موجودة أستاذة تقوم بتنشيط في إطار جدول عمل أسبوعي على مدار 18 ساعة أسبوعيا، خاصة في معناها في الفترات المسائية ثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت من الساعة 2 بعد الزوال للساعة 6 كتوقيت فتح للمؤسسات هذه، ويوم الأحد صباحا من الساعة 9 للساعة 1 بعد الزوال. بالنسبة لنادي الشباب ولاد محمود موجود فيه معناها قائم بشؤون النادي هو متعاقد تونسي سي علي بن سعد نوجه لهم تحية، مستوى بكالوريا. وبالنسبة للسي عبد الحفيظ بن سعد كان موجود معنا في نادي الشباب أولاد محمود وحيل على شرف المهنة منذ غرة مي، وكان معنا موجود مع سي علي. وشنو التدخلات بالنسبة لدور شباب المتنقلة في إطار الرزنامة؟ نحاول ندعم النشاطات الموجودة بالنوادي.
2: واضح.
3: يعني النادي مفتوح خاصة في الفترات المسائية لاستقبال الشباب لممارسة الأنشطة في فضاء النادي الداخلية والخارجية.
2: أيوة.
3: حسب البرمجة، حسب الإمكانيات، التجهيزات التربوية والوسائل الموجودة المختلفة. دار شباب متنقلة تحاول تدعم الأنشطة بتواجدها بإطارات دار شباب متنقلة في السيارة، يعني المدير والأستاذ المنشط الموجود في السيارة مع في إطار تنسيق البرامج مع الإطارات التربوية الموجودة في نوادي الشباب الريفية القارة اللي هي من مسؤوليات ومعناها وتنتمي ل إطارات التربوية والعمالية بدار شباب متنقلة ثنين صفاقس.
2: إذا
3: دار شباب متنقلة ثنين صفاقس بها ثلاثة إطارات شبابية قارة ومتعاقد تونسي معناها قائم بشؤون النادي هذا حاليا.
2: به يعطيك صحة سي سهيل. أي فيصل، خلينا نسمع شوية موسيقى وبعدين نرجع للجزء الثاني معاك. تفضل فيصل.

0: صيفنا حكايات
1: جولات
0: مخيمات
1: مغامرات
0: صيفنا سهريات
1: ما تتنساش وسهرية الصيف أكيد ما تتنساش هكا ولا سي سهيل؟
2: نعم سهرات الصيف ما شاء الله في ربوع ولاية فاقس والجمهورية التونسية جو راق وجو صيفي الأفراح والمناسبات والشطوط ومهرجانات
1: ومحلية الصيف
2: الشبابية المختلفة
1: الأنشطة. نعم يعطيك الصحة سي سهيل. نحب نسأل الحقيقة نحب نمشي معاك للشباب دونك سي سهيل قل لي مدى إقبال الشباب شنو نوعية الأنشطة اللي يحبوها مثلا في الأرياف شنو المواهب ربما اللي أنت لقيتها وتفاجأت فيها داخل الأرياف؟
2: بالنسبة لنوادي الشباب الريفية القارة والأنشطة اللي نفذوها كدار شباب متقلة اثنين بفضاءات مختلفة كما قلت لك مؤسسات تربوية بإطار شراكات وبرمجة يعني متفق عليها فيما بيننا بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية والمدارس الابتدائية مع المنظمات والجمعيات والمجتمع المدني ملاعب الأحياء المختلفة الموجودة في ربوع ولاية صفاقس كامل ولاية صفاقس. هنا بالنسبة للشباب الأرياف متعطش كثيرا للأنشطة الشبابية المختلفة ثقافية رياضية ترفيهية علمية
1: فما شباب قار معناها تلقاهم كل أسبوع مثلا ينتظروا فيكم ولا منعرفش حسب الرزنامة متاعكم تلقاهم يستناو يعني أنتم عندكم مقر غاديكا في الريف تنشطوا فيه
2: فما المقرات اللي هي معناها هيكل الشبابية موجودة كبنية أساسية تابعة دار شباب متنقلة ثين هي نوادي الشباب الريفية القارة
1: معناها نادي مبني معناها هكا بنية
2: التسمية متاعو نادي الشباب الريفي القارة
1: أي وين موجود النادي نادي مبني معناها موجود وإلا مش دار شباب قلت معدوم مش دار شباب
2: هو هيكل شبابي اسمه وبنية معناها بنية أساسية كبنية نقول احنا
1: واضح اسمها نادي الشباب
2: أيوة عاوزين يقولوا دار شباب قارة هذيك اللي يعرفوها برشا ناس هذا اسمه نادي الشباب الريفي القار مثلا ولاد محمود نادي الشباب الريفي القار سيد حسن بالحاج
1: معناها فيه نقولوا احنا معناها عبارة على بيت واحدة
2: هو مثلا نعطيك مثال نادي الشباب الريفي القار سيد حسن بالحاج هو معناها مكتب إداري المساحة متاعه معناها متجاوز 12 متر مربع مثال وقاعة كبرى اللي هي الوحيدة معناها مساحتها متجاوز 45 متر مربع معناها 7 على 6 أمتار مثلا وبهو ووحدة معناها صحية
1: وحدة صحية نعم
2: وفضاء خارجي غير مهيئ معناها ما فيش ملعب مثلا مهيئ متعدد الاختصاصات لكن الأرضية متاعه نحاول نمارسوا فيها أنشطة مختلفة رياضية ترفيهية شبابية متنوعة يعني تنشيط جماعي بالنسبة لولاد محمود نادي الشباب الريفي القار ولاد محمود هو كيف هيكل شبابي اسمه نادي الشباب الريفي القار ولاد محمود عبارة على بناية تتكون من قاعة مساحتها في حدود 35 متر مربع وعندنا معناها بهو وعندنا وحدة صحية وعندنا قاعة في حدود 12 متر مربع كيف مكتب إداري وقاعة أخرى معناها عاملينها كالمخزن معناها ممكن في حدود 4-5 متر مربع
1: ويسعدني سهيل إن شاء الله وأنهم الشباب هذوما في ضمتك نحبهم يجيوا يحضروا معنا إن شاء الله في سهرة
2: إذاك عليش احنا معناها من منبر إذاعة صفاقس في إطار الحديث على أنشط الشباب نعم. بالنوادي الريفية خاصة اللي هي معناها مقرات موجودة وتمارس الأنشطة على طيلة الأسبوع لأنه بها إطارات متعاقدة وإطارات قارة معناها موجودة على عين المكان كما قلنا معناها الإطار القار معناها أستاذة تنشيط شبابي في نادي الشباب سيد حسن بالحاج معناها معدل الأعمال متاعها في الأسبوع 18 ساعة الأساتذة في قطاع الشباب معناها المترسمين يخدموا 18 ساعة في الأسبوع عندنا معادلة مع التعليم الثانوي احنا في يخص الساعات العمل النشاطات الموجودة في نوادي الشباب الريفية القارة دار شباب متنقلة اثنين تسهر وتنسق البرامج هذه وتحاول معناها توضع برمجة في إطار تنسيق مع الإطارات الموجودة بالنوادي الريفية القارة ووضع البرمجة هذه حسب الإمكانيات اللي متوفرة بالنسبة على عين مكان بنوادي الشباب الريفية القارة
1: وفما إقبال سي سهيل
2: الإقبال معناها موجود معناها ساعات مناسباتي لأنه من أكثر الصعوبات اللي تعترض النشاط الشبابي هي الزمن المدرسي الزمن المدرسي هو معناها مشكل خارج عن نطاقنا كمؤسسات.
1: أنتم مثلاً متمشيوا لهمش مثلاً في آخر أسبوع ما أثبت واحد هكا ولا؟
2: إيه؟ إحنا نحاولوا بالضبط باش نكونوا فاعلين أكثر، نمشيوا
1: جمعة شيء أثبت أحد أي نعم بالضبط.
2: ونركزوا الأنشطة متاعنا في الأزمنة هذيك، لأنه نلقاو مجموعات طيبة من الشباب نوليوا لهنا، نحاولوا المجموعات اللي نستقطبوها الفضاءات الموجودة بالنوادي الشباب قادرة على أنها تحتضنها. كما قلت لك معنا حكيت لك على الفضاء لأنه مكون هام جدا في احتضان مجموعات. أنت معنا الفضاء قاعة مثلا ما تجمش قاعة تستقطب وتجم تتحمل أكثر من 50 تحط فيها 100 مثلا.
1: أي معكم حق.
2: كيف معنا وجود قاعة وحيدة للأنشطة، معنا فضاء مغلق خاصة في الشتاء ولا في الخريف ولا في الوضعيات المناخية المختلفة، نلقاو روحنا مثلا نركزوا في الأنشطة الداخلية، تولي نتكلموا بمنطق نشاط داخلي. نشاط الخارجي يمكن مطر يمكن ريح، معناها حالة الطقس اللي هي ما تسمحش بممارسة الأنشطة كما أي فضاءات مختلفة. نقولوا احنا مثلا أنشطة رياضية في فضاءات المؤسسات التربوية الأخرى، نقولوا ممكن تعطلت كذا نتيجة مطر نتيجة ريح نتيجة برد قارس، هذوم احنا نفس العملية تعترضنا في بعض الأحيان، لكن نحاولوا احنا نحاولوا نستغلوا كل الفضاءات المسموح بممارسة الأنشطة في إطار القانون اللي هي من صلاحياتنا ومن مسؤولياتنا أنه نمارسوا فيها الأنشطة. الفضاءات الخارجية الموجودة بنوادي الشباب الداخلية والخارجية، بالإضافة أنه عنا في الأماكن هذه سيدي حسن بالحاج وأولاد محمود والحمد لله عنا ملاعب أحياء مجاورة لنوادي الشباب الريفية. هي ما هيش معناها تبعتنا كفضاءات وإحنا مسؤولين عليها، لكن من ما هي فضاءات
1: مهيئة
2: معناها أوجدتها الدولة. هيئتها مثال ملعب حي بأولاد محمود موجود أرضية ترابية منذ سنة 2001، معنا في بداية الألفية أنا موجود أرضية ترابية، ملعب كرة قدم تجم تمارس فيه كرة اليد، في نفس الوقت موجود فضاء كرة طائرة
1: على الأقل معناها أي.
2: لهنا معنا احنا ندعيه من هنا أن رغبات الشباب أن الملاعب هذه والفضاءات هذه، كما قلت لك مثلا ملعب حي أولاد محمود مؤخرا بالأمس معنا عملنا اختتام دورة كرة قدم في إطار مشروع كبير زاد تعنى به وزارة الشباب والرياضة اسمه المهرجان الجهوي للشباب لسنة 2026. المهرجانات هذه الجهوية للشباب أحدثت منذ سنة الفارطة سنة الدورة الثانية، معناها هي المهرجان الجهوي للشباب في مندوبية الجهوية للشباب الرياضة. من تم افتتاح الأنشطة عندنا تقريبا 12 تدخل في عدة معتمديات. المؤسسات اللي هي معنية بالأساس بتنفيذ هذه الأنشطة هي الوحدات المتنقلة، نسميها الوحدات المتنقلة، هي دار شباب متنقلة 2 سفاقس، دار شباب متنقلة 1 سفاقس، وحدة تنشيط الأحياء ذات كثافة سكانية 1 سفاقس، اللي هذوما عبارة على السيارات، هذاك علاش نسميهم الوحدات الجهوية المتنقلة باختلاف تسمياتها كمؤسسات عمومية كهياكل عمومية للشباب. هذا ممكن ما يعرفش راهو في وزارة شباب الرياضة المؤسسات هذه فما أنواع، منها الوحدات الجهوية المتنقلة اللي هي فيها أنواع دار شباب متنقلة ووحدة تنشيط الأحياء ذات كثافة سكانية اللي هما عبارة على سيارات مصلحة ومعناها فيها إطارات تربوية تضع برمجة شهرية وتعمل تدخلات في أحياء ذات كثافة سكانية العالية الريفية وأهل الحضرية، تعمل تدخلاتها المختلفة في مثلا دور شباب متنقلة في نوادي الشباب ولا المؤسسات التربوية ولا ملاعب الأحياء. نرجع مثلا لهنا المهرجان الجهوي للشباب كنشاط من أنشطة اللي تنفذتها دار شباب متنقلة 2 سفاقس وما زالت مش تنفذ لأنها بما برمجة جهوية في إطار مندوبية الجهوية للشباب والرياضة. تنفيذ البرامج هذه من عدة مؤسسات من عدة هياكل، هياكل وزارة الشباب والرياضة، هياكل المجتمع المدني، الجامعة التونسية للرياضة للجميع وغيره وغيره. يعني احنا بدينا في تنفيذ الفقرات وافتتاح المهرجان الجهوي للشباب لولايه صفاقس لسنه 2026، انطلق يوم 20 جوان 2026 يوم صدور نتائج الدورة الأولى للبكالوريا 2026 دورة رئيسية. وبالنسبة لدار شباب متنقلة 2 نفذنا زوز فقرات إلى حد الآن. فقرة أولى كانت من 26 27 28 جوان بنادي الشباب سيدي حسن بالحاج وملعب الحي بسيدي حسن بالحاج معتم جيت الحنشا.
1: يعطيكم الصحة.
2: ملعب الحي بسيدي حسن بالحاج لا يبعد كثيرا على الهيكل اللي هو اسمه نادي الشباب الريفي القار قرابة 50 متر. احنا تقريبا قاعدين نستغلوا فيه كأنه تابعنا 100%. الملعب هذا تم احداثه منذ بضع سنوات، يعني المساحة متاعه 50 متر على 25 متر، مسيج أرضية ترابية. في السنوات هذيك تقريبا تكلف قرابة 50,000 دينار. بالنسبة للطلبات اللي نشوفها بالنسبة للشباب يمارس أنشطة رياضية، والدولة زادت تحث على ممارسة الأنشطة الرياضية لأن تنعكس على الصحة البدنية والنفسية.
1: أكيد أكيد، ويعملوا ديفولمون شباب ويتفرهدوا معناها
2: ويحاول زادة من يبعدهم على السلوكات المحفوفة بالمخاطر، وهذا زادة هدف كبير في الاستراتيجية الوطنية للشباب من معناها بين سنوات 25-35.
1: يعني هنا أهم الأهداف
2: معناها السلوكات المحفوفة بالمخاطر، ما نجم نذكر المخدرات، التدخين، العنف، هذوما الكليكة احنا كن نحاول نتصدوا لهم هذوما ونحاول نعدلوا في السلوك من الشباب أنه يمارس أنشطة إيجابية. من بين الأنشطة الإيجابية الأنشطة الرياضية، نكتشفوا مواهب، نسقلوا مواهب، الصحة النفسية والبدنية بالنسبة للشباب. الشباب الأرياف معناها يحب ياسر الأنشطة الرياضية المختلفة. يعني احنا كدار شباب متنقلة نوفر له التجهيزات، الكورة، الشبكة، الصفارة، معناها الصدريات، الأزياء، كل الأنشطة.
1: شكرا يفرحوا معناها
2: كل أنشط دار شباب متنقلة ثينة شفاقس بنوادي الشباب الريفية القارة أو بالمؤسسات التربوية المختلفة، مدارس إعدادية، معاهد ثانوية، مدارس ابتدائية، ملاعب أحياء مع المنظمات، هي مجانية. يعني كل الأنشطة مجانية. بالنسبة لدار الشباب متنقلة ثينة شفاقس مثلا، أنا كي نرجع تو مهرجان الجاوي للشباب، نشكره لدار العامة للشباب، مندوبية جاوية للشباب الرياضة بشفاقس، وزارة الشباب الرياضة، لأن هي اللي دعمت النشاط هذا نتاع دورة كرة قدم في أولاد محمود، نادي الشباب الريفي القار أولاد محمود. هذه زادة كيف كيف دورة كرة قدم امتدت من 7 جويلية حتى 14 جويلية بالأمس. وبالنسبة للنشاط التدخل الثاني في المهرجان الجاوي للشباب تم في نادي الشباب سيد حسن بالحاج وملعب الحي سيد حسن بالحاج معتمدية الحنشة، نشاط سميناه أيام رياضة وترفيه من 26-27 جوان 2026. كان محتوى النشاط بالنسبة لأيام الرياضة وترفيه في إطار فقرة من فقرات المهرجان الجاوي للشباب بولاية صفاقس في سنة 2026، تشرف عليه المندوبية الجاوية للشباب
1: الرياضي في صفاقس. ما شاء الله عليكم، ما شاء الله.
2: معناها الفقرات المحتوى البرنامج اخترنا له تسمية أيام رياضة وترفيه لإعطاء البعد القيمة الرياضية والترفيهية في انعكاسها على السلوكات المحفوظة بالمخاطر، اللي هي من أهداف المهرجانات الجهوية للشباب، بالإضافة لمعناها الترفيه عن الشباب وإيجاد فرص للتفاعل والسلوكات الإيجابية والاكتشاف المواهب الرياضية ومختلفة. كانت عبارة على يوم الأول من انطلاق دورة كرة قدم بمشاركة 4 فرق، تصفيات يوم الجمعة 26 جوان، ويوم 27 جوان يوم الثاني كان المحتوى ألعاب بلا حدود بين الفرق والمجموعات، بالإضافة للألعاب الرياضية وترفيهية. كان يوم مفتوح للأطفال والشباب. بالنسبة لنوادي الشباب الريفية القارة المستفيدين من الأنشطة، بالنسبة لقطاع الشباب في تونس بصفة عامة، الفئة المستهدفة بالنسبة للهيكل الشبابية المختلفة، يعني هي ما بين سن 15 سنة و 35 سنة، يعني الأطفال والشباب اللي أعمارهم بين 15 و 35 سنة يتمتعوا بالأنشطة مثل الهيكل الشبابية المختلفة بما فيها دور شباب متقنة والهيكل النوادي الشباب الريفية القارة والمستفيدين من أنشطتنا في جميع الفضاءات والبرامج. هنا احنا ما نمنعوش الأطفال اليوم أقل من 15 سنة، لأنه الطفل في تونس بالقانون هو إلى حدود 18 سنة يعتبر طفل.
1: نعم.
2: بالنسبة لقطاع الشباب يصنفوا المستفيدين في مؤسسات شباب بين 15 سنة و 35 سنة، يعني احنا نجمع بين الأطفال والشباب في والتداخل في الفترات العمرية.
1: نعم.
2: نلقاو أنه في المناطق الريفية في صفاقس بصفة عامة ومعناها ما ثميش مؤسسات تعنى بالأطفال في المناطق الريفية بصراحة. نحاول منحرمهمش، نحاول تكون الأولوية للفئة العمرية 15-35.
1: هيك علاش باش نقول لك سي سهيل المساب تكون فما تغطية الكامل أرياف مدينة صفاقس.
2: بالنسبة للنقطة هذه بارك الله فيك، هو أنه أنا على رأس دار شباب متنقلة ثنين صفاقس منذ سنة 2010. دار شباب متنقلة ثنين صفاقس تم إحداثها أكتوبر 2009. المؤسسة هذه توا حاليا مسؤولياتها عدد 2 نوادي شباب ريفية قارة اللي ذكرناه، نادي الشباب سيد حسن بالحاج الحنشة،
1: الحنشة وبير علي،
2: ونادي الشباب ولد محمود بير علي.
1: أنا البقية
2: في الفترة هذه من 2010 إلى اليوم نتأسف أنه لم يتم إحداث أو اقتراح نوادي شباب ريفية أخرى بولاية صفاقس.
1: علي سي سهيل،
2: والله ما نعرفش خاطر هو العملية شنية بالنسبة لنوادي الشباب الريفية القارة، شنية الفلسفة متاعها، هي أنه الجهة المنطقة تطلب أنه يتم إحداث نادي شباب ريفي قار في المنطقة متاعها اللي ما تتوفرش على دور شباب قارة.
1: قارة نعم.
2: المنطقة هذه تقترح سواء من قبل السلطات المحلية أو المجتمع المدني أو الأهالي أو السكان، لأن يتصلوا موجودة هي كيفاش كل واحدة
1: البروسيدور بلكش ما يعرفوش سي سهيل.
2: والله يمكن ما يعرفوش
1: أكيد، معناها خاطر ما نتصورش فما شباب متاع منطقة متاع معتمدية متاع عمادة. وهو كما قلت أنت معناها إن شاء الله تكون فرصة برشا يسمعوا فينا، معناها ينجموا يتواصلوا معاكم، يتصلوا بالمندوبية الشباب والرياضة هكا ولا يوصلوا صوتهم فذل.
2: أنا بالفعل هم جدا النقطة هذه اللي الحديث عليها، لأنه بالحق أنا معناها الريف نقولوا الريف، ممكن بعض الناس حتى الكلمة ما عادش تحب تتقال، معناتها احنا مثلا في نوادي الشباب الريفية القارة الشباب حتى كلمة نادي الشباب الريفي ماذا بيه نتجاوز
1: قلق منها شوية. ولو أنه سي سهيل، ومع احترامي للناس الكل، معناها الريف محليه والمدينة محليها وكل حاجة عندها الخصوصية متاحها وطابع متاحها، ونعرفوا أنه الريف معناها برشا ناس ولات بالعكس تحب تمشي للريف وتحب تقعد في الريف خاطر فما خصوصية، فما طابع مميز، فما حاجات محليها بالعكس، معناها بل بالعكس.
2: احنا شوالين ساعات كي نبدأ نحكي معاه مثلا نتجاوز كلمة نادي الشباب الريفي، نقول نادي الشباب مثلا ولاد محمود، نادي الشباب سيد حسن بالحاج،
1: فوالا
2: معناها مش اشكاليه. هو كما قلت انت المناطق هذه الريفيه ولا المناطق الحضريه كل حد عنده الخصوصيات ايجابياتها ونقائصها. انا واحد من الناس كي نمشي للمناطق الريفيه نقول احنا المناطق هذه استمتع بحاجة أنه نلقى ناس طيبين،
1: أكيد.
2: نلقى يعني الناس متعطشين ممارسة الأنشطة المختلفة. أنا وزملائي نبدأ فرحان كي نشوف البسمة.
1: سي سهيل طلع شوي ميكروك هكا، طلع
2: نبدأ فرحان كي نشوف البسمة على وجوه الشباب والأطفال، لأنه كي تمد له معناها نشاط وتقدم له نشاط وتلبي له رغبة وفي نشاط، لأنه احنا نستمعوا للشباب ونشوفوا اقتراحاتهم ورغباتهم. مثال احنا توقلنا الأنشطة هذه مثلا في دار شباب متنقلتين كلها مجانية، مثال نحكيه في الأنشطة بصفة عامة، المهرجان الجهوي للشباب.

0: ويحبوا يمارسوا الرياضة أهم حاجة، وفي جو رياضي في روح رياضية كبيرة في جو أخوي.
1: علاش أنا قلت لك علاش ما تتعممش في بقية الأرياف صفاقس، خاطر أكيد فما شباب متعطش راهو للنشاط الشبابي، معناها باش يمارسوا الرياضة باش يخرجوا الطاقات اللي فيهم اللي هي بالحق معناها هما في حاجة باش يخرجوها الطاقات.
0: معناها كيف الأجواء هذه متاع دورات كرة قدم كما زاد في سيدي حسن بالحاج التدخل اللي عملناه في إطار الفقرة من فقرات المشروع المهرجان الجهوي للشباب لسنة 2026 بولاية صفاقس، عملنا نهار السبت معنا كما قلت لك ألعاب بلا حدود بين الفرق في إطار مسابقة وألعاب رياضية وترفيهية مختلفة، بالإضافة يوم الأحد يعني عملنا الدور النهائي بتاع دورة كرة قدم اللي شاركوا فيها أربع فرق، واختتمنا أيام رياضة وترفيه بسيدي حسن بالحاج بتوزيع الجوائز وتكريم الفائزين في كرة القدم.
1: نعم.
0: توزيع ميداليات وكؤوس بالنسبة للفائزين في الألعاب بلا حدود وإلا الفائزين في دورات كرة قدم. كيف الشيء في دورة كرة قدم بولاد محمود أمس كان اليوم الختامي، مقابلة ختامية. المقابلات كانت تجرى مساء، معناها تبدأ المقابلة الأولى 5:30 مساء، الثانية 6:30 مساء
1: في البرود. يعني
0: في البرود بالضبط.
1: أي.
0: وكانت أجواء رياضية، معناها نشكر المجتمع المدني، نشكر القائمين على النشاط هذا، نذكر السي علي بن سعد قائم بشؤون النادي، كان منسق العام لدورة كرة قدم بولاد محمود نادي الشباب ريفي القار ولاد محمود بفضاءات ملعب الحي بولاد محمود. الملعب هذا على فكرة معناها هي هو الناس هذيك والشباب يطالبوا انه يتم تعشيب الفضاء نتاع الملعب الترابي هذا، لانه هو مش عزيز. السيد مندوب الجاوي للشباب رياضة بصفاقس مشكور على الدعم بالنسبة للأنشطة متاع مؤسسات دور شباب المتنقلة ونوادي الشباب اللي في القارة. يعني المفيد أنه تكون الوضعية العقارية قانونية بالنسبة للأرض الموجودة عليها ملعب الحي، أنه لهنا يسهل لنا ويخلينا نمشي خطى معناها إيجابية فيما يخص طلب تعشيب الملاعب اللي الترابية وتسهيجها، وإن شاء الله احنا ماشيين في الشيء هذا. طلبت من المجتمع المدني ومن الشباب أنهم يعاونونا يشوفوا بالتعليقاتهم المعلومة أن الفضاءات المقام عليها ملعب الحي بأولاد محمود اللي أجريت عليه دورة كرة قدم في إطار فقرة من فقرات المهرجان الجهوي للشباب، أنه يشوفوا الوضع العقاري بالنسبة لقطعة الأرض اللي عليها الملعب، هل ترى ملك الدولة وإلا فما معناها نشوف الوضعية العقارية.
1: واضح.
0: احنا السيد مندوب الجاوي يتفاعل معنا في أنه يعمل مطالب للسادة وزير شباب الرياضة والمسؤولين.
1: نعم.
0: على أنه يتم برمجة تعشيب الفضاءات هذه.
1: واضح.
0: كيف إن شاء الله معناه طالبنا عدة مرات أنه توسعة نوادي الشباب اللي في القارة بتسهيجها وتهيئة فضاءات الخارجية وإضافة قاعة كبرى
1: إن شاء الله
0: وتهيئة وحدات
1: بشوية اللي تولي دار شباب.
0: يعني ليش لا، هو تاريخيا نوادي الشباب اللي في القارة قلت لك تجربة دور شباب متنقلة من السبعينات، تطور نادي الشباب ريفي قارية تطور يكبر
1: ولدار شباب. نعم. قارة.
0: نعطي مثال للحصر للذكر للحصر، مثلا دار شباب اللوزة معتمدية تجبينيانا في وقت ما ثم نادي شباب فقط، ما شاء الله دار شباب جيل ثاني مؤخرا تم تدشينها بعد ما تطورت في بنيتها الأساسية، وعدة مؤسسات كانت نفس الشيء في صفاقس.
1: انا عندي اقتراح سي سهيل، بالنسبه نرجع ديما للنقطه وانه علاش لا ما تكونش فما نوادي قاره في مختلف العمادات ربما والمعتمديات اللي هي ما عندهمش دور الشباب القاره كما قلت. ربما انتم من بين الانشطه نتاعكم من عرشتوا برنامج الصيف اكيد باش يكون حاضر حتى في المستقبل، تعملوا دراسه للفكره اللي باش نقول لك عليها ربما واللي هي تتمثل نقول انا انتم تمشيوا كل مره تراو البقايا، اكيد عندكم الاماكن اللي هي ما فيهاش لا نوادي شباب قاره ولا فيها دور شباب دونك داخل ولايه صفاقس، اكيد عندكم المعتمديات والعمادات اللي تنقصها الحاجات هذيه. انتم في كل مره تمشيوا وباش يكون بالطبيعه نهار حد خاطر باش تلقاو اكثر عدد ممكن من الشباب وتمشيوا المعتمديات هذيه والعمادات تمشيوا لهم بنشاط وهكاكا تو تراو رغبه الشباب في بالحق خلق نوادي وفي معناها باش يوصلوا مواهبهم ووصلوا الجو نتاعهم الكل.
0: احنا في السياق هذا كي نعملوا رزنامه برنامج شهري لدار شباب متنقل اثنين، قلت لك نعملوا تدخلات في نوادي الشباب وتدخلات بفضاءات المؤسسات التربويه كما معاهد الثانويه.

0: المدارس الاعداديه والمدارس البدائيه بولايه صفاقس خاصه اللي تكون بعيده على دور شباب القاره
1: يعني اللي ما عندهاش دور شباب ولا ما عندهاش نوادي قاره تاع شباب.
0: ايوه فوالا احنا كي نعملوا هكا التدخلات في المؤسسات التربويه ليسي ولا مدرسه اعداديه ولا مدرسه نحتكوا بالاهالي وبالتلاميذ وبالشباب الموجود غادي نوليو نحكيو معهم ونشوفوا طلباتهم ورغباتهم ونحكيو مع الاهالي ونحثوهم انهم يطالبوا باحداث مثلا ملعب حي
1: صحيح صحيح موجود
0: والا مثلا مطالبه باحداث نواه نتاع نادي شباب ريفي قار. هنا نحكيو معهم ونكلموا في التدخل نتاعنا كي نعملوه في مدرسه اعداديه ولا في ملعب حي ولا في مدرسه ابتدائيه ولا مدرسه اعداديه الفضاءات هذيك تكون التدخلات نتاعنا في المناطق الريفيه.
1: أي
0: يعني كي نعملوا تدخل في مدرسه اعداديه بعيده على دار شباب قاره وموجودين برشا معناها
1: اكيد
0: مثلا مدرسه اعداديه السلام معتمديه العامره مثلا
1: أي
0: بعيده على العامره قرابه 15 كيلومتر مركز المعتمديه اللي العامره فيها دار شباب وحيده مثلا كمعتمدية مثال وليو كي نعملوا تدخل في مدرسة الاعدادية السلام اللي هي بارك الله فيه معنا مدير مؤسسة متفاعل بالباهي مع الأنشطة الثقافية والشبابية والتربوية المختلفة ومعطي من وقته ومن صحته مع المؤسسة دار شباب متنقلة واحد ولا دار شباب متنقلة اثنين يعني ولا المؤسسات هذوما معنا متفتح كي نمشيو نعملوا الأنشطة نتاعنا في فضاءات المؤسسات التربوية هذه احنا نلقاو فضاءات تربوية ما شاء الله معناها كنز متاع
1: صحيح
0: فضاءات
1: صحيح
0: تلقى ساحات تلقى الملاعب تلقى القاعات تلقى
1: الامكانيات
0: تلقى العنصر البشري اللي هي مجموعات شبابية وقتها يولي احنا التدخل متاعنا لشباب واطفال المناطق الريفية
1: واضح.
0: اما وين ولا التدخل ولا في فضاء وظيفي وفضاء محمي وفضاء هيكل يحمي الناس الكل
1: واضح.
0: احنا نعمل التدخلات متاعنا حتى في الاحياء كي نلقاو ساحة في حي من احياء السكنية الريفية نعمل التدخل متاعنا مع المجتمع المدني المجتمع الريفي بجميع مكوناته نسقوا معاه ونعملوا تدخل تجم تكون ألعاب مختلفة مثلا ألعاب خارجية في شكل كرة السرعة ولا كرة حديدية ولا ألعاب ترفيهية كما البيبي فوت وإلا مثلا نعملوا تنشيط إذاعي ولا ألعاب فكرية ولا ألعاب بلا حدود هذوما أنشطة مثال ترفيهية ورياضية وجماهيرية بصفة عامة نكتشفوا فيها المواهب التدخل متاعنا يكون معناه برنامج حسب رغباتهم وحسب الإمكانيات بصفة عامة وديما نحاولوا نطوروا مثال بالنسبة للأنشطة الأنشطة المجانية كلها بالنسبة لدار شباب متنقلة 2 صفاقس مشكورة وزارة شباب الرياضة مندوبية الجوية لشباب الرياضة بمعدل أقل شيء كل عام عندنا زوز رحلات مدعمة معناها كنقول مدعمة معناها 100% معناها يتمتع بها شباب نوادي الشباب الريفية القارة خاصة نقولوا احنا 50 شاب في حافلة كبيرة مثلا مكيفة ونمشيوا الولايات مختلفة في الجمهورية والشباب ما يدفع حتى فرنك معناها مجانية ونحاولوا لهنا نكونوا في الاختيار متاعنا نبجلوا الشباب اللي هو يرتاد نوادي الشباب ويمارس الأنشطة في نوادي الشباب
1: باش تشجعوا بقية الشباب تستقبل الشباب أكثر
0: الشباب اللي قاعد يجي بطبيعة موالي الدار هم أولى لأنه هذا النشاط الرحلات مثال مرغوب فيه كثيرا وجدا من قبل الشباب يعني تلقى الحافلة نقعدوا حاشمين شكون يمشي شكون يمشي
1: نعم يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة بارك الله فيك سي سهيل والله شكرا ليك سعيدة بمعرفتكم يعطيكم الصحة تحية من خلالك لكل الأساتذة اللي معاك تحية لدار الشباب المتنقلة واحد زاد يعطيكم الصحة برافو معناها ما نجم نقول لكم إن شاء الله مرة أخرى تكونوا حاضرين معنا زاد ومرحبا حتى بالشباب اللي تحب تجيب معك مرحبا
0: إن شاء الله حاولنا باش نجيبوا الشباب لكن الشباب نتاع نوادي الشباب اللي فيها القارة
1: بعيد شوية
0: أنا في سيدي حسن بالحاج وساعة متأخرة من الليل والتنقل يعني ظروف
1: ما تسمح شيء إن شاء الله مرة أخرى إن شاء الله
0: يكون الوقت والبرمجة نجم نوفروا لهم إقامة إلى ربما في مراكز الإقامة في صفاقس وتنقل نتاعهم يكون وينجموا يباتوا ويشاركوا باش يعرفوا بالنوادي نتاعهم ورغباتهم والأنشطة واللي يمارسوا فيها في النوادي.
1: يعطيك الصحة شكرا ليك سي سهيل أنسنا برشا ويعطيك الصحة مرة أخرى وإلى اللقاء.
0: شكرا سي دار.
1: شكرا يا عيشة كيف فيصل نرجع مرة أخرى احنا معاكم للموسيقى ونواصل معاكم في سهرانين.

0: حكايات
1: صيفنا حكايات
0: جولات
1: مخيمات
0: مغامرات
1: صيفنا سهريات
0: ما تتنساش
1: ما تتنساش

0: سهرانين
1: وسهرانين معاكم ومع الشباب. وهي تتنسى سهرية الصيف، محليها سهرية الصيف وجو الصيف والصيف ضيف يا جماعة، اخرجوا تفرهدوا شيخوا وحوسوا. صحة ليكم من الناس الكل، تحياتنا ليكم. لحديش واثنين وعشرين دقيقة على موجات إذاعة صفاقة استسمعوا في سهرانين. تحية كامل فريق اللي أمن سهرية هذه، تحية زميلي وحيد معكم في صندار الليلة، فيصل مرزوقي على الكونسوليت، سماح رنان من وراء الميكرو، تحية زد سعد مجيد علولو على مستوى النقل. مرحبا بكم من الناس الكل. من المفروض الساعة هذه يكونوا حاضرين معانا شباب المركب من مختلف ولايات الجمهورية التونسية. على غالب الأسبوع هذا هكا خذوا نبعين يا جماعة، هكا ولا يا فاتومة؟
2: والله انا نبعين، احنا اليوم النشاط غير عادي بارش.
1: ما شاء الله ما شاء الله، تحياتنا لكم.
2: عادين كان تسمع الحس الشباب عملوا تصفيقة، سمعونا إذا تصفيقة.
1: أهلا أهلا أهلا أهلا وسهلا بشباب تونس
2: في الورشة. من نحكي لك على جمال اللوحات
1: ما شاء الله،
2: وهم قاعدين يخدموا اليوم. نحتضن ولايات، احنا تو هما واحد يقولوا بالولايه ولايه وسموا واحد هاي ثم الولايات عنا. شباب احنا اليوم عنا
3: جابس
2: اي قبلي اي طويل، شنو عنا اخر قبلي من اثنين شكون عنا المهدية، هذا من الولايات اليوم اللي معنا
1: ما شاء الله. وتحياتنا ليك مدام فاطمة جابر مديرة المركبة الشبابي طريق المينا، أهلا وسهلا بيك وبالشباب اللي معاك. سهلة إن شاء الله سهرية رائقة وممتعة ليكم بالطبيعة. الناس الكل يحكيوا لي على أجواءكم، مش نحويلكم وين مشي وجماعة حوسوسي.
2: إذن هم توا جاو عملنا سهرة شبابية، ولكن هم كما قلت لك الأسبوع الفارق مش نتقابلوا إن شاء الله مع فنان معروف اللي هو سي محسن خلف. وفعلا الأولى كان معنا سي محسن خلف بلوحاته بجمال اللوحات اللي تعدت اللي عرضها لهنا معناها، وكان متطوع باش يتفاعل مع الشباب، عملهم حصه تقريبا من اجمل ومن اروع الحصص اللي انا شفتهم، حصه تنشيطيه تامه مع تفسر هنا الاستاذه المتابعه للبرنامج هذا الكل اللي اقترحته واللي توصف فيه استاذه الشيخ تفسر لك بعد شويه. ثم انه اليوم عملوا جوله في المدينه العربي وعملوا العومه، عمت الشفار طبعا.
1: صح صح صح
2: وهيك اللي قاعدوا من ورا شيت ناقصين دونك اللي يمكن يوصل يرسموا فيه لوحات، صدقني لوحات ممتازه، الاجواء رائعه اكثر من ان يقول لك رائعه، ولدرجه ان منغمسين باش يكملوا العمل نتاعهم، باش يكون لنا اختتام متميز جدا غدوه ان شاء الله. نكونوا في الموعد معنا في العاده مع شباب متميز وممتاز. انا نشكر برشا دوري التنشيط والتاثير، خاصه الاساتذه اللي قاموا بالانجاز هذا. ولا من القصر معناتها ما نحبش نحكي برشا، خلي الاستاذه سولي الشيخ تحكي لك على ربما على الكوتي تكنيك وكل ما هو عنده علاقه بالبروجي هذا اللي نخدم فيه على الهويه التونسيه.
1: مرحبا مرحبا
2: اي مدام سونيا.
1: عسلامة أهلا وسهلا بك مدام سونيا نستنا.
4: الحمد لله
1: يعيشك
4: بكافة مستمع إذاعة الشاقة.
1: يعيشك أنست بالشباب. أنت سهرانين عاملين جو مع بعضكم؟
4: سهرانين عاملين جو ونغني ونصحوا ونرسموا.
1: صح صح صح صح صح، معناها تجمع بين جميع الفنون تقريبا. أي بي
4: معناها ما نحبوش أجواء هكا متاع ورشة كل واحد شدد لوحة، لا لا لا، وقت نحبوا نصحوا نقصين نصحوا.
1: صح عليكم يا سيدي، صح
4: عليكم.
1: اي واللي يحب يجي للمركب الشبابي يلقاكم سهرانين، معناها عاملين بونكي. صح صح عليكم، صح الشباب يا سيدي، صح للشباب. ايوه تفضل الكلمه ليك مدام سونيا. ايوه
4: الدوره هذه احنا حبينا ننطلقوا من معرض الفنان التشكيلي استاذ محسن خلف، هو غني عن التعريف له كل الاحترام والتقدير. جاب لنا معرض، يعني المعرض جال للشباب، الشباب مشيش للمعرض، جبنا له معرض. وقع اختيار اللوحات اللي عرضناها حسب المحور اللي خدمنا عليه، احنا خدمنا اخترنا التام الاساسي اللي هو الهويه. من الهويه مشينا للعام الفن العربي الاسلامي، من الفن العربي الاسلامي خصصنا الفن التونسي، بعد زدنا خصصنا شويه ولينا نخدموا على العلامات والرموز سيني سامبول اللي نلقاوها في الزخرفاء العربيه الاسلاميه، ونلقاوها زاده في الفن التونسي موجوده.
1: نعم
4: دونك هذايا المحور اللي احنا نخدموا عليه. تلقى اللوحات تجمع بين الفن التونسي هكا اللي هيك البيبان وهذيك كيما جونا معناها والمعمار وهذيك العلامات الأمازيغية والجرة واللبسة العربية وكيف كيف نلقاو المنمنمات العربية الإسلامية وما تمتاز به
1: من
4: هذيك التسطيح والبساطة في الأشكال ومعناها تلقى المحمل مشبع الفضاء المحمل مشبع بالأشكال معناها نخدم على إشباع الفضاء all over. كيف كيف في محسن خلف أول ما جينا بدينا بتنشيط ورشة مع الأستاذ محسن خلف اللي هو أثر إنه يدخل الشباب في الأجواء عملهم حصة تنشيطية هكيك معناها شوية كسر الجليد فهمت شوية غنية وشوية
1: سمحة سمحة كسر الجليد سمحة كسر الجليد يا سونيا بي
4: معني عطاهم اكزرسيس صغير باش ما يبداوش خايفين في رسم شيء باش يصرحوا يدين هكا الوجوه بسيطة عمل مشترك بين أربعة كل معناها كل محمل يخدموا عليه أربعة من الناس هنا ديما نحقوا التواصل بين الشباب الفكري والتقني دونك التابلو ما يمرش بشاب واحد يمر حتى بثلاثة وأربعة شباب
1: سمحة الفكرة سمحة
4: في عمل صديقه ونحبوا ديما نعلموهم شوية لغة تشكيلية قراءات فنية متعددة معناها اكتساب الشاب للغة تشكيلية
1: نعم
4: كيف كيف يختتم اللقاء بمعرض للفنون التشكيلية هنا نشجعوا الشاب باش يكون عنده منتوج ذاتي ويحس هكا بأنه يفتخر بذاته أنه قادر على الإنتاج والعرض زادة دونك هو نوع من تعزيز الثقة بالنفس كيف كيف نوع من التعلم على الفكر النقدي أنه ينقد ويقبل الرأي المخالف لأنه هو كيف باش يعلق يجم أي واحد ينقده وهو يجب يتقبل هذا النقد
1: أكيد أكيد
4: يقدم القدام معناها هذه هي كانت أهداف الملتقى الوطني للفنون التشكيلية معناها
1: يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة إن شاء الله بالتوفيق لكم أكيد معناها مازلت متواصلة هالملتقيات هكا ولا
4: مازلوا زوز دورات غدوة إن شاء الله الاختتام عنا ونغادر بعد غدوة صباح وبعد النهار اللي بعده يجي فريق وتنطلق الدورة الثالثة من الملتقى
1: ما شاء الله معناها يدو في يدخو ها
4: يدو في
1: وكل مرة شباب أي كل مرة شباب من ولايات مختلفة معناها أي أي
4: تتغير الولايات كل مرة تتغير الولايات حتى نعملوا 24 ولاية
1: ما شاء الله قل لي سونيا معناها ربما حسيتي ميم الطابع متاع كل ولاية ظاهر في اللوحات متاعهم
4: أكيد لأنه كل ولاية عندها خاصية
1: نعم.
4: خاصة في نحكي وإحنا على الهوية مثل جماعة جابس يعرفوا هذيك الرموز الأمازيغية تقهم ويعرفوا القصص
1: يجب
4: باش نقدموا معناها بنية رسمة امرأة أمازيغية وهذا جرة وكلها رموز أمازيغية وباش تقدمها مش تخرج من اللوحة تقدم عرض مسرحي معناها نفس اللبسة مش تكون الديسان دي باش تخرج بها ومن بعد مش تقدم عرض مسرحي معناها هنا باش نجمعوا نوعين من الفنون كيف كيف المجسمات البشرية باش نخدموا بها بيرفورمانس أول ما بدينا خدمنا ستابيليتي موفمون معناها انطلقنا من السكون إلى الحركة
1: الدولة
4: عملنا مجسمات في حالة سكون هنا خدمناها لتابلو يتين فنتر اوفيرت سور لو موند معناها نحكيو على الفضاء داخلي فضاء خارجي ونجمع بين الثلاثي الابعاد والثنائي الابعاد دونك هي ليكتور انطلقنا من التابلو للمجسم هذه المجسمات كانت في حالة سكون المرة هذه باش نزيدوا عليها الدونس معناها تنطلق من السكون وتمشي للحركة المسرح معناها البيرفورمانس باش نجمع فن تشكيلي ومسرح ورقص معناها فهمت ثلاثة حاجات ثلاثة
1: نعم.
4: فنون في عرض واحد دونك معناها انطلقنا كما قلت لك من السيكل في الدورة الأولى إلى المتحرك في الدورة الثانية
1: يعطيكم الصحة أيوة
4: صورنا معناها اللي نخدموا عليه في الدورة الأولى والثانية خاطر متواصلين مع بعضهم معناها
1: نعم
4: نقول لك حققنا التواصل بين الدورتين
1: يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة سونيا فريمون برافو ليك وأكيد العمل مع الشباب راهو عنده نكهة خاصة هكا ولا يا سونيا
4: بيانسير خاصة هكا كيف عندهم روح
1: موتيفي أي نعم
4: يحبوا الأجواء يخدم تلقاه كل شيء بعد يقوم يصبح
1: يعطيكم الصحة صحة ليك صحة ليك اسمع لي يقعد مع شباب يقعد ديما شباب راهو
4: أكيد أكيد
1: صحة صحة صحة وينسى روح وينسى الوقت عاد معناها راكم ما فماش حدود معناها الواحد يرقد مخر ويقوم معناها هكا ولا
4: ولا نمشيو بهوائهم تو حبوا يعملوا ورشة خرجنا نعملوا في ورشة معناها
1: يعطيكم الصحة
4: وكل شيء كيف كيف
1: يعطيكم الصحة
4: معناها ومو يلاتهم
1: أي بيه باش نتعرف على الشباب شوية مش تعديوا لي شوية
2: نعديلك
1: نعم بيه
2: أهلا وسهلا مرة أخرى
1: مرحبا
2: نمر على الشباب أهلا
1: أقبل أقبل ما نمشيو للشباب فاتوما أعطيني تقييمك الخارجة اليوم قلت لي مشيوا عملوا عومة اليوم
2: اي عمى في الشفاره الصباح ولا هي ديما كيما قاعده تشوف سخونه برشا
1: سخونه ما شاء الله
2: لكن كانت الاجواء هما تو يفسروا لك الاجواء ممتعه جدا حق ماشي خفيفه هكا كي يقول لك العمى مش ما قعدوش برشا خاطر كيما قلت لك الدنيا ما سخونه اليوم دونك عملوا عمى مزيانه وراحوا وفاتهم يضحكوا لي قلت لهم يضحكوا على خاطر وروحوا وبعدك عملوا الورشة من بعدين مشوا للبلاد العربي زادة زيارة البلاد العربي
1: اي هاني بالشرة الانطباع متاحهم به على البلاد العربي اي به
2: خلينا نشوف نبدأ بشكون تبدأ نبدأ بالشاب
0: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شنو شكون معايا
0: اسمي منتظر بكوس من ولايه جيبس
1: مرحبا يا منتظر مرحبا ومرحبا بجيبس ومرحبا بالجيبس الجميله اي منتظر شنو حوال جيبس قبل كل شيء لباسه
0: والله جيبس لباس في خير ونعم
1: الحمد لله يعطيك الصحه عايش لي ولدي في خير ونعم والله وان شاء الله تونس كامله يا ربي ديما في خير ونعم قل لي مغروم بالرسم هكا بالاجواء هذه كلها بالفنون التشكيليه
0: بطبيعة الحال الرسم حياتي يا ذكره
1: يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني من الوقت ايش وانت ترسم وانت مغروم بالموهبة هذية
0: 10 سنين برسك رنوز
1: يعطيك الصحة يعطيك الصحة وعندك نمط معين ربما توجه هكا حاجة ولا كل اللي تحالجي
0: عندي نجم نرسم في الرسم الكلاسيكي
1: اي
0: نستنى الستيل نتبع فيه الرسم الحديث اللي هو الرسم ديجيتالي يسموه
1: رسم ديجيتال به بيه يعطيك الصحة قل لي منتظر أول مرة في صفاقس ولا جيت قبل
0: لا جيت قبل برشا مرات
1: برشا مرات صفاقس قريبة الجابس وقل لي على الدورة متاعك وعلى العومة شنو الأجواء اليوم
0: والله أجواء سمحة برشا كما قولها في جابس
1: أي
0: وعجبتني ولا عجبتني الدورة هذه خاصة أول مرة نمشي نجاه
1: أي
0: وحاجة تجربة مزيانة برشا خاصة تعرفت على بس جدد حاب جدد تقنيات جديدة وكهو
1: باهي يعطيك الصحة يا منتظر إن شاء الله بالتوفيق ليك أنستنا برشا كان تجيك الفرصة تعود تشارك في الملتقى
0: بطبيعة الحال أصلا قلت لهم حتى نحب نشارك
1: بطبيعة الحال خاطر بالفعل معناها حضروا معانا شباب عودوا شاركوا راهو في الملتقيات
0: والله ماذا بي يعني كان عاد نشارك برشا مرات مش كان مرة مش كان زوز مش كان ثلاثة
1: أيوه يعطيك الصحة مرحبا بيك يا ولدي أنستنا برشا بعد منتظر وين مش تمشي وأنا ولاية
2: نواصل معاك نعدي بشوية لا بنوتة سمحة هذية نقدم نروح بنتين
5: سلام
1: وعليكم السلام مرحبا شكون معايا أنت؟
5: مرانيم من تطاوين منخرطة في مراكب شباب مغاربي تطاوين
1: مرحبا رنيم مرحبا بتطاوين احكي لي شوية على تطاوين وعلى الأجواء شنو عندكم تو فما العريس وحافلة تطاوينة
5: اي
1: احكي لي شوية عادات تقاليد احكي لي اي رنيم قبل ما نبدأ قبل ما نجيو للملتقى عرفنا شوية هكا على العادات متاع الصيف على الأقل اي ولا العريس متاعكم ولا اللي تحب انتي عرفني على حاجة هكا في تطاوين
5: والله نسكن في تطاوين اما مانيش اصلي من تطاوين اصلي من توزر
1: من توزر كيف كله جنوب اعطيني احكي لي على توزر احكي لي على تحب انت ايه
5: والله
1: في قسم ايش تقرا انت قبل رنيم
5: تسيم انفو
1: تسيم انفو بيه اول مره تجي لصفاقس
5: اي اول مره
1: اول مره بيه صفاقس عجبتك ولا
5: مش تطاوين
1: عجبتك صفاقس
5: اي والله سمحة
1: باهي سمحة البلاد العربي شنو رايك فيها
5: والله يجبتني
1: خذيت حاجة سوفينير من البلاد العربي مش هزلت تطاوينة
5: لا والله لا.
1: أي به متسيلش العومة متاع السباح سمحة ولا
5: أي ما شاء الله تهبل
1: به البحر يعمل كيف السباحة.
5: أي
1: أي به. رنيم أحكي لي على تجربتك في الملتقى، كيفاش كيفاش جاتك الفرصة، كيفاش شاركت، من وقتاش وانت تعمل في الفن الرسم، كيف تفضل؟
5: والله المشي هذه شدني على غفلة وعجبتني أجواء منه ولقيت كيفاش انخرطت في الجو مع الرسم هيك نرسم شوي مش ياسر.
1: أي شكون قالك عليه الملتقى هذايا في الغادي في تطاوين؟
5: اي والله ما تم ثنية في تطاوين.
1: باي اي جيت وحدك من تطاوين ولا انت وشكون؟
5: لا انا ومجموعه زاد.
1: مجموعه معاك زادة في الفنون التشكيليه.
5: اي
1: اي وعجبك الملتقى حد الان ولا ما عجبكش؟
5: لا لا عجبني برشا.
1: عجبك برشا، مش ترجع للملتقى ولا يا رنيم؟
5: اي ان شاء الله.
1: اي ان شاء الله. به يعطيك الصحة يا رنيم، شكرا ليك، انستنا برشا. من بعد رنيم وين مش تمشي؟
6: سماحة نزيدك بنية من تطاوين تحب
1: تزيدك. اي زيدني اي زيدني، خاطر رنيم ما حكيت ليش على تطاوين الحقيقة معناها.
6: اي هذا تطاوين.
5: سلام.
1: عسلامة، مرحبا، شكون معنا؟
5: معنا رجاء.
1: أهلا أهلا أهلا برجاء. أي رجاء شنو تعمل أنت في قسميش تقرأ؟
5: نقرت الوزام لاتر إن شاء الله العام هذا الداخل.
1: أي
5: مو جاي هنا الملتقى معناها هيك باش معناها جاي في فرد مرة حواسة و
1: حواسة به جاي تحوس به باش
5: نتفرق على العباد ونعمل علاقات
1: أي صحة صحة صحة. به أنت ملول ناشطة في دار الشباب في تطاوين؟
5: نشطة بالمركب الشبابي في تطاوين.
1: ومغرومة بالرسم اللي انت صغيرة؟
5: اي كنت المدرسة كهوية، اما في معناها على الخاص لا فهمتي، كي في وقت فارغي كنت معناها نشد بلو نرسمه منه ومنه ونلون.
1: اي عندك
5: كل مرة.
1: بيه يعطيك الصحة. عجبتك صفاقس اول مرة تجي رجاء؟
5: اي اول مرة اجي لصفاقس و عجبتني يعني، ومعناها حتى الصباح مشينا للبحر الحق سمح معناها مريقل وجوا باهي.
1: اي
5: ما شاء الله يعني، ولعبنا كنا مع بعضنا عملنا جو.
1: اي باهي صحة ليك صحة. اغزر رنيم حبيت قلت لها اعطيني عاداتكم في تطاوين، عادات تقاليد سوى في الصيف سوى في العريس، احكي لنا شوية على حاجة ما حكيت لي على حتى شيء. احكي لي انت بنت الليدر تعرف هكا تنتج وتعبر وتحكي. اي احكي احكي.
5: اي نحكي لك على العرس.
1: احكي لي على العرس. اي العرس في تطاوين قديش يقعد؟ 7 أيام وسبع ليالي ولا؟
5: لا لا مش برشا، 3 أيام 4 أيام.
1: 3 أيام.
5: اي معني الناس اللي حاضرين اللي باش يجوا.
1: اي
5: يجوا يعني في 5 أيام هاكم، اما العرس يبدا من قبل معناها في العائله، يبدا قبل بجمعه معناها يبدا يحضروا، يبدا مثلا احنا نقولوا يحضروا العلاقه ويحضروا الكسوه والبشر.
1: شنو هي العلاقه؟ شنو هي العلاقه؟
5: العلاقه زي قفه تعف ويحطوا فيها سواك ويحطوا فيها معناها مش عارفه يا سلام حال، هم يحطوا فيها لبان وترش من حشاويش وترش من دنيا تبع العروسه هاي.
1: باي يهزوها للعروسه
5: في الكسوه.
1: ايوه
5: الكسوه اللي هي نهار ثاني الكسوه هذه.
1: الكسوه شي يهزوا فيها
5: كيفاش؟
1: الكسوة شنو يهزوا فيها؟ ولا هي تسمى
5: باش يهزوا فيها جهاز العروس معناها.
1: جهاز العروس الكل على الراجل.
5: على الراجل.
1: العروسة ما تعمل شيء؟
5: لا لا كل شيء معناها المنازل السهرية وحاجات من يومنا يمكن حاجات ما عنديش فكرة يا سلام.
1: اي معناها العروسة ما تدخلش جهازة في تطاوينة؟
5: لا لا تعمل، اما الاكثريه ياخذها للراجل فهمتي، دبشها وذهبها واحفالها زي ما نقول احنا هو ياخذ.
1: اي هذاك معروف
5: هي تسلر وهو يصرف هو اللي كح.
1: هو اللي كح والله العظيم. اي به اي به. ومن بعد شنو اخر؟
5: بعتلي نعملوا كان راجل معناها يعملوا العشاء
1: أيه؟
5: وكان طفلة يعملوا لها غداء وفي الليل سهرية معناها.
1: الطفلة يعملوا لها الغداء والراجل يعملوا له يعملوا عشاء هكا.
5: اي
1: اوكي أيه. ريت كيفاش والله محليها، قاعدين نتعرفوا على حاجة جدد الحقيقة ما نعرفوهاش. اي
5: ومن غدوة
7: معناها كان يحبوا معناها اللي يحب يعمل موقف ولا الطبالة. الطبالة احنا معناها معروفين بها بتطوين دي ما نعملوا فيها
1: بيه
7: و... تكون فرقة هيك ويغنوا منا ومنا
1: وطبلوا منا جو كبير
7: جو ذكرى
1: اي بيه بي. وعندكم حمام وحنة وكل
7: يعد الحنة هذيك النهار الأول يعملوا هروس احنا نقول له هروس ومعناها النهار نعملوا احنا العيش انتم نقول العصيدة احنا نعملوا عيش بالحريقة
1: ايوه
7: اللي يطادوه الناس اللي بيجوا يدقوا الهروس
1: ايوه
7: شيء سهرية عائلي وفي الليل سهرية عائلي ومغدوة تبدأ الكسوة وماني قلت لك عشاء غدا وسهرية في الليل ومنغدوة يعملوا طبالة
1: اي
7: تكمل الطبالة مغدوة يهزوا للجحفة
1: اي
7: مش دارها
1: زحفة هي الليلة الأخرانية معناها
7: اي الليلة الأخرى اللي تروح فيها الدار
1: زحفة مازالت
7: نعم. المراجع دراج
1: مازالت الزحفة يمشوا على جمل
7: نعم
1: يمشوا على جمل معناها مازالت
7: فما شكون اللي فما شكون عادي معناها بالكراهة
1: فما شكون بالكراهة فما شكون يعمل الزحفة على جمل
7: اي مازالوا يعملوا فيها
1: اي محليها والله محليها يعطيك الصحة يا رجاء شكرا لك على التحويسة يعطيك الصحة قل لي توا في الملتقى معناها التابلو متاعك شنو رسمت فيه
7: والله ايش باش نقول لك انا الحظ الأمانة انا لونت معناها ما رسمتش
1: لونت بي
7: اي لونت انا جيني تابلو حاضر وانا خدمت
1: هذا
7: مشعل بالله
1: واضح
7: هذاك هو
1: يعطيك الصحة يا رجاء شكرا لك أنسنا برشا في سفاق شكرا يعيشك إلى اللقاء نمشيو بعد تطاوين مش وين مش نمشيو فاطمة
8: نمشيو وإحنا باقي عنا جابس نرجع لبني قد تحب من جابس بالموتى
1: أي هيد هاي مرحبا
9: أهلا بك
1: مرحبا أهلا وسهلا
9: بيك عايشك
1: يا يعيشك شنو اسمك
9: اسمي نرمين الحويدي
1: نرمين
9: اي
1: مرحبا
9: جبت دار شباب زراد جيت المهرجان حبيت اني مغرومه بالرسم تبالي لي اكثر من 4-5 سنين ما شدتش بنسو نعطي روحي فرصه ما دام جتني فرصه كمان نادي باش نشارك في مهرجان تاع فنون تشكيليه فرحت لي أني شاركت في المهرجان هذا خطر رجع لي غرامي ورجع لي ثقتي في روحي رجع لي خلاني نحب الفن
1: نعم
9: اللي أني معناه فنانة في المسرح أبر الرسم وحكاية معناها فرحت برشا اللي جيت لصفاقس وتعرفت على برشا عباد مزيانين ما شاء الله عليهم
1: بيه شكون يلقن فيك يا نرمين شكون بحثيك ها يا نرمين اش تحب تقول
9: كيف
1: قلت لك شكون بحثيك تكلم بشوية هكا بالساكتة شي حاب يقول معك شكون
9: صديق بحثيك صديقاتي من
1: ايه بيه عجبتك الدورة اليوم في البلاد العربي وفي البحر
9: والله بالحق اكتشفت اني فما بحر مزيان على الاخر في صفاقس
1: عايبي
9: عملنا جو ما شاء الله عليهم مؤطرين اطرونا ودرش مراقب شبابي فرح بينا
1: اكيد انتم في ايادي امينه معناها تهنيوا هكيكا مدلين والله مدلين صحة ليكم يا اخويا صحة ليكم دلوا ميلا اي بي يعطيك الصحة يا نرمين
9: يعيشك
1: شكرا لك يعيشك
8: وقتي سماح نواصلوا معك
1: نواصلوا ميلا بعد نرمين وين نمشيو
8: شنو رايك نجيو لصفاقس
1: اي لصفاقس اي
8: لصفاقس اي اهلا وسهلا
1: مرحبا اهلا وسهلا
10: انا فرح بالبي من صفاقس من دار شباب كرمده
1: بي
10: مش اول تجربه لي للملتقى ديجا عجبني قبل وجيت مره اخرى
1: فرحت بيت معاهم ولا تروح للدار
10: لا نبيت معهم
1: والله صح
10: الدول الكل انه نبيت مع بعضنا مش نتعرف على بعضنا
1: اين شرحتوني باش نجي نبيت بحذيكم معناها في هالجو الشبابي اي جا
8: مرحبا
1: يا بيه مرحبا يعطيكم الصحة شكرا يا فرح هاي قول لي ايوه
10: والله خلص الخارجات عنا الورشات اللي خدمنا
1: نعم.
10: الدورة دي على النمنمات العربية هكا توسعنا فيهم شوية في محور التراث
1: أي
10: في تونس
1: انت من الأول مغرومة يا فرح
10: أي مغرومة
1: واضح والملتقى معناها حبيت تشارك فيه معناها وهكا وأول مرة تشارك في الملتقى
10: لا أنا شاركت أول عمناول عمناول الحق ما صادفتش باش نشارك أما سنا حبيت وتوحشت الأجواء يخرجها
1: هذيك علاش يعطيك الصحة يا فرح شكرا ليك يا فرح إن شاء الله ديما متميزة ومتألقة أنا ولاية مش نمشي وتوا فاطومة
11: ما زلنا نواصلوا أنا تو بحذايا منين بنتيتي
1: أي
11: باقي من سباقة سيزان هنا أخذوها متسالش
1: أي متسالش مرحبا أيلي أهلا وسهلا بيك
12: حالك
1: يعيشك الحمد لله
12: من ساقس زيت مدار شباب ساقية
1: باي
12: هذه مش أول تجربة لي جيت قبل ديجا في
1: صحة صحة والله صحة ليكم معناها صحة ليكم باي باي
11: قالوا لك ترسمت الجماعة معهم
1: ترسمت أي باي يا لينا أي عجبك الأجواء قلت خل نرجع
12: اي عجبوني الاجواء معناها مبعوضنا الكل حتى كنت انه احنا نخرج من بعضنا ونخرج من بعضنا وبرس كل وقت ما بعضنا تعرفنا على بنات تعرفنا على
1: مش نقول لك تعرفت على شباب اخرين من تونس السمحة المزيانة هكا ولا
12: اي بجا اخذينا لي كونتاكت مع بتاع بعضنا ولينا
1: صحاب حوستوا بيهم بالقدا في سفاق ما
12: هاي عرفناهم على كل شيء
1: ايوبي يعطيك الصحه يا لينا قل لي المشاركه نتاعك انت من الاول مغرومه بالرسم فنانه ترسم
12: اي انا من الاول مغرومه بالرسم ديجا في دار شباب ساقية نشط في كلوب انتير مع مدام امير حي بالمناسبه وديجا يعني هي وثلاث عبد الله كانوا صوت بشين عود جيت للملتقى مره اخرى
1: نعم
12: وكهو يعني فرحانة برشا لين عود جيت معهم وكل مرة نزيد نتعرف على جماعة آخرين ونتعلموا دي تكنيك جدد مثلا كما مرة هذه تعلمنا كيفاش نرسموا على البلور وحاجة جديدة كانت لينا
1: بيه يعطيك الصحة شكرا يا لينا يعطيك الصحة برافو على المشاركة متاعك وإن شاء الله ديما تشارك مع الجماعة داوي ما تسمع ملتقى مش دي تجري هكا ولا؟
12: اي ان شاء الله ما
1: اي مش نمشي وبعد سفاق
11: انا في حاليا مش عندنا المجسمات احنا باش ما نسويهاش
1: اي
11: بنسميوه احنا ملك المجسمات والمشاغب نتاعي هو
1: وائل
11: بحذايا
1: وائل
11: مشاغب تعبني مدام سماح
1: نعرف بحدي. نعرف عاد وائل عاد
11: هو بخليه معاكم خاصة في الاختتام مش حضرنا الحاجة مزيانة برشا برشا برشا يخليه هو يحكي عليه
1: معنا حتى أدنى شك يا وائل
13: مدام تحية ليك تحية كيف المستمعين إذاعة فيخس
1: أهلا وسهلا توحشتك راني توينك هالغيبة
13: حتى أنا
1: مرحبا بولدي مرحبا مرحبا بيك
13: السباقين باش إنكم تواكبوا وتكونوا حريصين مثل الملتقيات والتظاهرات الكل اللي تكون موجودة في المركب
1: يا عيشك عيش ودي الغالي
13: أنت فرحان برشا موجود العام الثالث في دائرة التأثير وما تتلبي لي دعوة للمؤسسة ما نجمش نقول لا خاطر مؤسستي الأم
1: أي
13: تواجدي لهنا واللي نوعد به إنكم إن شاء الله بإذن الله نهار لحد ماذا بينا تكونوا موجود نهار الخميس اللي هو غدوة ماذا بينا تكونوا بحذانا خاطر بالحق باش تراو اختتام من خاصة والله
1: ما شاء الله ما شاء الله ما عندنا حتى أدنى شك في العمل اللي قاعد تعمل فيه يا وائل يعطيك صحة وبرافو بالحق معناها برافو لكم بالحق برافو وائل وان شاء الله نراوك على سلاح خارج حدود الوطن وائل المشاركه نتاعك بالعمل اللي قاعد تعمل فيه نعم
13: مدام سميه تعرف اللي مشيت للجزائر ومشيت لمرشد مدام مشيت المعرض هو للفنون التشكيليه ان شاء الله في الاختتام
1: اي
13: مش مشاركه المجسمات اللي متمثله في وائل برك باش تكون مشاركه عديد الفنانين منهم الفنانه سونيا الشويخ استاذه التربيه التشكيليه والمؤطره في دار شباب حي سيناء.
11: اي
13: هو المدام دره اليانجي وشباب ولايات تونس اللي نورونا الكل اللي تعديوا معك سي ديجا الكل.
1: اي
13: حاجه به هي معرض من دين خاصه في مزج بين اللوحه التشكيليه والفن التشكيلي وبين المجسمات.
1: نعم
13: نداء لهنا لكل الناس انه بشاروا معرض من دين خاصه بالحق غدر حيكونوا موجودين.
14: هاي
13: والرقص اللي كنت هنا تري سبيسيال انه باش ندخلوا فيه معناها بار الفن التشكيلي والمجسمات باش يكون فيها الرقص والموسيقى باذن الله باش يكون لها.
1: وقتاش التوقيت يا وائل للشباب ربما اللي يسمع فينا اللي يحب يجي بحذاكم وقتاش التوقيت؟
13: 9 الليل غدوة 9 متاع الليل في مؤسسة المركب الشبابي.
1: 9 في المركب الشبابي به يعطيك صحة يا وائل شكرا لك. نعم
13: نقول كلماتنا في الحب تقتل حبنا أن الحروف تموت حين تقال ولأن حبي لمؤسسة المركب الشبابي فاق مستوى الكلام قررت أن أصمت وسلام.
1: وسلام يعطيك الصحة يا وائل ربي فضلك شكرا إن شاء الله بالتوفيق يا ولدي برافو ليك. بعد وائل فطومة وين مش مشيو؟
15: حاليا احنا حاليا مازال شوفوا جماعة الراديو ياسر جورانا وواقبات وحكايات ما نجيب لك الدكتور انا مسميته الدكتور متاعنا اللي هو فناش مرة مش معايا ونحبه ديما متواجد معنا اللي هو قيس هو في الاصل يخدم انفيرمي في السبيطار ولكن في هو معايا في دورية التأطير لانه نستحقه كما تعرف انت
1: اكيد نعم
15: ظروف معينة هو ما شاء الله يقوم بالواجب واكثر وديما لاهبك صغيرات اللي مرضى شوية واللي ويعمل توعية صحية ويعمل هذاك هذا زمنا احنا نعيشه
1: اكيد
15: هو مسؤول في معاه في راديو بانوراما ويوجه في الصيدات ويصور ويقوم بخدمة مزيانة وجبارة لما لا هو يحكي لك عليها ويحكي على تعب الخدمة دي معك قيس.
1: اي نختموا مع قيس. اي مرحبا بك قيس اهلا وسهلا
16: دائما والحاجات المزيانة الكل ان شاء الله
1: يعيشك شكرا ليك ونختموا معك اللقاء انست بالشباب
16: عايشك والله شباب انرجي طايرة برشا الحقيقة
1: اي
16: الجروب هذا متاع الجنوب والوسط والشيخ سك بيهم متنوعين
1: نعم
16: حاجة مزيانة برشا باختلاف الثقافات واللهجات تشوفهم في الليل ديما يحكيوا ويتعرفوا على بعضهم يعني انتم شو تقولوا لهذه وانتم شو تقولوا لهذه حاجة
1: اي
16: والله
1: ريتا هو من بين الاهداف ربما للملتقيات معناها حاجة كما هكا اكيد نعم
16: برشا تعرفهم على بعضهم وهذه ثاني ملتقى معناها ما شاء الله اصحابي ولاو برشا من برشا ديجا زرت ولايات بعض الملتقى
1: نقيتهم
16: وعرضوني وعملنا خاوي وكذا وهذا هو اللي نحبه عليه بالحق
1: نعم نعم
16: حاجة طارئة مش أطار إنه اللوحات اللي يخرجون لنا بها معنا آخر الملتقى حاجة في غاية الروعة بالحق وأنا نصور ونهبط على راديوات بانوراما معايا صغيرات زادة كادري وفيهم إن شاء الله شيء يوصل معناها وبإذن الله يتعدى حاجة مزيانة برشا
1: يعطيكم الصحة شكرا ليك يعيشك خلنا نرجع مع فاطومة نختم معك اللقاء فاطومة
15: ايوه مرحبا
1: يعيشك يعطيك الصحة شكرا ليك تحية ليك وتحية لكل الشباب اللي معاك اكيد ولينا ان شاء الله لقاء جمعة جاية اللي بعدها ان شاء الله في الاستوديو
15: عليك شوية زاد مؤطر جديد كيحب يعطيك كلمة صغيرة
1: ايه في دقيقة نختموا معها اللقاء مسيلة شاي تفضل ايه
17: مرحبا اختي سماح
1: اهلا وسهلا مرحبا الاسم الكريم
17: من طرفنا نيو في المركب الشبابي في الساق
1: عاود قل لي الاسم
17: منتصر البيبي
1: منتصر اهلا وسهلا يا منتصر انستهم في المركب انستهم
17: ما زلت جديد
1: انستهم
17: كنت في مركز الاستياف والتخييم بالرملة فبنحب نشكر
1: سي مصطفى
17: نشكر صديقي وخويا سي مصطفى الطريقي
1: اي
17: نحب نشكر مدام فطوم على المجهودات اللي تكون فيها بها لهنا وكيف
1: انت محظوظ يا منتصر من سي مصطفى الفطومة معناها جو عندك ولا جو اي
17: كيف نحب نشكر الإطار البيداغوجي مدام سونيا ومدام درة يعطيهم صحة مجهودات كبيرة يقوموا بها هنا مع الشباب وشباب أهل الجنوب مش غريب عليهم معناتها كيفاش التصرفات نتاعهم يتصرفوا سبونتاني ما هم عندهم
1: شخصات
17: ما يخدموش مخاخهم ديما الضحكة ديما الفضلكة ديما معناتها بالحق ناس ونعمل ناس وبالناس نحب نشكر كافة أهالينا في الجنوب
1: تحية صحة
17: نفاقف كافة أهالينا في الجنوب كيف نحب نشكر المنشطين المتطوعين أخويا وائل وأخويا قيس وكريمة ومنسق العام للبرنامج سي محمد العود وانتم ان شاء الله غدوه لي تكونوا بحضيره
1: ان شاء الله. يعطيك الصحه
17: لكم طمني وان شاء الله تشوفوا حاجه باهيه ان شاء الله.
1: يعطيك الصحه شكرا ليك، ان شاء الله بالتوفيق ليك في المهام نتاعك الجديده. شكرا ليك اي فاطمه،
17: ربي يبارك لك
1: يعيشك يعطيك الصحه. اي نست بيه وان شاء الله بالتوفيق في المسيره نتاعو.
14: يعيشك
1: يعيشك شكرا ليك
14: يعيشك
1: يعطيك الصحة. إن شاء الله موعدنا
14: معك وإن شاء الله ديما مع بعضنا وإن شاء الله كما ديما نقول الثقافة وإذاعة الثقافة هي المستند الرسمي للشباب.
1: إن شاء الله يعطيك الصحة شكرا ليك، بقية سهرة ممتعة لكم الناس الكل. يعيشك إلى اللقاء بسلامة بسلامة إلى اللقاء بسلامة بسلامة. إحنا هكا وصلنا لنهاية السهرة، نسلم عليكم الناس الكل تحية كامل فريق الأمن سهرني.

0: عيشوا معنا جو الصيف واستمتعوا بالنسمة البحرية المعطرة بريحة الياسمين والفل. إذاعة صفاقس تونسكم 24 على 24 تقدم لكم خدماتها وتربحكم جوائزها، ويوميا من العشرة نص نهار عندك باشا ما تختار، وفي القايلة والعشوية تبعنا وعندك علاش التفرهيد، الإيقاعات، المحطات، والربح ما يوفيش حتى الثمانية ونص متاع الليل.
1: صيفكم معنا يعمل كيف.
0: مازال توا باش تبدا سهرية من التسعة نص الليل، تزهى الجمرة مع الحكايات، الفنون والمهرجانات، الأنغام والإيقاعات، ما تبدلوش الموجة. شقولكم تكملوا معنا للخمسة متاع الصباح، مساحة لعديد الفضاءات والمسلسلات.
1: الصيف على موجاتنا نسمة تعمل الكيف.
0: تعمل الكيف.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. تتواصل اليوم فعالية الدورة 28 للمعرض الجامعي بفضاء المعرض الدولي بصفاقس بمشاركة 20 مؤسسة جامعية عمومية ومؤسسة تابعة للتعليم العسكري وسبع مؤسسات خاصة، وذلك لمساعدة الناجحين في البكالوريا على حسن اختيار مسارتهم الجامعية. يعقد اليوم المجلس الجهوي بصفاقس اجتماعا لإصدار قرار يقضي بفتح شاطئ الكازينو في أقرب الأجل وفق الناشط البيئي شفيق العيادية. تستمع اليوم لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان إلى كل من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة والمجلس الوطني لعمادة الأطباء والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بخصوص الأزمة التي تمر بها العلاقة التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرضى وعدد من مزدي الخدمات الصحية. في الرياضة، تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى نهائي كأس العالم 2026 إثر فوزه بهدفين لهدف على المنتخب الأنجليزي، وتلقي الأرجنتين منتخب إسبانيا الأحد القادم في نهائي كأس العالم، بينما تدور المباراة الترتيبية السبت القادم بين فرنسا وإنجلترا للتنافس على المركز الثالث. في أخبار العالم، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن الأعمال العدائية الأمريكية لن تتمكن من فتح مضيق هرمز، وإن المضيق سيظل مغلقا إلى حين تقبل واشنطن بالنظام القانوني الإيراني فيها. جمدت محكمة الاحتلال العليا الإسرائيلية تنفيذ قانون أقره الكنيست يمنع اعتقال الحريديم المتهربين من التجنيد الإجباري في أحدث تطور متعلق بأزمة تجنيد الحريديم المتصاعدة في تل أبيب، بينما غاب رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو عن جلسة التصويت. شكرا على المتابعة وتصبحون على خير.
2: إذاعة صفاقس
0: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
2: 10 ديما.

ما تحزني لا لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزني لا لا لا لا

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: يقول حكيم: الطريق التي تقطعها لا تقل أهمية عن المكان الذي ستصل إليه. ونبقى مع الأقوال والحكم. يقول حكيم: ابحث عن الحلول.